0: شاب.
1: إذاعة شباب من تونس. Welcome.

0: إذاعة شباب من تونس
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
5: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون خاصة بالفنانة التونسية أمينة فاخت، وباش نبداو معها في غنية من أنجح ما غنيت وقت اللي عاودت غنيت ولا مرة ألحان ملحم بركات.

مازلنا معاكم في 100% على إذاعة شباب، ومازلنا مواصلين مع أمينة فاخد، وباش نسمعوها في غنية من أشهر أغانيها وقت اللي تعاملت مع الموسيقار سمير العقربي، سلطان حبك.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%

كل اللي بيشوفك من أنجح ما غنيت أمينة فاخت، والغنية هذه عرفت نجاح كبير وقت اللي عودتها أمينة فاخت الغنية للموسيقار ملحم بركات، واللي معها نوصلوا الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع أجواء الحفلات والمهرجانات مع أمينة فاخت ونسموها في المقياس. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوم. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوم. 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: RG Music
6: نون ستوب ميوزيك.

RG Music Radio Jeune. Story. Loca.

0: ار جي ميوزك
1: اذاعه شباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج اذاعه الشباب 24 ساعه نون ستوب
3: اذاعه الشباب
4: نون ستوب

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: دينا السمح

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه محمد عنتولا كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه يعني نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيش فيه والفضاء اللي نعيش فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنس قدام ديارنا. فهمت؟ تنذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيش فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذوما كل أشكال متعدة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهي مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد إلى غير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا بالضبط. كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر بالضبط. وعلى الشكل.
0: بالضبط. واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم. ما هو كذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد. موضوع النظافة يعني ديما فصل الصيف نلاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله.
0: خليتوكي نرجعوا نقرأ.
1: مانيش عارف، خاطر نخشوا للشرع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشرع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال، خاصة الشارع يعني. الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها يعني. وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبر انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا
0: لا
1: لكن انت تقعد تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظ على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقليه هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش اصلا الاوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع الى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا أي هو أي فممكن
0: قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي علموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا أحنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار أشوفها فرنسا أنت وقع عليها 300 سنة التالي
0: بالضبط
1: ولا 200 سنة التالي ربط اللي جاء ولقوا عندنا الحمامات على فكرة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: متسخة طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: نتاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب في يعني ما فيهش المياه
1: نعم نعم
0: ما فيهش
1: نعم. الى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر اذا الدعوه الى الطهاره ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساسي.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب وسنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين
0: فرض
1: فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به الدرجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني التشديد على ذلك بالضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعا
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: يستني ينور الوجه ينور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذوم ربي قال فيهم الرجال هذوم هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة موشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: الكريم يعني سبب النزول
0: نزول
1: وهنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن,
1: يعني ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
0: نزلت في أهل قباء
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني ممكن
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: أحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
0: ما يدهن
1: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد
0: الدهن أبدا
1: جماعة صلى الله عليه وسلم وتاك ملي جماعة نقرها الدم
0: طبعا
1: فهمني مشاو يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يورد يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما نقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
0: يعني مستعمل عند شبابنا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملناه
1: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
0: لا اي عجال هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح
1: الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامه وقيامه
0: سبحان الله
1: يعني
0: سبحان
1: الاجر الله. من الحديث هذا
0: من شروطه
1: شوف غسل
0: اي بدا
1: يوم الجمعه واغتسل
0: واغتسل
1: يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الى غير ذلك كل خطوه كل خطوه يمشيها للجامع عنده عمل سنه أجر صيامه وقيام
0: سبحان الله
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام
0: قيام سبحان
1: يعني
0: الله.
1: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة طبعا. صيام وقيام والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانه ويعمل عطر باهي نعم ثم اتى الجمعه ولم يلغوا
0: لغوا من لغى فلا جمعه له طبعا.
1: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما ينجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كي تتبع تلقى في محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة أعوذ بالله, بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم
1: وحين دورة وإحنا نفهموا حاجه يرحم والديكم احيانا كي نسمع نقول يا اخي توما كانوا ياكلوا نعم كانوا ياكلوا يعني يذكروا يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رغم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقزوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
1: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوه من الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقل لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلما
0: هيا تفضل
1: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم، فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة، يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
0: أو الافتراق،
1: يكون يعني ناسي ذاك موضوع آخر.
0: باهي، باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سامح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيلة الشيخ بارك ظهر لي برشا مستمعين، كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الأغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. باش نكملوا نحكيوا وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، لأنه يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، أي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتا نولي سايب يدي في الـ في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل.
0: نعم.
1: يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره
0: أزاحه
1: فشكر الله له غفر له.
0: سبحان الله.
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة تنب أشياء كي تحفص عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم.
0: ورعياذ نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى.
1: نعم. نعم.
0: ولكن ينجم اللي جاي من بعد وما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة. يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاولة متاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا غيره،
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى وحنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد تمشي للدب وباش تصلح تصلي جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نقولها الحقيقة ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبة لوسائل الإعلام اللي هي الومضات التحسيسية. وش أعطيك أنا حاجة بي. أنا أتفكر مثلا وقت اللي أنا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزة كانوا يأثروا فينا سبحان الله،
0: ذاك البعد التربوي التثقيفي، لأنه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: الإعلام العمومي خاصة
1: وزارة الثقافة،
0: الإعلام العمومي
1: دور وزارة شكون؟ شكون؟ البيئة شكون؟ هنا
0: ودور الهياكل الكل،
1: الهياكل كلها
0: كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي،
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينغ على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الاذاعات يكون
0: لا لا
1: في ومضات،
0: وهذا خاصه ومضات
1: هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي، انا راي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج سلوك مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا سكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا وكالسخرية الذاتية عن النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا،
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية.

0: اليوم الفيسبوك
1: هي المؤثرة أكثر من
0: بالقديم بالقديم
1: بالضبط تعاطوا معها أكثر من اللي تعاطوا مع
0: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود
1: بالضبط.
0: لأنه إحنا شوف كده تشوفنا شعب يحب الجمال رغم غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا في لبستنا شعب
1: أي.
0: لباس أي. شعب يحب يلبس يحب التزويق شعب مذواق يعني كما قلنا إحنا في جانب فني مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجة المزيانة ولكن شوارع ما تكونش مزيانة هو
1: بالضبط.
0: نفسه اللي في كهرباء مزيانة ونظيفة ويعمل لاباج
1: وخارج من دار نظيفة ولبس حوايج
0: نظاف هو نفسه يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاوية وباش يلقي قشور القلوب هذا كان مقام مش قشور بتاع بروكدير ولا قوارير ولا حاجة أخرى اللي يعمل بها كوارث دبوزة طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات ما قولش بسكليت تروتينات تعمل كارثة
1: قشرة متاع موز تنجم تهز واحد للقصار
0: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
1: ما يوزنوش
0: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سمحني طحت من عيني
1: اي طبعا
0: ما مويني مواطنة متاعك
1: البونتا بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافة تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من أجل هكا السلوك غير المدروس متاع بونتا بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارة تورمه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب
0: مشيت احيانا تعرف قطعة زوزاج زوجاج يعني باللارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث
1: فضيلة الشيخ العشرة دقائق الأخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لأنه راهو ما يقلوش أهمية
0: أكيد أكيد, أكيد.
1: كما قلنا الحقيقة تجب أمراض نظيفة كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا
0: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن طريق يعني الايمان لا ينفك
1: ما بين هذا وذاك
0: يا غزر انت هاو احكيوا عن الايمان الايمان راهو ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما اسلفت الذكر يعني بالنسبة الى نظافة القلب يعني باعتبار ان اخطر الامراض هي امراض القلوب
1: طبعا.
0: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني مش يكون لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وب البغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
1: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي مئة خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي ونقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
0: شوف مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم.

0: ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قول شنية كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف.
1: حط فيه آية بالضبط.
0: هي التطفيف. والتطفيف ربي إيش قال؟
1: ويل للمطففين
0: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين؟ إذا والويل هو العذاب الشديد.
1: أشد العذاب. ويل.
0: يعني لا. وقيل هو واد في جهنم والعياذ بالله.
1: العياذ بالله.
0: بمعنى أن هذه كبيرة. هذه كبيرة.
1: كبير.
0: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس.
1: آخرين. طبعا.
0: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا. يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها. حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار. هذا كان ما فيش كلام. استغفار ندم توبة إقلاع. لكن فما حاجة أخرى. هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
1: حقوق الآخرين هل
0: ترى فيها رد حقوق ولا
1: بالضبط؟
0: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
1: طبعا
0: به العين تنجم تتمسخ طبع. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
1: سبحان الله
0: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت
1: وتوب
0: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك قول سمحني انا غزرت لك
1: لا هاك انت بينك وبين روحك
0: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
1: باه والله غفور رحيم
0: لكن لما اليد تتمسخ
1: بالضبط تغيير
0: بالسرقة
1: تغييرك
0: فكيت
1: حقوق الاخرين
0: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
1: ولا ما عطيتوش الجملة
0: لا برا عن تحكيش عن ما عطيتوش ما عطيتوش هذاك واضح اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له عطيته ليش عطيته هذاك انت بخسته
1: بالضبط
0: انت اغمطته
1: ومطلته اعطي الاجيره اجره قبل ان يجف عرق
0: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
1: كل شيء بالضبط.
0: الحق الى اصحابه ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه وذاك علاش احنا حتى في
1: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
0: يد نظيفه
1: اي
0: شفت كيفاش نقولوا فلان يد نظيف فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
1: والاعتداء
0: والاعتداء على الغير وغيره فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
1: اللي ما
0: تمشيش الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى نعم كيما الوذن نظيفة أيضا
1: اللي
0: ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
1: طبعا
0: خطيني أنا وكهو في كريمه هو لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
1: طبعا.
0: وبالبهتان وبالكذب
1: كذب
0: هذا اللسان
1: غيب.
0: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
1: بالكذب
0: بقذف المحصنات
1: بقول الفواحش
0: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
1: العياذ بالله
0: يتق الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
1: فما بالك عند الله يترتب
0: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
1: كل.
0: المعاصي
1: كل كل
0: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
1: المهمة جدا كل.
0: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحه اسنان وريحتك عايش خويا رحم والديك ما تؤذيش الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه بصلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
1: ولكن يؤذي
0: لكن ما تدخلش. من اكل بصلا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني؟ قال يا رسول الله قد ماتت. قال لهم افلا اذنتموني؟ تعالى ما قلتوا ليش
1: انا ما قلتوش
0: راني صليت عليها انا
1: طبعا ايه
0: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هم صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خاطرها كانت تنظف تنظف الجامعة تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
1: وعدم إذاية الناس
0: أكيد أكيد
1: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نظروش الناس الأخرين
0: حتى ما نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات الأصوات
1: الصريحة
0: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
1: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا.
0: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
1: الجرم
0: لأنه الحقيقة قتل لي ناس تغلط وما تحسبش.
1: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
0: شوف خويا محمد رمزية واحد طالب ونختم بهذا طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
1: من المكان اللي تعيشوا فيه
0: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
1: بطبيعة الحال. بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش إحنا الحقيقة ما أحوجنا
0: أو شوف لأنه
1: كيف تتجول توفي فيه
0: أدفع 30 دينار
1: بالضبط
0: اختير
1: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
0: وهم طيش حصالة
1: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو كلها ولات به ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي طبعا محمد عنتول ألفانسيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: فيه. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
3: إذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أعمال كثيرة نفعلها ونحن لا ندري كم سيكون ثوابها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل عظيم لعمل يسير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. هذا فضل عظيم، أنت تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم مرة فيكون لك من الله عشر صلوات. وهنا نحتاج أن نتأمل في المسألة لا أن نمر عليها مرورا سريعا. ما أحوجنا إلى صلاة الله علينا، وما أحوجنا إلى رحمته وعنايته وتوفيقه وهداه وستره، وهي عبادة يسيرة تكون سببا في أن يحصل العبد على هذا الفضل العظيم. ولكن انتبهوا، لا نريد أن نحول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجرد عد. ليس المقصود أن نقول 100 مرة وقلبنا غائب ثم ننصرف. الأفضل أن تقولها وأنت تعرف ما تقول، أن تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم تتذكر أنك تدعو لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتذكر ما قدمه لك. فأنت لم تره ولكنك تؤمن به، لم تعش معه ولكنك تقرأ هديه، لم تسمع صوته ولكنك تسمع كلامه الذي حفظته السنة. وهنا يظهر معنى المحبة الغيبية. ومن أجمل ما يمكن أن نفعله في هذه الأيام أن نجعل لنا وردا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من غير أن نلزم أنفسنا عددا شرعيا خاصا لم يثبت. صلي عليه في سيارتك، وأنت تمشي، وأنت تنتظر، وأنت تعمل، في الأعمال التي تحتاج إلى تركيز كامل أو لا تحتاج إلى تركيز بالمعنى الذي نفهم. وإذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، واجعل لسانك رطبا بهذه العبادة. فاللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة وفق تأكيد للمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية يوم الجمعة الماضي، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة. بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم ترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. في العالم، وفي غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة تتصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، وبالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بالإختاروا يبدأوا نهارهم، يبدأوا صبحيتهم، يبدأوا نهار لحد يوم الراحة الأسبوعية مع لي فريكونس متاعنا، مع ذبذبات موجات إذاعة الشباب. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله بداية يوم إن شاء الله تكون ممتعة، ويوم يكون كله أخبار طيبة. اليوم جديد أكيد، ديما مع بداية نهار جديد، مع بداية أسبوع جديد مثلا، مع بداية فصل جديد كيما اليوم، نستبشروا خير، وإن شاء الله الخير هو اللي يكون في الطريق ويكون جاي. اليوم يبدأ فصل الخريف حسب التقويم الفلاحي من 30 أوت حتى نهار 12 ديسمبر. الفصل هذي اللي أكيد عنده تغيراته المناخية اللي تفجعنا شوية، أما زيدا هو فصل مهم جدا، ذيك علاش قلت لازمنا نبداو نستبشروا بخير. فصل مهم جدا عند الفلاحة خاصة، لأنه فيه مع بداية الموسم هذي، بداية موسم الأمطار، أيضا يتم زرع الحبوب، البقول، فما أشجار مثمرة اللي تم غراستها في فصل الخريف، زيدا نجني وبرشا غلة بنينة، برشا العنب مازال متواصل، السفرجل، الرمان اللي ناكلوهم في الخريف، وانطلاق موسم جني زيتون زيدا يكون في نوفمبر إن شاء الله العام مصابة على جميع المستويات. مرحبا بكم الناس الكل، مع بداية نهارنا كما قلنا نتمنى لكم يومية إن شاء الله حلوة وخفيفة ممتعة، مع مواكبات، مع فقرات، مع استضافات تلقاها معنا تباعا من توا 36 دقيقة حتى 9 ونصف صباحا، معي أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، وليد الريفي اليوم يرافقني في الجانب التقني. بالموسيقى نبدأ ونصبح عليكم بصوت سان لوفون، يا صباح الخير، من الأغاني صباح الورد، من أغاني الجدة جدة على الصبحيات، معناتها سنة سيف سنة وحلوة في ستيل آخر لسان لوفون اللي متعودين به بالأغاني الريتميك، الأغاني الإيقاعية، يا صباح الورد. ومن بعد باش نسمو بالتونسي أنيس الخميس يقول لكم صباح الخير يا تونس، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

0: راديو تونس هذه أنيس الخميسي. صباح الخير لكم الناس الكل، ما زلتوا توا كيف قمتوا، فما لي في الدار، فما لي توا طلع في الكهرباء، ونعرفوا برشا يسمو فينا في الكهرباء جينيرالمون، خاصة سواق التاكسي والنقل بصفة عامة. تحية ليهم، تسيسوا رواحكم، إن شاء نهاركم زين، إن شاء الله ثنية زينة ليكم الكل. برشا يختاروا يبدأوا نهارهم على بكري ويخدموا هكا في الصباح بكري، باش وقتك الذروة متاع السخانة يعملوا البوز متاعهم ويرتاحوا. بما أنه زاد اليوم أحد، دونك الخدمة تقل شوية، ماذا بكم تخدموا على بكري على البرود، وتقضيوا قضيتكم على البرود. توا المرشي توا تبدا معبية، وأنا جاي في ثنية في أحد هكا الأسواق الأسبوعية اللي تلقى معنت الحركية والازدحام بين اللي فرغوا في السلع متاعهم وبين زادة الناس اللي تختار تبدأ على بكري تقضي على البرود، تروح تركح حمورها، تشرب قيوتها وطيب فطورها في راحة راحتها، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تقعدوا تسمعونا، المهم احنا هذي اللي همنا، تقعدوا تسمعونا في الماتينة الويكاند للتسعة ونص، ما تسمعوا برامجنا الكل على الفريكونس متاعنا، على السيت انترنت، على الابليكاسيون، وين ما كنتوا مرحبا بكم الناس الكل. لحد اليوم للي مبرمج تبحيره، والبارح كنت في اكسترا ماك في تدخل مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وعطانا الميتيو بلاج بالنسبه للبارح واليوم. اليوم الطقس يعوم، البحر يعوم، اغلب السواحل نتاعنا تعوم، وديما نصيحه بملازمه الحذر، وعينكم من زينكم كي توصلوا للبحر. رغم اليوم اول نهار في الخريف، ما بعد الموجه الحر الشديده متصور اغلب التوانسه ما كانوش معناتها الحر، البحر ما كانش خيارهم معناتها الاول، بتت هكا في العشيات ولا صباح بكري، اما توا تنجموا تستغلوا الفرصه الايام الجايه مع انخفاض ملموس باش تحسوه في درجات الحراره. طقس اليوم لحد 30 اوت، نعطيكم فكره اوليه، باش يكون متميز بسحب قليله، ثم يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خليه رعديه اللي تنجم تكون محليا مصحوبه بامطار، واحيانا الامطار تكون غزيره بعد الظهر بالجهات الغربيه للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية. درجة الحرارة في انخفاض طفيف، باش تتراوح درجاتها اليوم ما بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل تقريبا 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للبحر كما قلت لكم هو عامة قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب بخليج جابس، والريح تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أما في الليل مش في النهار بالجنوب الشرقي. هذه فكرة حسب تحيين على الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أما التفاصيل تاخذوها مباشرة لليوم والأيام القليلة القادمة، بداية الأسبوع، بداية فصل الخريف كيف باش تكون إن شاء الله بعد ساعة من توا في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم قلنا 30 أوت أول نهار في الخريف، أما التاريخ هذا أكيد مهم ليكم الكل اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ما في تاريخ الإنسانية أكيد فما عديد الأحداث الهامة اللي صارت في تاريخ كيما اليوم مع رمزي المنصوري، نسترجعهم
1: كيما اليوم. كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم لحد 30 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1906 حدث علمي مميز، وين تقدم العالم الفرنسي غابرييل ليمان الأكاديمية العلوم في باريس بطريقة طبع الرسوم بالألوان، الحدث اللي باش يكون أثره مدوية في عالم الصورة الورقية والمتحركة، على خاطر بفضله باش نشوف الرسوم في الكتب المدرسية والقصص والروايات بالألوان، وهي شكل من أشكال الترغيب في المطالعة، وزادة باش نشهدوا نهاية أفلام الأبيض والأسود ويبدأ عصر الأفلام الملونة، ويبدأ معاه جيل جديد من شاشة التلفزة الملونة وتحلى الفرجة. 1957 في اليابان وقع حل القيادة العامة للقوات الأمريكية، القوات اللي ولات عبء على الدولة بعد الخسائر اللي تكبدتها في وقت كان المنتظر منها هو إحكام السيطرة على الثروات، وهذايا واحد من الدروس اللي للأسف ما استوعبوهش مليح، وعاودوا بعثوا جنودهم للمعركة.

0: حارق في لمان.
1: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.
3: الماتينال ويكاند.

هذه سيلين جون توصلنا لسبعة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الخير الكل اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا. مرحبا بكم الناس الكل، هذه إذاعة الشباب من الفقرات اللي تلقاوها في الماتينال الويكاند كل نهار أحد. فقرة تعنى بالتغذية الصحية، فقرة نوتري كونسي، بعد شوية في حدود 7:15 دقيقة مع أخصائية التغذية إيمان الهذي باش نحكيو في موضوع مهم جدا، ديما المواضيع في علاقة بالفيتامينات المعادن اللي نلقاها في الأغذية نتاعنا أو المصادر الغذائية لعديد المعادن والمهمة معناتها في جسمنا ولصحتنا والحياتية. اليوم باش نحكيو على نوع من الأمراض اللي متفشية الحقيقة في السنوات الأخيرة، ممكن ولي نسمع بها في وقت اللي توصل في عمر بين 40-50 سنة، برشا زادة يمرضوا بها. أما علاقتها بالأطعمة، بالأغذية، الأطعمة والمشروبات، مش كل الماكلة كهو، حتى المشروبات عندها علاقة وتأثير كبير على النقرس لاسيدوريك وإلا حمض اليوريك. النقرس بالدرجة متاعنا اللي كما قلنا يرتبط ارتباط كبير بالغذاء متاعنا. شنو الأطعمة والمشروبات اللي ترفع حمض اليوريك ويلزمنا نتجنبوها، نتجنبوا الإفراط وإلا نمتنعوا على تناولها، وشنو الأطعمة والمشروبات المفيدة لأنه عندها دور في أنها تساعد على خفض أو تنظيم حمض اليوريك، وكيف كيف إيمان الهذي اللي باش تفسر لكم في بداية النوتري كونسي علاقة حمض اليوريك أو علاقة النقرس بالكبد. هذا يا بعد شوية بعد دريج من توا، اقعدوا معنا اسمعونا. سينو مرحبا بكم الناس الكل بالموسيقى باش نواصلوا بصوت أنغام، يا ريتك فهمني.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاهز. نوتري كونساي.
2: صباح النور، مرحبا بكم مجددا في فقرة نوتري كونساي مع أخصائية التغذية إيمان هذلي، نعطيكم أكيد النصائح الغذائية. صباح النور إيمان.
3: صباح الفل أمي،
2: مرحبا بك. إيمان، في الفترة هذه من أمراض العصر هي برشا يقول لك عندي النقرس الأسيد يوريك، حمض اليوريك، هذه ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الجسم، شنو الأسباب وهل فما علاقة بالتغذية نتاعنا؟ نعطيو بعض النصائح أو العلاج بالغذاء، شنو المسموح وشنو الممنوع؟
3: بيشو أمي، هما فما برشا عبيد يقول لك عندي وجيعة في المفاصل، عندي وجيعة في الفذوكبة، عندي لميسكل توجع فيها على الخام، ما فهمتش منيش. ألوغ هذا باش عبيد ينسي، وهو ينسي وبيش يعملوا عليه تحاليل ولا باش يتفقدوه، واللي هو الأسيد يوريك اللي هو ينجم يطلع ويتسبب لنا في مفض النقرس، عارفين عافاكم الله، واللي هو ينجم يصيب عليه على خاطر الكلاوي نتاعنا تولي ما عادش تنظف بالكدا، ما عادش تخرج الأسيد هذايا اللي يصنعوا البدن واللي يجينا من كمية ماكلة معينة. دوك لهنا يولي البدن نتاعنا يصنع كمية أكثر، دوك يولي يقعد يتخزن في البدن، دوك يولي يطلع ويتسبب لنا في مفض النقرس على خاطر الكلاوي نتاعنا تولي ما عادش نجم تصفيه وما عادش نجم تخرجوا، خاطر هو يخرج في الأزورين، دوك يولي ما عادش يخرج في الفضلات نتاعنا.
2: معلومة مهمة هذه،
3: يولي ما عادش يخرج في
2: علاقة بالكلاوي، معناتها اللي عنده مشكل في النقرس يتفقد الكلاوي،
3: يتفقد بيان سور، دونك يبدا سورتو الأسيد يوريك طلع برشا. دوك لهنا نلقاوه قاعد يدوب لنا في البدن نتاعنا، دوك يقعد مخزن في الخلايا، وهذاك علاش يتسبب في الوجيعة نتاع الميوسكل. بيه من الحاجات اللي طلع لنا في الاسيد يوريك شنو يقول لك؟ جينيرالمون يقول لك الاسيد يوريك للعباد البرجوازيه، خاطر ياكلوا برشا الحومات،
2: يقولوا عنده علاقه باللحم الاحمر.
3: فوالا، عنده علاقه كبيره باللحم الاحمر، بالحوت الازرق، بالفروي دماغ. دونك هذاك علاش هذوما من الحاجات اللي طلع لنا. دونك هذاك علاش ديما نبهوا نقولوا اميره، حتى ولكن صحيح الحوت الازرق به ولا الحومات به وكل شيء، مي ديما نحافظوا على الكميه، معناتها اي حاجه راهو كي مش تفوت الكميه المسموحه راهي بتولي تضر ما عادش تنفع. دونك هذاك علاش من الحاجات اللي لازمنا نجنبوها كيف دعانا الأسيد يوريك طالع، مش نجنبوها، نقصوا فيها ونقصوا من الكميات، وفما حاجات لازمنا نجنبوها جملة واحدة. به الحاجات اللي لازمنا نقصوا منها من الكميات نتاعها، الحوميت اون جينيرال، لي فروي دماغ، الحوت الازرق ماذا بينا نحيوا جملة، يتعوض بحوت ابيض ولا حوت احمر، هذاك ما يطلعلناش في الأسيد يوريك. الحوت الازرق كيف ما سردينا، كيف ما الغزال، كيف ما التون كلكسوا الكونسيرف ولا التون الفريش، دونك لهنا يطلعنا في الأسيد يوريك، دونك لهنا ماذا بينا نجنبوه في الكا هذوما. عندنا زيد لي زبال كل اللي هما كيف ما الكبده وما تبعها الكبده، القلب، المصارن، العصبين،
2: الماكله القويه،
3: فوالا الماكله القويه، زاد الهرقمه، راس جو هذيك الكل، وزاد يطلعنا في الاسيد يوريك. لي فروي دماغ كلهم، الكلمه،
2: الكل القايل شنو في الشكل،
3: جيش، اسكالوب، الحوت الابيض كيف ما كنا نحكيو، الى ان نعاودو نتفقدوه بعد شهر شهرين ونشوفو قاعد يطيح ولا لا. وبيان سور اذا كان يستحق
2: نشوفو الاسباب،
3: نشوف الطبيب نتاعو يعطيه ان تريتمون. بيان سور زيد فما حاجات اللي هما زاد يطلعونا في الاسيد يوريك يبداش في بالنا بيهم، كيف ما الشامبينيون، كيف ما السبانخ، زيد يطلعونا في نسبه كبيره من الاسيد يوريك، كيف ما لي فروي سيك، زيد كثرت ماكله الفواكه الجافه تنجم تطلعنا. دونك هذاك علاش ماذا بينا يا اما نقصوا في الكميه لفتره معينه، والا حتى نتجنبوها جمله واحده الى ان نعاود نعمل بيلون تاعي ونلقى سافا. سينو لازم نكونوا نشربوا في برشا ماء، ماذا بينا 2-3 لتر ماء في النهار، نحاولوا نعملوا حركه اذا كان لوجيه ماهيش برشا، معناها دونك نحاولوا نتحركوا نعملوا مارش، دونك هذاك
2: نشاط بدني بذلي في كل شيء،
3: نشاط الدوره الدمويه، فوالا
2: الفوائد نتاعو كبيره. أي.
3: صحيت للعبيد اللي تتكيف بيان سور ولا تشرب، زيد نحاولوا نيفيتيو الدخان والا الكول، زيد هذاك يزيد يعكر الحاله نتاع النقرس. ماكله فيها برشا الياف كيف ما الخضره، كيف ما الغله، كيف ما الماكله الكامله، معناتها المقبونه الكامله، القمح، الشعير، البغل، فوالا هذوما نحاولوا ناكلوهم هما على الابيض، معناتها نحاولوا تكون الماكله الكامله ماهيش الماكله البيضه الفامينه البيضه وكل، حاولوا تكون ماكله فيها برشا الياف، فيها برشا دي زونتي اوكسيدون اللي موجودين في الغله مضادات الاكسده، هذوما كلهم يعاونونا باش ينقصونا في الطوم تاع الاسيد يوريك. والماكله هذيك كيف ما كنت مفسر لكم سميتها لكم، خاصه اللحوم الحمراء راهو
2: يجب تجنبها من المأكولات هذه الممنوعة،
3: فوالا إلى أن يتحسن البدن نتاعنا.
2: يعطيك الصحة إيمان، شارة لباس للناس الكل. كانت هذه فقرة نوتري كونساي. نوتري كونساي.
4: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. أكثر من 15 مليون كتاب لسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في الأسعار، وقريبا كل العناوين ستكون متوفرة. تواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى التثبت من المعطيات. اليوم تختتم الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة بمشاركة أفلام توعوية من 12 دولة.

0: أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
1: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب. وبلغت اليوم هذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من نسبة المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات بالمستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار.
0: من جهة أخرى، أعلن كريم داود أنه تم تطوير تطبيق ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص.
1: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني باش يطور تطبيق اسمه ابحث عن كتاب، يستعملها الولي ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث على الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحصص. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، تطورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معنى الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
0: وبالنسبة لضعاف وفاقدي البصر من تلاميذ البكالوريا المكفوفين، كشف كريم داود أنه لأول مرة يتولى المركز الوطني البيداغوجي من خلال وحدة طباعة البراي توفير كتب خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف في إطار مبدئي تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
1: بالنسبة لضعاف وفقدي البصر، بطبيعة الحال عندنا وحدة متاع طباعة للبراي، تقنية البراي، أثناء ثم بشرى أنه بالنسبة لهذه الفئة من أبنائنا التلاميذ، ثم أثناء شعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، أول سنة عندنا شعبة معناها رابعة باش يجتازوا أبنائنا التلاميذ من ضعاف وفقدي البصر امتحان البكالوريا، وإحنا مكبين الآن في مستوى المركز الوطني لتوفير معناها الكتب الخاصة لأبنائنا التلاميذ، باش يكون عندهم نفس تكافؤ الفرص كيف وكيف تلامذ الكل ويعديوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
0: في شأن التربوية، دائما أكثر من 1,300,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية في نفس المنظومة، وفق تأكيد للمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية يوم الجمعة الماضي، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة. وبخصوص بعض الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل، دعا اسكندر غنية الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة والتحقق من رمز الدخول لتفادي الإشكالية الممكنة.
2: بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك الإدارة. إنه الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم، الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات. ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر، راهي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة. عملية استمرارية الخدمة، رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عندنا شوية، فمع عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت، في التحقق من رمز الدخول، هذكم كل حاجات لازم يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة، حتى توا فمش دات ليميت يربطها السيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى توا مفتوحة العملية دي، ما فيها حتى إشكال.
0: بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في الشأن التعليمي أعلنت جامعة سوسة عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، واليوم هو آخر أجل لتقديم ترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. أستاذ محاضر بجامعة سوسة خالد تمزيني.
3: السنة بشقع بعث ماجستير الأول من نوعه في تونس نجم نقول، اللي هو يخص ريادة الأعمال الزرقاء. بشقع بعثه السنة الجامعية هذه 2026-2027 وفي إطار مشروع إيراسموس بلس الاتحاد الأوروبي هو يموله اسمه بلو إيرا، وهذا الأول ماجستير مهني من نوع هذا يقع إطلاقه في جامعة سوسة على الأقل وفي تونس. بالنسبة للتسجيل في الماجستير هذا هو مفتوح لكل الاختصاصات، ما حددناش الاختصاصات، وطاقة الاستيعاب هي 30 طالب. فتح باب التسجيل توا شهر أوت حتى 30 أوت. كل المعلومات موجودة بالرابط متاع كلية الاقتصاد والتصرف سوسة.
0: نبقى في سوسة حيث تختتم اليوم فعالية الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الدورة انتظمت على مدى 3 أيام وشهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة وفق المدير المؤسس للمهرجان وليد بالحسن.
4: الدولة هذه شاركوا معنا 60 دولة وقبلنا 12 دولة. الاختتام مش يكون يوم 30 قوت بشاحة المدن المطاعمة مدينة سوسة، وفي الاختتام مش يتم تكريم الأفلام اللي مش تفرضها لجنة التحكيم وجائزة الجمهور اللي هي تتكون أكثر تفاعل على صفحة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيستيفال في المحور متاع الدورة هذه هو المواطنة والتنمية المستدامة. في زوز مسابقات، مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري. الناس تعمل فيديوهات خصيصا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعية، وقبلنا أكثر من 110 فيلم في الدورة هذه في زوز مسابقات.
0: نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. أكثر من 15 مليون كتاب لسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في الأسعار، وقريبا كل العناوين ستكون متوفرة. تواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى التثبت من المعطيات. اليوم تختتم الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة بمشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

تدرجح بالخمام. يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوام. ريت ريتك

0: ريتك ما نعرف وين بصوت لطشي بوشناق رجعنا بها بعد نشرة أخبار السبعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير صباح النور مجددا لكل مستمعي إذاعة الشباب. بعد شوية فقرة بوانغوت ماي مدى طويل باش نمشيو للمهدية وبالتحديد في الأماكن المحاذية للسوق البلدي بالمهدية، واليوم باش نمشيو في مداخلة ومواكبة مع هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية في جندوبة باش نحكيو على الحرائق اللي اندلعت من البارح، الحريق اللي اندلع معتمدية فرنانة واللي سبب أضرار لعدد من المنازل بالمنطقة، والحمد لله ما أنت المتساكنين بخير لأنه كان تم إجلائهم وإبعادهم على الخطر، وشفنا حتى تهات الكميات من الأمطار في معتمدية غار ديماء اللي تثبت في سقوط أحد الجدران بمعهد غار ديماء، والرياح تثبت في سقوط شجرة كريتوس بمدخل فرنانة. هذا كل إن شاء الله باش نحكيو عليه ونشوفوا اليوم الصباح الوضع كيفاش في مع مراسلنا كما قلنا بعد شوية هشام الصغيري. سينو توا كما تعودتوا ديما بعد نشرة الأخبار مباشرة نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا فكرة على أحوال الطقس.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مع المهندس بلال يحيوي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح نور أميرة، مرحبا بيك ومرحبا بكيفكم سمي ذات الشباب.
0: أهلا وسهلا بيك بلال، كما أنت كنت تسمع حكينا حتى على بعض الكمية

0: تهات الكمية الأمطار البارح في معتمدات غار الديماء، نتصوروا معناتها كانت في أكثر من منطقة الأمطار البارح. كيفاش يكون طقس اليوم الساعة وشنو المناطق المعنية بنزول الأمطار؟
1: باهي، حكيتي على الأمطار البارح. صحيح البارح بدينا معناتها نلاحظوا اللي ثم معناتها نشاط معناتها للخلايا الرعدية ولا السحب الرعدية اللي كانت ديما تتواجد خاصة في فترة بعد الظهر. نعرفوا الحمل الحراري يبدأ الصباح ومع شوية تيارات هوائية من القطاع الشمالي لساهم معناتها في ظهور الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية. البارح سجلنا نزول بعض الأمطار خاصة في جندوبة 3 ملم، أهم في وادي مليز كان 9 ملم، الفيجة 2 ملم، كذلك معناتها بقية ولاية جندوبة تراوحت بين 1 إلى 3 ملم، كذلك في الكيف معناتها كان ثم أمطار معناتها اللي تراوحت معناتها بين 1 إلى 2 ملم، واللي يميز ديما الخلايا الرعدية نعرفوا مليح هو تكون مصحوبة دائما معناتها بإما تساقط البرد في أماكن محدودة، وكذلك تتقوى معناتها الريح فيها معناتها أثناء ظهور السحب الرعدية تتقوى معناتها الريح وتنجم معناتها توصل لحدود 70-80 كيلومتر في شكل هبات. هذا اللي كان يميز حال الطقس اليوم وحال الطقس يوم أمس عفوا اليوم، وكذلك حتى الأيامات القادمة مازال نشاط الخلايا الرعدية موجود نظرا نعرفه مليح اللي كنا عايشين في موجة الحر معناتها الجمعة اللي فات واللي كانت البيك نتاعها على الأربعاء والخميس بدات تتراجع تدريجيا معناتها درجة الحرارة.
0: من البارح يقولي ولا من وقت البارح بدات تتراجع شوية؟
1: بدات تتراجع بشوية بشوية والحمل الحراري مازال موجود، دونك معناتها النشاط الخلايا الرعدية باش يكون بالتالي معناتها نتيجة ديريكت لل
0: نتيجة حتمية ديما بعد موجة الحر. إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: فترة
0: الخير احنا مشكلة انه ديما تتسبب في بعض الأضرار كما مثلا سقوط أحد الجدران بمعهد غار الديماء وشجرة كاريتوس في مدخل فرنانة، هذا كله معناتها ممكن عنده علاقة زاد بالونتروتيان زاد والتهيئة والصيانة. نرجعوا لدرجة الحرارة وأحوال الطقس لليوم وبداية الأسبوع، كيفاش باش تكون بلال؟
1: بالنسبه لليوم ان شاء الله الطقس عموما باش يكون مغيم جزئيا على اغلب مناطق البلاد، كما قلنا معناتها العشيه فما نشاط لسحب رعديه اللي بتكون موجوده خاصه متمركزه بالجهات الغربيه بالشمال الغربي والوسط الغربي وتتجه حتى تدريجيا معناتها اخر النهار وفي بدايه الليل في المناطق الشرقيه تجب توصل حتى لجهه الساحل، تكون مصحوبه بامطار وكذلك امكانيه لتساقط البرد باماكن محدوده مع تيارات هوائيه اليوم القطاع الشمالي على مناطق الشمال وتكون جنوبيه غربيه الى جنوبيه خاصه في الوسط والجنوب. عموما سرعتها باش تكون ضعيفه على المعتاده وتتقوى شويه كمعدل السرعه نتاعها خاصه اثناء الليل بالجنوب الشرقي، وكما حكينا معناتها تزيد تتقوى اكثر معناتها اثناء ظهور خلايا رعديه في شكل هبات. بالنسبه لحاله البحر باش يكون عامه قليل الاضطراب خلال هذا اليوم، فتدريجيا مضطرب بخليج قابس ودرجه الحراره كما حكينا زاد كيف كيف في انخفاض طفيف ولا نجم نقولوا في انخفاض تدريجي، هو معناتها إيه من هنا حتى في الغضون وسط الاسبوع تبدا تنقص بشويه بشويه خاصه على المناطق الساحليه وكذلك مناطق الشمال وكذلك معناتها المرتفعات. بالتالي اليوم باش تكون تتراوح القصوى ب 32 و 37 درجة على المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، تبقى ب 38 و 42 درجة ببقية الجهات وتوصل محليا إلى حدود 45 درجة خاصة في القيروان ومحليا في سيدي بوزيد وكذلك الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. بداية الأسبوع إن شاء الله معناتها الخلايا الرعدية مازالت موجودة معناتها ليمات جيل كل اثنين وثلاث والأربعة تكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية أما في الشمال والشمال والوسط وكذلك محليا حتى في الجنوب الغربي زادة مع تيارات هوائية غدوة باش تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي على الوسط والجنوب، درجة الحرارة أقل بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم وتبدا في انخفاض ان شاء الله مع التطفيف ان شاء الله يوم الثلاثاء وتبدا تنخفض زاد كيف كيف تتراجع نهار الاربعاء بمناطق الجنوب وتكون محسوسه اكثر خاصه يوم الخميس على اغلب مناطق البلاد.
0: يعطيك الصحه. والبحر البحر
1: البحر بالنسبه لي اليوم كما حكينا معناتها عامه قليل الاضطراب خاطر الريح
0: يعاون الريح ياكدوا لنا البارح سرحان الرحالي الطقس اليوم يعاون بدايه الاسبوع كيف تكون الناس اللي مبرمجه هكا التصيفه نتاعهم مخر مع الخريف
1: ما ثماش عليهم، هو بيهبوا برياح قويه معناتها اليوم وغدوه وكيف كيف نهار الثلاث ونهار الاربعاء زادا كيف كيف ما ثماش معناتها ما يقلق، الريح باش تبقى في معادلاتها العاديه عامه قليل الاضطراب خلال اليوم غد الاثنين وكذلك يوم الثلاثاء ونهار الاربعاء يمكن تتقوى نسبيا الريح معناتها خاصه على المناطق الساحليه الشرقيه.
0: البارح فما نشره التوقعات الموسميه الصادره من معهد الوطني للرصد الجوي تاكد مره اخرى وانه حراره نتاع الاشهر هذيا سبتمبر اكتوبر نوفمبر شكون أعلى من المعادلات العادية، معناتها درجة الحرارة تقريبا معناتها باش تكون متجاوزة للمعادلات السابقة في فصل الخريف، أما تعادل ما عشناه في فصل الصيف وإلا ما عادش باش نحكيو على موجات حر استثنائية.
1: لا ما عادش نحكيو على موجة حر، نحن في موجة الحر معناتها توصل معناتها تتجاوز المعادلات العادية لحدود 12 درجة، ما نحكيو نحن مثلا الجمعة الجاية اللي معناتها صحيح باش نخفض درجه الحراره على خاطر كنا فايتين بثلاث درجه، لكن باش تتراجع معناتها تدريجيا تنجم تتجاوز الى حدود معناتها بين 4 الى 8 درجات كاقصى تقدير فقط.
0: يعطيك الصحه على التوضيح هذايا، شكرا لك. باش ما نفتحوش المجال للتهويل، حضروا روحكم الخريف باش يكون سخون، ودي برشا حاجه برشا ناس حكاو فيها الحكايه، دونك باش يكون فما ارتفاع الطفيف مقارنه بالسنوات السابقه فقط اللي يقعد في حدود المقبول. شكرا مرة أخرى بلال اليحيوي المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. دقائق ونمشيو للمهدية مع عماد الطويل في فقرة بوان روت.

0: بوانغوت
1: بوانغوت فقرة بوانغوت مباشرة من المهدية. اليوم معنا عماد طويل عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. صباح النور عماد، مرحبا.
2: صباح الخير أميرة، تحية ليك، تحية لجميع أوفياء إذاعة الشباب.
1: مرحبا مرحبا، أهلا بك عماد. اليوم في المهدية وظلي محاذي للأنهج المحاذية أو للطرقات اللي مؤدية للسوق الأسبوعي بالمهدية. وين يجي بالضبط الساعة هو السوق هذية؟ ونعرف أنت ديما كي تختار لنا بلاصة راهو باش تكون فيها حركية، فما إشكاليات مرورية من الآخر.
2: هي فيها حركية ولكن فيها تتميز زادها بالمناطق الأثرية نتاعها زادها، هاني مش نعرفوا أكثر أكثر أكثر تفاصيل. يعني الوصول يكون عبر، نجم يكون عبر السيارة نتاعنا، ونجم يكون الوصول على مستوى السوق البلدي معناتها بالمهدية عبر المترو الساحل اللي في نهاية خط التربيوس. تقريبا كي نمشيو مترجلين على ساقينا نوصلوا في 7-8 دقائق. هذه حاجة. ثم قالوا زادا فما حركية سياحة على خاطر هنا نلقاو السوق البلدي. فما كما قلت فما سوق أسبوعيا هنا ما بنهار الجمعة تبدأ الحركية تكون أكثر. أي ونلقاو هنا هو الميناء الصغير البحري موجود هنا محاذي معناتها 200 تقريبا 300 متر بعيد على السوق البلدي، وكذلك نلقاو السوق نتاع الأسماك وخلال البحر. الحقيقة فما عملية تزاوج قاعدة تصير توا بالمنتوجات الفلاحية موجودة، السوق نلقاو فيه كل شيء، خضر غرير موالح معناتها كل ما هو لحوم بيضاء لحوم حمراء متواجد. صحيح فما للوصول معناتها مع هذا نلقاو راهو بحد وين الترمينيس تاع المترو في المهدية فضاء تجاري، نلقاو فما مأوى باركينغ موجود صحيح، أما القدام وقت اللي نقدم القدام على مستوى نهج برج العثماني نوصلوا على مستوى المرشي نتاع السوق البلدي بالمهدية، وقت تولي تقريبا النهج ضيقة شوية، نهج الشوادي ما نجمو نوصلوا على مستوى الشارع اللي هو مش يوصلنا وين الكورنيش نتاع المهدية. النهج هذيك صحيح تولي فيها شوية صحيح أقل شوية حركة مرور، أما من هنا يمكن هنا السويعة تولي فما أكثر حركية، والنهج هنا لابد باش نحترموا معناتها مسافة معناتها المسألة نتاع الوقوف والتوقف، وخاصة أميرة وأنا المنطقة هنا نبقاو مش بعيد معناتها على مستوى السوق البلدي، الجامع الكبير الفاطمي، البرج الكبير، نبقاو برج الرئيس، الميناء الفينيقي على مستوى المنطقة هذه، وهذاك علاش هي تخليها منطقة حية. وفما حتى على مستوى نوصلوا على مستوى المخترق الثوراني نتاع شارع حبيب بوركيبة والمحمد التركي المتحف نتاع المهدية، واللي فيه زاد كيف نلقاو فيه السقيفة الكحلة اليوم ممر صفي نلقاو فيه حتى زاد الحركة التجارية موجودة فيه، وبالتالي معناتها نلقاو اليوم معناتها السوق البلدي بالمهدية يمتاز بالموقع نتاعو. صحيح الوصول نتاعو مش صعيب، معناتها تنجم تكون كما قلنا معناتها عبر الحط الخطيط الحديدي معناتها المترو ولا حتى بالسيارة نتاعنا. ولهنا معناتها لازم معناتها نبقى الوضعية أنا لازم نتسوق ولازم نعمل دورة صغيرة هنا على مستوى الكورنيش. أيوة على مستوى
1: الوضعية ديما المرورية كيفاش تكون إجمالا معناتها عماد، وديما نعطيو الحلول احنا اللي اسمو فينا.
2: هو الإشكال حتى إذا كان ما لقيتش بلاصة ومش توقف راهو المسألة لازم نمشيو شوية على الساقين، راه ماهوش إشكال، والخدمات موجودة لهنا معناتها حتى على كي نمشي مترجلا وكون حتى معايا العائلة راهو الحل معناتها الحلول معناتها سهلة على خاطر كل شيء متوفر وكل شيء قريب. معناتها ما فماش
1: إشكال
2: أنه مش نخلي سيارتي بعيدة برشا،
1: السيارة
2: لازم نخليها تبعد شوية فيه بعد 100 متر و 150 متر، أما الناس مثلا نمشي مترجلا هكاك الناس نلقى في خطيتي، والناس مثلا كيف نعمل دورة صغيرة معناتها والواحد يتمتع بالجو معناتها
1: بالمنظر المزيان. شكرا عماد، يعطيك
2: صحة،
1: يعطيك صحة، شكرا لك عماد، نهارك زين من المهدية. اليوم كانت بوان غوت شوية آخر ماشيين للجندوبة لمواكبة التطورات اللي صارت بعد حريق اللي صار البارح في معتمدية فرنينة وتضرر بعض المنازل.

0: مرحبا بكم الناس الكل مجددا. قلنا باش نمشيو لجندوبه ولمواكبه الاضرار الحاصله نتيجه الحرائق اللي اندلعت في منطقه البلدايه من معتمدات فرنانه، تضرر لعدد من المنازل. ايضا نلقاو في معتمدات غارديمي اضطهاد الكميات من الامطار، تثبت في سقوط احد الجدران بمعهد غارديمي. الرياح تثبت في سقوط شجره كالاتوس في مدخل فرنانه، هذايا قبل ما يدخل الخريف. واليوم فعليا ينطلق وحسب التقويم الفلاحي ينطلق فصل الخريف، وديما ناخذوا الاحتياطات اللازمه مع التغيرات المناخيه ومع تغيير الفصول. مراسل الاذاعه التونسيه هشام الصغيري معنا مباشره. صباح النور هشام.
1: صباح النور اميره، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعين اذاعه الشباب.
0: مرحبا هشام، شنو اخر معناتها المستجدات بالنسبه للوضع في الفرنانه؟ هل تم اخماد الحرائق والا ما زالت؟
1: صحيح أميرة، تمت السيطرة على الحرائق على مستوى ولاية جندوبة ككل، خاصة الحريق اللي اندلع مساء أمس بمنطقة البلعدية بمعتمدية فرنانة، واللي كان تقريبا من أصعب الحرائق على مستوى هذه الجهة. نعرف أن ولاية جندوبة شهدت يوم أمس تقريبا من 4 إلى 5 حرائق في معتمدية عمدراهم، في معتمدية عمدراهم في فرنانة، وكذلك في معتمدية جندوبة الشمالية. الحرائق تعرف أنه خاصة إذا كنت تكون قريبة من المتجمعات السكنية الموجودة داخل الغابات تكون بطبيعة ثم بعض الأضرار
0: المادية والحمد لله مش بشرية.
1: لا لا، ما فماش أضرار بشرية الحمد لله، هذا يعني بتضافر جهود كل الأطراف، يعني عمل كبير بالنسبة للجنة المحلية لمجابهة الكوارث واللجنة الجهوية، وكذلك بطبيعة متمثلة في الحماية المدنية
0: والحرس الوطني،
1: الغابات، الحرس الوطني، البلديات، كذلك قوة تجهيز كلها، الغابات لها كلها تجندت للتدخل رغم وجود بعض الأضرار المادية على مستوى بعض
0: 6 ديار بالضبط معناتها اللي ضروا ولا أكثر؟
1: بالتحديد ما عنديش الرقم بالضبط أميرة الحقيقة،
0: لأنه إلى حد مساء الأمس معناتها مساء السبت كان آخر معناتها المعطيات تقولوا أنه 6 منازل التهمتها النيران، إن شاء الله ما تكونش أكثر.
1: ثم أضرار متفاوتة بالطبيعة، والسلطة الجهوية أكدت أنه يعني الأضرار طالت بعض المستودعات فقط، ما ثماش أضرار كبيرة على مستوى المنازل الموجودة في هذه المنطقة. تمت السيطرة على الحريق،
0: يعني
1: تم بالطبيعة إجلاء المواطنين، الحفاظ على الأرواح البشرية قبل كل شيء. وكذلك على مستوى منطقة بن بشير جندوبة الشمالية كذلك كان ثم حريق، تم التدخل من كل الأطراف، تم إخماد الحريق كذلك. يعني ولاية جندوبة ككل سنة أميرة يعني موش جديد على
0: تتكرر معناتها الحالات هذه.
1: بالنظر الى الغطاء الغابي الكبير يعني الانتشار الكبير للغابات الشعراء في جهه جندوبه جبال خمير وغيرها، عاده ما تكون عرضه للحرائق، والحقيقه في السنوات الاخيره خسائر كبيره على مستوى الغطاء الغابي بجهه جندوبه تكون. ان شاء الله تكون هذه اخر الحرائق بالطبيعه، لانها تتسبب في عديد الاشكاليات حتى لسكان المناطق الريفيه، للغطاء الغابي، للثروه المائيه كذلك، كلها يعني أضرارها كبيرة هذه الحرائق. الحمد لله وأن تمت السيطرة على الحرائق على مستوى ولاية جندوبة دون
0: الحمد لله. في المقابل نلقاو فما اضطهاد الكمية من الأمطار البارح في معتمدية غار ديمي، فما هبوب للرياح، أما ديما نحكيو على المخالفات نتاعها. المعهد اللي سقط معناتها أحد الجدران نتاعو، معهد غار ديمي، هل هو معناتها من المعاهد القديمة برشا اللي مع أول مطرة هكا خريفية يتيح معناتها سور كامل؟
1: اي هو تعرف انه يوم امس شهدت معتمدية غار ديما، وخلينا نقولوا مدينه غار ديما، تهات الكميات من الامطار مع هبوب رياح قويه تسبب في سقوط جزء من سور نتاع معهد غار ديما دون تسجيل اضرار، والحمد لله ماش يعني اضرار بشريه.
0: ما هوني نحكيوا على استعداد للعوده المدرسيه، هو من الطف الله انه ما فماش قرايه، ما معناتها شهدت بلادنا حاله مشابهه في السنه الفارطه في الشتاء اللي تعدى، سور معناتها ادى لاضرار بشريه، وان شاء الله يتم معناتها النظر وصيانه الاسوار نتاع المعاهد ولا المدارس اللي تبدا طايبة ولا معناتها قايلة للسقوط قبل العودة المدرسية حتى نتفادى الكوارث والخسائر البشرية. دونك سور في معهد غار ديما
1: تمت المعاينة من طرف الأطراف المعنية بالطبيعة للتدخل وصيانته قبل العودة المدرسية لعودة التلاميذ والإطار التربوي في أفضل الظروف. وهذا طبيعي بالطبيعة إذا كان ثم يعني تغيرت مناخية تكون ثم بعض الإشكاليات. الحمد لله دائما نقولوا أنه ما ثماش أضرار بشرية سواء
0: والحمد
1: كان فيما يتعلق بالحرائق أو فيما يتعلق بسقوط جزء من سور معهد غار ديما.
0: مدخل فرنانة كذلك شهد سقوط شجرة كالتوس كبيرة في مدخل فرنانة بسبب الرياح وهبوب الرياح. ما فماش مشكل معناتها ما فماش خسائر.
1: لا فماش مشكل وفي الحين يعني تم التدخل وإزاحة الشجرة هذه اللي نعرف وأنا مدخل مدينة فرنانة اللي يعرف المنطقة يعني فيها عدد كبير من أشجار الكالتوس. تمت إزالة الشجرة من الطريق الوطنية رقم 14 مدخل فرنانة وعودة الحركية عادية
0: والحمد لله. يعطيك الصحة هشام. شكرا لك هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية. فكرة على الأوضاع. الحمد لله تم معناتها إخماد الحرائق اللي كانت البارحة تسبت في تضرر عدد من المنازل تقريبا 6 منازل بالمنطقة. إن شاء الله ربي يعوض عليهم الفايدة إنه ما فماش خسائر بشرية. ودعوة معناتها لوزارة التربية والسلطات المعنية لإعادة النظر معناتها وصيانة أسوار المدارس والمعاهد حتى نتفادى الكوارث بعد اللي صار البارح سقوط أحد الجدران بمعهد غار الديما. شيرين بعد شوية منى حميم باش تجيكم في توب سبور وإحنا مكملين معاكم في الماتينال ويكاند حتى لتسعة ونص متاع الصباح. وقعدوا معنا باش يكون عنا عديد المواكبات. فقرة الكوتشينج باش نحكيو في موضوع هام جدا اليوم مع حلم شاويشي. باش يكون معنا أنيس المبروكي المنظم اللوجستي لحدث رياضي طبي هو خطوات التوازن في دورته الرابعة. باش نحكيو على خرجت الإسوية من المرسى وعديد التظاهرات أو الأخبار اللي تنجموا تلقاها معنا من هوني حتى لتسعة ونص متاع الصباح. معكم أميرة ووليد الريفي في الماتينال ويكاند.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاي.
2: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 دقيقة، منحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. أكيد بعد شوية نحكيه على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية. نحكيه على الجديد كذلك اللي جينا من بطولة العالم البارح في التايكواندو، برافو للثنائي وفاء المسغوني وأيضا لشيماء التومي. لكن البداية كالعادة تكون مباشرة من مدينة تورنتو، ديما في إطار مواكبة الإذاعة التونسية للألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نمشي مباشرة تورنتو.
1: برونتو تورنتو،
2: برونتو نقولوها لزياد الخياري مبعوث الإذاعة التونسية لمدينة تورنتو. زياد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير منى، صباح الخير، تحية للمستمعين. وأكيد الرويدة اقتربنا من نهاية الألعاب، لكن فما وفود قاعدة تجي ألعاب القوى، رفع الأثقال، الكاراتيه وصلوا أكيد، وإن شاء الله الميدالية الذهبية وقفت عن الميدالية الذهبية. وحنا القطو في التايكواندو، وحنا الزهور في المضبوط، إن شاء الله نزيدوها. وكلمة منى عطاير خاطر الوقت مضبوط، كارب الهنية بطلنا العالمي وبطلنا المتوسط كيرم، عشت الألعاب وعشت القرية هذه مش عادية، فريدة من نوعها، القرية العائمة. نوجد حاضرين الحمد لله، تجربة جيدة جربوها في باتو في زيمة رميال، وليه إن شاء الله يا رب الناس كل الحاضرين إن شاء الله نستمع وإن شاء الله مداليات جديدة ورب يوفقنا للفخور. مش يبدأ وش يكمل إن شاء الله، أنا مزلنا كم أيامنا بس يعني تبدأ في رفع الأثقال كمل أيام باش إن شاء الله الناس الكل متواجدين، وأنا نوعدكم إن شاء الله نوجه يعني نكونوا في أحسن صورة ونفرحوا إن شاء الله. هو مربي وأستاذ وبط العالم والمتحدث إن شاء الله بالمتحدث تقرب لي يعني يدري في داج على الصباح كلمة عطاير رفع الأثقال زيادية.
4: أهلا وسهلا، رفع الأثقال إن شاء الله في أتم الاستعداد، إن شاء الله نفرحوكم بشهر ميداليات ونرفع الوطني بحول الله.
3: ما حليت كلامك أستاذنا، ربي فضلكم، برافو كرم وأكل مجدي. أكيد مدرب رفع الأثقال يشاركوا بالبنات وبالولاد موافقين، ولكن في أمور ما مشيتش وتبعت أكيد في الباسكت سيدة ضد سيدة في السهرية بنات ولاد خسرنا، خسرنا البارح في تنس الطاولة ما خسروش دوبل وسيم السيد وعلى السعيدي يعني ترسموا ربنهائي ثم خسروا لدور نهائي، والميدالية في الجودو البارح هنا أكيد تبعت دخلنا الفينال بتاع البرونز قصي من غرس مهزز في البرونزية رجع جيت كيف كيف في ورا زاوية كيف كيف وجمهور كذلك كيف كيف مرام هي نهاية الألعاب في الجودو ميدالية فقط كانت فضية للبطلة العالمية ومن نديو يوم ونحافلة ومنحش نذكرك الحاجة تحبها برشا يقول لك 2001 تونس تذكر كرة القدم تذكر الفينال في مباراة تونس في إيطاليا
2: وإعادة للمرة هذية في نسخة تورنتو. أي
3: أكيد بعد ربحنا إيطاليا على الصباح في سخانة كبيرة كاسة واحد وكمان 10 خسارة نخسروا خدمات البيبو في المنتخب اللي هو العبيدي، لكن أكيد أنس بجلبين بش يبدل التكتيك وقرأ برشة الجزيرية في الفينال ماتش ديربي مونا على الميدالية الذهبية وقتش يبدأ 6:30 إن شاء الله اليوم في تورنتو نفس ملعب الافتتاح ونفس ملعب مباراة إيطاليا. الألعاب الكبيرة مونا أول الألعاب تبدأ اليوم بدخول العادي على سن عيوني في سباق الفنانية يبدأ إن شاء الله 6:15 عندك في التصفية الثانية عشان يترشح الفينال غدوة في 8 في انتظار البقية رحاب و مروان قطاني ممكن تنزل ذهب مع رحاب في كثيرات موانع وثم زاد جيني والجزيري في نفس الاختصاص الرجال كورة كانت سيدات اختصاصك مونا اليوم ماتش تورنوفر يعني مع الجزائر
2: آخر مباراة في دور المجموعات
3: آخر مباراة في البطولة استحضر روحنا ندور المجموعة لأنه عندنا نهائي على الميدالية الذهبية مهم قبل البطولة الإفريقية في شهر ديسمبر نلعبوا مع إيطاليا إن شاء الله نهار كيف منى أكيد حظ موفق لزميلات دردور عويش وبوري الأسرع منى طفلة عاملة كيف يعني في البحر الرحلة نتاعها متواصلة نهائي نصف الجماتي عندها يعني مراحل بذاتهم كل يوم نصف نقاط ويعني قاعدة قريبة للبوديوم مرتبة رابعة بصراحة عندهم درجة في سباق الإيكا 6 مع المركز 5 والمركز 5 تتسلى زين ومبدأك بحنا مشيش سموهم انتملوا الدورة عن في الولاد مباريات أمام البوسنة ثم أمام إسمانيا وفي البنات عن الماتش مع قبرص وماتش مع الجزائر. آخر خبر كان بين هي الفروسية في الألعاب الفروسية منافسة الألعاب الأولمبية ما فيش عمر يعني تجربة الأولمبية قلت عمرك فوق 70 تفارس اليوم يعني رجال تونس يبدأوا فرسانة إن شاء الله فريكيب مع دخول عمر كابنسي غازي دروس محمد الجزيني وشارل بن ليمون يعطيك صحة منافسة ذكرت عن زر ذهبيات 4 فرديات و9 برونزيات مع وصول وفد وفد الكاراتيه وفد محجوب وأسرة بطيب وأولاد إن شاء الله موفقين.
2: يعطيك الصحة زياد. أكيد أخذينا آخر أخبار تورنتو 2026 مباراة مهمة اليوم نذكر في كرة القدم منتخب يلاقي الجزائر في نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للبحث عن الذهاب المتوسطي مباراة انطلاقا إن شاء الله من 6 متاع العشية. نرجع لأخبارنا قبل بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نذكر البطلات العام العالميات وفاء المسغوني وأيضا شيماء التومي يواصلوا في بطولة العالم النسائية للتايكواندو. وفاء المسغوني تتأهل للدورة الثمن النهائي لمنافسات أقل من 67 كيلوغرام المتوجة بذهب بطولة العالم 2025. أكيد تواصل في رحلة الدفاع عن مكانتها بالنخبة العالم وبامتياز كبير. البطلة التونسية شيماء التومي تواصل مشوارها في بطولة العالم زيادة كيف كيف في تايوان وتأهلت للدورة الثمن النهائي لمنافسات أقل من 57 كيلوغرام بعد ما خسرت الجولة الأولى عدلت نتيجة في الجولة الثانية قبل ما تحسم الجولة الثالثة بامتياز 7 بلاش. أكيد العيون على الدورة الثمن النهائي والطموح يكبر والهدف ديما واضح الذهاب بعيدا والمنافسة على منصة التتويج. نحكي أكيد في كرة القدم على الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انتصار هام للنادي الإفريقي الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكر في الجولة هذه كيف ما قلنا البارح 1 بلاش للنادي الإفريقي أمام أمل حمام سوسة، تعادل 0-0 بين مستقبل المرسى، تقدم ساقيت الدير 2-1 للاتحاد الرياضي المنسيري أمام ملعب التونسي، و2-1 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم باقي مقابلات الجولة شبيبة العمران الترجي بإدارة الحكم سيف الورتاني، نادي حملم في النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي، الاتحاد الرياضي ببنقردان يمشي ضيف الباجة لملاقات الأولمبي الباجي بإدارة الحكام فرج عبد اللاوي، وميركاتو يتواصل الاتحاد بنقردان اللي أعلن تعاقده مع متوسطي الميدان جيسلان رمضان مونجيدي ومحمد الشريف كامارا لمدة زوز مواسم بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية. وختام مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى بمباراة النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة الحكم خليل الجري وأسامة بن إسحاق كحكم للفار. نحكي أكيد على كرة السلة لأنه الموعد اليوم يكون مع المباراة الثالثة في النيف الرابعة من تصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، محطة حاسمة في سباق التأهل المنتخب الوطني التونسي بانتصار ضد الكاب فيردي وهزيمة في الجولة الثانية ضد الكوديفوار. اليوم يلاقي منتخب جنوب السودان كالعادة انطلاقا من 7 بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس أكيد إذاعة الشباب في المواكبة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية. يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بطبيعة يتأهل باش تكتمل المقاعد الخمسة المخصصة لإفريقيا. نعمل جولة أكيد في الرياضة العالمية. المباراة الثانية تواليا الياس العاشوري هداف مع فريق سان دييغو الأمريكي اللي كان فاز على لوس أنجلوس جالاكسي ب3 أهداف مقابل هدف للجولة 2 22 تألق الياس العاشوري اللي سجل هدف الأول في دقيقة 11. فانكوفر كان انتصر على مضايفه كانساس سيتي بثلاثة أهداف مقابل صفر. مباراة عارف التألق المهاجم التونسي الواعد ريان اللومي بتسجيله للهدف الثالث في دقيقة 90. كيف كيف البارح نحكيه على البطولة الأمريكية، ليو ميسي البارح بسوبر هاتريك كان قاد فريقه إنتر ميامي الانتصار على حساب مونريال بسبعية كاملة الجولة 22 من الدوري الأمريكي. البارح في البطولة الإسبانية أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة إشبيليا بانتصاره 3-1 في الجولة هذه. في البطولة الفرنسية أولمبيك ليون ينجو من الهزيمة في الدقائق الأخيرة بعد تعادله مع فريق لوافر في الجولة الثانية. البطولة الفرنسية 1-1 تقريبا، هذه أبرز النتائج في الرياضة العالمية. باش نذكركم بتبيعة اليوم الموعد باش يكون في كرة القدم مع مقام مع نهائي كرة القدم اليوم إن شاء الله بذكريات ذهبية ألعاب تونس 2001 وهدف علي الزيتوني في شباك المنتخب الإيطالي. اليوم المنتخب التونسي بقيادة تنس بوجلبيت منتخب أقل من 21 سنة يلاقي الجزائر في النهائي المتوسطي من أجل الذهب بانطلاقا من 6 متاع العشية. تسمونا باقي على فريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على اللايف سكريمينج ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. هذا معنا في أولى موعدنا الرياضي على موجات إذاعة شباب. نذكركم الموعد اليوم في النقل المباشر لكرة السلة مع استوديو خاص انطلاقا من 7 مباراة تونس جنوب السودان. نهاركم زين الناس كل.
0: توب سبور، نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاهز.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة، وفق تأكيد للمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية يوم الجمعة الماضي، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة. بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، واليوم هو آخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. اليوم تختتم الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة، والتي شهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزية، منت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

على قد الشوء اللي عند لي بعبد الحليم حافظ، رجعنا به في توقيت 8:42 دقيقة، وكانت هذه فقرة بوان، فقرة الكود كور. ما احنا مكملين معكم في الماتينال الويكاند مع الاستضافات، اكيد باش نواصلوا نحكيو في عديد التظاهرات بعد شوية إن شاء الله. باش يكون حاضر معنا أنيس المبروكي، هو المنظم اللوجستي لحدث كما قلنا رياضي صحي، خطوة التوازن الدورة الرابعة اللي تنطلق في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن، ومعناتها تنظمها الجمعية التونسية لأمراض التوازن بالتعاون مع الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بنابل وشركائها. الدورة الرابعة كما قلنا تظاهرة رياضية وصحية تهدف لنشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. إن شاء الله بعد دقائق يكون حاضر معنا. سينوزد عنا موضوع مهم جدا، إدارة الأزمات في الحياة بصفة عامة، دولي تتطلب وعي وثقافة. هذيك علاش أحلام الشويشي اليوم في فقرة الكوتشينج باش تحكي لنا عليها، وباش نحكيوا على خرجة من الخرجات اللي العيسوية اللي باش تكون اليوم أبارتير من 10 متاع الصباح في المرسى. هذه في ما يتعلق بالساعة الأخيرة اليوم الماتين الويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. جسمه حميقي قالوا عني إيه من آخر ألبوماته، رجعنا معكم مع الاستضافات.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم. اليوم نحكيه على تظاهرة صحية رياضية في نفس الوقت أو رياضية صحية الأهداف متاعها، لأنه من أهدافها خلينا نحكيه على نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نحكي على الدورة الرابعة من خطوات التوازن لفوليد والإكليبغ اللي باش تصير في نهارين تقريبا 12 و13 سبتمبر، وباش نحكيه على التظاهرة على أهدافها على برنامج مع المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي. صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور أميرة. صباح النور لكل مستمعينا يا رب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. التظاهرة يعني هذه مهيش أول مرة، الدورة الرابعة. أعطينا هكا بعض المعطيات للناس اللي تحب تشارك فيها التظاهرة الرياضية والأهداف الأساسية من تنظيمها.
2: شكرا. تعرفوا أمراض الدوخة والفرتيج والعدم التوازن هي أمراض نعرفوها ديما عند الناس الكبار، نساء ورجال، لكن توا
1: متقدمين في السن. أي.
2: لكن توا حتى لي جون معناها مشكلة كبيرة، لكن ديما ما نعرفوش وين نمشيو، كيفاش باش تصلح، كيفاش لي سيركوي، وفما ناس يقعدوا بالسنوات. على ذاك نهار 12 و13 باش تكون إن شاء الله في نابل، في بحذا معرض نابل غاديكا. نهارين، النهار الأول نهار السبت من العشية باش تكون قافلة صحية. هي متعددة الاختصاصات، لكن من بين الاختصاصات موجودة الأمراض الأنف والأذن والحجرة لوغيل.
1: عندها علاقة، على خاطر بالدوخة خاصة، مشكل الأذن، مشاكل في الأذن،
2: الأذن العميقة. دونك فما غادي، فما أطباء أكفاء من تونس الكل اللي بشي عادي وعلى الناس بلاش مجانا، خاصة إذا كان فما شكون عنده في العائلة غادي ويسمع فينا ويمشي راه معناه كل شيء غادي. الحقيقة فما اختصاصات أخرى، فما أمراض العيون، فما السكري، فما ارتفاع ضغط الدم.
1: شكون فما قافلة صحية معناتها؟
2: قافلة صحية هو عرس صحي رياضي ثقافي بامتياز. دونك هذاك النهار الاول، النهار الثاني باش تكون

0: الناس اللي جايين من كامل تراب الجمهورية باش يلقاو الصباح من 7 متاع الصباح حركة حمائية، باش يلقاو جو كبير، باش يلقاو جرية.
1: يعني الجرية نهار ثاني،
0: نهار ثاني هو
1: يوم نهار 13
0: بالضبط، يوم الأحد جارية فيها 5 كيلومتر وفما 10، 5 كيلومتر للناس الكل و10 كيلومتر للمحترفين أكثر واللي يحبوا مسافة معناها أطول شوية. الجارية هذه معناها رمزية جدا للتعريف بمعنى الدوخة، بمعنى فقدان التوازن والفرتيج. في نفس الوقت نحب نذكروا أنه الأطباء موجودين زادا نهار الأحد، على خاطر فما ناس باش يجيو كان نهار الأحد، دونك نخليو لهم الإمكانية زادا باش يعديوا عند عند الأطباء معناها مجانب، باش يكون جو كبير. وبدايه السيزون نتاع الجري هذه
1: عديد التظاهرات تنطلق معناتها
0: البدايه
1: عندكم انتوما. هو في يجي في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للتوعيه بامراض الدوخه والتوازن، ومن تنظيم الجمعيه التونسيه لامراض التوازن والرابطه الاقليميه لالعاب القوى بنابل.
0: بالضبط، هي الحقيقه معناها باش ما نعطيش معلومه غلطه، هي أول تظاهرة جري في البلاد باش تصير نهار 6 سبتمبر في البرج دو لاك، والجرية هي ضد
1: في ديفاف البحيرة،
0: أي ضد نوع من أنواع سرطان الدم، عفوا وعافاكم الله، واللي يعملوا فيها هي سبيطار عزيزة عثمانة، وجرية مزيانة برشا.
1: لا تومال، لي فولي دو لا تومال باش تكون، ومن بعد ليكيليبر، لي فولي دو ليكيليبر في نابل، البرنامج من بعد باش يتواصل. تو نعطيو على فكرة في آخر المداخلة أهم معناتها الجريات والتظاهرات الرياضية بأهداف صحية.
0: أو شو نقول لك أنا أميرة، باش نعطيك أنا حاجة مزيانة برشا، هو شهر سبتمبر هو شهر البينيفولا وشهر التنظيم التظاهرات ذات صبغة نبيلة جدا. هما ثلاثة تظاهرات، وثلاثة تظاهرات، التظاهرة الأولى لشراء كراسي متاع الشيميو للسبيطار عزيزة عثمان هذيك نهار 6
1: العائدات متاع لي فولي دو لا تومور.
0: بالضبط. الجرية الثانية هي جرية رياضية صحية
1: اللي نحكيو عليها اليوم،
0: بالضبط، اللي هي في نابل نهار
1: خطوه التوازن
0: لحد ذاك، خطوه التوازن، والحقيقه برشا برشا برشا ناس باش يجيوها بحاجه كبيره. الجمعه اللي من بعدها
1: في المرسى،
0: هي جاريه في المرسى اللي جي اف اسران ضد الانقطاع المبكر على الدراسه والعائدات نتاعها الكل
1: يوم 20 سبتمبر باش تكون،
0: باش تمشي لمدرسه ابتدائيه عموميه. معناها شهر جميل جدا، شهر كله جريه
1: اهداف نبيله، باهداف نبيله
0: جدا. وعلى ذلك نشكرك انت شكر خاص.
1: ديجا عندي القائمه نتاع الايام حتى النهار 19 نهار 19 ديسمبر مبرمجتهم ان شاء الله في كل مره، في كل احد ان شاء الله تو نحكيو على تظاهره من التظاهرات الرياضيه باهداف ما يسالش نقولوا تطوعيه انسانيه صحيه، وهذه معناتها مبادرات نثمنوها ونشجعوها وندعموها، وهذه واجبنا. نرجعوا لخطوات التوازن الدوره الرابعه، وانت المنظم اللوجستي للتظاهر هذه أنيس المبروكي، قلنا باش تصير على نهارين 12 و 13 سبتمبر في نابل، في معرض نابل هكا بالتحديد الفضاء، فيها زادة تكريمات.
0: بالضبط، هو تكريمات لعدة رياضيين، فما شخصيات، تعرفوا نحن نحبوا نقربوا رياضة الجري اللي هي أسهل رياضة للإنسان، مجرد أنه يلبس بدلة وشورت ومريول ويخرج يجري، معناه ما فيش ما أسهل منها. وحب نحب نعطيه أهمية هذه الرياضة في التوازن الصحي أون جينيرال والتوازن متاع البدن. معناها هذه الجرية تعرفوا معناها الفوائد متاعها في المرتب الوطني للرياضة، لأطباء الرياضة يقول لك إذا كان تجري هل 5 كيلومتر وإلا 10,000 خطوة، هم يقولوا في الحقيقة 10,000 خطوة 3 أيام أو 4 أيام في النهار، حتى ما تجريش راك تعمل مارش برك،
1: بالمارش برك
0: تنحي لك عدة أمراض وأمراض العصر، نحكي على مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم. معناها نحن نحب نقولوا للناس الصغار والكبار، حتى الكبار برشا في السن، أخرج أعمل مارش، أخرج أعمل جرية، راك صحيا تنجم تتفادى عدة أمراض، أمراض
1: المزمنة خاصة. التظاهرة دونك نرجو نقوله هي تجي في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن، باش تكون فيها قافلة صحية، مجموعة من الاستشارات الطبية المجانية للناس اللي باش تشارك، وإلا اللي حتى اللي مش مشاركين ينجموا يتوجهوا.
0: هو أي شخص يسمع فينا، ونعرف أنه الناس اللي يسمعوا فينا في الراديو جنما عدد كبير، كلهم مرحب بهم، كلهم ينجموا يجيوا أقاربهم يجيوا يحضروا، حتى اللي ما يجريش مرحبا، الأطباء الكل على ذمتكم. نحبوا كي قلنا هو يوم تطوعي، يوم قافلة صحية معناها بامتياز. مرحبا بالناس الكل، واللي يحب يجري مجرد أنه يدخل على الباج فيسبوك خطوات التوازن ولا لفولي دو ليكيليب، يقيد وياخذ
1: فما استماره معناتها يعمرها وياخذ دوسار. قيمه الدوسار قديش ماديا؟
0: رمزيه جدا، ما نحكيو على 10 دينارات.
1: 10 دينارات ما باش تكون عندها عائدات معناتها انسانيه
0: كبيره على خاطر نحن نحبوا هل القافلة الصحية متعددة الاختصاصات، وخاصة في مرض الدوخة، خاطر الزوارين المختصين في هذه الأمراض رغم ما همش برشا، لكن الكفاءات التونسية معترف بها دوليا خاصة في هذا المجال. وعلى ذلك نحب نكرموهم ونحب نقول لهم شكرا جزيلا اللي قاعدين يعملوا فيه. اليوم ممتن نتمنى على ربي إذا كان يجي عدد كبير وتكون عائدات كبيرة نمشي ونعمل القافلة الصحية هذه في ولاية أخرى، في معتمدية أخرى، حتى
1: مشكين في الليبي. يعطيكم الصحة، وإن شاء الله دونك نهار 12 و13 سبتمبر في نابل القافلة صحية، وفي نفس الوقت جارية هكا رياضية في شكلها، لكن هي أكيد عندها دوافع صحية لفوليد وليكليبر، باش تكون 12-13 سبتمبر في نابل. كونوا في الموعد كما قلتوا أنتم في الكوميونيكي متاعكم، لنمشي معا من أجل التوعية صحة والتوازن. كلمة كان هكا تحب توجهها اللي يسمعوا فينا، نسال مبروك.
0: أنا الصغيرات والكبار اللي باش يجيو يجريو نهار لحد إن شاء الله، نحب نقول لكم راهو فما جو كبير، فما عدة هدايا تستنى فيكم، باش يكون يوم فرحة. ماك تعرف نحبوا نرجعوا للسيزون بيوم فرحة كبير.
1: ما تنساش قبل العودة المدرسية، عاد هذيك الويكاند الأخير الأخرانية قبل العودة المدرسية يلزم فيها شوية أنيماسيون للصغيرات.
0: أمي الله يرحمها دخلت مصميتها الأخرانية، أموها نعملوا جو كبير ونعملوا شوية هدايا ويفرحوا الناس، ويا ربي إن شاء الله يرجعوا سلامات صحيا سلامات، وليداتنا ديما نتمناو لهم النجاح يا ربي، وعائلاتنا الكل اللي كل ما قاعدين يقدموا فيه، وربي يحفظ تونس هذايا قبل كل شيء.
1: شكرا يعطيك الصحة أنيس المبروكي، المنظم اللوجستي لتظاهرة خطوات التوازن الدورة الرابعة من 12 و13 سبتمبر، باش تكون في نابل قافلة متعددة الاختصاصات، قافلة طبية وصحية باش تلقاوها، استشارات طبية في طب معناتها الأنف والحنجرة والأذن الوغال، تنجم تلقاوهم مختصين في نابل قرب المعرض متاع نابل، وتشاركوا زادا في الجارية باش تكون نهار لحد، ومع أمبيونس إن شاء الله تكون مزيانة في التظاهرة هذية. بعد شوية أحلام شواشي والكوتشينج، اليوم كما قلنا باش نحكيو على الجستيون ولا على إدارة الأزمات كيفاش تصير على المستوى الفردي والنفسي.

0: كوتشينغ. كوتشينغ مع أحلام الشويشي، مدربة في التنمية البشرية. صباح النور أحلام.
1: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية. شنحوالك ميرا؟
0: بخير أحلام، عايشك. مرحبا بيك أحلام مجددا معنا في الماتينال ويكاند كما كل حد في التوقيت هذية. تعطينا هكا النصايح اللي تخلينا ننهض بأنفسنا وبذواتنا. مهم راهو لازم ثقة في روحك، وأهم حاجة أنه ديما معناتها النفسية متاعك تكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات اللي تصير. إدارة الأزمات، وإحنا في الفترة الأخيرة عديد الأزمات هكا بفقدين المواد أساسية، ممكن ما كانتش أساسية، الماء المعدنية والمياه المعلبة مثلا، لكن دخلت في الأساسيات لعدة أسباب مش نحكي فيها. شفنا معناتها التوينسة كل ما تصير أزمة وفقدان حاجة من السوق كيفاش يتعاملوا، نشوفوا وجه آخر ربما ما نحبوش نشوفوه للتوينسة، وهذا يبين أنه فما ضغط نفسي. إدارة الأزمات يظهري تنطلق زادة حتى من ذواتنا على المستوى النفسي، كيفاش نجمو نحميو معناتها الصحة بتاعنا العقلية والنفسية والجسدية ونهيئوها لتفادي الأزمات وبطريقة معناتها تكون أنجع.
1: يعطيك الصحة، هذا موضوع مهم جدا، موضوع الساعة، على خاطر فما برشا متغيرات قاعدة تستجد، والشعب التونسي تحسوا على اعصابه، فقدان الماء، الضوء يقص، معناتها تحس الناس بالماء، الضوء والماء اللي هما اساسيات، فهمتني؟ دونك تحس هذا اثر سلبا على نفسيته، تحسوا حتى في الكياس كي يبدا يسوق يبدا متغشش في عائلته، زاد كيف يبدا على اعصابه، معناتها وهذه ازمات تصير في العالم الكل، حاجه طبيعيه معناتها، هي حتى في الدول الاوروبيه وصار عليهم معناتها ديرنييرمون، معناتها اللي صار في فرنسا من ارتفاع الحراره ومن ذاك الكل، معناتها حاجات طبيعيه. احنا يلزمنا نخدموا على انفسنا باش نجموا اول حاجه كيفاش نجيريو الاستريس نتاعنا والقلق وقت الازمات هذه. هذا هو الموضوع معناتها المهم، هو الازمه تصير لكن انت كيفاش باش تتقبلها، هذيك حاجه معناتها ترجع لك انت وقوه شخصيتك معناتها وضبط انفعالاتك كيفاش تنجم وكل. احنا اول حاجه يلزمك تتقبل، خاطر ان فوا تقبلت نجم تلقى خطط بديلة، تنجم تخمم في حاجة بديلة. مثلا نقولوا احنا برشا نساء مثلا يقولك ما فماش ماء معديني، ايبا يمشي يغليه حتى ماء سبالة، فهمت كيفاش يلقاو حل؟
0: نفوتوا الأزمة ونتقبلوا الواقع ونحاولوا نلقاو حلول.
1: يعطيك صحة،
0: أنا مانيش برشا مع التطبيع مع الواقع معناتها بتاعنا، لكن باش ترتح نفسيتك باش ما تتقلقش باش نقص التوتر والضغط اللي تنجم تعيشه، يلزمك تتقبل وتلقى البدائل ديما،
1: الحال البديل. يعطيك الصحة، ويلزم الإنسان يصبر يتحلى بالصبر، وهذه مدة ظرفية وإن شاء الله تو تتعدى كيما تعدينا برشا أزمات كيما كورونا، العباد ستريسات وكل شيء، والحمد لله ربي معانا وتعديناها معناتها سلامات بحول الله، معناتها كل شيء راهو ظرفي. شنو الإنسان يصبر يحاول كيفاش يلقى حلول بديلة. وثاني حاجة اللهفة، ليه ما تو نحسوا اللي الناس تلهفت اكثر على الماء، معناتها شفنا حتى في مواقع
0: نفس الشيء، حتى على المحروقات تسمع باذره في اخر سبتمبر ليسانس مفقود تو في بعض البلايص.
1: يعطيك الصحه، من شنيه؟ من لهفه، معناتها يكون حتى يكون ياخذ
0: السلوك هو اللي نجم ياثر،
1: يولي يحب ياخذ ستيكه هو حاجيته في النهار، دبوستين يمشي هو يجري يتلهف،
0: واللي يلقى ستيك الماء يفوت ياخذ ستيكه ويتعدى ياخذ ثلاثه واربعه، وهذيك علاش الصفيه طويل، وهذيك علاش تصير مشاكل
1: الازمه تتعمق وقتها فوالا تتعمق الازمه. احنا ننصح المواطنين الكل، خذ على قد حاجتك، اتفائل بالخير، هي فترة وبش تتعدى بقدرة ربي، واحنا بلادنا ديما حافظها ربي بقدرة الله، معناتها ما فما كان الخير، ومعناتها ما تحاولش تضغط على نفسك برشا، تريسي تتقلق، مثالش نصبروا شوية وبطوب قدرة ربي نمشيوا لبر الأمان، ما فماش حتى
0: مشكلة. إدارة الأزمات على المستوى النفسي اللي هي كما قلنا عملية لحماية الجانب الصحي والنفسي واستعادة التوازن الداخلي، تبدأ أول حاجة بالتقبل ثم المرور للبلان بي، خلينا نقول للحلول أو إيجاد الحلول الفردية. نأكد معناتها سينو تنجم تقلق أو تتقلق على المستويين، معناتها زوز المستويات المادية والنفسية في نفس الوقت. وبيان سور نحكيو اليوم على حاجات اللي التونسي يعتبرهم من أولوياته، مثلا كما الكهرباء والكونفور، أنك تكون في الدار معناتها في البرود تلقى روحك في لحظة هكا في الظلام، وتتكرر العملية أكثر مرة. ممكن هذا اللي يخلي العبيد معناتها تحس وكأنه في أزمة وتحس روحها مضغوطة. دونك نخدمه على الجانب النفسي وندعم رواحنا برواحنا. يعطيك صحة أحلام شاويشي،
1: كنت يعيشك
0: الكوتشينج. شكرا ليك أحلام. بعد شوية يقعدوا معنا باش نواصلوا مع الاستضافات والمواكبات. فما تظاهرة باش نحكي عليها، هي خرجة الإسلام. تعودتوا أنتم بالخرجات اللي تصير ممكن في مناسبات، وخاصة في المناسبات الدينية. اليوم باش نحكيوا على حاجة هامة يعيشوها في المرسى أو أهالي المرسى اليوم أبارتيغ من 10 صباحا. طب بعد شوية نرجو ونحكيوا عليها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا.

0: ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم. ضيف اليوم وآخر ضيف الماتينال الويكاند باش نمشيو نحكيو على عيسوية المرسى بسيدي عبد العزيز، زاوية سيدي عبد العزيز في المرسى بتونس، وهي مقر الطريقة العيسوية اللي تقيم الحضارات والمديح وذكر الله. اليوم مع 10 بتاع الصباح باش تكون فما خرجة العيسوية معانا وليد. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام.
1: صباح النور وليد. وليد المناعي. ها وليد المناعي،
2: صباح الفل،
1: مرحبا بك. اعطينا فكره وليد على خرجه سيدي عبد العزيز وعيسويه المرسى، شنو اللي باش يصير فيها وشنو اهم الانشطه اللي تقوموا بها انتوما؟
2: وهو كذلك، نهاركم طيب الناس كل من جديد. ان شاء الله شويه اخر باش نبداو الحزب 10 نتاع الصباح، الحزب في الزاويه، وباذن الله بإذن الله الخرجة انطلاقا من 5:15 نتاع العشية.
1: الخرجة العشية تبدل وقتها، تبدل وقتها الخرجة، كانت المفروض 10 نتاع الصباح. نو
2: 10 نتاع الصباح هو الحزب قايم الذات. والخرجة ان شاء الله في العشية بعد العصر، برضو قايلة شوية ونخرج ونعملوا دورة في البلاد. ومن بعديك ان شاء الله نخلطوا للقصر نتاع احمد دبي، وين باش تصير ان شاء الله السهرية انطلاقا من 9:15 نتاع الليل.
1: هل عادة هذه كل قديش تحيوها وتعاودوها؟
2: هي عادة سنوية، عادة دورية كل عام، مانيش نقول لك من قديم الزمان، لكن منذ عقود نقوم بها في المرسى اختتاما للأعمال الصوفية الصيفية في المرسى. وإن شاء الله من نهار لحد الجاي نبدأ في الدولة الجديدة، نبدأ في الموسم الجديد اللي هو ميعاد دوري كل نهار أحد بين 3 العصر والمغرب في الزاوية نتاع سيدي عبد العزيز العيسوية.
1: ميعاد كل نهار أحد.
2: كل نهار أحد بالضبط. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السادة المستمعين يتيسر لهم ويشرفونا ويشوفوا وجه من وجوه اللقاءات. عنا ضيفان جاونا من ليبيا، ضيفان جاونا من الجزائر، من المغرب. ما شاء الله هوك الإشعاع على المغرب العربي كل. وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. والأهم من هذا
1: وتقعدوا تحييوا هالموروث هذايا الصوفي واللي عنده بعد فني، خاطر فما معناتها طبوع وفما وصلات غنائية ووصلات في الرقص الصوفي اللي تصير في مثل هالخرجات أو العيسوية هذايا وحلقات الإنشاد اللي تصير.
2: وهو كذلك والطريقة العيسوية عمادها القرآن والسنة، الفولكلور إذا كانت تسمح لي في كلمة بالفرنسية، سي لو ماركتينغ. الموسيقى هي لو ماركتينغ اللي باش نجيب به الشخص اللي ما يعرفش العيسوية، باش يشوف البندير، باش يشوف السنجق، باش يشوف العباد هيك منظمة لابسة حوايج نظيفة، باش يرى الغناء هذاك اللي هو تونسي بحتة، المقامات التونسية ما تأثرتش بحتى مقام آخر معناها خارج البلاد. هو الإيقاعات هذومك والألحان الطيبة هذيك هي اللي باش تجيب المريد للزاوية، باش يجيبوا حلقة القرآن، باش يجيبوا حلقة الأحزاب، باش يجيبوا حلقة التسبيح. معناها تنجم تقول من الدفاعات الأخيرة على الهوية التونسية، الهوية التونسية اللي فيها التسامح. أي نعم، اللي فيها التسامح، فيها التآلف، وعمادها المحبة. هذا هو.
1: يعطيكم الصحة.
2: في كلمة كانت حبيبي.
1: يعطيكم الصحة. الله غالب حابينك تكون معنا قبل بالوقت باش نحكيو أكثر على العيسوية، ما الله غالب ما نجمش نتحصلوا عليك مرة أخرى. مشكور. وبعد شوية نذكروا أنه 10 متاع الصباح باش تكون فما حلقة للإنشاد وحلقة ذكر، وباش تكون 6 متاع العشية الخرجة من زاوية العيسوية، عيسوية المرسى بسيدي عبد العزيز. احنا تقريبا نوصلوا لنهاية الماتينال ويكاند اليوم. شكرا على المتابعة، مع تحياتي أميرة زيدي، كنت معكم في الأعداد والتقديم من 6:30 متاع الصباح حتى التوقيت هذية، وليد الريفي رافقني في الجانب التقني، عزيز كامل معنا الديجيتال. شكرا. بعد شوية نسرين تلقوها مع صغارنا، بقية متابعة طيب المختلف برامج إذاعة الشباب. أنا نتلقى معكم إن شاء الله في الماتينال جون نهار الثلاثة ونهار الأربعة في تعويض الزميلي سامي فرتونة. استنونا كي تلقوا برامج متنوعة لي فريكونس نتاعنا ولا السيت انترنت. نهاركم زين. في لامين.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. واليوم هو آخر أجل لتقديم ترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. يوم علمي حول الحالات الاستعجالية الصيفية نظمته الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من سفارة اليابان بتونس. ويهدف هذا اليوم العلمي لتعزيز قدرات الفرق الصحية والهيئات الشريكة في التعامل مع الطوارئ المتعلقة بالموسم الصيفي. وشمل البرنامج حصصا توعوية على شاطئ البحر لفائدة مرتدي الشاطئ بهدف نشر التوعية المجتمعية حول الوقاية من المخاطر المرتبطة بالصيف. بداية من 1 سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الموسم الصيفي الموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة المواد متربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة وفق تأكيد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية إسكندر إغنية. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير العناوين والأسعار، والأسبوع القادم كل العناوين ستكون متوفرة. في إطار الاحتفال الجهوي بيوم العلم بولاية الكاف تم أمس تكريم عددا من المتفوقين والمتميزين ومختلف الهياكل والمصالح المتداخلة في إنجاح السنة الدراسية والجامعية التكوينية والامتحانات الوطنية، وذلك في إطار تكريس ثقافة التميز والاعتراف بالمجهودات المبذولة في المجال التربوي والعلمي. اليوم اختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة، والتي شهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. في أخبار العالم، الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

صباح النور، صباح الأمل أصدقائي الأطفال، صباح النشاط والحيوية لكل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال لأقصى الجنوب. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا شيقين، إن شاء الله تكونوا متفرهدين. اليوم 30 أوت، يعني أصدقائي الأطفال إيش معناها؟ مازال عنا نهار في أوت الحقيقة، ومن بعد إن شاء الله ننطلقوا في شهر جديد، شهر العودة، شهر الانطلاقة من جديد، شهر اللي هو ينتمي لفصل الخريف، وشهر خلينا نقوله نحن تتجدد فيه الطاقة ونرجع فيه الوين زعم الوين أصدقائي، زعم متفكرين هاي نرجع لمقاعد الدراسة ونرجع لمدارسنا والمعاهدنا ونرجع لنسق الحياة الطبيعي بعد الراحة المطولة. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله وين ما تكونوا تسمعوا فينا تكونوا صحتكم النفسية بخير وخاصة الجسدية. اليوم أصدقائي باش نعملوا رحلة زيادة باش نشوفوا كيفاش عديت العطلة الصيفية وكيفاش احنا نحضروا للعودة المدرسية، خاصة مع الفترة الدقيقة هذه شوية اللي هي فيها برشة برشة حر. انا نتمنى لكم كان السلامة يا رب وسيس رواحكم، ماذا بينا ما نتعرضوش لأشعة الشمس بطريقة مباشرة، خاصة أصدقائي الأطفال، إن شاء الله ربي يحفظكم. يلا نحن الفريق والدريفي عزيز ونسرين معاكم حتى للعشرة ونص برنامج صغنن، وبعد باش نستقبلوا أولى ضيوف. خليكم معنا ما تبعدوش، احنا راجعين.

0: ايه
1: برشا ولا شويه؟
0: بر
1: شيخه وديخه ولا شيخه كهو؟
0: شيخه وشوي ديخه.
1: اللطف عليك. اللطف عليك. ان شاء الله تكونوا ديما شيخين وتفرهدين الحقيقه معنا. عارف الطقس سخون برشا، ربي يحمي اصدقائنا الكل للامان، وخاصه فصل الصيف ماهوش سهل. باهي زينوبه، سؤالي العادي انا كي نحب نعرف انا حاجات على زينوبه نقولها عرف لي بروحك زينوبه، كيفاش تعرف زينوبه؟
0: انا طفلة نحب برشا المطالعه،
1: اي
0: وزيد صراحة نحب ونحب الألعاب الفكرية.
1: زينوبة تحب الألعاب الفكرية، تحب المطالعة، تقرأ في المدرسة الابتدائية شاكر الدهماني من ولاية الكيف. تحية ليك وتحية إلى كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا في ولاية الكيف. به زينوبة، أنا قالوا لي أنت تحب برشا برشا برشا المطالعة وتحب الكتابة، فالموهبة ذي وقتاش هكا انطلقت معاك؟
0: مليانة صغيرة وقتها في المدرسة شاركت تحدي القراءة العربي، بعد ذلك بطلت.
1: به انا راني نحبهم الناس اللي يشاركوا، ونحبهم يكملوا يشاركوا حتى كان يبطلوا. راو ساعات تجينا مراحل في حياتنا نبطلوا نحن عادي، اما به تخمم ترجع توا ولا ما زلت مريحة؟
0: مخمم.
1: انت باش ترجع ان شاء الله 15 سبتمبر لانا قسم لانا سنة
0: سنة سادسة. اي
1: ما شاء الله، دونك سيزيام هذا مسك الختام تاع المدرسة.
0: اي
1: ما شاء الله عليك. وكي راح نسألك على حلمتك، انا نقول لك في المستقبل هكا شنو الحاجة اللي تحب تعملها؟
0: نحب نطلع دكتورة.
1: بيه دكتورة، هذه دكتورة شنو يعني فيش بالضبط؟ انا برشا مجالات نجمو نوليو فيها دكاترة.
0: نحب دكتورة متاع قلب.
1: طبيبة قلب تحب تولي. انا اسمع زينوبة بالمطالعة زادة انت تنجم تداويهم، باش تعمل لهم طرق علاج جديدة. بي زينوبة اللي اسمعوا فينا توا هكا يقول لك انا ما نعرفش الدهماني، ما نعرفش الكيفين، كيفاش تقدمها لنا انت؟ شنو تحكي لنا عليها؟ شنو الحاجات هكا اللي فيها اللي باش الناس هكا تسمع تقول واو يزني نمشي نزورها هنا ولاية الكيف هذيا ونشوفها؟
0: ولاية الكيف هي ولاية مزيانة برشا، فيها برشا آثار، فيها المدينة العربي، فيها القصبة، فيها ياغورتا، فيها برشا بلايص مزيانين، يلزم الناس يكونوا تجي تجربهم وتمشي تزورهم.
1: يعطيك الصحة، وفيها برشا برشا مواهب الحقيقة، وفيها برشا كفاءات. يعطيك الصحة زينب النعيمي. باهي صديقتي، توا الناس اللي يسمعوا فيك كان عندك تحية هكا تحب تقدمها لك الكلمة.
0: نحيي عائلتي الكل، نحيي في الإذاعة الكل.
1: عجبتني التحية الدبلوماسية، واللي يعرف زينب النعيمي الكل. ما يتغش علينا حد. تحية لسي سفيان الجيزاني. وعندكم أنشطة في المدرسة الابتدائية شاكر الدهماني؟
0: ما سمعتك.
1: قلت لك عندكم أنشطة هكا توكي أنت باش ترجع تقرأ سنة سادسة، نعرف برشا هكا مسؤوليات، شنو هو الحاجات اللي تخمم هكا باش تنشط فيهم كي ترجع تقرأ؟
0: المواد الكل.
1: المواد الكل ما شاء الله، دبلوماسية كبيرة زينب، كل شيء. بيه حضرت روحك للعودة المدرسية ولا ما زلت؟
0: اي.
1: كيفاش حضرت؟ شو اللي حضرت؟ خاطرنا وريان مازال ما حضرناش رواحنا، راه قاعدين بشوية بشوية، خلينا ناخذ من عندك انت الفكرة.
0: بالعطلة طلع عندي اشتراك في المكتبة العمومية، قعدت نطلع شوي. وبعديك قعدت نراجع مع ما في الحساب، خاطر الرياضيات على خاطر الاستاذ نتاع الرياضيات.
1: اي.
0: وكل يوم نقرا شوي عربي ونحاول نخطو في صف نقري.
1: يعني انت تحب تقولي رجعت كل المواد؟ ما شاء
0: تقريباً.
1: الله، اسمع، رجعت نتاع سنه خامسه ولا حضرت للسادسه بالمسبق؟
0: الزوج.
1: ما شاء الله عليك، ان شاء الله موفقه. تخمم تخوض تجربه المناظره؟
0: اي.
1: به وشنو السبب اللي خليك

0: تحب تخوض التجربة هذه؟
1: على خاطر أختي قبل مشيت للبيلوت وين نخدم نلحق عليه.
0: هكا هل يعقل نخليو أختنا وحدة في البيلوت؟ يلزمني نخلط عليها هكا، يلزمني نخلط، يلزمني نلحق. إن شاء الله ربي نجحك، إن شاء الله نسمع عليك الأخبار الزينة يا زينوبة، وإن شاء الله بدوام النجاح والتألق. والطقس كيفاش اليوم في المنطقة متاعك؟
1: خيرا
0: دافي شوية اليوم. إن شاء الله ربي يحفظنا ويرحمنا، وكرد بالك ما تتعرضش مباشرة لأشعة الشمس، وإن شاء الله بقدرة ربي تكون بخير يا زينوبة.
1: يعطيك الصحة.
0: والتربيجة متاعك شنو هو زينب؟
1: زينوبة.
0: زينوبة هكا أنا صحيح تخمن هكا، خممت أنا خمنت طلعت صحيحة بهي. محليك يا زينوبة، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، ونقول لك إلى اللقاء، نتلقى إن شاء الله في أوقات أخرى هكا ولا
1: أي
0: بالحاجة الجديدة.
1: إلى اللقاء
0: إن شاء الله نهارك أسعد ليامات، نسلم ونصبح على صديقنا نجم الدين بن سالم، قولوا صباح الورد والخير والجو. رجعنا ريان، اش قولك ساعة في فصل الصيف؟
2: سخانة العام هذايا ما جيت ما أسخن منها، عمري ما شفت ما أسخن منها عام هذا
0: بالحق. سخانة
2: سخونة سخونة سخونة سخونة،
0: يا ربي إن شاء الله رحمنا. أنا نقول وقتاش الحاجة الوحيدة نستنى فيها أنا انخفاض درجة الحرارة. في بالك أنا كلمة انخفاض ما نحبهاش، نحبها في زوز حاجات، نحبها في الحرارة وفي الوزن. نخفض الوزن محليها، ونخفض الحرارة محليها، الباقي الكل نحبه في الارتفاع. الفلوس مرتفعة، التفاؤل مرتفع. أي والضغط نحبه منخفض زادة، فما حاجة نحبه منخفضين. بيه ريان، الصيف كيفاش تعدى معك؟
2: الحق بحر بحر بحر بحر بحر هذاك.
0: تحب البحر؟
2: نحب البحر.
0: تحب العوم؟
2: نحب العومين، نحب البحر. تقول لي نهار برا نمشي البحر نمشي لك.
0: بيه ملا انت عوام ما شاء الله.
2: اي
0: اسمع، على خاطر في العاده يقول لك يخافوا شويه على الوليدات المزيانين كيفك هكا، يقول لك ما يخليوكش تدخل يعني. نتصور
2: ليه ما ندخل الا مع معناها البابا ولا ما. اما اذا خاطر عندهم ثقه فيا، خاطر اذا كان باش نقدم قدام ما نقدمش قدام وحدي.
0: فلا
2: يا نقعد في الوسط على الاقل، معناها ما يفوتش راسي، فهمت؟
0: بي.
2: خليه اللوطه باش اذا كان الماش بدني هكا على الاقل
0: يراو. فلا ليه ما شاء الله عليك ريان. ريان قال كلمه مهمه بالحق، على خاطر جيل الفا توا ريان يقولوا عليه انه ما يسمعش، مثلا مش ما يسمعش الكلام، اما يسمع رايه اكثر يعني. انت من نوع اللي تسمع الكلام ولا تسمع رايك؟
2: لا من الاكثريه.
0: ما يسالش نحكيو بالبرسنتاج، 50%.
2: لا اكثر برشا،
0: 70%.
2: قولوا 80 20 هكا.
0: 80%.
2: 80% مره نسمع الكلام، 20% نصح راسي.
0: ذي ريان الحقيقه هذه نحييك عليها، انه هو 80% يسمع الكلام و20% اللي هو تسمع رايك يعني. نحن نقوله على خاطر ساعات في بعض المواقف ريان تضررنا، اللي نحن هذاك هو صحيح.
2: اي
0: ساعات هو هكاك، مش احنا نقصده، اما تظهرنا الحكايه هذيك هكاك تصير بالطريقه هذيك يعني. به توا ريان الاهتمامات نتاعك انت، خاطر جيل الفا الحقيقه مختلف شويه، عنده ميولات وعنده جو يعني. انت ريان مثلا شنو تفضل؟ انا توا خاطر تفرجت الحقيقه في برشا فيديوهات، مثلا الكره، كره القدم.
2: انا والكره ما نتفهموش، ما نحبش الكره الجمله.
0: تعرف علاش؟ باش نحكي لك موضوع. قيد كره القدم مثلا جيل ايغريك ولا جيل زيد يلعبوا الفوت ويمارسوها على ارض الواقع. اكتشفت انه فما جيل الفا مغروم بالفوت، اما بطريقه اخرى ريان، بالايفوت اللي هو جيمينج يعني. أيه. يلعبوها فيديو. دونك انا قلت الاهتمامات نتاع جيل الفا عندهم هكا كيما نقولوا نحنا مثلا حاجات مختلفه، حتى كان هي موجوده لكن هو يفهمها بطريقه اخرى. وكل انت وصحابك باش مغرومين ريان؟
2: من الأكثرية بالجيميك الحق نتاع ربي معناها الخير نخير نحط بي سي قدامي نبدا نلعب من نخرج برا نعمل كره.
0: هذا هو علاش انا قلت خاطر شفت برشا جيل الفا مغروم بالايفوت وكل ونوع لي جو اللي تحبه مع اصحابك كل سيب راهو الجيمينغ
2: اي اي
0: لازم انترينمون وعندهم جامعة خاصه يعني بيهم ودنيا يعني مش سهله.
2: انا مش كان جيمينغ يعني عندي عندي غرام بالانفورماتيك جمله
0: ما شاء الله
2: قاري بالقدام يعني قاري في الانفورماتيك قاري دي لونغ دو بروغراماسيون قاري باش ندخل تو في الانتيليجنس ارتيفيسيال.
0: ما شاء الله بي هو اسمعني هو تو الحقيقه كيما قلت انت لي كلوب نتاع الروبوتيك زاد يقريو فيهم البروغراماسيون يقريو فيهم في الحاجات هذوما الكل دوك هو تكوينك في الاول كيفاش بدا الحقيقه راهي الغرام
2: الحق نتاع ربي ماني نشوفها في العبيد على الانترنت كيفاش يعملوا في لعب واحد قلت انا نحب نعمل كيفهم بديت نبربش في الدار ما صار لي شيء قلت لما نحب نولي نعمل بروغراماسيون قلوا عامل القدام لقيت بلاصه وين نجم نتعلم تعلمت من الاول نتاع جيم ومن بعد بديت ندخل بالقد
0: كيفاش لي زابليكاسيون كيفاش
2: معناها كيفاش الابليكاسيون فهمني
0: لي قلت يعني ولي كيفاش خاطر هما بالبروغراماسيون يعملوا لي زابليكاسيون يعني وكل فهمت وي. ويعملوا لي بروجي نتاعهم من بعد يبيعوا كل لي زابليكاسيون هذوكم وكل دوك انت دخلت انك انت تحب تعمل دي زابليكاسيون نهار اخر تحسك وتعمل البروجي نتاعك
2: وي
0: هكا شفت نحنا عرفنا في المستقبل شو تحب تكون
2: انجينيور انفورماتيك
0: فوالا ومن بعد شتعمل شركه تحسك تحب تولي انتربرونور زي
2: لي لي
0: وتعمل شركه بيان سور
2: نعمل شركه هذاك هو
0: اي هذاك هو تولينا يا اما تولي انتربرونور يا اما تولي بزنس مان
2: لا لا انتربرونور هذاك
0: بزنس مان
2: يكفيني انجينيور انفورماتيك
0: ما انتربرونور عندي شركه
2: شويه
0: هذيك سما تكشينا بيقول لي لو هكا عندك في الحلم نتاعك مثلا ابليكاسيون تحب تعملها ولا انتي بروجي شو تركز مثلا
2: انا الحق عندي البروجي نتاعي اللي انا خممت فيه عندي برشا ملي بديت من الاول قلت شنعمل ابليكاسيون نتاع ان ابليكاسيون نتاع انتيليجونس ارتيفيسيال يعاونك على دي معناها دي لونغ دو بروغراماسيون تسالو على حاجه يجاوبك على الديسكور نتاع لي لونغ لي لونغ دو بروغراماسيون مثلا تلقى دي كاتيجوري فهمت تختار مثلا انت بايثون
0: اي
2: تسال سؤال على بايثون باش يعطيك الاجابه على بايثون ما يعطيكش اجابه على حكايه اخرى
0: فوالا دونك هذه مهم جدا للديبيتون اللي يحبوا يتعلموا من الاول دونك تعاونهم بالكدا اي سورتو لي باغا باش تنحاو على خاطر الابليكاسيون تاع رايين باش نحيهم سورتو الجماعه اللي باش يقراو انفو الابليكاسيون تاع رايين باش تجي تنحي لي باغا في المجال هذايا بي وبالحق رايين محلاها ليدي وانا نحب للأمانة أطفالنا يكونوا هكا عندهم أوبجيكتيف ويعرفوا شنو يحبوا شنو ما يحبوش من البداية وإنتي قلت كلمة باش نعمل حاجة تعاون كيف عملت حاجة تعاون إنهم باش تقريهم الانفورماتيك هي اسمع أنا برشا مجالات التعاون سورتو ربيت البيوت اللي سمعوا فينا تو يقولوا لك يا ريان حاجة هكا ملي ندخل للدار ننزل عليها وتقاها كل شيء تخمم كل شيء تخمل كل شيء تريقل سورتو الكوجينة ندخل الكوجينة ننزل على فلسة تلفت نلقى الكوجينة عندك واو
2: ما ذاك روبوتيك انا خديني
0: ميسالش ليه اسمع
2: اطلع ندخل في الروبوتيك يعمل الله
0: اي كي تدخل الروبوتيك مازال عندنا الوقت
2: ذاك هو مازال عندي الوقت
0: رايين مازال ما شاء الله بشوية كيما عملت بروغراماسيون تعمل لنا الروبوتيك هو اصلا الروبوتيك فيه راهو جانب كبير بروغراماسيون
2: بروغراماسيون خاطر ما يجيش الروبو كان ما يجيش كان معناها ما يجيش تحط خيط في خيط ويخدم
0: بيان سور
2: لازم بي سي بي ولا حاجه لازم تحط فيها ان كود باش هو ينجم معناها مش يقعد كيكك حيط حيت بالحديد
0: بيان سور هذا هو دونك البروغراماسيون الحقيقه هي ديجا بارتي مهمه من الروبوتيك وكنا حكينا برشا في برامج صغارنا على الصغار اللي ما شاء الله عليهم في البروغراماسيون وريان زاد ما شاء الله وعدني وعدني انه باش يدخل الروبوتيك باش يلقانا حلول بعد باش يلقانا حلول
2: يعمل
0: اسمع يسمى برشا برشا روبوتات برشا روبوتات بالحق محليك ريان احنا مواصلين مازلنا مكملين ريان شو اسمه اغنيه صغيره بعد نرجع نحكيوا على مشاريعنا
2: وريك
0: اتفقنا
2: وريك.
0: اتفقنا يلا نمشي ونسمع اغنيه وبعد نرجع مع المهندس ريان اي المهندس ريان باش نكملوا نحكيوا في مشاريعنا المستقبليه

0: النوبة وأخوات نفيس ريانة وأولاد توزر وبن عروس وجندوبة المزيانة. والله ما تروحوا إلا ما تشربوا ما زغوان وترشكوا مشمومة ريانة.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: رجعنا لكم أصدقائي لطفين مكملين معكم في برنامج صغارنا وأحنا في الكواليس مع رائد الأعمال والمهندس ريان. حكينا في مواضيع مهمة جدا. إيه ملا كيفاش هي الشخصية تسقل وتهذب وتتطور؟ إيه أكيد نتعلم وتبدأ عنا هكا هوايات وتبدأ عنا قصص إنسانية وعنا أصدقاء وعنا شبكة علاقات من دول الغيزوتاج يتبنيرا ونتوركينج هكا يتبنيرا. ريان أنا اللي في بالي عندك برشا هوايات ما شاء الله عليكم، الهوبيز نتاعك ما شاء الله متعدده. بي شنو هكا الاقرب الى قلبك؟ انا ديما نمشي للاقرب الى القلب.
1: اقرب حاجه عندي الانجلي الحق
0: ما شاء الله.
1: ما الانجلي معناه بالتقريب اذا كان نحكيش انجلي في النهار نلقاوش كامل.
0: فوالا دونك انت الاكثر امريكان انجلش اور بريتش انجلش؟
1: نو امريكان انجلش.
0: فوالا دونك شفتوا بالعاني حبيتوا يحكي هكاك باش تشوفوا البرونونسياسيون ما شاء الله. الامريكان انجلش بك فيش تعلمت الانجلي؟ اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يتعلموا يحبوا يوليوا فلوينت، خاطر برشا يقول لك نفهم الانجلي اما ما نجمش نحكي انا.
1: المشكله اللي نشوفهم معناها انا كيفاش تعلمته من اللي انا صغير. حط قدامي دي فيديو باللونجلي نشوف حاجه ما نفهمهاش نمشي نسال ماما، ما تعرفش نمشي نسال جوجل.
0: فوالا هذا هو، سالت امك ولا ابوك بعد ما لقيتش الشيخ جوجل في الانتظار نسالوه.
1: اي والا به
0: العلاج هذايا كنت تفكر
1: كات سانك
0: ما شاء الله.
1: اما معناها عندي صحابي معناها يفهموني وقت اللي نحكي معاهم باللونجلي ما يحبوش يحكيو. نشوفهم مشكلة في العبيد معناه نشوفهم يحبوا يحكيوا معايا انجلي يبدوا حاشمين ما عادش ما نجموش يحكيوا كلمة. مثلا عندي صاحبي كل نهار نكلمه يحكي نحكي وانا وياه بالانجلي بالقدي ندخلوا القسم كلمة ما يقولهاش سيلونسيو حاسيلو
0: عليزا
1: فيبرور
0: يخاف
1: ما تحسه معناها مش يخاف تلقاه حاشم مش يذيع حاشم جملة. إذا كان مش تقعد حاشم مكش تنجم تعمل أي حاجة را. لازم تكون عندك ثقة في روحك مش تنجم تعمل كل حاجة ذيك. عندي زادة أصحابي يحبوا يتعلموا الانجلي ما نجموش يتعلموا الانجلي خاطرهم خايفين لا يغلطوا.
0: فوالا
1: هذاك الغلط ترى مش إذا كنت تغلط أكهو خسرت، إذا كان تغلط عاود قوم وعاود جرب.
0: هو حتى النيتف سبيكرز راهو رايين يغلطوا راهو موما برشا. علاش أنا الموضوع ذا حكيت فيه الحقيقة في أوبن مايك ونحن نحكيه كيفاش نتعلموا اللغات من خلال لي كونت اللي موجودين في تيك توك، فما برشا ناس تعلم اللغة الإنجليزية وأنت الكلام اللي قلته كله هذايا بالذات اللي تحكي فيه برشا. علاش يقول لك على خاطر راهو مش عيب أنه تغلط، يعني نحن نحكيه باللهجة نتاعنا مش حتى باللغة العربية باللهجة التونسية وساعات نغلطوا في الكلمات وفي النحو وفي الصرف وباللغة العربية كيف وميم أون فرونسي وميم أون أنجلي وباللي لونغ نتاع العالم الكل نيتيف سبيكرز ويغلطوا يقولوا الفيرب مش مصرف ويغلطوا في الكلمة مش عيب. لازمك تحكي يقول لك.
1: أنا ساعات نبدأ نحكي برشا أنجلي في قلبي حتى للدرجة التونسي نبدأ نخلوث فيه، والله العظيم نبدأ نخلوث بالتونسي خاطر حكيت برشا أنجلي نهارت.
0: فوالا هذا هو. والحقيقة ما شاء الله ريان كي نقولك نصيحة لهم باش هما يتعلموا يحكيوا
1: نصيحة
0: ادفايس
1: المشكلة ما لازمكش معناها لازم تكون عندك تنجم استغفر الله العلي العظيم
0: مسيرش قولها كيما اسمع ليه قولها شو نسامحك نحن اصدقائنا نحن اسمعني نحن باش نتعلموا نقولوا الجمل كيما هما نحفظوا زعما جمله
1: لا
0: باهي نترجموا نقعدوا ديما نترجموا باهي نتفرجوا برشا في الافلام
1: هذاك هو انا هذاك اش عملت هذاك. اما شو نقول لك باش تتعلم ما لازمكش تطفي وترجع، لازم تتعلموا من الاول وتكملوا للاخر.
0: يعني ديلي البراكتس يكون
1: فما فما عباد يبداو لونغ. انا حتى انا بديت للماء
0: عملت
1: جود
0: ما هما يقولوا جود
1: بديت نتعلم في الألمان بعد بنهارين قصيد حق، وبعد رجعت لهم الأول لقيت روحي
0: نسيت اللي تعلمته. نسيت اللي تعلمت. فلا دوك لازم ديلي،
1: لازم ديلي البراكتس، ولازم ديلي البراكتس، وما لازمكش ما لازمكش تقص عليه جملة.
0: فوالا يعني حتى كان انت ما نجمتش مثلا نهارتها نعرفش انا تقرا ولا تتفرج، المهم اموا تتفرج في حاجه تعمل قديش من دقيقه في النهار
1: اموا. اذا كان معناها باش تتفرج في حاجه مثلا، اذا كانك صغير مغروم ما نقولوا بمستر بيست فاضطرهم بالعربي برقراه باللونجلي وتعلم بالكلمات بشوي بشوي.
0: فوالا هذه هي الادفايس اللي نحنا من قبيله.
1: فما برشا برشا برشا برشا عبيت نعرفهم يقول لك انا نتفرج في مستر بيش بالانجلي دويو.
0: فوالا
1: دونك كلمه راني قلتها قول لي دويو بالعربي مالي.
0: فوالا دونك هما يمشيو للسهل،
1: قول يمشيو للسهل هذاك هو.
0: لي الحقيقه السهل ما يعلمش هكا ولا
1: هذاك هو،
0: لازمنا شويه سعيد،
1: لازمك شويه سعيد.
0: ما شاء الله عليك هذا هو الادفايس هاك اخذيناها
1: باهي
0: واضح يعطيك صح. نمشي توا التوبيك الثاني فرانشيب. ما شاء الله قال لي الاونلاين، نحن نحكيو في الكواليس قداش عندك من صديق اونلاين؟
1: ما بين 20,000 و 100,000
0: ما شاء الله. هذو يوليو فولورز.
1: ليه يعمل لنا
0: وتحكيو مع بعضكم؟
1: نحكيو مع بعض
0: وانتم تلعبوا
1: ونحن نلعبوا بيان سور.
0: فوالا وفي الحقيقه قداش عندك؟
1: في الحقيقه ما بين قولوا اللي اكبر مني حتى اللي اكبر مني
0: قال لي زادولت
1: زادولت زادولت وصغار مع بعضهم ما بين 100 و200 هكاك.
0: ما شاء الله ماما كيفاش تعمل حفلة عيد ميلاد ما غير ما تعمل عيد ميلاد، على خاطر ماما قديش من خبزة تاع جاتو باش تكفي باش تكفيك يعني. ولا عملوا عيد ميلاد اونلاين كذا محلي عيد ميلاد اونلاين، هاي طفي الشمعة، هاي الشمعة قدامي، هاي خبز الجاتو قدامي وكاهو.
1: نكلم الناس الكل، نكلم الناس الكل اللي نلعب معاهم. الو الو الو 100,000 مكالمة، حطهم الكل في مكالمة بركة، الصوت تبدا في وضني ويقول عيد ميلاد سعيد ليا ويبدا يغليو
0: كل هذا هو هذا هو يعني افضل حل يعني هذا هو الاي بيرثدي يعطيك صح. باهي توا انا راهي نمشي نجي باش نسالك بالنسبه للاصحاب يعني لي كريتير اللي انت تختارهم، خاطر الاونلاين اكيد تجمعكم لي جو اللي في الدنيا بوتيتر عندكم هكا نفس الاهتمامات شويه، دونك انت هكا ريين الأقرب إلى قلبه مثلا على أي أساس تختار؟
1: ما
0: هبش أقول كيفاش، أنت تحب مثلا ساعة يختاروك ولا تختارهم؟ يعني يقولوا هذا ريين شو اللي صديق، ولا ريين هو اللي يقول محليهم الجروب هذوكم شو اللي أنا بشو اللي هو أصحابي؟
1: أنا الحق هم إذا كان يختاروني ما يعجبونيش باي باي نهارك زين.
0: فوالا
1: ودي
0: ما عليه فوالا هذا هو تمشي يعني.
1: نمشي على روحي.
0: بي كيفاش تختارهم يعجبوك على اي اساس؟ مثلا انا نقول لاصحابي اللي يحبوا ريان اللي يقولوا برافو ريان، ولا اللي يدعموا ريان نقول له يس يو كان ريان، عرفتك كل يوم يقولوا لك يو كان ريان.
1: اذا كان نحكيو على صغار في عمري
0: ايه
1: ما نحبهمش يبداو كلي مدمنين بالكوره.
0: تحبش الكوره؟
1: ما انا ما نحبش الكوره، ماري قلت قبيله ديجا ما نحبش الكوره.
0: اي قلت لي اي
1: فما معناها فما واحد يقرا معايا، هو كان يقرا معايا العام اللي فات اصحابي انا وياه مور كان على الكوره. وزيدا ما نحبش واحد كل يبدا معناها يتفخر بروحه برشا،
0: نحب
1: واحد هامبل.
0: فوالا واضح.
1: زيدا ما نحبش واحد يبدا يتمنك على عباد اخرين فيسع فيسع تبدا
0: يستهزئ بالاخرين مثلا
1: هكا. عندي ديجا صاحبي تصالحت معاه ما عنديش برشا، نفدلكو انا وياه جا نهار قال لي كلمه خايب قدام برشا عبيد زاد
0: ولا جاني قلت الاحترام قال ما يحترمنيش ما عادش
1: مولي صديق.
0: لا ذاك هو
1: قلت له باي باي
0: ما طولش بعد المصالحه يعني تحسوا
1: عندها برشا الفازه
0: مثال شيء، المهم اللي يحترمنا.
1: اي عندي عمين 3 سنين التالي ولا هي اقل شويه ولا اكثر كلمني نهار وانا خاطر نحيته بلوكيتو ديجا.
0: تبلوكيو
1: على الانترنت
0: اوريدي تبلوكيو
1: على الانترنت بلوكيتو.
0: اي
1: ابعث لي مساج على كونت اخته قال لي سامحني راي، قلت له هذا شكون خاطر ما نعرفوش ما نعرفش انا.
0: اي بيان سور
1: كلمني قال لي انا صاحبك تنسميه محمد. اي
0: اي مثلا
1: أي. مثلا قلت له قال لي انا محمد، قال لي نحيل البلوك كلمنا بعضنا قعدنا نحكيه ساعتين ثلاثة ونحن نوروا في نفس الحكاية. أنت سامحك تسامحني
0: وليه ويش تفتاين تحسها ثلاثة سوية
1: هذاك هو
0: فولا هذا هو وتصالحته
1: وتصالحنا مازال نحكيه لتو
0: أيا به ما حلي أنت قلبك كبير صالح أنت حنينة
1: أي الحق الحق من معناها وقت اللي واحد يغلط معايا راه مشكلتي معناها ما نعطيه برشا فرص ما خليهوش خليه برشا مرات حتى اذا كان يغلط معايا معناها يقولوا ما بين 10 و20 نخليه هذيك مشكلتي
0: مش مشكلتك مشكله محليها محليها
1: اللي لازمني ساعات نحط حدوده
0: ما في بالك انت حاجه قل لي شنو
1: قل لي انت
0: شفت الناس اللي تعطي برشا فرص شفت وقت اللي سكروا الباب يسكروه الى الابد اما الناس اللي تعطي فرصه واحده يقعدوا عندهم شويه تانيب الضمير زعما انا كان اعطيت فرصه اخرى الحكايه كيفاش تكون وتقعد الحكايه هذيك في مخهم تعبهم في حياتهم اما الناس اللي يعطيو برشا فرص جربتك في الفرصه الاولى جربتك في الفرصه الثانيه زدت اكدت في الفرصه الثالثه عاد لهناك إن انت الانسان هذاك عمل نفس الخطا هذاك الانسان عاد مش يتصلح جمله شنو اللي لهنا نعملو
1: سكر عليه جم
0: نسكروا الباب شبه مش مرتاحين عرفتك اللي ما نقعدوش نخمموا في المستقبل يا زعما احنا كان عطينا فرصه فيش تكون الحكايه ما عندناشك شعور ندم ما يزورناش
1: فهمتك
0: فين نحبهم الناس
1: اما هو كان معناها ما كانش هو كان صغير قبل معناها ما كانش يحس فهمت ما كانش يحس بالاخرين كبر تو معناها عنده مخ ولا
0: اي ننضج نحن
1: بالضبط هذاك هو
0: فوالا انت ناضج من اللي انت صغير تحسك ما شاء الله بي ريان بالحق محليك وعرفنا اصحاب كل زادولت كيفاش تختارهم
1: لي زادولت هذاك
0: خدمه
1: كونيكسيون اختار لي
0: كونيكسيون نلعبوا
1: ليه مش نلعبوا كونيكشنز ما بين تلعبات مثلا عندي امي صاحب امي خو صاحب امي عنده صاحبه واحد اخر
0: فوالا هذا هو نتوركين
1: بالضبط كيما الشبكه
0: فوالا
1: عندك
0: هو.
1: ناموسه من هنا عندك زباله من هنا وعندك دوله وغد
0: هذا هو اسمع ملك فيش نحلو الشركه نتاعنا نحن لونتربرونيا كيفاش تنجح هي الاستثمار ونولي رائد اعمال ونعمل شركه نتوركين انا بيتي نأيدك في النقطه ذي هذا هو باش نقعد نهار اخر ونقعد نحضر انا في لي كونفرنس ونشوف اكس وغريغ ونعمل كونت لينكدين ما عملتش لينكدين
1: لا عندي
0: عندك
1: عندي
0: بكا باش نولي ابوني انا بعد شويه
1: تحب نقولوا
0: فوالا بيان سور نتبعوه كاملة انت باش تولي رائد اعمال
1: لا واش لازم تبغولي من تو خاطر انا تو مش كبير الواحد نتاع لينكدين جوست هكاك
0: كابا كابتن اسمع نكبروه من تو
1: باه رين بوتيتي هكا باش نقول اسمه
0: فلا تصويرت شنو واحد
1: مانيش حد تصويره اغريغ ان بالآ زادا مش بالآ
0: فلا
1: فهي بالآ مش بالآ بوتيتي بي او او تي اي تي اي
0: فلا اكا هاو انا بعد شوية نعمل لك نولي ابوني نولي انا واحدة من نولي فولور عندك بيموس ما نكبروه تو الكونت لينكدين باش من بعد نلقاو روحنا حاضرين
1: ديجا حطت وين قريت الانفورماتيك معناها اذا كان واحد منكم يحب معناها يحب يقرا
0: وكل الدنيا
1: هكا عندي هكا عندي وين نجم ننصحكم
0: تحب تولي كرياتور نتاع كونتوني ولا مازلت
1: لا نحب نولي ديجا بديت 120 ابوني ما حكي في رغطة
0: لا مثالش بدايات باهية بداية كل غايث قطرة شفت انت اللي متركت تصب ما انت بدأ بشوي
1: انا مشكلتي مش لابوني مشكلتي الكونتوني اللي خرج فيه حكاية فارغة ونلقى في العبد كل دايرين عليه هبط فيديو مرة اول فيديو عملتها واستعملت صوت كلي مشهور مليارات العبيد استعمله 3000 فيو في جماعتي
0: اي مساش باهي العدد
1: اي باهي اموري منيك لخطر اول فيديو عملتها
0: بيان سور
1: اي مش انا
0: كل الشيف خذيره ومحترم جدا أي. في عالم صناعه المحتوى اما انت تحسك تلوج على المحتوى تحب اللي تعمل زدت تخمم
1: اي
0: فلا خاطر زعما استراتيجي
1: ديجا انا على معناها نلقى كيفاش نجم نعمل حاجه بودجي فهمت
0: بيان سور
1: خاطر تليفوني نصب فيه ان ابليكاسيون باش يعمل الاكرام تاعي ونحط نلعب نبدا نحكي وحدي بالانجلي حاطك شي نكمل فديت من اللعب نحط بوا ونخرج على اليوتيوب
0: فوالا
1: هذاك هو معنى الموضوع اللي انا قاعد نعمل فيه ما عندي برشا ما هبطش دونك مش مشكل
0: يلزم الاستمراريه
1: لازم برشا
0: لازم برشا خدمه ويزم انت تتفاضى هك
1: هبط اربع فيديوهات في نهار حتى واحده منهم خذت حتى ابوني
0: مثالش اسمعني هذا كله راهو شو تعب مخلوف يجيب. شفت هذوما الفيديوهات بشوي بشوي تتلقى الريزالتس يعني مثالش
1: هارد ورك بيز اوف هذا
0: هو بيان سور هذا هو راهو لازم
1: تخدم بالقدا باش تجيب بالقدا
0: انا الحقيقه الحقيقه هما فما ما هو يقول لك هارد ورك فما سمارت ورك
1: اي
0: انا ديما مع سمارت ورك مع شويه شويه
1: ملي في الموضوع هذا لازم هارد ورك ما فماش سمارت ورك سمارت ورك سمارت ورك كيكا يتمنك عليك خاطر اذا كان مثلا سمارت ورك اللي عنا تو في اليوتيوب اللي قاعدين يعملوا فيه يشريو في الديزابوني بالفلوس
0: لا لا مش كيكا سمارت ورك لا لا لا لازمك تعرف انت الهوك اللي تدخل بها التوبيك اللي تحكي فيه مثلا انت ما تلعب يعني تلعب فيديو فوالا دونك انت جيمر خلينا نقول انت جيمر دونك تولي مثلا برشا يكومونتيو لي جو يدخل يختار جو ويبدا يعمل في يكون هو المعلق
1: ريفيو
0: فوالا دونك هو يبدا يعلق ويبدا يدعم ويشجع وانا شفتهم باش
1: اي هذاك هو هذاك هو هذاك هو الكونسيبت نتاع اذا كان باش تعمل جو اذا كان باش تلعب دي جو وباش تهبطهم على اليوتيوب لازمك تكومونتيري على فاش قاعد تعمل شنو هي جو بالضبط وشنو لازم تعمل سمارت ورك ما يخدم كان بالهارد ورك اذا كان تهبط فيديو بركة على على على الترند الكبار مش يعمل
0: لا لا اكيد ما هو مش هكيكا يعني نحنا تخدم اما نخنو شويه بذكيها هكيكا دونك ونجيبوا النتيجه يعني
1: وي.
0: اسمعني تحب الستريمر
1: خممت بطلت
0: عجبني خمم بطل فوالا خاطر انت توا عندك برشا مشاريع برشا مشاريع
1: عندي والله عندي
0: والله وسخت البحر سخت البحر في الصيف مش وقته سخانه وبحر الصيف باهي انت
1: عندي مشاريع زاد اخرين خلنا خم فيهم ما زلت ما قلت لهم لحد هذوما مش نقولهم اول مره
0: بيبليك بيان سور فوالا
1: نحب انا عندي موهبه اخرى نتاع الرسم
0: ما شاء الله
1: نحب نولي نعمل انا تصور نهبطهم ونشوف شنو يخرج معناها شنو لي كومونتير
0: اسمع يعني انت ما تحبش تعمل اكسبو هكا وتحسوا بالوراثه الرسم هذا جاي
1: أب سما أي شوية
0: أزم تحبش تعمل تحبش تعمل إكسبو أنت تحسك تحب أونلاين
1: لا لا
0: تحب الأونلاين أكثر
1: لا لا في الرسم تراديشنال
0: لا لا أنت كنت تحب تهبطهم
1: أنا نحب هبطهم أونلاين
0: أفلا ما تحبش برشا الناس تحسك رايين تحب كل شيء أونليني خلينا أونليني ما حلينا أونليني هذا هو
1: هذاك هو انا اذا كان تحكي معايا
0: جيل الفا
1: تحكي معايا في الحقيقه تلقاني حاشم اما اذا كنت تلقى تحكي معايا في اونليني نورور معاك اربع سوايع فوق بعض
0: ملا انا نسمى شانسوز لاكي انا لاكي اليوم خاطر حكينا
1: يس
0: فوالا دوك خاطر حكينا اليوم ورورنا
1: اليوم قمت مانيش قرسي
0: فوالا هذا هو يعني سي بون
1: قوم الدافي
0: دونك
1: قوم دافي وموري مريقل قوم قرسي نبح
0: هذا هو يعني ما شاء الله الحمد لله اليوم جينا حكينا في المباشر قدام الناس قدام الناس بيان سور اليوم مستمعينا محليهم ما شاء الله عليهم باهي فوالا هما ديجا يتفرجوا فيك اونلاين في الفاج اوفيسيال مرسي ريان نورتنا برشا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق باش نخلي لك يعني اكيد فرصه باش تعمل الديديكاس نتاعك
1: مرسي
0: اذا عندك ناس تحب تسلم عليهم تفضل
1: ساعه عندي برشا كما صاحبي محمد اللي قلت عليه
0: اي
1: كان يسمع فيا من تو اذا كلمه ما تجاوبنيش على الفيسبوك
0: مش عاملك بلوك اخر
1: مش عاملك بلوك اخر ما هيك باش تجي تو
0: باش
1: تجي تخدم تو
0: اي في ديمانش بلوس نعمل ديديكاس سبيسيال
1: فاطمه
0: فوالا دونك نسمعوها 10 ونص في ديمانش بلوس اي
1: وعندي معناها العائله ومثلا عمي هو عمي سيان انا انجينيور انفورماتيك
0: فوالا تحسوا ماكش متاثر بيه حتى ترايف
1: اي اللي متاثر بيه بالبدايه
0: اي فوالا دونك انا في تاع فدليكا الايدول
1: فوالا شفتو حاسيلو عمل لابليكاسيون هو نتاع فيتنس قلت له حب نعمل لابليكاسيون كيفو
0: فوالا هذا هو
1: هذاك هو اذا كان مش هو عندك زوج حاجات تغرموني بالانفورماتيك الفيديوهات وعمي
0: فوالا ربي فضله تحيه لي يلا احنا توا الوقت وفي
1: مريكل.
0: والعائلة اللي يعرفوا اسمعوا العائلة الكل واصحاب ريان الكل
1: ان شاء الله عليكم الكل، وان شاء الله ان شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك الصحة، هذا هو. يلا ببقى لي كيفش نقول لكم اجمل وارق تحيات ريان ونسرين وزينوبة اللي كانت معانا، نجم الدين وعزيز، ونخليكم مع صديقتنا فوزية باش تقرانا اكيد الاخبار واخر الاخبار دونك، وتقعدوا اكيد بقية متابعة طيبة لبقية برامج ذات شباب. فاطمة تجيكم بعد شوية في ديمانش بلس،
1: الى اللقاء.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. يوم علمي حول الحالات الاستعجالية الصيفية نظمته الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من سفارة اليابان بتونس. ويهدف هذا اليوم العلمي لتعزيز قدرات الفرق الصحية والهيئات الشركة في التعامل مع الطوارئ المتعلقة بالموسم الصيفي. بداية من 1 سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط الأحواز تونس وأحواز الساحل. أكثر من 1,300,000 تلميذ أتموا تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكترونية في نفس المنظومة. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، والأسبوع القادم كل العناوين ستكون متوفرة. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بما الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. واليوم هو آخر أجل لتقديم الترشحات لراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. اليوم اختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة، والتي شهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: بلس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلس، مرحبا بكل مستمعينا اللي التحقوا بينا توا واللي مستنسين يسمعونا ويتابعونا ويتابعوا البرامج نتاعنا، فقراتنا في ديمانش بلس وما بيدهم بيان سور بتجديد كل جمعه. شنو المحتوى؟ نحكيوا على الليكو، نحكيوا على البيئه، نحكيوا على جمعياتنا شنو اللي قاعدين يعملوا كمجهود باش يخليوا لنا بيئه نظيفه. واليوم باش نحكيوا مع عضو من جمعية تونسي، طبعا بعد نعرفوها شنية جمعية ذيها وشنو اللي قاعدين يعملوا، سورتو اللي فما سيكل دو فورماسيون حلو برشا صار ومازال ان شاء الله لي سيكل دو فورماسيون يصيروا هذي على البيئة وعلى الشواطئ. بعد باش نمشيو مع المدربة اللي مستنسين معاها في كون خير، فقرتنا اللي تحكي على الصحة النفسية والتنمية البشرية. يبقى الثقة في النفس شنية حكايتها، كيفاش تكون عنا ثقة في النفس، نحكيو عليها برشا اما ننساو كيفاش ننميوها. بعد الساعة اللي بعد عنا زادة كوتش علي تريكي، ونحكيو في فقرتنا صحة وفرحة على صحتنا وشنو المعلومات المفيدة اللي تنجم تكون عندكم بعد ما تسمعوا الكوتش متاعنا. وانيماليا الحيوانات الأليفة متاعنا نستحفظوا عليهم ونرعيوهم، هذايا شنو اللي مستنسين نعملوه ونحكيو فيه في ديمانش بلس. اما سورتو سورتو سورتو سورتو عندنا برشا غناء وبرشا هيتس وبرشا اغاني وبرشا جو، هذا الكل باش يكون من توا حتى كشي الماضي ساعه. دونك اول ما باش نبداو باش نقولوا لا بدنا نرو توت سويت،
1: لا

0: مرحبا بكم مرة أخرى العشرة واربعة واربعين دقيقة توقيت باش نحكي وبيئة مع إيكو بلس.
1: إيكو بلس
0: في إيكو بلس كل مرة نمشي والجمعية من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني ونشوفوا شنو ما الأعمال اللي قاعدين نقوموا بهم. فما برشا حملات نظافة، حملات تجير، كل جمعية وشنو البرنامج متاعها. الحق فما جمعية اللي أنا مضبية كان كل نهار تحت تحكي لنا على شنو اللي فما وشنو اللي قاعدين يعملوا، الخاطر ما شاء الله عليهم جمعية حية وقاعدة تشارك وفعالة. دونك اليوم معنا مدام إريج اللي هي عضوة من جمعية تونسي، جمعية تونسي للعلوم التشاركية. والحق الحاجة الباهية اللي حبينا نحكيه عليها اليوم خصيصا اللي هي الحملات التحسيسية اللي شاركت فيهم الجمعية هذية. نقولوا صباح النور والورد والفل والياسمين مدام إريج السدراوي، عضو جمعية تونسي. عسلامة مدام.
2: عسلامة، صحيح، أهلا بيك وميرسي على الدعوة.
0: يعيشك. دونك شاركتوا في أيام، مش يوم تحسيسي بركة، ما أيام تحسيسية، من نهار الأربعاء نهار 26 أوت كان منظم في في سوسة هكا وإلا لا؟ إيه
2: في سوسة. دونك يا الحملة كانت منظمة من لابال وكالة حماية وتهيئة الشريك الداخلي وبالتعاون والبشاركة مع وكالة الوطنية للتصرف النفايات لونجيب والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا البي في إف. هي الحملة بدأت من لابال، بدأت في تنظيف الشطوط متاعنا الكل في تونس وبعد حابوا يعملوا حملة تحديثية، معناها مش كانت تنظيف، هذا حبينا معناها حتى العباد تكون واعية بالحاجة هذه وتدخل هي معناها في الحملة هذه، معناها المواطنين معناها يلزمهم هما ديجا يكونوا معنا في الحملة هذه.
0: باهي. دونك اللي ريت الحق في التصاور اللي موجودين اللي فما برشا صغيرات

0: تخدموا على الصغار أكثر وهما ديجا اللي حضروا الصغار معناها كانوا هما زادة بشاركة مع برشا جمعيات حضروا معنا ونشكروهم الكل كانوا معنا نعملوهم زاتولي معناها رسم تلوين حاجات هكاكة باش هو صغير منه يتعلم منه يفهم شنو معناها احنا نبدأ يبدأ هو يرسم يلعب يعمل في ألعاب والكل وفي نفس الوقت نحكيه له معلومات باش هي تترسخ في مخه الحمد لله هما الصغار ديما يجيونا وبعد الوالدين معناها كيف يشوفوا صغارهم هكاك معناها
1: انتريسي وكل
0: هما ما شاء الله بالحق اللي حضرت فينا في سوسة ما شاء الله فما صغار بالحق نبدا نحكي لهم يبدا هو ديجا شاف هالمعلومه ذيك ولا تفرج معناها حتى لي ريزو سوسيو كيف نستعملوهم الحاجات باهيه خير من نستعملوا في حاجة خايبة معناها وقتها نحكي له هو يشوف في معلومات وكله معناها وين شفتها ولا وين سمعتها يحكي لي راهو تفرج عليها هكا ولا هكا معناها لي ريزو سوسيو زادة ماذا بينا نستعملوهم الحاجات باهية وبعد صارت حملة التنظيف زادة شاركوا معنا برشا عبيد معناها الوالدين كما حكيت انتي المصطفين اللي كانوا على البحر غادي والكل والصغيرات بيان سور وبعد ربحوا جوائز في الاخر حاجات هكاكا باش تزيد تشجعهم اذا بينا معناها حاجات ديما تصير هكاكا باش هو ديما احنا كيما حكيت لك نخدموا على الوعي تو نتاع الصغير خاطر الصغير منه هو المستقبل ديجا نتاع البلاد ومنه هو راهو معناها لاحظنا اللي هو مرات يوعي الوالدي
1: بالضبط
0: الوالدين النجم يكون ما عندوش فكره ما يعرفش المعلومه هذيك
1: والا يتناسى ساعات يتناسى يقولوا الكلمات كيف ما هما راهو باش نجموا نصلحوا لازمنا نشوفوا احنا رواحنا ساعات الوالدين يقول لك دبوس الماء يلوحها بعد ما كمل يغسل ساقيه للاسف الصغير يقعد كي يشوف والديه يعمل هكاك يشوفهم حاجه عاديه ما كي تجي الغمارك من صغيرك تحسها كبيره برشا
0: هذيك علاش مره سنين معناها باش يلاحظ الصغير ويشوف كما حكيت انت بالحق هذيك يلزمها تتبدل العقليه نتاعنا الا كما حكيت انت معناها تو عبد تجي تحكي معاه معناها علاش لوحت ولا حاجه تقول لك وانا يعني هاي العباد كلها تلوح
1: بالضبط
0: احنا باش نتبعوا في بعضنا راي انا نشوفوا للاسف البلاد كيفاش ولات بالوسخ
1: صحيح
0: وكان احنا ما نقوموش بها تكون باش يقوم بها معناها ما نبقوش كل واحد يعطي كيفاش نقول معناها يعطي الذنب نتاعو العبد اخر رانا الكلنا عايشين في البلاد هذه واحنا الكلنا يلزمنا نكونوا مع بعضنا وننظفوا معناها كيما واحد يشوف في داره في جارته في داره الكل يشوف في الشط في البلاد
1: كيف. والحق معناتها الليامات انسان ولا يمشي البحر وساعات انا نحبك اللي نبعد شويه معناتها بلايص اللي البحورات حتى البحورات الفيرج اللي ما فيهاش برشا عباد تمشي لها والا لازمك فريمون مويان دو ترونسبور كبير باش تنجم تمشي وكل ولاو فيهم برشا وسخ برشا معناتها البلاستيك تشوف الرمل الكل معبي بلاستيك خلي عاد البلايص اللي يقفوا فيهم الكراهب شيء يوجع القلب حتى انت عبيت دبوزه والا اثنين بربي حطها في الكهرباء مثالش مش باش تعبي عليك البلاصه معناتها دبوزه والا اثنين غفصهم وخليهم على جنب حطهم بالضبط مع شكيره ساعات تلقاهم العباد لا مشكاره نتاع وسخ معناتها باهي من الاول يعطيهم الصحه لا مشكاره وسخ وبعد يخليه لك في الرمل شكون باش يهزها بيك
0: كيما حكيت انت تبدا بلاصه بعيده باش تلوم على البلديه البلديه مش باش توصل الغادي
1: ما هيش باش تخلط بالضبط
0: تولي انت تقربها معناها بالحق راهو الوسخ راهو باش نزيد نعطي معلومات معناها راهي يضرنا احنا معناها اطفال الوسخ معناها تمشي تتفرهد تشوف الوسخ راهي تضرنا احنا
1: بالطبيعه
0: في ماكلتنا في شربنا معناها معلومه اللي احنا رانا ديجا نستهلكوا في البلاستيك البلاستيك اللي يتلوح هذاك رانا ديجا ناكلوا فيه معناها باش يكون معلومه للعباد كيفاش نستهلكوا فيه خاطر هو بالشمس بقي يتحلل معناها يتحلل وراه يبقى مئات السنين باش يتحلل هذه معلومه اخرى دونك راه مش تلوح دبوزه انت تجي من غدوه ما تشوفهاش لا هذيك راهي مشات لبلاصه اخرى اما راهي تبقى بمئات السنين باش تتحلل وتولينا الميكرو بلاستيك، معنا بلاستيك صغير على الاخر
1: اللي انت تتنفسوا تاكلوا ياكلوا الحوت
0: الحوت كما قلت انت. معنا احنا راه ثم دراسات تو قاموا بها، معنا راه احنا نستهلكوا برسك كارت، معنا كارت صغيره نتاع كما بطاقه تعريف بلاستيك.

0: احنا ديجا معنا ناكلوا في البلاستيك وما نتعرفين على رواحنا اللي هو اللي ضر برشا راهو
1: بالطبيعه. وي اللي قالك لقاو ديرنيغمون لقاو لي ميكرو بلاستيك في مخاخنا في مخ العبد معناتها ديجا خلطت
0: في البيبي معناها نتاع
1: الام
0: ديجا حتى وليد معناها مازال ما جاش للدنيا ديجا قالوا البلاستيك والوسخ دونك هذوك راهي
1: شيء. وي اللي باش نسالك عليه فماشي بروجرام نتاع ايام معناتها يوم تحسيسي اخر في بلاصه اخرى خاطر ما اقتصرتش معناتها اليوم التحسيسي ما كانش كان نهار الاربعاء برك قلت لي اللي فما ايام اخرين قبل معناتها صاروا زوز حملات اخرين
0: صارت في جمرت وصارت في نابل ومن بعد صارت في سوسه
1: اي كمالي
0: هو كما حكيت لك معناها لبال بدات توا الحمله هذه ومعناها كما حكيت لك النجاح اللي صار في سوسه والعباد حكيت عليها برشا وبرشا عباد زاد تسال وين وكيفاش دونك حاليا مازال ما فماش بروجرام واضح اما ان شاء الله في المستقبل نزيدوا نعملوا حملات معناها حتى احنا كجمعيه ولا برشا جمعيات اخرين رانا ديما موجودين الحملات هذوما معناها اللي يحب اي واحد يشارك راهو يدخل الجمعيه اللي في بلاصتو هذيك زاد كيف كيف اللي يحب يدخل الجروب ولا الباج نتاعنا تونسي يشوف فيها المعلومات معناها ديما رانا نعملوا حملات معناها مش حتى كان في الشط عندنا وزاد عملنا حملات حتى تحت الماء
1: معناها هذه باهية هذه نعملها معك مرة جاية تنشارك تحت الماء غطس حاجة باهية
0: والله أما للأسف راهو معناها واحد يغطس باش يشوف مناظر باهية راك تشوف مناظر بالحق
1: قلبك يزيد يوجعك
0: بالحق كل شيء تشوفه مرة عملنا حملة في البرج الحق راهي تشوف جرايه تشوف تشوف كل شيء تشوفه معناها اللي ما تشوفوش الفوق تشوفه تحت الماء معناها اللي هي اون برينسيب عبد باش يغطس باش يشوف حاجات باهيه باش يشيط باش يبدل نظرته هكا يزيد يشوف البلاستيك للاسف الحق حاجه توجع القلب ماذا بينا هذه نبدلوها المونتاليتي نتاعنا
1: وي
0: خاطر للأسف كيما تشوف واحد أي واحد يسافر ولا يمشي حتى بلاصة قريبة ما نحبش نسمي البلايس أما بالحق راهي برشا بلايس نظيفة احنا مازالت المونتاليتي الوسخ يلوح هون ما جا حتى من البلكون تاع داره يلوح من ما نعرف ما بالحق
1: وليت ظاهرة بربي ريج انتم ما عندكم مدة توا فاعلين في انا لاحظت والله اعلم انا معناتها شخصيا لاحظت اللي سنا امسخ من العوام اللي فاتت
0: الكلنا لاحظنا
1: مانيش واحد
0: الكل بالحق الكلنا لاحظنا نفس الحاجه هذه حتى ما نعرفش كان ذاك شكون من العائله من برا معناها يعرف الصيف يجي لاحظها الحاجه هذه بالحق سنا ما نعرفش حتى التونسي ولا ناقم على البلاد يجي في الوسخ هي راه ما يجيش
1: انت اللي عايش فيها ما
0: فوالا احنا كنا هنا صحيح عايشين نفس الحاجه وفما حاجه خايبه والكل ما نزيدوش نكملوا على المزايا على الاقل نحافظوا شويه نظافه واحد باش يخرج راهو يتفرد كيما حكيت باش ياخذ شويه صور الشروق نتاع الشمس ولا الغروب على البحر تبدا فاليز ولا حاجه تصور البلاستيك معناها تصور انت حتى العباد باش تجيك لتوريست ولا حاجه الكل ولا تتشكى معناها من الحاجه هذه وكيما حكينا راه ما نلوموش كان على البلديه
1: لا لا
0: والكل اما راي العقليه نتاعنا كيما حكيت باش تمشي للشط هز شيتك معاك مش كيما حكيت انت واحد يجي يحفر لك حفره يعمل فيها الكوش
1: اي ما يقول لك البحر ينظف روحه مسك ما عنده ما عنده ما عاد يهز هز سيء
0: حاجه اخرى جدا كانت تفكر الريح العواصف اللي جات عم ناول تفكروا البلاستيك اللي خرجوا البحر وكيما حكيت انت ما عادش تشوفه في الشط اما راه هذاك دخل البحر
1: بالضبط
0: وبعد يرجع لنا
1: بعد يرجع بالضبط
0: يبقى يرجع لنا ذيك دونك يلزمنا احنا نبدلوا اللي هي كما حكيت لك يضر الكائنات البحريه ويضر كل شيء كل شيء معناها يضر الحاجه هذه دونك يلزمنا نبدلوا عقليتنا
1: ان شاء الله
0: اخرى زاد هي زاد ختمنا احنا زاد نخطو على السلاحف البحريه
1: اي
0: اللي هي تجي تبيض عنا معناها في الصيف دونك هما الصغار يشيخوا عليها الحاجه هذه معناها يشوفوها ديجا في ليفينمون تسيبت سلحفات بحريه للبحر والكل اللي هي زاد يضرها البلاستيك تبدا تاكل كل شيء يبدا في بالها نشيطه
1: زاد النشيطه اللي هي الحريقه
0: حريق
1: فوالا.
0: وفوالا حاجه اخرى زاد اللي هي الفكرونه راهي تنقصنا من الحريقه
1: اكزاكتومون.
0: دونك انا احنا باش نلوحوا البلاستيك والحريقه باش سامحني الفكرونه باش تاكل
1: البلاستيك وتتخنق بيه
0: فوالا باش تكثر الحريقه والسلسله الغذائيه الكل باش تدخل بعضها باش الحق يلزمها. معناها كما حكيت لك احنا تو مركزين على الصغار نحبوهم هما على الاقل يكونوا واعيين ماذا بينا زادة تدخل حتى ليدوكاسيون انفيرمونتال في المدارس والكل. احنا كجمعيات حاليا معناها نعملوا فيها كما حكيت لك كما تشوف نمشيوا المدارس نعملوا في المونيه اما ان شاء الله زادة تولي تدخل حتى في القرايه نتاعنا باش كيما حكينا من اللي هو صغير يولي
1: ينجم
0: يوعي صحابه يوعي عائلته سيرتو كيما حكيت انت الكبار اللي يتناسوا دوك يعاود يفكرهم بالمضار نتاع الفضلات اللي نلوحوا فيها في البلايص الكل.
1: دونك هذه جمعية تونسي اللي تونسي تي يو ان كيف ما تونس و سي اس او ا كيف ما البحر. شكرا لك اريج اللي كنت معنا عضوة من جمعية تونسي.
0: باش نفكر باللي هو الشعار نتاع الحملة ديجا هو الشط لينا الكل ساعة واحدة نظفو.
1: أيوة.
0: وزادة خذ قمامتك معك لا تترك خلفك سوى أثر قدميك على الشط اللي هي بالحط الحيوانات معناها يخلوا أثر قدمي وإحنا نخلو كان البلاستيك
1: وإحنا نخليو كان الفضلات ملغزمة. شكرا لك إريج السدراوي معنا. يلا احنا باش نكملوا رحلتنا بعد شويه متوا باش نسمعوا نوردو فيتشرينج مع رحمه محسن في سر وقعنا راجعين بعد شويه.

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: من عند تيم امبالا دونك هاكا امبالا قاعدين يشجعوا فيا باش نحط الاغنيتي هذوما ويقولوا لي كيفاش ننطق زاده. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا وقيت باش نمشيو توا الفقره نتاعنا اللي هي كون خير.
1: كون خير
0: فقرة تكون خير كيف ما عودناكم معنا المدربة ومدربة التنمية البشرية حنان الساحلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك حنان.
2: عسلامة مسبح الفل والياسمين، إن شاء الله تكونوا يا ربي الكل بخير
0: الحمد لله. حنان احنا حكينا على فقدان الأب وفقدان الأم، بلوتو جرح الأم وجرح الأب ينجم يكون موجودين ما همش موجودين. وتوا حكينا قبل قلنا اللي الثقة في النفس مهمة برشا، فما دي ميكانيزم، فما حاجات تخلينا نفقدوا ثقة في النفس، فما حاجات تخلينا نعاود ونرجعوا ثقتنا. كيفاش نعزوا ثقتنا في نفسنا باش ما نخسروهاش؟ شنو ما العلامات اللي توريني اللي أنا خسرت ثقتي في روحي؟ معناتها كيفاش نحس، كيفاش نتحضر للحكايات هذوما؟ قل لي يا مدربتي العزيزة.
2: عايشك ربي يبارك فيك. بالنسبة للكونفيونس دو سوا هي بالحق كلمة كبيرة برشا. أكيد احنا نبنيوها ملي تتبني ملي احنا نكونوا معنيها ملي احنا صغار. وأكيد لما نرجع المدرسة الصغرى الأم والبو هما عندهم دور كبير في بناء الثقة بالنفس عندها في الخطر. هي ديجا تتبني من عند معناها من الصغرى من 4 حتى من 3 تبدا تبني ثقه بالنفس. نبداو هكا جست لمحه صغرونه نقولوا كيفاش هي بدات معناها تبني من اللي احنا معناها صغيرين
0: صغار بكل لي.
2: صحيتك باغ اكزومبل اول حاجه صغير كي يجي باغ اكزومبل هو معناها تاح هكا يلعب وتدنكو يعني صار له هكا تاح تجرح
0: اي جرحه ولا اي
2: خديا. دونك لازم البو والام خاصه احنا نعرف قداش هي معناها قلبها هكا اكثر حساس على صغيرها. دوب ما صغيرها يتيح تبدا عليا وسيي ولدي تاح وتبدا تجري باش تقومه وهو عاد ما هو ام بو غاتي دونك يبدا يبكي باش يبدا يصيح باش يبدا يعملها الكل. الفوق انت تقول له تملي على ولدي اكيد باش ينجم هو باش يحس اللي انت معناها توجعت عليه. لازم تقول له انت تملي على ولدي لكن تقول له قوم خاطر احنا يعني نسقطوا 3 في 4 بمعنى إذا هو طاح في اللحظة هذيك مش أنا نقوله اجي أنا نمدلو يدي وهيا قوم. دونك لازمنا من الأول نخليه صغارنا أكيد كي تبدأ تيحة يعني ماهيش غرافة
0: أي بيان سور
2: على الأكسيدون والإكسيدون الكبار
0: أي
2: وعلى حاجة بتيتا صارت في الدار تقول له قوم راك تنجم.
0: أنا قبل كانوا يقولوا لي وأنا صغيرة فما دم قل لهم لا ما لا لباس هذه هي وانا بيدي ربيت بها فوالا انا بيدي ربيت بها معناتها فما دام يقولوا لي لا اكاهو ما لا لباس
2: يطلع ديجا صغير عنده كونفيونس
0: ايوا فما مشكله يظهر لي في الهاتف اللي ما عادش قاعدين نسمعوا فيك نعاودوا نتصلوا بك كان هكا حنان. دونك هذيا الحاجة الأولانية اللي لازمنا نفيقوا بها اللي هي إذا كان صغيرك يبدأ من الأول معناتها من الأول بالكل 3-4 سنين لازمك تكون معاه ولازمك تخليهش معناتها أنت اللي ديما وراه وتوقفه كل شيء. لازم هو وحده يتعلم كيفاش يعمل على نفسه يقف وحده من غير ما برشا تستحفظ انت عليه. هذه اللي تابلولا واللي ثقة في النفس الاستيم دو سوا اللي نتعلموها من الصغرى من اول ما نبداو ديما باش نعرفوا كيفاش من بعد المراحل نتاعنا يعني كيفاش احنا واحنا قاعدين نكبروا كيفاش معناتها النجم تضيع خاطر في وسط معارك الحياة بطبيعة نجم انت تضيع الثقة هذية اللي انت خذيتها. ثقة اسكو ساعة ديجا لازمنا نفهمه انسان يكون يقول اي جو سوي كابابل دو فير والا جوست هو انا نجم انا نقدر انا ما نقدرش. هذوما الحاجات الاسئلة اللي ساعات واحد يسألهم وقت اللي يخيب معناتها ساعات اللي ديفات متاع الدنيا تخلينا احنا نكونوا ما تنضيعوا ثقتنا. حنان نعود نرجعنا لك.
2: ما
0: فهمش مشكلة. هو نجم الدين الحق هو اللي تصرف وعاود اتصل بيك. دونك حنان وقت اللي نقولوا الثقة، قلت لي أنت من العمر صغير تخلي صغيرك يعمل على روحه كيف ما أنت قلت في الطيحة، أما نتصور حتى في المشي، في الجاي، في الشريين، في جيبك الحاجة، يقول لك ما نجمش نطلع. فما لعبة باش نسألك، اسكو هي باهية للثقة في النفس وإلا لا؟ اللي صغير تخليه على الحرف وتشد وكتقول ويا نقز تنشدك وتخليه هو ينقز في اخر لحظه هكا يحس روحه باش يتيح. اسكو هذيك تمشي اكثر للخوف ولا تمشي اكثر في جو سوي كابابل ونجم نعمل ونجم يكون عندي ثقه في روحي وفي العبد اللي قدامي؟
2: انت والله انت في شخصيه الطفل، اذا الطفل متعود انه معناها يعمل على روحه وما يخافش، معناها ديجا غارسين فيه لي بارون، معناها ما يخافش من كل شيء. دونك احنا نحسبوها هذيك كانه كابس صغير يعمل على روحه وتزيد ثقته في روحه، واكيد بدم بذنب ابوه وامه، دونك ماهوش باش يخاف. وفما زاده ديجا ديما نقولوا احنا صغارنا نعلموهم الجمله هذا، نسقطوا ثلاث لنقص اربع، تقعدوا معاهم لين يكبروا ديما يعاودوها، يعرف اللي الفشل والا السقوط هو عدم انتهاء، معناه مش احنا اذا تحنا ولا سقطنا ولا فشلنا في حاجه تديغ سي وفيت الدنيا ولا فيت كل مشكله في الحياه. لازم نعلموهم نحاولوا نلقاو دي سوليسيون بشوية رانا نلقاو بإذن الله لي سوليسيون.
0: باهي.
2: واحد لازم يكون يعني إيمانه قوي إن كل شيء بقدرة ربي يتحل.
0: باهي، دونك هذيا الأهم ميساج اللي لازمك توريه لصغيرك، اللي لا بيرسيفيرونس، معناتها أنت عاود وعاود ومرك الفشل وقت اللي أنت تسلم، وقت اللي تجرب وما تعودش، هذاك الفشل.
2: بداية النجاح.
0: فوالا.
2: كيما نغرسوا أن الفشل هو بداية النجاح، وهو بداية نجاح حاجة ما خير. جا انت جربت الحاجه هذيك وما مشيتش معاك، دونك فما حاجه ما خير تستنى فيك اللي باش تنجح فيها. عمرنا من اي سوء، بالحق عمرنا من اي سوء.
0: هذيا دونك ليتاب الاولانيه اللي بالعمر من نبداوها، من اللي عمرنا 3 سنين 4 سنين نبداو نزرعوا في صغيرنا. من بعد انا كوميتون أدولت مثلا فقت اللي عندي مشكلة متاع ثقة في روحي، معناتها ما نعرفش كيفاش نعرفه، كيفاش نعرف خاطر كيف ما قلنا البيرسوناليتي تكبر، معناتها ملي انت صغير مالوغوزمون نقولوا فما عباد ملي هو صغير ما عندوش ثقة في روحه وإلا خسر الثقة في روحه. ساعة كيفاش يعرف اللي هو خسر الثقة في روحه؟ شنو ما لي سندروم ولا شنو ما مش لي سندروم، شنو ما الحاجات اللي نشوفوهم في العبد نقولوا هذا ما عندوش ثقة في نفسه، وإلا نفيق بروحي أنا عندي دي لاكون، مشاكل في بعض الحاجات نقول أنا ما عنديش ثقة في نفسي.
2: أول حاجة الإنسان ديجا أنت أي إنسان نجم يكتشف روحه فاسيلمون، كيفاش؟ أول حاجة الانطواء على الذات، عدم تقبل الآخرين وإلا آراء الآخرين وإلا حتى نقد البناء، سواء النقد بناء ولا هو ماهوش بناء، ما يقبلش اوتوماتيكمون. إذا إنسان أعطاه انفورماسيون قال لك الحاجة هذيك ما تجيش ويدخل بها، لكن اللي عنده ثقة في روحه يقبلها تلك اللي يقول وي بوتيت أون إيساي، نحاولوا إنها باش تكون خير ولا إنها باش تنجح، يقبلوا رأي الآخرين. كما نقولوا إحنا رأيك في لا يدل علي، بمعنى إذا أنت رأيك باغ إكزومبل عطيت رأي في حاجة وأنا متأكد لي الحاجة هذيك عجبتني وسافا وسي بيان باسي، لكن أنت عطيت رأيك بسونس نيجاتيف، خاطر نعرفوا اللي فما يعطيو بسونس نيجاتيف وإلا اللي يحبوا كيما نقولوا بلغتنا يعني معناها ما يخليوكش تتواصل ولا تنجح كيف ما يعطيوك دي زوند نيجاتيف،
0: معناها يحب يقول لك انت يحط لك يبرد لك قوايمك، يحب يخليك انت معناتها امالك مهزومه، فوالا شعرك بالنقص. اي
2: لازم انت كيفاش تعرف الثقه في روحك؟ لازم مهما قيل وقال انت تعرف اللي تعمل فيه، اذا بتبيعي اذا انت متاكد من نفسك راهو صحيح. نعاودوها رأيك فيه لا يدل علي، إذا أنت قلت لي حاجة أنا وجعتني وإلا أنا ما هيش تتماشى مع البروغرام اللي أنا عاملته ولا عامله، هذيك رأيك ناخده أكيد، خاطر احنا ما نجموش نعيش وكان بوجود الآخر، هذي معناها مسلمة الحقيقة
0: بالطبيعة.
2: مهما كنت قوي وإلا مهما كنت ما شاء الله فيك، دينا الآخر هو عنصر فعال في المجتمع وعنصر فعال معنا في حياتنا زي وإنا شخصية الخارجية. دونك أنا ناخد رأي متاعو نسمعه لكن ما يهزنيش،
0: اوكي
2: ما يهزنيش، نمشي كيف ما انا قررت. حاجه اخرى، اذا انت باغ اكزومبل في وسط مجموعه وفما باغ اكزومبل فما دي بيرسون ما سبحان الله ما يفتحولكش ما عندهمش معاك معني
0: أي.
2: اكيد باش ترى فما فيو والا فما هكا يقول نجم يقولوا عليك حاجه ديما نواصل ونكمل وانا نقعد في المجموعه هذيك افيك سيغتي وبثقه بالنفس ما نحاولش نهتز ثقتي بروحي ولا نجبد روحي ولا ندخل بعضي نو ديما جو سوي لا خاطر اي راي باش يقولوه فيا راه ماهوش يدل عليا هذاك البوان دو فيو نتاعو هو
0: بالضبط
2: هذاك رايه هو وهذا الكل تبنى من الصغرى من الام والبون اكدوا عليها ديما نعلم صغيري اللي انا راهو الكبير لله اما راني انا ما شاء الله عليه وعندي ما نقول في روحي
0: باه اوكي دونك هذا الباز الأولانية تجي من عند الأم والبو ومن بعد بالطبيعة إذا كان أنا توت هزت ثقتي ونحس اللي مثلا في كل نمشي مع جروب نحسهم يحكيوا عليا نحس روحي أنا منيش هما خير مني نولي نبعد على العباد مثلا نقدم على مشروع ومن بعد نقول ليه هذا صعيب عليا امبوسيبل النجم نقدو هذوما الكل يكونوا عندي ونفيق بيهم شنو هو الحل باش اني ننمي ثقتي في روحي
2: دي اول حاجه عدم المقارنه خاطر اذا انت وصلت باش تقارن نفسك باخر بسلبيه او خير مني ولا ما وصلتش انا اذا دير انت تحت في الفخ نتاع معناه عدم الثقه بالنفس كيفاش نعاود تعزيز الثقه بالنفس وتنميه الثقه بالنفس سواء عند الطفل وان عند الكهل والا عند الشاب اول حاجه اني لازم نملي وقتي لازم زادة فما تمرين المرأة سهل جدا نبدأ به كخطوة أولى أنا قادر أنا معناه أنا قادر أنا أستطيع أنا متميز ديجا نخدمه فيها برشا في اللي في الجاردان دونفون وإلا في اللي جاردوغي ذات تنمية بشرية نجم تخدمها اللي تعطي رسالتي للصغير بليزون بوزيتيف المدح على خاطر بالحق المدح راهو عنده أهمية كبيرة للصغير وإلا حتى الشيء
0: توا حنان سامحني سامحني باش نقص عليك توا أنا نشد المراية قدامي أنا أستطيع أنا بالحق معناتها هذا راهو السؤال نتاع برشا عباد يسمعوا فينا معناتها باش تكون كلمات فضفاضة معناتها باش نقولهم أنا أستطيع أنا درا شنو أنا درا شنو كهو معناتها
2: قلت لك أنا إكزيرسيس الأول مازلت خاطر أنا ما كملتش هذا الإكزيرسيس الأولاني شفت أول خطوة نبيها اني نحكي مع ذاتي نحكي مع نفسي اكثر حاجة انك باش تعود ذاتك انها باش تسمع نفسك تسمع قلبك شنو يقول
0: أوكي.
2: تحكي مع ذاتك راني انا نجم راني انا استطيع علاش ليه ما نقدرش حاجة اخرى انا نملي وقتي نملي وقتي نخرج نترينا نعمل اصحاب جدد اصحاب لازم يكون عندهم ليزون بوزيتيف ما نمشيش نتعامل مع اصحاب سلبيين نحاول باش نختار اصحاب يزيدوني اضافه في حياتي
0: أوكي.
2: سواء على النطاق العملي والا الاجتماعي هذا اكثر حاجه مهمه هو السبور نوصيو به بالحق بالكدا بالكدا على خاطر حاجه تبدل 100 درجه للشخص سواء اذا كان يعاني من مشاكل نفسيه والا حتى هو عنده ديبريسيون والا عنده بروبليم دو كونفيونس دو سوا
0: اللي هو
2: سبورو به
0: معناتها انت تطلب من العبد اللي يرجع لذاته ويشجعها يرجع لروحه كل واحد مثالش بالكلام اللي ينجم يستوعبه راهو نجم واحد بالفرنسي واحد باللونجلي يحكي مع روحه واحد بالدارجه واحد بالكلام معناتها يكون كلام يوصل لك تحكي مع روحك تقول اللي راهو انت ما هو ناقصك شيء واللي انت تنجم واللي انت تقدر واللي انت تو بو الفير هذه الحاجه الاولى حاجه ثانيه
2: على الناس السلبيين زاد
0: بالضبط الحاجة الثانية نبعدوا على السلبيين ونحاولوا نبدلوا السيركل متاعنا احنا اذا كان انطوائيين معناتها رانا بعدنا على عباد دونك تعاود تحط روحك في سيركل مع عباد اخرين والحاجة الثالثة انك تعمل سبار بلكشي حتى
2: دوم الكل خاصة نوصي وليبارون اللي يقدروا بالحق من عنهم اللي هما صغيرين اولادنا نحاول نعلمهم الناتاسيون ليكيتاسيون سبار وديجا كي نرجعوا هذا الكل معناها نلقاوه في ديننا الاسلامي موجود برشا اللي هو ينمي الثقه بالنفس ويخرج بالحق تخرج الرجال وتخرج النساء وان شاء الله ربي يحفظهم
0: امين ان شاء الله ربي يحفظ الجميع شكرا لك حنان كنت معانا في فقره كون خير وان شاء الله تكون انت بخير صحه لي فاكونس نقول لك احنا مازال لنا 7 دقائق على 11:30 وين باش تلقاو موجز الاخبار باش نسمعوا سول كينغ توا وباش نسمعوا زاده عمرو دياب خليكم مع الموسيقى احنا راجعين

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة سوسة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، واليوم هو آخر أجل تقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. تأهل اللاعبة التونسية في التايكواندو شيماء التومي لنصف نهائي وزن 57 كيلوغرام في بطولة العالم لمنافسات بعد فوزها أمام المغربية أمينة البجاوية بنتيجة جولتين لصفر لتضمن الحصول على ميدالية برونزية على الأقل. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال التركيز على إرشادية صوتية متغيرة جديدة على مستوى النقطة في اتجاه صفاقس عبر محطة الاستخلاص مساكن. في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الذي أسدل الستار مساء أمس على فعالية الدورة 39 للمهرجان التي تواصلت من 23 إلى 29 أوت الجارية، انتهت بإعلان عن نتائج المسابقتين الوطنيتين والدولية للفيلم المهرجان التي تنافس فيها 28 فيلما، وأعلنت لجنة التحكيم عن جائزة الصقر الذهبي لفيلم وردن لصباح محمودي من إيران. في أخبار العالم، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصر لليوم 22 على التوالي، وبالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. نادي الأسير الفلسطيني قال إن ظهور وزير الأمن القومي تمار بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن رئيس الوزراء نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية لتدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر 2023. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: كيفو من عند الشامي توصلنا ل 11:42 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل، مرحبا بكل من التحق بينا توا وقيت باش تكونوا معانا في فقرة انكونتورنابل، الفقرة اللي ما نجموش كنعديو ديمانش بلوس من غير ما نعديوها، فقرتنا صحة فرح.
1: صحة وفرحة.
0: وإذا كان من نجموش نعديو فقرتنا هكاك على خاطر معانا ديما في الفقرة هذه كوتش علي تريكي، مرحبا بك كوتش.
2: عسلامة فاطومة، عسلامة المستمعين كل ناس سوهي بحدك ولا
0: سوهي كونجي اليوم كونجي سوهي
2: اي بون ديمونش اتول
0: ميرسي. دونك كوتش، احنا كل مرة نحكيو على حويجة تخصنا وتخص صحتنا، نعرفو شنو اللي نقصو منه وشنو اللي ما نمشيو وشنو اللي نعملو وشنو اللي ما نعملوش. اليوم على شنو باش نحكيو؟
2: الوغ اليوم باش نحكيو على حاجة بونس ما حكيناش عليها قبل، اللي هو الهيكل العظمي متاعنا. برشا ناس يسخروا انه الهيكل العظمي متاعنا كانوا الداله بتاع دار مصبوبه
0: هاي
2: هذاك تاع هيك عرس ووقف عليهم البدن
0: هاي
2: وكه، معناها يظن انه العظم حاجه ميته، معناها اوكي ليه العظم هو معناها هيكل كامل حي فيه حياه وفيه برشا عمليات كيميائيه وجس باش نقول هكا معلق بالمقدم الهيكل العظمي، راهو الخلايا الدم نتاعنا الحمراء تنتج داخل العظام نتاعنا، معناها راهو معمل نتاع انتاج الخلايا الدم نتاعنا، معناها ماهوش حاجه تعرف. اوكي
0: معناها ماهوش جوست عظم وقفنا غاديك، لا لا راهو هو قاعد زاد يعيش كل يوم معاك فوالا
2: صحيح فوالا يعيش معك كل دقيقة ويتج بألو بالتركيبة. برشا نسخالوا انه العظم هو جوست كالسيوم، العظم مش يقول لك
0: كالسيوم،
2: العظم في تركيبة عندنا 70% من مادة معدنية اسمها هيدروكسيابيتيد وفيه الكالسيوم فوسفات مونغانيز املاح معدنية كل مونغانيز فوسفور فوسفاتات هي اللي تكون العظام تاعنا، وفي زادة 25% من الكولاجين النوع الاول فهمت، واللي هو مادة عضوية وهو اللي يعطي العظام تاعنا المرونة ويحميه من الكسور، بينما الهيدروكسيدابيتيت والاملاح الاخرى الكالسيوم والفوسفات كلهم اللي يعطيو العظم الصلابه والقوه نتاعو.
0: اوكي
2: وفي زاد العظم 5% ماء، دونك الماء زاد موجود في العظم اللي هو تصير فيه التفاعلات الحيويه تو نحكي من بعد شويه عليها. دونك العظم يعني نون سولمون كما قلت معناها يتصنع في معناها في داخل العظم يسمى بالعربي النقي يتصنع الدم خلايا الدم الحمراء، لكن ايضا في العظام تاعنا ثم عمليه هدم وتجدد يوميه، يعني يوميا 10% من العظام تاعنا اوتوماتيكمون تتهدم، شيء يتهدم وشيء يتجدد، دونك عندنا خلايا مسؤوله على البناء نقولوا بتاع خلايا جديده بتاع العظام تاعنا من الخلايا المتحلله اللي نسميهم الاوستيوبلاست، وعندنا الخلايا اللي مسؤولين على الهدم اللي هما لي زوستيوكلاست، وعندنا خلايا اللي هما نسميهم الخليه الناضجه تتحكم في عمليه شده التيمبو نتاع عمليه التجدد، هذه نسميهم لي زوستيوسايت ولا زوستيوسيت بالفرنسي. دونك العظم عالم كامل، معمل كامل، ولازم نعرفها انه العظم تاعنا بتاع بدننا بالكامل يتجدد كل 10 سنين، معناها كل 10 سنين انت العظام تاعك ما تقعد فيه حتى خليه قدمة. هي بيدها معناها ملي ما تقولش انا ملي تولد هذاك العظام تاعي، لا لا مش هذاك العظام تاعي. دونك انا وين جاي هنا، علاش انا عملت هالتقديم هذا شويه تفصيل باش نوصل انه بما انه هذا معمل وعظم والعظم فيه صلابه في تجدد في هدم كل في زاده هشاشه، ثم ناس زاده العظام تاعها نقولوا يفلت منها اللي عندهم هشاشة العظام، عندهم امراض في الهيكل العظام تاعهم، اللي عندهم الام. دونك علاش وكيفاش وش لازم نعمل. اوكي دونك بالنسبه حاجه اخرى، دونك بالنسبه لا دنسيتي اوسوز نتاعنا معناها كيما نقولوا احنا العظم كان التركيز نتاعو يكون كيما نقولوا احنا ارزن اخشن فهمت. هو في عمر الثلاثينات، من بعد الثلاثينات كي ندخلوا في الاربعينات يبدا بشويه بشويه الامور هذيا طبيعيين عم بتبيع النجم احنا نتصرف
0: مش ماكله والا والا حاجه سبيسيال طبيعيا ديجا تبدا لي زو يبداو ينقصوا اوتوماتيك
2: سنة الله في خلقه
0: اوكي فهم
2: دونك اوتوماتيكمون دونك حاجه اخرين الناس تعرفها انه بيان سور في العظام تاعنا قلنا عمليه هدم تصير كل نهار في نفس الوقت عمل بناي يصيروا في نفس الوقت سيمولتانيمون كي يبدا عندنا مثلا التهابات مزمنة في بدنا كما نقولوا مرض مبرش حاجه اكل خلينا نقولوا برو انفلامات

0: ولا النبتة السحرية ولا الرياضة
1: هذا
0: السحرية
1: كله
0: مثلا
1: غلط.
0: حتى شيء.
1: ما
0: هذاك
1: لا،
0: اللي يقول لك هكايا بطح ما فهمش منه.
1: ابعدوا ابعدوا بعد،
0: اوكي
1: اسمع على الارض راه يكذب عليك. ما لا،
0: فوالا. الو العظم ايش لازمه؟ العظم العظم لازمه في ماكلتنا يكون ثم بروتينات كافية، يكون كمية من الكالسيوم كافية، يكون ثم أغذية فيها نسبة كافية زادة من الفيتامين دي.
1: والأملاح.
0: أوكي
1: فيتامين دي.
0: فوالا
1: اوكي
0: بيان سور يا أخي، فيتامين دي هي اللي باش تلصق لك، تعرف باش تلصق الكالسيوم
1: فوالا.
0: في العظم. وزاد يكون ثم خضار، خاطر الخضار خاصة الخضرة فيها الفيتامين كا اللي هي باش تهز الفيتامين دي، فبتهز سامحني الكالسيوم وتحطه لك في العظم نتاعك، خاطر انت الكالسيوم موجود في بدنك الكل، معناه هو اللي يعطي القلوية لبنان، فهم موجود في العروق نتاعنا، في الأوردة، في الآخري، فهمت؟ دونك شكون يهز من غاديك كله؟ هي لا فيتامين كا. علاش هما يبيعوا لي كومبليمون اليمونتير تلقى مثلا يقول لك فيتامين دي 3 بلس كا 2،
1: اوكي،
0: على خاطر الفيتامين دي باش يلصق الكالسيوم
1: تلصق
0: وين ما يلقاه،
1: الكالسيوم فوالا، والفيتامين كا
0: وين ما
1: هاي اللي
0: يلقاه
1: تهزه.
0: فوالا اللي باش تهز غاديك من العروق تحطه طول في العظام تاعنا. اوكي
1: اوكي
0: دونك فوالا. لكن بيان سور دونك كي ناكل الخضره خاصة كيما الحاجات كيما الخضرة الغامقة كيما المعدنوس كيما الورقيات بصفة عامة، كل
1: اوكي
0: هذوك فيهم
1: فيهم فيتامين كا.
0: حتى احنا المصارن نتاعنا كيما نقول الكولون نتاعنا يصنع كمية من الفيتامين كا بطبيعة، كي يكونوا مصارنا مستحفظين عليها وسليمة وكل باش يخليهم يخدموا رايدين.
1: احسن احسن ابار للكالسيوم
0: فوالا. حاجة باين نقولها على الكالسيوم، الكالسيوم شوف هو من اكثر المعادن المنتشره تقريبا في الاغذيه الكل.
1: اوكي
0: دونك الكالسيوم تلقاه في الخضر، تلقاه في المكسرات، فهمت؟ تلقاه في الالبان، تلقاه بارتو، تلقاه في كما نقولوا احنا البذور مثلا، اكبر مصدر نتاع كالسيوم تلقاه في الجلجلان مثلا،
1: فوالا
0: فهمت؟ اكثر من الحليب والواحد كل. دونك الكالسيوم معدن منتشر في كل بلاصه، دونك بصراحه ما نخافوش على اكل. يقول اسمع كي ما تشربش الحليب راه يطيح لك الكالسيوم، قليل قليل تلقى انسان طيح له الكالسيوم.
1: مي باغ كونتر تلقى طيح له الفيتامين دي والفيتامين كا، اللي هو يكون عنده كالسيوم في بدنه وما ينجمش يستنفع به.
0: والله يشوف الكا الناس ما تحللش الفيتامين كا، خاطر الفيتامين كا جينيرالمون مسؤول على الكواغولاسيون، معناها على التجلط، فهمت كيما نقولوا دونك. لكن الفيتامين دي وي هي 80% من لا بوبولاسيون مونديال عندها كارونس اون فيتامين دي لاسباب، اما السبب هو انه خلاف انه الماكله فقيره بالفيتامين دي، مثلا انه الكلى والكبد ما يصنعوش كفايه فيتامين دي، على خاطر هما مسؤولين عن التصنيع الصيغه النشطه نتاع الفيتامين دي، 50% على الكلى و 50% على الكبده، دونك كبده واحده منهم تعكز. هذا السبب. السبب الثاني انه ياكلوا في الماكله نتاعنا عندنا دي زونتي نوتريمون، معناه حاجات اللي تمنع الامتصاص، وديما نحكيو على الامتصاص، الامتصاص نتاع مع الفيتامين دي مثلا. مثلا نقولوا احنا ناخذ مثلا السردينه فيها كميه باهيه نتاع فيتامين دي محترمه، لكن انت سامحني كي انت تاكل السردينه اوكي سي بيان، مي انت تاخذ حاجات كي مثلا نقولوا تشرب اكسسيفمون قهوه ولا كافيين، الكافيين فابلوكي، فهمت؟ باش تكسر لك تعمل سكون في الديبليشن، برشا تكسر لك برشا فيتامينات ما يتمصوش، فهمت؟ برشا معادة تتعدى معنا في مجاري المخرجات، خلينا نقول هكا. دونك لي زونتي نوتريمون كي ناكلوا حاجات، كي نقول لي زونتي نوتريمون نقاو معناها خاصه هما دي معناها اسلحه نتاع النباتات، فهمت؟ يستعملوا باش يحميوا رواحهم من الحشرات، فهمت؟ باش يدافعوا على رواحهم. دونك هذوكم احنا ناكلوهم في الخضره الى اخره، اللي هما كيما لي فيتات معناها الفايتات، لي تانين، لي ليكتين، فهمت؟ دونك هذوم كل بيان سور كي بداو برشا في ماكلتنا بيان سور هما زاد باش يلعبوا دار مع منع الامتصاص، الى جانب انه يبداو المصارن على قدهم ديجا هما مخربين بالماكله الغالطه والماكله برشا وكذا. دونك فوالا دونك يولي هوني عندنا مش علاش برشا ناس اوبليجي باش ياخذوا لي كومبليمون اون فيتامين دي، فهمت؟
1: اوكي
0: فوالا. دونك من الحاجات دونك كيما قلت، دونك الماكله جينيرالمون لازم تكون ماكله متوازنه صحيه فيها كميه بروتين محترمه، فيها كيما نقولوا البذور، فيها شوية خضر، فهمت، فيها زيادة النشويات.

0: المركبة ليقولوا المعقدة فهمت. دونك سي ان تو ان اكيليبر فهمت. حاجة أخرى هامة ياسر للعظم باش بور غاني ولا غاردي الدونسيتي نتاعو الرزن نتاعو كل شيء هي بالطبيعة الحركة أنه okay. المشي راهو المشي هام برشا. كي نقولوا مشي ما قلناش يمشي 40 كيلومتر في النهار مي المشي على الأقل نص ساعة 45 دقيقة هام برشا. اوكي التمارين الواحد شو يقولوهم ها
1: تمارين حمل الأوزان المقاومة
0: الأوزان المقاومة صحيح فوالا ريزيستنس ترينينغ من التمارين المقاومة هامين برشا زادة على الأقل مرتين ولا ثلاثة في الجمعة. النوم اللي الناس تستهين بالنوم هام برشا خاطر مش عاود كيما الهي الجهاز العصبي نتاعنا يرتاح الجهاز الهضمي حتى الهيكل العظمي نتاعنا كله يرتاح البدن كله يرتاح دونك النوم يلعب
1: دور مهم برشا
0: كبير معناها باش نصحوا على الفالا على العظم نتاعنا. حاجة ردوا بين منها بطبيعة ديما يقول واش ندخل لكن هو ديما داخل في كل حاجة خايبة هو الستريس اكسيسيف بس كتبنا عندك كي ستريس اكسيسيف بدنك يكون في حالة حرب ماهوش لاهي باش يبني عظم ويستحفظ عليه وإنما عبارة في حالة حرب هو دونك كل شيء يولي كما يقولوا مناعتنا
1: تطيح
0: الريكوبيراسيون تطيح كل شيء تطيح كل شيء تطيح. تخيل انت السارق دخلك للدار غير تفكر تقول والله باش نمسح الحيط انا
1: وي
0: دونك الامور تمشي هيك. حاجات اخرين لازم نبتعدوا عليهم الملح الزايد في الماكله ماهوش باهي خاطر يخلي برشا يخلي الكالسيوم يطرح في الفضلات نتاعنا. دونك في الكافيين كما قلت يعني كيف يطرح الكافيين انا زاده كيف تخلي الكالسيوم خاشكم يخرجونا في البوله نتاعنا فهمت فوالا. دونك التدخين ديما كيما كي حكيت على السريس دونك باس بارتو يضر بارتو كيف الناس اللي يشربوا الكحوليات خلينا نقولوا هكا معناها راهو زاده ذاك ياثر مع الوقت على الكثافة العظمية نتاعهم. دونك مي مش اللي قال لي انا ما نشربش حليبي ولا عندك لا ما تشربش ما تخافش الكالسيوم موجود ما تاكلش جبن ما تخافش ما نحكيو هذاك موجود في كل معنى الكالسيوم نلقاوه فريمون باتو معناه يقول لك المعدن الاكثر انتشارا في المواد الغذائية على اختلافها فهمت فوالا. باهي شنو احب تقول
1: لنا
0: هذه بالنسبة للعظام تاعنا دونك باش تحفظ عليه الرياضة هامة الماكلة بطبيعة كيف نبتعدوا على الرياضات اللي فيها معناها كيما نقولوا احنا لو كونتاكت زاد مش تمشي تدقدق روحك تترينا ام ام اي ولا شنيا ولا نقولوا بعض الرياضات عنيفة معناها باش تدقدق رايمك دونك ديزولي هكاك معناها ديريكت مشيت تهتك في العظام تاعك مع احترامنا لكل الرياضات اللي ثم شيء الفولو دير معناها فوالا. وفوالا ثم زادة بيان سور كي نحافظوا على مستوى فيتامين دي في كيما نقولوا ديما كل نساء 6 اشهر نعمل تحليل فيتامين دي نشوفوا شنو هي امورها اوكي نجموا في الناس الكبار في عمر مثلا ال 65 يعملوا فحص كثافه العظام
1: هاي
0: يشوفوا لا دونسيتي نتاعهم اوكي المشي بيان سور كيما قلنا فوالا معناها هذا غروسو مودو معناها سكي
1: هذا شنو اللي يلزم
0: ماكله معتدله مستوى فيتامين د محترم الرياضه نتاعك المشي نتاعك
1: والنوم
0: ليدغاتاسيون زاده ليدغاتاسيون هبا برشا زاده يشربوا الماء فوالا سي ان تو معناها فهمت بروتيناتك زاده هامين كي نقول بروتينات مش معناها صباح وليل لازم تاكل حومات ودجاج نو نو نو نو تنجم انت بروتين تاكل اون بار في النهار سي لارجومون سوفيزون اما تنجمش تقعد من غير وراه بروتينات ثم نباتيه وثم حيوانيه راه
1: راه
0: ثم ناس كي يقول بروتين هكا مخو يمشي كان الدجاج الحم
1: صحيح
0: حتى الروسي بروتين انت كي تاكل المقرونه تشري باكو مقرونه في الجلوتين جلوتين سي اون بروتين
1: فوالا
0: انت المكسرات راه فيهم دي بروتين حتى الخضره نتاعك فيها 0.0 بروتين معناه وبدنك هكا ولا هكا يصنع بروتينات بدنك قادر باش يصنع 11 حمض اميني من غير ما يستكل انت حتى بروتين
1: حتى
0: السكري صنعك ليش حمض اميني
1: دونك ساعدوها كالبدن باش ينجم يكون
0: فوالا لي بون غريس بيان سور ديما نسيت لي بون غريس اللي هما لي اوميغا 3
1: معناها زيتونه
0: زيت الزيتونه يعني نقول لك راهي لعبه ديما منظومه كذا وي وحاجه اخرى بيان سور الالتهابات نتاعنا شمع الالتهابات فما فحص يتعمل يعرفوه الاطباء واللي يخدموا له لو سي اف بي سي رياكتيف بروتين يتعمل يعرفوا ثم التهابات عاليه في البدن ولا ما ثمش ما نخليوش التهابات تفوت السته كما يقولوا هما باش هكاك معناها ما ندخلوش في الهشاشه خاطر البدن ثم التهابات مزمنه في البدن متكرره كذا لاهين في الالتهابات ماشي لاهين في العظم ماشي لاهين في العظم برشا عباد ينجم يكون هو يصابته بهشاشه مثلا العظام كتلو كل شيء انه ثم التهابات حاجه قصير في بدنه وهو مش قادر يعتني بها فهمت تلف ومثال شو تمشي وتجي له وجيعه وتخلي هكاك يا ودي راك هكا راك ديما تلف التكليف هذاك ذكر من أخي بالحاجات اللي يعمل خاصة هذا للأسف في سلوك برشا ناس تي نورمال تو تمشي والله 30
1: طري فجيعة تو وحدها تو تمشي
0: بعد يقول لك هاني يطبع معها تستانس بها الوجاعة هذيك ديما مرات يجيني عباد يقول لي والله عندي 5 سنين أنا ديما جنبي يوجع فيه يقولوا بارك الله في
1: صبرت عليه 5 سنين كاملين
0: يقول لي لا ما مشيتش علي بابا ما مشيتش والله ما يجيش البال يقول بتاتر مسكولير ديما مسكولير معناها جنبك باش تنقب وتدخل مسكولير دونك
1: ما تسكتوش على
0: رسائل البدن عنده لغه يخاطبنا به هي لغه الالم وقت اللي سمع حاجه غلطه لغه البيانات والنشاط وقت اللي انت امورك باهيه لغه التعب وقت اللي يقول لك راك لازم نرقدوا افهم عنده لغه اللغه هذيك هو يكومنيكي بك معاها انت افهم الرسائل واحترمها وجيو معاه ما تطفيهش خاطر كان طفيه تخسر كان انت وكا
1: وي فلا هذا اليوم شنو اللي عنده كوتش علي تريكي اللي ديما معنا كل ديمانش ان شاء الله بالمعلومات النافعة. اليوم حكينا على الهيكل العظمي اللي ما نحكيوش عليه برشا الحق أغلبية الوقت حاجة هيك محطوطة في بالنا بها بلوك وكهو. شكرا لك على المعلومات دالة بالضبط دالة مصبوبة بعد بنينت عليه الباقي. شكرا لك كوتش علي دونك ان شاء الله لحد الجاي نزيد نحكيو على حاجات أخرين. توا صابر الرباعي باش يقول لنا ماذا لو هذا معنى صابر يلا موسيقى

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات. احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موجة عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: بلس. مرحبا بكم في ديمانش بلس، مرحبا بكل من التحق بنا توا نص نهار وعشر دقائق باش نعرفوا حالة الطقس توا في ميتيو.
1: ميتيو
0: يا سيدي، في ميتيو نمشيو لاصحاب الشأن معهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا مدام سعيدة باش تقول لنا على الطقس الويكاند هذايا كيفاش باش يكمل، على خاطر حسب ما قاعدين نشوفوا قاعدين نسمعوا فما امطار قاعدة تحضر في روحها، فما ديجا بلايس صبت فيهم الامطار ان شاء الله الخير النافع، وفما بلايس هكا فما السحاب بدا، فما الشمس تحت السحاب، كيفاش؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام سعيدة.
2: اهلا بك اخت فاطمه، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: يعيشك. قول لنا فاش ننتظروا حاله الطقس ليامات الجايه؟
2: اي بالنسبه لليوم نحن كنا اصدرنا نشره متابعه، يعني ما فاتها اللي الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الاحد يتميز بظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار تبدا بالمناطق الغربيه للشمال والوسط وتشمت تدريجيا الجهات الشرقيه، تكون احيانا غزيره يعني خاصه بولايات سديان الكيف القصرين، وانت تراوح اعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع امكانيه تساقط البرد وهبوب رياح قويه خاصه اثناء ظهور السحب الرعديه اللي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. هذه بالنسبه اليوم، زاد غدوه الامكانيه ولا الوضعيه لظهور السحب الرعدية هذه خاصة المناطق الغربية، ديما تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتبدأ تتفرع تدريجيا نحو الجهات الشرقية، مع في معدل ذلك اليوم الحرارة في انخفاض طفيف تبدأ تنخفض، تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وكذلك المرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، توصل محليا 45 درجة خاصة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة اليوم البحار عامة قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر وآخر النهار بخليج قابس. هذه فكرة يعني على طقسنا بالنسبة اليوم. غدوة كما قلنا يعني ثم إمكانية كبيرة لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الحقيقة هو حتى بداية الأسبوع القادم زاد يتميز الوضع الجوي يعني بظهور هذه الخلايا الرعدية مش تكون يعني ديما في فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية. غدوة تكون الحرارة في استقرار نسبي مقارنة بمعادلات اليوم، البحر عامة قليل الاضطراب. هذه يعني هي فكرة على طقسنا اليوم وغدوة.
0: الخلاصة السخانة باش تنقص مع شكل الايامات نتاع اللطف، والبحر العشيات هكا تولي برشا موجة، ما تنجموا تمشي وتعوموا سيسور واحدكم. هذا هو الخلاصة.
2: الخلاصة.
0: شكرا لك مدام سعيدة. عايشك. دونك كانت هذايا معنا المعهد الوطني للرصد الجوي، باش نسمعوا توبة من عند أحمد ستار، وبعد باش نرجعوا لكم في لي زانسوليت.

0: مرحبا بكم، مرحبا باللي جانا وهنانا واللي مقعد معانا، مرحبا بالعباد الكل. يلا نمشي وتوا تو دو سويت لفقرتنا ليز انسوليت.
1: ليز انسوليت،
0: في ليز انسوليت اليوم باش نحكي لكم على بعض المعلومات اللي الحق نعرف كل معلومه وكيفاش. ناخذوا المعلومه الاولى من العالم الحيواني. فما مراه يا سيدك في السخانه هذيا عندها مروحه في البركون نتاعها، نسيتها تخدم ودخلت إبا، وقت اللي عاودت خرجت تلقى المروحه هذيك في على البركون هكايا، تلقى سنجاب رامي الاربعه مستمتع بك المروحة. دونك تصويرة ياسر حلوة كيفاش السنجاب قاعد مستمتع في بوزيشن اللي يسميوها سبلوت، راقد على كرشو اللي دين مبطخة والساقين مبطخة. دونك كيف ما فما بعض الكلاب زادة ترقد هكاكا في أيامات الحر باش يكون بدنهم يلصق القاعة لو ماكسيموم بوسيبل هكاكا ينجموا يتبردوا. دونك المرأة تفاجعت ساعة من الأول كشفت السنجاب هكاكا، تخسيب بيه حاجة خاطر سنجاب ما يقعدش، فرط عنده فرط الحركة يتحرك برشا، معناتها يجري ويتنقل ويمشي وينقز فوق الجر وكل. دونك وقت اللي شافته هكاك تفاجعت وطلع في الاخر بكل جست مستمتع بالمروحة اللي نسيتها هي محلولة. اذا كان باش نكملوا في عالم الحيوان نلقاو ونحكيو على القنفذ. يحكيو على انثى القنفذ، قالك وقت اللي تلقى شريك حياتها بدلها مشي الأنثى أخرى، ما تعاركش ما تعمل حتى شيء، بالعكس الساعة تمشي حسب القصص الطريفة، تمشي بهدوء كبير جدا، تحفر له بيت جديد للهو والمرأة جديدة وتقدموا كهدية زواج، ومن بعد تستناهم إلى أن يدخلوا في الهدية في الدار اللي هي قامت بتحضيرها. اون فوا دخلوا تدفنهم غادي تسكر عليهم تدفنهم غاديك. بعض القصص يقول لك اللي تبارك لهم بطريقتها الخاصه. الحقيقه اللي هذه مجرد حكايه منتشره على الانترنت، السلوك هذايا ماهوش موجود، ماهوش مثبت علميا. القنافذ هما حيوانات انفراديه اصلا، وتتزوج بطريقه اللي يتزوجوا بها البشر، ما تتزوجوش معناتها كيف ما احنا عنا في العباد. صاحب القصة جست عنده خيال واسع اكهو باش ما عادش تعاودوا تبارتاجيوها الحكاية قدامي، جاتني 5 أو 6 مرات. فوالا المعلومة الأخرى اللي باش نحكي لكم عليها اللي هي طفلة بون توا ولات امرأة ما شاء الله عليها، أما اسمها سابرينا باستيرسكي. طفلة هذية وقت اللي كانت أدوليسانت كانت تصنع في طيارتها، إبا مازلت صغيرة، العبيد مازلوا ما تعلموش إنهم يقودوا سيارة، هي قاعدة صنعت الطيارة الخاصة متاعها. بعد مشيت تخرجت من كلية MET، ومن بعد مشيت لجامعة هارفورد اللي كملت المسيرة الأكاديمية متاعها وخذت دكتوراه في الفيزياء النظرية بمعدل عالي. هي تبحث اليوم معناتها توا على شنو المسائل الكبيرة اللي في الفيزياء. علاش حكيت عليها؟ على خاطر توا قاعدين وسائل الإعلام يفيقوا بها الطفلة هذه ويوصفوها اللي هي أينشتاين القادم، أينشتاين العصر الجاي. لما حالة هارفورد مازالت ما عطتهاش اللقب هذا رسميا، أما قاعدة تشوف اللي هي عندها معناتها حاجات ومكتسبات كبيرة برشا. دونك المقارنات الإعلامية هي اللي أعطت الحجم والاهتمام هذية للأبحاث متاحة. الأبحاث متاحة في الجاذبية، في علم الفيزياء بيانسوق، في الجاذبية، في الزمكان، في العلاقة ما بيناتهم الزوز. هي توا في المعهد تبحث في واحد من أكبر المعاهد، معهد بيري ميتر للفيزياء النظرية، وهي اللي شادة أبحاث في المجال اللي اسمه الهوليغرافيا السماوية، وإلا مجال اكتشاف طرق جديدة باش نجموا يفهموا الكون والعلاقة ما بين الجاذبية ونظرية الكم. إذا كان نحكي على الحكاية هذية، على خاطر عندي حكاية أخرى مقابلتها نعرفش تخوف شوية. شنو هو؟ نحكيه على أول خادم حيوي في العالم أصبح يعمل رسميا. شو معناها هذية؟ معناتها فما نظام حوالي 16 مليون خلية عصبية بشرية تخدم المعالجة البيانات. معناتها الانتليجنس ارتيفيسيال هي انتليجنس هومان، خلايا عصبية هي اللي تريتي. وذي الجامعة الوطنية في سنغافورة بالتعاون مع شركة كارتيكال لابس وشركة أخرين أول خزانة خوادم مدمجة بيولوجيا في العالم. دونك الأنظمة هذوما المعالجة عبارة على خلايا حية يحتاج النظام إلى دعم مستمر، تنظيم درجة الحرارة، الحفاظ على توازن السوائل وتوفير العناصر الغذائية، خطر بيان سور خلايا ولازمهم ياكلوا. دونك هذي الكل باش يحافظوا على الخلايا النشطة لمدة نجم تخلط حوالي 6 أشهر. الحاجة اللي تثير الاهتمام هو كفاءة الطاقة، الوحدة CL1 اللي هما فما 12 وحدة، وحدة حوسبة CL1 اللي فيهم مجمعة حوالي 16 مليون خلية عصبية بشرية. الوحدة هذية تستهلك حوالي 30 وات أكاهو. وهذايا نظام دعم الخلايا مقارنة بالاستهلاك اللي يصل له أكثر من 700 وات لمعالجة رسوم مقدمة من عند نيفديا H100. دونك كيفاش الحكاية تصير ما بين احنا العباد يعملوا على الذكاء الصحيح، والذكاء كيفاش تبدل، وكيفاش النظم هذوما قاعدين يبدلوا في لا ستركتور نتاعنا، اسكو حاجه تخوف والا لا؟ ما نعرفش. اون توكا باش نكملوا على معلومه ياسر حلوه وتضحك كمان، فما تقديم وفي مجاني قدام داره، واحد بنى دار في مدينه تمالي شمال غانا، دار حلوه برشا، ولقى فكره عبقريه باش يواجه بها مشكل من المشاكل اللي يلقاهم. بعد ما كمل داره جديدة لقى صعوبة باش انه يكلف حارس امن في الدار هذية. شنو اللي عمل؟ ركب ويفي مجاني خارج الدار اللي يبدأ من 5 متاع العشية للسبعة متاع الصباح متاع مغدوة. دونك شنو اللي يصير؟ الشباب متاع المنطقة هذوكم الكل كل عشية يتلموا يستخدموا الانترنت. هذه يابو مش كرم لما خلا وسخا، هما هاوكا يضرب عصفورين بحجرة، منه يعطيه الصحة كرم وسخة، ومنه أممتا يخدموا حراس للدار. هكاك ما فما حتى سرق ينجم يجيه ولا يطلع عليه، الدار محفوظة الليلة كاملة. فوالا كانوا هذوما لي زانسوليت. احنا باش نمشيو نسمعوا سيف نبيل يا مهيوب، ومن بعد نرجعوا لكم على خاطر مازالت عندنا انيماليا مع دكتور مروان زيتي في النص ساعة الأخيرة للبرنامج.

0: Plus. Plus.
1: Dimanche plus. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تمت السيطرة النهائية على الحرائق التي اندلعت أمس بعدة مناطق بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية، فيما تم تسجيل أضرار بعدد من المنازل والمستودعات وفقا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الغزوان، الذي أشار إلى أن المعطيات الأولية تؤكد إمكانية حدوث تماس كهربائي تسبب في هذه الحرائق.
4: وضع في عمادة والغريب من معتمدي فرنانا مستقر، وقد تمت البارحة أحمد الحريق بعد ليلة حقيقة صعبة شهدت اندلاع من حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة شملت عين دراهم فرنانا وعمادة بن بشير وعمادة والغريب. تعاضدت جهود الحماية المدنية وأبناء الجهة والمجتمع المدني في مواجهة النيران وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. الأضرار المادية مستودعات فلاحية، تضرر ما بين 2 إلى 3 منازل. المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث.
3: بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الحالي المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع القادم كل العناوين ستكون متوفرة. تتويج تونسية شيمة تومي بالميدالية الفضية لمنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام إثر خسارتها في نهائي الدورة العالمية النسائية للتايكواندو التي أقيمت أمس بمدينة تايوان الصينية أمام الأردنية فادية خريفان. وكانت تومي قد بلغت الدور النهائي بفوزها صباح اليوم على الأوزبكية شابونا عبدو فاليفا بنتيجة 2-0. من أخبار العالم، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن وزير الإسرائيلي نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر 2023. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا فلسطينيا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. هذا وقال نادي الأسير الفلسطينيين ظهور وزير الأمن القومي تمر بن كفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم الكل. يلا توا وقيت باش نمشيو مع بعضنا الفقرتنا الأخيرة أنيماليا.
1: أنيماليا
0: في أنيماليا بيان سور دكتور مروان الزياتي هو اللي يقول لنا شنو الحاجات اللي نجمو نعملوها. مرحبا بك دكتور مروان.
2: أهلا وسهلا عسلامة.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: حيواناتنا لباس فيها سخانة، احنا اللي مناش لباس لمحالة، اما ديما نحاولوا يكونوا هما لباس خاطر هما مسؤولياتنا احنا اكثر من احنا مسؤوليات رواحنا. معناها دونك السخانة هذية شنو اللي عملت فيه حيواناتنا وكيفاش معناها السخانة والشمس خاصة معناها نخرج قطوسي يحب يخرج نخرجه خطره المحل هو يخرج طريف يعاود يجري للدار من تتقع فمه هكا محلول طاقة لسانه البرة وكي نعطيه ماء يشرب شوية كهو. اسكو لازم نلقى حل آخر؟ هذا إذا كان نحكي على قطوس، فما بالك الحيوانات الأخرى معناه.
2: بالضبط، دونك كيما قلت معناتها العباد تعبين مسخانه وزاده حتى الحيوانات، معناتها مالوغوزمون ساعات ما نكونوش ما نفيقوش انهم تعبين، معناتها قاعدين يعانيوا مسخانه هذيا. دونك كيفنا بالضبط حتى هما الزدارة ولازم نتفقدوهم، لازم نردوا بالنا عليهم. نحكي على الحيوانات بصفه عامه، كلاب، قطاطس، علالش، دجاج، بقر، ارانب، الناس الكل معناتها حيوانات الكل معناتها تعب الحق. دونك كيما قلت انت طويكة معناتها وذكرت انه القطوس كيف يخرج لبرا مثلا طويكة ولا حتى الكلب يخرج يرجع على داخل الدار من بعد تلقاه يلهث مخرج لسانه تعب فيشل وكل شيء. دونك بالنسبة لهنا دونك باش نحكيو نفسروا شوية للعباد انه معناتها الحيوانات على عكسها نحن ما عندهمش الجلوند اللي نعرقوا بهم، الغدد اللي نعرقوا بهم هما ما عندهمش. دونك لهنا تلقاه يديجاج السخانة نتاعو بالنفس.
0: اوكي،
2: دونك النفس نتاعو تحس النفس نتاعو سخون دونك ومبلول بيا الماء ويخرج فيه بخار كيما نخرج عرق ويخرج بخار في النفس نتاعو ويخرج سخانه، دونك هذاك المويا نتاعو باش يديكازي السخانه نتاعو.
0: اوكي باهي،
2: دونك لهنا سيت انديس نقولوا نحن معناتها لهنا نعرفوا بيه الحيوان نتاعنا انه سخون اكثر من اللازم، انه معناتها قلبه قاعد يدق اكثر من اللازم، قاعد يتنفس اكثر من اللازم. اذا كان لقيناه قاعد يلهث ومخرج لسانه لبرا نعرفوا انه لازم نبردوه في الوقت هذاك ولازم يقعد يرتاح. معناتها حتى فرضا اذا كان قلنا احنا عندنا كلب خرجناه يعمل في دوره لبرا من بعد لقيناه فجاه ولا يلهث وتعب وكل شيء، دونك نعرفوا انه لازم يقعد يرتاح ولازم نبردوه في اللحظه هذيك ما نزيدوش نتعبوا.
0: ماذا بيك تعملوا دوش هكا تبردوا بدوش معناتها والا تحطوا تحت كليماتيزور؟
2: الماء كليماتيزور ولا ان شاء الله اذا كان لقينا ماء ولقينا كليماتيزور
0: بالضبط. القطوس نقولوا اللي هو ما يتخسرش خاطر يخسر روحه، اما في الحاله هذيا كي يبدا معناتها سخانه برشا وتحسوا اللي هو ليث وكل نجم تغسله والا جست ماذا بيك تغسله ان شاء الله يقبل برك
2: فوالا اي ليله يقبلها في الوقت هذاك على خاطر فاشل اي دونك شوف خاطر هو البدن عنده كاباسيتي نتاع السخانه ينجم يوصلها باش معناتها يقعد يعدل في السخانه نتاعو. اون فوا وصل للدرجه اللي ما عادش ينجم يستحمل السخانه هذيك باش ندخلوا في المشاكل نتاع ضربه الشمس وضربه السخانه وغيره.
0: اوكي،
2: دونك لهنا اول حاجه نعملوها نغطسوا تحت الماء دونك بالصابيله بالدبوزه باي حاجه لازم نبردوا بالكدا، سينو نحطوا عليه منشفه ولا اي معناتها حاجه نحطوا عليه معناتها شريقه نحطوا عليه ونبلوها بالماء خليه عليه تقعد تبرد له في
0: بدنه.
2: ولا بالنسبه على شربين الماء كما ذكرت انت قبيله دونك ماهوش من المستحسن انه يشرب كميات كبيره من الماء في ساعه في ساعه، دونك لهنا بريفيرونس او فريش ماهيش بارده من الفريجيدير برشا، معناتها نلذوه الماء وكهو ونحطوا له كميات صغيره يشرب ونقصوا عليه من بعد عليه من بعد نعاودوا نرجعوا له، دونك كميات صغيره ما يعبيش كرشه ومعته بالماء.
0: باهي تفهمنا. هذوما دونك للكلاب والقطاطس. اذا كان عباد عندهم الدجاج والدجاج تري فراجيل وفما مع التيارات الكهربائيه معناتها اللي قاعده تتقطع توا برشا معناتها مزارعين فوالا خسروا دجاجهم، نفس الحكايه فما مشاكل تصير في الدجاج في السخانه هذه، حتى اذا كان يخدموا المراوح ويخدموا الدنيا كلها فما مشاكل نتصور اللي تصير في السخانه كيف ما هكا اذا كان العباد وما همش حاملين فما بالك.
2: اي فوالا معناتها مالوغوزمون معناتها شوف بالنسبه للدجاج، الدجاج اللي ناكلو فيه نحن هذاك هو جينيرالمون دجاج صغير في العمر اللي عمره في 35 يوم 40 يوم. يعني هو ريالمون كي نجي نشوفه مازال فلوس ومازال كي بدا يكبر، حتى لي كاباسيتي نتاعو في انه يستحمل راه ما تخافوش كيما الدجاج العربي، مش كيما فلوس صغير سوري معناتها الدجاج الابيض. ولا الحاجه الاخرى حاولوا نتخيلوا مع بعضنا بيس كبرها 200 متر وما عرفش قداش فيها 1000 دجاجه ولا 2000 دجاجه، راه سي انورم. معناتها اذا كان كل وحده معناتها باش تسخن شويه البلاصه ديجا تولي معناتها سخانه ما تطاقش، معناتها حتى اي حد يخدم في الدجاج ينجم يقول لك انه البتيمه الداخل كان قص الضوء تولي ما تطاقش بالسخانه. دونك الحق في هذايا لازم ديما الماء موجود، لازم كيما قلنا اوفريش ما تكونش اكسبوزي للشمس، لازم يكون ثم لي فونتيلاتور يخدموا باش يديجاجيو السخانه والبخار والهوميديتي، خاطر تولي برشا هوميديتي في الهواء. دونك باش نقولوا حاجه معناتها انه ابار حتى معناتها السخانه اللي نحسوها اللي هي معناتها سخانه الشمس، لو فيت اللي ما يكونش فما كوروندير ويكون فما برشا هوميديتي والهواء ساتوري راه وقت يزيد حتى كل في انه معناتها باش يبرد روحه ما يبردش الحيوان معناتها. دونك لازم ديما يكون فما كوروندير لي فونتيلاتور والا على ليميت معناتها يكون فما شبابك باش يدخل يخرج منهم الهواء.
0: كيما يا دكتور الشبابك شهيلي من الخمسه نتاع الصباح، راه شهيلي الصباح وشهيلي القايله وشهيلي الليل وشهيلي اخر الليل وشهيلي وجوه الصباح ولينا في الشهيلي على طول الحمد لله وكهوي.

0: الخانة نتاع القاعة،
1: اي
0: دونك راهي سخانة كبيرة. حاجة أخرى بالنسبة للعليل الشول بقرة، باش نلقاو معناتها نقص كبير في الإنتاجية نتاعهم في البريود اللي كيما هكا،
1: مهم.
0: على خاطر أي حيوان كيما الإنسان باش يبرد روحه يستهلك طاقة.
1: فوالا
0: الطاقة هذيك كانت ماشية باش أنه مثلا باش أنه يصنع بها هرمونات باش يتكاثروا بها باش تولد العليلش ولا بقر، ولا باش تجي يبيض، وإلا باش يصنع بها الطاقة هذيك باش يصنع بها الحم، وإلا باش يزيدك في الميزان. في الصيف ما تلقاش هذا الكل، يقول
1: اوكي
0: لك معناتها حتى الأرانب ما يولدوش في الصيف، يقول لك العلوش ما يزيدش في الصيف وغيره. دونك هي
1: اوكي
0: علميا أي راهو صحيح، على خاطر الطاقة اللي عنده الكل حتى في
1: حطها في
0: الترموريجيلاسيون وي يعدل بها في سخانته.
1: شكرا لك دكتور، حكينا عليها
0: شكرا.
1: السخانة والشمس في البيريود هذه، كيفاش لازمنا وشنو اللي لازمنا نعمله باش حيواناتنا يكونوا بخير. احنا نقول لكم اللي كملنا اليوم برنامجنا، مازال طريف موسيقى باش نسمعوها اللي باش توصلنا الماضي ساعة، وين بعد تلقاو برشا موسيقى وبرشا فقرات وبرامجنا باش تتواصل من توا حتى كشي الماضي ساعة متاع الليل. فاطمة الشابي تشكركم انتوما مستمعين اللي كنتوا معانا، نجم الدين بن سالم كان في الجانب التقني، عزيز وتوا فما شكون التحقت بينا، الشادة هي اللي شادة المشعل للصورة، هذوما أصحاب الصورة. فاطمة الشابي ما بقى لها كان باش تقول لكم باي باي وشاية طيبة.

0: RJ Music. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي. المركز الوطني البيداغوجي تولى لأول مرة توفير كتب خاصة بشعبة علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف بتقنية البرايل لفائدة تلاميذ البكالوريا من المكفوفين. اليوم اختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة بمشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
3: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب. وبلغت اليوم هذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات بالمستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار.
2: كريم داود أعلن أيضا أنه تم توفير تطبيقة ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل الولايات الجمهورية بنفس الحصص.
3: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني باش يطور تطبيقة اسمها ابحث عن كتاب، يستعملها الولي ينجم يدخل الموقع الويب المركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث على الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحصص. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
2: وبالنسبة لضعاف وفقد البصر من تلاميذ البكالوريا المكفوفين، كشف كريم داود أنه لأول مرة يتولى المركز الوطني البيداغوجي من خلال وحدة طباعة البرايت توفير كتب خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
3: بالنسبة لضعاف وفقدي البصر، بطبيعة الحال عندنا وحدة متاع طباعة للبراي، تقنية البراي، أثناء ثم بشرة أنه بالنسبة لهذه الفئة من أبنائنا التلاميذ، ثم أثناء شعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، أول سنة عندنا شعبة معناها رابعة باش يجتازوا أبنائنا التلاميذ من ضعاف وفقدي البصر امتحان البكالوريا، وإحنا مكبين الآن في مستوى المركز الوطني لتوفير معناها الكتب الخاصة لأبنائنا التلاميذ باش يكون عندهم نفس تكافؤ الفرص كيف وكيف تلامذ الكل ويعديوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
2: نبقى في الشأن التربوي، حيث تنتهي اليوم آجال تقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. خالد تمزيني أستاذ محاضر بجامعة سوسة.
1: السنة بشقع بعث ماجستير الأول من نوعه في تونس نجم نقول اللي هو يخص ريادة الأعمار الزرقاء بشقع بعث السنة الجامعية هذه 2026-2027 وفي إطار مشروع إيراسموس بلس الاتحاد الأوروبي هو يموله اسمه بلو إيرا وهذا الأول ماجستير مهني من نوع هذا يقع إطلاقه في جامعة سوسة على الأقل وفي تونس. بالنسبة للتسجيل في الماجستير هذا هو مفتوح لكل الاختصاصات ما حددناش الاختصاصات وطاقة الاستيعاب هي 30 طالب وقاع فتح باب التسجيل توا شهر أوت حتى 30 أوت كل المعلومات موجودة بالرابط متاع كلية الاقتصاد والتصادم في سوسة.
2: دائما في شأن التربوي حيث أفادت المكلفة بالأعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية مؤكدة إطلاق حملة تبرع لإفادة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية.
4: في كفالتنا وفي مسؤوليتنا أكثر من 10,000 صغير بتحديدا 10,807 صغار في مختلف المستويات الدراسية من الروضة للسنة الأولى إلى البكالوريا وما بعد البكالوريا مرحلة جامعية. صغيراتنا تقريبا موجودين في كافة المستويات الجامعية وهذا يحكي عليه نسب نجاح الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس. تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه مش توفر بتبيع الأدوات المدرسية مش توفر الحاجات اللي تستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sos.vo.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
2: ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنار الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة ستستهدف كل الطلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات.
5: الدورة الأولى السنة الماضية كانت دورة ناجحة. السنة هذه باش نزيدوا ندعموها باش ننجحوا أكثر باش تكون أكثر طلبة باش يكون فما نداء خلال الأسبوع القادم. الدورة هذه والثانية باش تكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. النداء هذه لكل الطلبة في الجمهورية التونسية. صحيح حنا جامعة تونس منار والديوان الخدمات الجامعية للشمال ولكن باش نواجهها لكل الطلب وخاصة لكل التخصصات باش تاخذوا عدد كبير من الطلبة باش تكون فما فما فرق متكونة من التخصصات الكل يكونوا المشروع متاعهم ويقدموا في اليوم الثاني أو الثالث المشروع متاعهم وفما جوائز جد قيمة من الديوان ومن جماعة تونس منار وكذلك جوائز أخرى من البارتنر السبونسور اللي باش يكونوا شركاء في التظاهرة هذه.
2: في شأن وطني آخر تمت السيطرة النهائية على الحرائق التي اندلعت أمس بعدة مناطق بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية فيما تم تسجيل أضرار بعدد من المنازل والمستودعات وفق النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الغزواني.
6: الوضع في عمادة واد غريب من معتمدية فرنانة مستقر وقد تمت البارحة أثناء الحريق بعد ليلة حقيقة صعبة شهدت اندلاع من حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة شملت عين دراهم فرنانة وعمادة بن بشير وعمادة واد غريب. تعاضدت جهود الحماية المدنية وأبناء الجهة والمجتمع المدني في مواجهة النيران وحماية المواطنين وممتلكاتهم ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. الأضرار المادية مستودعات فلاحية تضرر ما بين 2 إلى 3 منازل. المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث.
2: في الشأن الثقافي تختتم اليوم بمدينة سوسة فعالية الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الدورة انتظمت على مدى 3 أيام وشهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة وفق المدير المؤسس للمهرجان وليد بالحسن.
7: في الدورة هذه شاركوا معنا 60 دولة وقبلنا 12 دولة. الاختتام مش يكون يوم 30 قوت بساحة الموديل المطاعمة مدينة سوسة وفي الاختتام مش يتم تكريم الأفلام اللي مش تفرزها لجنة التحكيم وجائزة الجمهور اللي هي تتكون أكثر تفاعل على صفحة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيستيفال. في المحور متاع الدورة هذه هو المواطنة والتنمية المستدامة. في جزء مسابقات، مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري. الناس تعمل فيديوهات خصيصا للمهرجان الدولي للفيديو التوعي، وقبلنا أكثر من 110 فيلم في الدورة هذه في جزء مسابقات.
2: نختم بالرياضة، حيث تمكنت لاعبة التايكواندو التونسية شيماء تومي من التأهل إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 57 كيلوغرام في بطولة العالم بعد فوزها أمام المغربية أمينة الدحاوي بنتيجة جولتين 0 لتضمن الحصول على ميدالية برونزية على الأقل. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي. المركز الوطني البيداغوجي تولى لأول مرة توفير كتب خاصة بشعبة علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف بتقنية البراي لفائدة تلاميذ البكالوريا من المكفوفين. اليوم اختتام الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة بمشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: الشباب من تونس.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: Summer Sport.
1: مساتين وطريقة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم في سامر سبور. أكيد نحكي على كرة القدم والجولة الثانية مرات المحترفة الأولى لكرة القدم. دفعة لعبت البارح، دفعة ثانية تتلعب اليوم، والأهم من هذا الكل بالنسبة لنا كتوينسا قدام فرصة بالتتويج بالذهب إن شاء الله بعد الستة نتاع العشية. نكونوا فرحانين وشيخين بالمنتخب الوطني التونسي الأقل من 21 سنة مع إنيس بوجربان في ألعاب البحر الابيض المتوسط. دونك النهائي اليوم ضد المنتخب الجزائري بدايه من السته، بالتوفيق لعناصرنا الوطنيه قدام فرصه باش نرجعوا نكتبوا تاريخ من جديد. دونك هذا ابرز افيش رياضي بالنسبه لليوم. سينو تنجموا معنا تبردوا القايله تسمعونا على موجات اذاعه الشباب مع ثنائي اللي عندي عليهم مده بصراحه. ما فماش اليوم علاش باش تتعاركوا، نتصور اقل حاجه فماش ماء معناه باش تتعاركوا بيه. حمزة بيبي على اليمين. حمزة مرحبا بيك.
2: مرحبا وجدان، مرحبا مهدي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب، ويعطيك الصحة معناتها على الكنز اللي خاطر هنا يباع الماء مياه خلصة اللي عند وجدان زغروبة.
1: حاب نقول لكم أنا حمزة باش كان يبرد قبل ما يدخل الإيميسيون ولا نفتحك ولا ليه؟
2: مسالش
1: العائلة تسمع ساعة؟
2: ما أسمع يا أخي أسمع، أنا ما لقيتش حل بصراحة
1: في الجلاس.
2: ما لقيتش حل، سخانة ذي دور صراحة لي ندخل دبوزة ما يقعد يكحرني ما يجاوبنيش، ما لقيت حتى حل الغالب، خذيت واحدة جلاس
1: كهو. صحة
2: مش في برد ونحي العطش.
1: صحة، وين نقول يعطيهم الصحة الأصدقاء، ومعناها اللي ما يخليونيش بلاش بصراحة. فما برشا أصدقاء اكتشفتهم في أزمة المياه هذي. كوتش مهدي بن حسين مرحبا بيك.
3: تحية ليك وجدين، تحية ليك حمزة، ان شاء الله نعدي امسية ممتعة مع في إذاعة الشباب
1: مع حمزة بالطبيعة. قول ان شاء الله نخطو على كلمة، هو ما فماش ماء، ما هو خليه يحكي، احنا ما يسالش الانرجي نتاعنا نخليه عنا ليكيب ناسيونال. خويا من بعد نتفرج
2: تعب اليوم تعب.
1: تعب ليه؟ عدا ماكل جلاس وكالوري وجو امورك واضحه. نجم الدين بن سالم معنا اليوم في الاخراج، نرحبوا به. ان شاء الله بعد شويه نجموا نتحصلوا على مبعوث الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب مؤسسه الاذاعه التونسيه بصفه عامه زيد الخياري، اكيد بعيد كل البعد على الازمات اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها، يعيش مع الابطال. ناخذوا معاه ريكاب اش عنا اليوم بالنسبه للبرنامج في الالعاب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن نبدأ بالموسيقى توليت ورجعين معاكم من بعد شوية.

0: وي الكفوري ما في غيرها. ان اتوندون الغنيه الجديده اللي قاعده تحضر معنا قريبا من غير ما تخزر لي كيك شبيك انت
1: خاطر مالي فاتت في مع مالك الساعه الاخرى
0: سمعتوا اغاني وائل الكفوري؟
1: لا خصصها لوائل الكفوري
0: تاثيري ذاك على مالك ترابلسي شنو تحيه الملك كان يسمع فينا بطبيعه هذا هو معناك هاو يلزم يولي من احبه وائل الكفوري. خلينا نحكي واحنا على المنتخب الوطني التونسي اللي كما قلنا دونك شلعب مباراه مهمه اليوم 6 تاع العشيه كان توقيتها معناها الصباح كما اغلب المباريات لكن بطبيعه تم تغيير التوقيت دونك 6 الماتش باش نواجهوا منتخب الجزائر وبطبيعه خلينا نقولوا معناها حراره الطقس والحضور الجماهيري ان شاء الله يكون كما يلزم بالنسبه للتوانسه القراب معناها اللي نجموا يتنقلوا ويمشيوا يتبعوا المباراه خاطر بصراحه حاشتنا ميدالية ذهبية حاشتنا نرجعوا من جديد معناها من بوابة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الرياضات الجماعية خاصة أنه الفريق يستحق بصراحة الملعبية اللي ريناهم مع المدرب أنيس بوجلبين معناها الروح كانت حاضرة وموجودة أمور فنية فما بعض الأخطاء بطبيعة ذيك كل ما نشوف نحكيوا عليه توا لكن أقل حاجة قادرين ان نفوزوا على المنتخب الجزائري اليوم نتصور تبعتوا اقل حاجه شويه معناها دي سيكونس ولا كما تفرجتوش في المباريات الكل منقولين على القناه الوطنيه فريق محترم
1: هو الحقيقه مع نيس فما ان بون نويو معناتها كي تشوف عكس اللي صار في منتخب الاكابر الحقيقه وجدان وبارامون معناتها لو بيلون اللي صار مع منتخب الاكابر اعطى معناتها اون ايدي على اللي يلزم يصير ويلزم ما يصيرش مع منتخب الاو 23 مع نيس بوجلبان تحس انه فما ستاف الى كومبري بيان الميساج وما فماش يعني اخطاء كبيره الحقيقه بون فنيا داكوردو كما قلت انت صارت صحيح ثم شويه اخطاء على المستوى الفني au niveau du placement et des replacements des joueurs parfois dans des phases de jeu bien déterminées معناتها ما كانتش مؤثره كبيره لكن كايكيب كومباكت كشوا نتاع ليستا نتاع قائمه كان شوا معتدل وشوا فيه برشا اعتدال وفيه برشا ذكاء وخذا بعين الاعتبار اكثر معناتها كريتير نطلبوه احنا في حاجات كيما هذه اللي هي لا كومبليمونتاريتي معناتها نتاع لي جوار في الانتر بوست كانت مدروسه مليح الحقيقه برافو للستاف تكنيك وبرافو للجوارات عملوا اون بون بريستاسيون فنيا ما وصلناش للتوب نتاعنا ولا وصلنا كيما نقولوا باش نقدموا مستوى يعني ممتاز جدا لكن المستوى الحقيقه محترم ومحترم جدا نظرا لضيق الوقت اول ما خذا نيس معناتها ما كانش فما برشا وقت باش يحضر برشا وكذا دونك او فيور ميزور معناتها دخلت التحضيرات في الكومبيتيسيون لكن كي تشوف انت لو برومي ماتش لو دوزيام لو تروزيام فما اون بروغريسيون ولو مينيم ماهيش كبيرة برشا لكن فما بروغريسيون تحس في الجروب ان شاء الله معناتها هذه حاجات بوزيتيف ولفات انه خلطنا الفينال يوريك معناتها سيتي با دوني معناتها ماهوش ان كادو خلطنا له معناتها خاطر اون ميريت اتر فيناليست اون ميريت اتر شامبيون الماتش مع المنتخب الجزائري هو ديربي مغاربي يعني مستنسين بالدربي مع المنتخب الجزائري مستنسين وديجا عنا معهم لعبنا معهم مع تسابق في مسابقات أخرى وكانت ديما معناتها المباريات مع المنتخب الجزائري شيقة وفيها جانب فني أو مستوى فني خلينا نقول محترم زادة توقيت تغيير مباراة حاجة عادية خاطر لفينال ديما ياخذوا كما دي مزور تتاخو بحكم انه فينال عامل الميدان عامل الطقس عامل الجمهور انك تضمن اكثر حضور جماهيري هذا حاجة طبيعية جدا انا المهم لي انا وصلوا فينال على الاقل ضمننا ميدالي
0: احنا ضامنين ديجا
1: ضمننا
0: ميدالي دوا نلعبوا على
1: فوالا
0: على شلي معناها على
1: ونجم نكونوا احنا انا الحقيقة معناتها متفائل خير باهي، وان شاء الله معناتها تكون فرحه تونسيه ان شاء الله.
0: باهي، شنو رايك مهدي في المنتخب الاولمبي؟ وعندنا مده معناها بصراحه منتخبات الشبان ما ليناش بريستاسيون معناها مشرفه، خلينا نقولوا مانيش باش نضخموا ياسر، مانيش باش نكبروا، ومانيش ديجا باش نبداو اون انتيسيب نحكيوا عليهم، علاش ما نلقاوهمش مع معين الشعباني واحنا ديجا نتالموا معناها مزلنا بعد الكوب دي مون.
2: صحيح، هو انا كي نشوف الكومبيتيسيون ذي نتاع العاب البحر الابيض المتوسط ديما في ذهني كالصوره الباهيه برشا اللي شفناها مع منتخب سي خميس العبيدي.
1: يا حسره،
0: يا حسره، 2001 هذيك،
1: 2001
0: من وقتها ديجا، وبعدها
1: متوسطية في تونس وقتها
0: 2013 هالي في ميرسن برونزية، وبعد نزيدوا ناخذوا مع سيد العاب شخصيا
2: سيدتي وسيف غزال لاعبين برشا نويوت تحفون برشا اللي بنينا عليه من بعد باش لقيناه في بلوتار مع منتخب روجي لومير باش حققنا معناها الواحد. ان شاء الله ننسجوا على المنوال هذا، ان شاء الله يكون المنتخب التونسي متوج. انا كنت شاهدته في المباراه الاولى، لقينا دي ديفيكولتي بصراحه كونتر مقدونيا بشويه بشويه، خاصه كونتر مقدونيا معناها فلتنا برشا، وكان فما عقم هجومي، كنت خايف شويه على المنتخب هذا، لكن انا افونسي في الكومبيتيسيون ولينا نمركيو بالثلاثه وبالاثنين وبالواحد، فهمت؟ وهذيك هي الحاجه الباهي كونك المنتخب تتفائل به خير كي يبدا البروغريس يدخل في كومبيتيسيون والروندمون نتاعو يبدا اسوندون. بالنسبه للوبجيكتيف بصراحه معناها ان شاء الله الذهب بالطبيعه، هذا دربي فهمت، ونعملوا الماكسيموم نحطوا الكل في الكل باش نروحوا بالميداليه الذهبيه، خاطر راهو ديما تاريخ ما يذكرش لا البرونزيه لا الفضيه،
0: صحيح
2: تاريخ يذكر كان الميداليه الذهبيه.
0: وخاصه زيد ما ننساوش اللي حتى معناها من بعد على مستوى العاب اولمبيه، خاطر في لي كومبيتيسيون هذوما مانيش نحكيو لا كوب دافريك لا كوب دو موند، اما العاب متوسطيه مؤهلة العاب اولمبيه معناها عندنا عليهم بالحق غيبه. كان اي مواطن تونسي تساله تقول له وقتاش، يقول لك ما معناها ما نتفكرش، نتفكر القطوسي والجندوبي و نتاع الايس كريم لا اله الا الله محمد رسول الله فارس الفرجاني، معناها هذوما شنو يقعد لنا في مخاخنا، معناها نسينا كومبليتمون سبور كوليكتيف في المسابقات هذوما.
2: حاجه اخرى باهيه في الكومبيتيسيون هذيا اللي معناها عملنا راهو على اللاعبين المحليين برك، معناها من غير لي جوار بروفيسيونيل،
0: خاطر مش مستعرف بها على المستوى،
2: اون بليس جمعياتهم تو في بريباراسيون ما تسيبهمش.
0: وي
2: دونك هذه حاجه باهيه برشا. لوبجيكتيف اون جينيرال كيف ما قلنا الميداليه الذهبيه هذيك باش تقعد لنا في تاريخنا حاجه باهيه، وزادة باش دون دو زون ابوبري فهمت نلقاو زوز ثلاثه عناصر باهين نعزوا بهم المنتخب لول الاكابر ونسكروا بهم معناها لي ديفايونس في كيلكو بوست. بالنسبه للعب بصراحه ريت منتخب فما برشا ريغور تكتيك، يعرف وقتاش يفك ويعرف وقتاش يبريسي الفوق، يعرف وقتاش يتراجع، فما برشا حكمه في تسيير المباريات من انيس بوجلبان. ان شاء الله معناها نلقاو حاجه باهيه، واليوم معناها يفرحونا.
0: اي شخطو مهم جدا، وانت تحكيوا على انيس بوجلبان، خلينا نسمعوا شنو قال بتبع انيس بوجلبان من جمله تصريحاته لزملائنا شهير الكيفي وزياد الخياري.
3: نحضر كما يلزم النهائي اللي ان شاء الله يعني بعد 25 سنه تونس ترجع للذهب ان شاء الله. برشا حاجات باهيه باش تقعد لنا في الدوره هذه، برشا ملاعبيه ظهروا اللي عندهم بوتونسيال يسحقوا بخير في تونس، ويكبر لي في بيانسور هامش الاختيارات في اللي احنا الشهر الجاي باش نبداو ان شاء الله التصفيات نتاع المؤهله للاولمبياد اللي هي اهم حاجه بالنسبه للجنسيه هذه.
0: مهم جدا بطبيعة الأولمبياد بالنسبة لجيل كيما هكا، جيل يستحق بطبيعة أنه يقعد معناه في الواجهة، ونلقاوه يعزز المنتخب الأول بعدة عناصر، معناه كنا نحكيه على تشكيلة محتملة أكيد بالنسبة لليوم. ريان بسباس في حراسة المرمى، محمد أمين علي وقائد الفريق، ريان بوقديدة علي الدين يوسف الحرش، ريان شعبين، هيثم ضو، ريان عنين، فارس بوسنينة، زين الدين كادا، ووليد ذويب. تقريبا فما ظهر لي 4 أو 5 ملاعبيه ينشطوا مع فرقهم في صنف الاكابر، دونك مش جديد عليهم كما نقولوا معناها لونجو، فما من غير ما مش لازم نحطوا اكس ولا ايغريك تفضيل على الاخرين, اما او مو مستنسين بالبريسيون, مستنسين بالتشالنج, ومستنسين بضروره النتيجه ساعات حتى على حساب الاداء.
2: ماشي كي تبدا لاعب تنشط مع انت معناها اقل كيف ما نقولوا في العمر وتنشط مع فريق لكبر تخليك تلعب في ريتم اكبر من الريتم تاع لاج هذاك, وتعطيك برشا ثقه خاطر الكومبيتيسيون في كيف ما نقولوا التوب في الليفل معناها كيف ما نقولوا هو صحيح الشامبيون تاعنا ضعيف, اما كي تبدا انت ان جون تلعب ديجا في البي ويطلعوك باش تلعب في الا اوتوماتيكمون باش تعطي
1: امين موتيفاسيون في حدا
2: سا موتيفاسيون وي لا معناها ضمنت بلاستيك وكل شيء ديما باش تلقى روحك كل جماعه قدام اون جو كونك تحافظ على النيفو هذاك خاطر تعرف اللي معناها ديما راهو لونترونور في السينيور باش يحاسبك ما يحاسبكش بالعمر نتاعك باش يحاسبك بالروندمون نتاعك سور تيران انت شنو اللي باش تعطيه. فما بوادر طيبه في المنتخب هذا ريت 4-5 عناصر على راسهم القائد اللي هو محمد
0: امين
2: علالة وكنت واجهته معناها عملناه في مباريات طفل معناها ثقة كبيرة يعرف شي يعمل بلاسمون صحيح دويل صحيح يطلع يعطي البلوس في اللي بالاريتي يضرب بالقدي بالراس حتى والله في الفيزيوناج كنا خدمنا عليه في اللي كورنير واللي كوفران خاطر كنا نعرفوه اللي هو يعطي البلوس في النادي الرياضي البنزرتي فهمت لاكس سنترال تاع ليكيب ناسيونال الذي عجبني برشا زاد ابو قديده بجنبه فما كومبليمونتاريتي كملوا بعضهم بالكدا كيف كيف فما الانيماتور معناها عنان نتاع
0: ليكوان
2: فهمت
0: بوتونسييل
2: فما بوتونسييل فما ريت لعب به وفما لاعبين اللي بشروا ان شاء الله بكل خير.
0: وفما حاجه مهمه حمزه تصور انت معناها عندك خبره حتى في الماضي القريب خلينا نقولوا على مستوى الاداره الفنيه لشبان ترجي رياضي تونسي فما اونتونت كبيره بين مش نقول فوزي البنزرتي معش علاش بين انيس بوجلبان والملاعبيه معناها تحسك اللي الحاجه اللي نحبوها احنا كتوينسه بعيده على الاعلام وعلى التدريب كمحبين المنتخب الملاعب اللي ساعات يعمل حاجة على خاطر المدرب حتى كان تلقاه تعب وإلا عنده بريسيون ولا عنده ضغط ولا فما شكون معناها ظروف عائلية معناها مهيش ملائمة ساعات باش يركز 100% في الكومبيتيسيون أما فما المدرب اللي يعطيك كلمة اللي تنجم تخليك موتيفي وتنجم تخليك تعمل بلوس هذا كوريناه معناها أترافير أنيس بوجلبان ديجا تصريحاته ديما بحاح أفخص ما يعيط أفخص ما معناها يبدأ وراء الملاعبية في التيران. الحاجه الباهيه اللي معناها ساعات حتى مع مدربين اخرين يمكن حتى في الاكبر مراوش برشا العلاقه اللي فيسه فيسه تتشكل.
1: خلينا نكونوا رياليست خاطر شوف انيس بوجلبان سي تان جوار افون ديتر ان اونترونور يا بون اونترونور
0: كاين ما عنده برشا راهم اللي بطل اللعب اما مازال في مخاخله مازال صغير معناها في العمر
1: اللي وانيس تعدى باللي بالي اللي تعديوا بهم اللاعبين هذوما كل سواء في كيب ناسيونال بورسدريه من تكوين من من من راهو اللاعبين هذوما اللي موجودين سي تان نويو اللي يخدموا سون لي ناتيف 2005 هذوما اللي يخدموا دوبوي دي زاني مع بعضهم في بورسدريه مع كمال سعاده ومع اللي مشكور نوجه له تحيه كانوا خدموا معاه بالكدا بكدا وعملوا انويو قعدوا يتبعوا فيهم بوكو دو ترافاي سبيسيفيك اللحمه والكومبليمونتاريتي تخلقت بيناتهم دوبوي اكس تون. ديجا علاش قلت لك انا وقت اللي عمل انيس بوجلبان ليستا وعيط لهم كانت فما برشا ذكاء وبرشا حكمه لانهم جوارات كومبليمونتير وخذا بعين الاعتبار انهم تربيوا مع بعضهم صغار وعايشين مع بعضهم من الصغار. اللحمه كجروب كجروب كومباكت موجوده وستيل كي اسوري لي موفمون اون بلوك في التيران اللي عاونت برشا مومون دي ترانزيسيون كو سوا اوفونسيف وديفونسيف كان فما برشا مفاهمه ما بين اللاعبين وتحسهم كانهم يلعبوا عندهم مده مع بعضهم. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه سي تو في نورمال وقت اللي انيسي سادريسا دي جوار تعداو باللي عاشوا هو تعداو باللي عاشوا هو يولي الميساج تري فاسيل ويعرف شنو هي الكلمه وقتاش يقولها وفي بلاصتها وفي انا وقت. هذاك علاش يسهل برشا عمليه التقارب والتخاطب ما بين اللاعبين والاطار الفني. انيس بوجلبان سي ان جوار بيداغوغ سي ان اونترونور بيداغوغ بلوتو بيداغوغ الى لو سونس دو لا بيداغوجي il sait comment s'adresser à des joueurs في أنا مومون وشنو هو الكلام اللي لازم يتقال وفي أنا كونتكست دونك هذاك علاش
0: تسهيل عليه عمليه
1: ما قاش صعوبه لانه بحد ذاته انيس عاش الشيء هذا
0: صحيح
1: هو من 2001 25 سنه تاني براتيكمون عاش انيس
0: كان موجود انيس ما عنديش الحقيقه
1: كان عاش
0: ثبتوا نرجعوا نشوفوا
1: دونك ماهوش باش يلقى صعوبه يعني في التواصل مع اللاعبين لانه انسان متعود بالخطابات بتاعه متعود يعرف يحكي مع جوالات وهذا حتى شفناه حتى وقت اشرافه على ترجي رياضي جرجيسي
0: صحيح
1: كان قريب برشا من اللاعبين خاطر سيتان انترونور
0: وحتى في الفتره اللي صاير فيها نانديس فيكسي
1: ويجي اقول لك ولفيت راهو لفيت زاد يا وجدان فما حاجات راهو سون دي ديتاي هما اما كي سون تري امبورطون انيس راهو من النوع اللي عنده عين في اللاعبين يعني وقت اللي تشوف انت الاهلي المصري وتعامله مع انيس بوجربان في خطه معناتها انسكاونتر معناتها يلوج على اللاعبين ويشوف اللاعبين ويعطي رايه في اللاعبين ماهيش من باب الصدفه وما ينجمش يكون انسان عنده عين في اللاعبين ويعرف يختار لاعبين اذا ما عندوش لوسونس بيداغوجيك ما عندوش فن التخاطب مع اللاعبين خاصه يبداو شبان دو جوناج دونك هذه مش غريبه عليه c'est un entraîneur ماهوش un entraîneur خاطر ما تعرف لي زونترو سون دي انواع فما الفورماتور فما لونترونور وفما ليدوكاتور وفما لو بورتور دو بروجي يعني هذوما يختلفوا انيس انا نحسو ان فورماتور اكثر منه ان انترونور والفورماتور سي كالكان كي سي بيان كومونيكي افيك لي جوار ويعرف كيفاش يتخاطب معاهم وذاك علاش مش لاقي صعوبه هو بالكل في انه يلم الجروب يكون اخوهم يكون بوهم يكون صاحبهم يكون عمهم دون دي مومون بيان بريسي لانه هو في طبعه كامل لانه عاشوا كوم جوار
0: ان شاء الله يواصل مع المنتخب هذايا بو نامبورت شنو الريزولتا خاطر بصراحه مستحقين
1: لا بقدرة ربي
0: استمراريه او موا بين المنتخب وبين المدرب
1: يعني انا نعطيك معلومه اخرى
0: نكملوا مع المنتخب
1: جوست من نقفلوا بهذه خاطر انا ان سارتان مومون جافي بور معناتها الحقيقه الفترة اللي سبقت تعيين أنيس على رأس الإيفنت
0: كان فما برشا
1: لا وبار هو في حد ذاته كانت عنده برشا عروض سارتا مومون كرو انه باش يمشي هو يا أهلي المصري هاو من عرشنوه في ترجي جرجيس هاو السي اس اس هاي طلبته مع شنوه وكان وقتها المنتخب تاع الإيفنت روا محطوط فيه وما بداش يباشر ديجا وبدات الواحد انا جافي بور انه الشيء هذا يخلي انيس يعني يفقد نوع من التركيز في الخاطر في الليشيونس اللي قدامه في التشالنج اللي قدامه لكن الحقيقه الى في سون شوا وساسوفوا اللي عمل الشوا بتاعه باقتناع والحمد لله ما اثرش عليه معناتها البرتورباسيون هذيك ما خلتوش يتاثر بالباقي المشوار بتاعه وهذاك علاش جو سوي سارتان انه مهما تكون الريزلتات نتاع ماتش اليوم انيس يل فا كونتينيي سون ترافاي خاطر علاش خاطر اون بارل دان بروجي والبروجي مرتبط بالمنتخب الاكابر وفما فيزيون جديده في الاداره الفنيه الوطنيه سنة الحمد لله معناتها اللي عندي
0: هذا موضوع اخر بي خلينا
1: نحكي عنه الحمد لله كما قلت انت الحمد لله ماشي في الدنيا
0: بيه الحمد لله على الاداره الفنيه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وللمدرب انيس بوجربان وان شاء الله الملاعبين هذوما يرجعوا متوجين بالذهاب وحنا مازلنا معاكم بعد شويه نحلوا قوس على البطوله الوطنيه ايضا ما عادش تقولوا نقاط استفهام وقت اللي ثلاثه من رياضي النخبه الكلهم يقروا بلغتنا يحرقوا في إيطاليا بعد الأخبار مازلنا مواصلين معاكم في سامر سبور سامر سبورت

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. هذا وافد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. تنتهي اليوم مجال تقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. المكلفة بالإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سويسة هالة دريدي أفادت أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية، مؤكدة إطلاق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بشراكة مع جامعة تونس المنار الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. تمت السيطرة النهائية على الحرائق التي اندلعت أمس بعدة مناطق بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، فيما تم تسجيل أضرار بعدد من المنازل والمستودعات وفق نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء الغزواني. اليوم اختتام بمدينة سوسة فعالية الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الدورة انتظمت على مدى 3 أيام وشهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة. في أخبار العالم، وفي غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحب ترجع انت مع هيفا وهبي؟ هاي جاي الكارتاج، تحب تمشي
1: السهريه؟
0: هذه كانت تغني اسمها هيفا وهبي، حسيتك معنا
1: كان فما تذكره بزوج دو بيرسون نمشي.
0: والله كيكا شو نقولك، اطلب ربي نحب دابو زمي وانت
1: لا نحب دابو زمي
0: صراحة. كل واحد شنو يحب.
1: امين ان شاء الله دابو زمي على قريب يا ربي،
0: وان شاء الله على قريب معناها ما عادش نقراو ولا نشوفوا ولا نعيشوا مثل الحاجات اللي قاعده تصير وقت اللي يتعلق الامر بثلاثه من الرياضيين نتاعنا يختفيوا في ايطاليا. بطبيعه البدايه كانت مع امين السعيدي رياضي الكره الحديديه، ثم المصارعه شهد الجلجلي، ثم الرباع امين ابو حاجبه. دونك هذا الثلاثي اللي يختفي في ايطاليا، كل واحد بتبعه كيفاش اللي ما يلقاوهش والا اللي معناه بصفه عامه يختفي. هذيك هي ما نجموش نقولوا حاجه اخرى، يوصل لايطاليا وبعد يغيب على البعثه نتاعو. وبتبعه رينا تدوينات كيما مثلا شهد وقت اللي تحكي على راتب شهري 250 دينار، تقول عانيت من ظروف ماديه ورياضيه صعيبة، منحة البطولة الأوروبية متاع 2024 ما تحصلتش عليها إلا بعد عام، مع صعوبات تعاني منهم في التغذية والحصول على المكملات الغذائية متاحة. دونك هذه التدوينة كتبتها بعد ما وصلت لفرنسا. أيضا الرابع بوحاجبة يقول معناها أتريدني أن أواصل اللعب في الألعاب المتوسطية من أجل ميدالية برونزية مقابلها المادي 3000 دينار أو فضية بمقابل 7000 دينار، تقتطع منها 15% لفائدة الدولة. يحكي زيادة على مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، قلة اهتمامها بالرياضيين خاصة في الاختصاصات الفردية. يقول معناها جميع الرياضيين نريد رفع راية تونس والفوز بالميداليات، لكن المسؤولين لم يعملوا على تحقيق هذه الأهداف. بتبيعة أمين بوحاجبة عمره راه 30 سنة، ماهوش رياضي معناه صغير في العمر، وعانى من ظروف مادية معناه صعيبة في تونس، ونفس الشيء بالنسبة للتمارين وغيره. نعرفوا معناه الرياضات هذه تتكلف على الرياضي أكثر من غيره، هو اللي يتكفل بكل شيء، ماكلته لانترينمون تاعو ساعات حتى زاد ليكيبمون اللي يستعملوا. النتيجة ثلاثي هذا معناه بعد ما لليوم مازلنا يمكن نستنيه في رد مقنع من اللجنة الوطنية الأولمبية بصفة عامة وسلطة الإشراف، ولا حتى الجامعة التونسية اللي رفع الأثقال بعد غفران بالخير اللي ولات تلعب بعلم ألمانيا. وشفنا معنا غفران أفون إي أبخي، خلينا نقوله اليوم وعنا معنا ثلاثي هذا. السؤال، هل بالحق الرياضة متاعنا ولا الرياضيين متاعنا ظروف مادية صعيبة برشا برشا قاعدين نعانيو فيها، وكرة القدم ومشاكل كرة القدم والمنتخب قاعدة تغطي على الناس وعلى معناها حتى من الإعلاميين ماخذت لهم برشا حيز من الوقت نتاعهم والمشهد الرياضي، وإلا راو ساعات يمكن الرياضي والناس هذوما ما همش متحملين المسؤولية خلينا نقوله وهاربين منها وكهو. معناها خلينا نبدأ معك مهدي.
2: والله باش نبداو ساعة هما جماعة سبور انديفيدويل ان جينيرال بصراحة شرفونا في برشا مناسبات، جابوا الذهب وجابوا الفضة ورفعوا راية تونس والناس هذوما لازمهم معناها تريتمون سبيسيال، معناها برشا انكادرمون موفروا لهم دي موايان، خاطر بريتو هذايا ليماج تاع تونس. قلت لي نسمع والله جور هرب مشى في كومبيتيسيون في ايطاليا ولا، والله بصراحة سام في مالو كوخ. علاش؟ خاطر هذا ماهوش يمثل في روحه، مش انسان مشي حارق، هذا مشي يمثل في الراية الوطنية.
0: صحيح.
2: دونك تعطي ايماج خايبة لتونس. انا جم دموند علاش جوارات هذوما لي زاتليت هذوما ما يعملوا لهمش انكادرمون باهي ويوفروا لهم الظروف ويعطيهم شي يلزمهم. لازمك دي كومبليمون اليمونتير نعطيك، لازمك باش تسكن نعطيك، لازمك باش ديبلاسي نعطيك، لازمك ستاج نعطيك، لازمك ستاف باهي وكيني باهي وكل شيء وسونتر ميديكو سبورتيف نعطيك. نوفر لك انا لخاطر بصراحة ابري تو هذية ليماج تاع تونس، فهمت؟ يا اما جيبو باش توفر له، ولا ما تجيبو الجمله سيبو يلعب في جمعيته ولا هكاك معناها يمارس الرياضة اللي
0: هما رياضيين بصفة عامرة ويزم يبدأ عندهم بيجي من عند الوزارة.
2: هما باش تجيبوا اي نعطيك وكل شيء وهو يستحق وتعرفوا شنو يستحق يا اخي. هما تو هذايا راهو المسلسل قاعد يتعاود برشا مرات
0: صحيح.
2: مش مع هذوما برك مش معناها على الهروب معناها حتى اللي ما هربوش قاعدين شاك فوا يطلعوا في الاعلام
0: صحيح
2: يتشكاو من دي كونديسيون
0: ومتوجين وهزوا ضربوا
2: من دي كونديسيون معناها ديفافورابل من دي كونديسيون ما همش متاع انسان كي فورم ان شامبيون pour le lendemain اللي باش يرفع لك الراية الوطنية باش يحط لك الدراب نتاع البلاد على صدر والله كانوا في المستوى برشا وجابوا في دي زيشيونس كبار في بطولات عالميه في دي زولمبياد بارك الله فيهم والله معناها نجموا كان نشكرهم. انا جو فوا اللي هذا الملف نفسه لازم مانيش عارف ناس تكون لجنه كامله ولا في الوزاره تعمل تلقى له حل اون فوا بور توت باش ما عادش نسمعوا مثل الحكايات هذه.
0: والمشكله وين اللي راهو معناها احنا مانيش رانا نبروا للليزاتليت هذوما قدام هما واجب وطني ما قاموش به وكل واحد يتحمل مسؤوليته. لكن كما قال مهدي حاجه مهمه الامور قاعده تتكرر نفس السيناريو يتعاود. سمعنا عبيد معناها متوجين وهزين ويتسميوا ظروفهم خير كما خالد جمدوبي كما فراس القطوسي كما في السباحه برشا مرات وديما نسمعوا في نفس الحاجات معناها كلي يمكن الظروف نتاعهم احسن شويه خلينا قولوا وتلهوا بهم خير ولقاو يمكن شكون يقف معاهم ما كانش راهم عملوا هكا ونفس ديما نفس الطرف هو اللي مقصر. هل بدرجة هذه اللي زاتليت هما غلطين وصلنا الإشراف هي اللي صحيحة نقطة استفهام. أنا جست معناها معرفة صغيرة برياضة معينة اللي هي رفع الأثقال راو الناس والصغار قاعدين يعانيوا ليزي لي كونديسيون تاع لي سال في تونس والماتريال اللي موجود وليزي معناها الرباع قداش يلزمه هو يوفر روحه فلوس يوميا باش ينجم يترينا. ما نحكيش على ديبلاسمون منين يمشي ومنين يجي هذيك امور ربي معاه فيها معناها يلزمه يترينا ساعه ثلاثه مرات في النهار معناها 6 نتاع الصباح في القايله وفي العشيه. سبيد اللي رفع الاثقال راهو غالي السنتور لازم يلبسها البروتيكسيون لازم يعملها في ساقيه وفي يديه وفي في برشا معناها حاجات لي كومبليمون اليمونتير. ما نحكيش على الماكله 250 دينار تحكي عليهم هي ما يجيبولهاش معناها بروتيين نتاع 3 ايام راه مانيش قاعده نقول في حاجه امشيو احسبوها اعملوا عمليه حسابيه قداش كيلو اليوم سكالوب ولا دجاج ولا اللي هو باش تهز لك هي 180 كيلو وتعمل لك في النطر ولا في كلين اند جيرك ولا معناها 90 طفله في خطف راهو يلزمها برشا اونترينمون وبرشا سكوات وبرشا وبرشا حاجات اخرين امور معناها تقنيه ويزمك انترنور معاك ويزمك كيني باش بعديك تعمل عمليه استشفاء سريعه. هذا كل راهو مش ببلاش راهو بالفلوس.
1: اذا نصب روحي قاضي وباش نحكم في الموضوع هذا ما عنديش متهم وما عنديش بريء بلوتو الكلهم متهمين الكلهم اكيوزي سلطة الاشراف متهمه الرياضيين متهمين عندي في نظريتي المسؤولين اللي لهين بالقطاع هذا متهمين لانها اما درجه مش الكل بنفس الدرجه لكن درجه لانه خلت نبدا بالرياضيين صحيح نتفهم برشا اللي قالوه وما نجمش نقولهم غلطين لكن ما نجمش نسامح او نعدي انك تمسخ الرايه الوطنيه بالتصرف نتاعك. انت مشيت على مسؤوليه الدوله نجم تقول لي انت طالبنا وتكلمنا وعملنا وما ثم حد شيء ولقيناها معناتها ما فماش قد ما تكلمنا كما قال مهدي هم يخرجوا في الاعلام ديما ويتكلموا لكن
0: لا حياه لمن تنيد على العاب المتوسطيه
1: داكورد اما نو نو خويا خويا شوف اهرب وحدك علاش انت مستغل تظاهره رياضيه اولمبيه وايماج نتاع بلاد وكذا واستغليت انه شنو ولات الدوله حرقتك خرجت انت على حساب الدولة طيارة وكذا واحد بعد انت من غادي الغادي هربت لهنا تملص من المسؤولية وما عندكش ولهنا مش غلطه خاطر احنا كدولة تونسية مشينا للمشاركة اما الاحاطة ويني والتأطير وينه والمتابعة وين وانتهاز الشباب
0: التحذير الذهني زي
1: وتعرف انا متأكد ان سلطة الاشراف يعني والمدربين وكذا عندهم فكرة على الوضعية ولو ديسكور هذا انا سيسوري سرطارة وتقال بينات بعضهم وتكلموه ويعرفوا كل شيء اما انت ما خذيتش لي بريكوشن تاعك حب الانتماء ما تزرعش وانت كمسؤول ما قمتش بواجبك ما قمتش بواجبك تقول لي هذيك حدود الله او هذاك القانون اش ما اش خولني نعمل لهنا يولي نرجع نقول لك راه الملف هذايا ماهوش حل بيد سلطة اشرفك هاو خلينا نكون واقعيين هذايا سياسة الدولة يلزم الدولة كي بكل من رئاس جمهورية الى مجلس نواب شعب يعملوا جلسات و خليني نقول تطوير او تغيير جذري للقوانين المنظمة للرياضة في تونس باش كل واحد تعطي حقه خاطر زادة مش معقول 250 دينار راي 250 دينار ما عادش مليت جورنات متاع واحد في نهار راي ما تعمل حد شيء 250
0: هل احترامتنا للمهن
1: اليوم ليه بطبيعة
2: حل كي يحبوا كان يحبوا يلقون نجم مثلا كل ثلاث ولا زوز جي تاخذوا معناها يولي عنده سبونسور
0: هو ذيك مشكل كبير
1: ما قانون سبونسوري ديش هو مهدي
0: سمحني يطالبوا ساعات لزاتليت هما باش يلقاو دي سبونسور لرواحهم على كو موش خدمته هو يجعلوش يترينا ويركز على تشالنج
1: ولا سياسة الدولة كاملة يلزم سياسة الدولة الكل تتغير ونظرة الدولة تتغير راو عنا راهي راو إذا الدولة بالحق تحب تستثمر الاستثمار مش كان في القطاع الصناعي ولا الفلاحي ولا الصحي ولا حتى الرياضي راك نجم تستثمر فيه وفيه برشا فلوس وينجم يخدم مئات الالاف من العائلات من كرة القدم لكرة السلة للهوند للالعاب الفردية لكل شيء نجم غير قوانينك وغير سياساتك واعمل قوانين جديدة ثورية تعاود تحط كل شيء بعين الاعتبار وتعطي للأتليت زدنتي كدولة أغزر صرفت عليه أنا يعني ريتو أي ناخو أي واحد من اللي حرقه ما الدولة ما صرفتش عليها
2: صرفت عليه
1: بلي صحيح أما صرفت عليه
2: صرفت عليه
1: وينو هذاك حق الدولة مشى
2: البلاسمونات واللي
1: حق الدولة مشى ولا المهدي شو اسمها كي مشات ليكيب ناسيونال الموند
0: غفران بالخير
1: غفران بالنسبة لي أنا ألمانيا أخذت
0: برودوي حاضر
1: كعبة هندي مقشرة
0: بيان سور بتبيع
1: اي حق الدولة وين وموان في كرة القدم عندنا حق التكوين
0: خاصة سمحني حمزة فما رياضات فما معناها مثلا في البنات غفران بالخير جيل كامل راك وبعدك انت شوف شكون باش يطلع مازال مريناش معناها اسم واضح كامل كيما غفران بالخير وقاعد يكمبيتي ويهز في دي ميداي نفس الشيء مثلا رفع الاثقال بوكير بن هنية ومازال يلعب

0: هذيك علاش قلت لك هذا توجه دوله، سياسه دوله، يلزم الناس الكل. ماهوش الحل عند وزاره الشباب والرياضه فقط، راهي رئاسه الحكومه مطالبه بايجاد حل، مجلس نواب الشعب مطالب بايجاد حل، الشباب والرياضه مطالب بايجاد حل، وزاره التربيه والتعليم العالي زاد مطالبين باش يلقاو حل. كل هذا منظومه تابعه بعضها يلزمها تتحل، مش راهو كلام. ويزينا باللي خاطر انا واحد من الناس نتالم برشا وقت اللي نشوف ولد شباب تونس فاقد للامل في بلاده، يولي يخمم لك هكا. نو نو، الفو ترونشي، الفو تروفي اون سوليسيون ايميديات،
1: وان شاء الله نلقاو زايده حل بالنسبه لتوقيت مباريات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. صحيح احنا ديما نحكيو على كره القدم خاطرها الرياضه معني الشعبيه الاولى في تونس، لكن رانا ما ننساوش وقت اللي يتعلق الامر بمشاكل نتاع لي زاتليت نتاعنا ولا الاستحقاقات نتاعهم، ديما يكون عندنا عليهم تركيز. سينو التوقيت معناها حتى لتوا راهو ماهوش باش يتبدل، وماهوش باش يتبدل خاطر نشوفوا في الناس الكل والتصريحات الكل والمدربين والحكام والناس ديما تحكي كيما في رمضان قداش عندنا من عام نلعبوا ديما في غرغور القايله في رمضان ما بيساع ما نلعبوش بعد شقال فتر، نفس الشيء راهو هذاك هو التوقيت باش يقعد 4:30 راهو حتى يمكن في شهر سبتمبر شرجع ما 3:30 وقت اللي احنا قدامنا موجه حر غير عاديه في الخريف حسب التصريحات من المعهد الوطني للرصد جوي. دونك نشوفوا كيفاش نوليو نلعبوا ميتون اكاهو علاش ليه ما الملاعبين يقعدوا يتفاهموا بين بعضهم، الشوط الاولاني يقعدوا قاعدين، الشوط الثاني تاو نبداو نلعبوا اكيد نفضلكم بعديك نتهمونا بالتخاذل. هذايا كرة قدم في الجولة الثانية، 7 أهداف حصيلة الدفعة متاع البارح، نذكروا بالنتائج، نادي صفاقسي فاز على ترجي جرجيس 2-1، نادي الفريقي 1-1 قدام أمل حمام سوسة، الاتحاد المنستيري 2-1 قدام الملعب التونسي، ومباراة وحيدة وفات بالتعادل 0-0 بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير. وإجمالا معناه خلينا نقولوا بداية محترمة، تشوفوا مستوى المباريات، شنو الماتش اللي تفرجت فيه مهدي البارح
2: والجولة الأولى؟ في جمعيتي الملعب تونس
1: ايوه
2: ضد الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: انا عندك ما تحكي على لا خليه
2: بصراحه معناها ريت ميتون سورتو الاولاني على المستوى الفني ميتون باهي برشا برشا، كانت لعبه باهيه في زوز حوارات معناها بين مدرب فرنسي ومدرب برتغالي، زوز مدارس مختلفين، لعبة تعديت باهية برشا، ماركات البونتوات لحد البونتو الثاني كي ماركات المستير.
1: شنو اللي خلى الملعب التونسي يقبل معناها هدف
2: تعادل؟ لخطاء دفاعي معناها الملعب التونسي ما عادش متخبي تو
0: ما تنجمش تسامح فيه
2: ما عادش متخبي تو، الملعب التونسي لازم يلقى حل في أقرب وقت في الدفاع. فهمت؟ فما القدام عندنا لي سوليسيون نخدموا مليح، مي لا الديفونس فيها مشكله كبيره ولازم في اقرب وقت يعملوا لي ريكروتمون.
1: زوج جولتك هاور وتعديوا معناها مباراه ضد نادي صفاقسي، مباراه ثانيه ضد الاتحاد.
2: شوف الكومبيتيسيون ريال، شوف فما اخطاء ما تنجمش تراهم يحتمل راهو في اللي كومبيتي في اللي ماتش اميكو. من بعد كي تبدا الكومبيتيسيون ريال بالرسمي وتبان بكوره تكتشف برشا حاجات اخرى، تكتشف الفورس دو كاركتير نتاع سارتان جوار، هما دي جوار يعطيك في الانترينمون ما يعطيكش في الكومبيتيسيون. دونك الراء اللي الملعب التونسي تو في القريب العاجل لازم يلقى سوليوشن لمشكلة الدفاع. بعد 68 يظهر لي ماركات دوزيام بيوت الاتحاد الرياضي المنستيري ما عادش بالحق كيف ما قال مدرب الملعب التونسي ما ريناش لعب،
1: هو المشكل نيفو
2: طاح، جوارات ولات معناها برشا جاري في الماتش، برشا الريتم طاح، بقينا ريت في الميتون الاولاني بلوك باهي، فما خدمه، فما اخطاء صحيحه، ما فما ان فون جو تاع لي دو زيكول اللي ريناهم. ومن بعد صارت حتى الملعب التونسي بعد دوزيام بيوت وكل شيء عمل، وحتى من الدوزيام ميتون عمل الواحد عمل لي شونجمون اللي عمل مره هذه معناها ما عطاتش اكلها في الجوله اللي قبل، نجم تقول معناها تقلب الماتش سور لي شونجمون تاع الملعب التونسي. ذكروا كيف

0: شكي دخل بركات الحميدي الجمعة اللي فاتت اعطى وجه اخر للملعب التونسي. المرة هذه ابارامون معناها بالفيزيوناج بكل شيء الاتحاد الرياضي المنستيري لقى دي سوليسيون. فما حاجات تبشر برشا خير في الاتحاد الرياضي المنستيري. اللي ريت لاعب شد لي انتباهي برشا اللي هو اليعقوبي
1: بعد زوز جولات مهدي معناها تحكي هكا زوز مدربين جدد سني بالنسبه لاتحاد المنستيري والملعب التونسي. اسكو كيما قلت للدرجه هذه ولا يمكن المواجهات خاطر مثلا الملعب التونسي لعب مع نادي صفاقسي بعد لعب مع الاتحاد المنستيري دونك اوتوماتيكمون باش يخرج 100% نتاعو. ظهروا في ساعه في ساعه المشاكل اللي فيه ولا لي فاي بوتيتر نتاع الانتدابات
0: تظهر. Plus on avance, plus on trouve des difficultés. Et c'est le métier d'entraîneur. Il est un حليت المشاكل كل من البريباراسيون دونك تحط ساق على ساق وتقعد تفرج على البنك.
2: هو مهدي الحقيقه باش نخالفك شويه الراي في موضوع الانتدابات في الملعب التونسي لانه مانيش را انا تفرجت الماتش je fais la comparaison le premier match et le deuxième match. Le premier match c'était à domicile. Le deuxième match était à l'extérieur. شنو الفرق
1: هذا الملعب التونسي برشا مرات من مباريات في ميدان ويلقى راحته كيلعب
2: اون دي بلاس. نحكي على هذيه بالذات خاطر راهو النويو صحيح اللي نوفو في النويو في الملعب التونسي سنين
1: جديد
2: وداكوردو. كي تشوف الماتش الاول تحسها ان ايكيب سودي كومباكت ديجا ما شفناش اخطاء دفاعيه خاصه كما اللي ريناه في البوط الثاني مع الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم بالنسبه لي انا خطا لا يغتفر un joueur في بروفيل ايكيب سينيور في الملعب التونسي وما ادراك ما يلزمكش تغلط هذيك مش مسموح لك باش تغلط هذيك دونك انا جو فوا كو لو بروبليم ماهوش مشكل اللاعبين بقدر ما فما ان بروبليم دو ديسيبلين في الملعب التونسي اكطويلمون ديسيبلين تكتيك بلوتو ماهيش ديسيبلين تاع كومبورتمون جو بار با لا
1: وني
2: ما
1: المشكل من المدرب
2: سي تا ولا من يكون المشكل مش في المدرب لكن في الكوميونيكاسيون ما بين المدرب وما يطلبه من اللاعبين
1: يحكي بالفرنسيه
2: فما
0: يحكي
2: فهمت
0: يحكي.
2: فما نوع من خاطر هاك تشوف الدفاع بار اكزومبل مع ماتش نادي رياضي صفاقسي
1: كان خير
2: كان في ريغورو منظم شنو اللي تبدل على ماتش المستير مالغري اللي هما دوم غرون مورسو كما قالت وجدان خاطر اصعب لي سنه بالزهر عند الملعب التونسي اصعب لي
0: صحيح
2: فهمت وباش يكونوا لنا هي اسر وتور خاطر كل عندي
1: في باردو
2: المشكله شنو هنا اني ليتو انا سي تان بروبليم دو ديسيبلين تكتيك او نيفو دو ستاد تونيزيان الكوميونيكاسيون او دايور تصريح المدرب في اخر المباراه ياكد كلامي خاطر وقت اللي خرج وقال ما نحكيش على اللاعبين وعلى ما يلزم اللاعبين مع الصحافه عندي اداره نحكي بها قال هكا تكستو عندي اداره نحكي معها وباش نتناقش معها في الامور هذه انا نفهم الجمله هذه الاخرانيه سكو يا ان بروبليم دو ديسيبلين وسي توت افي نورمال ماهوش قلت الديسيبلين ما يتناقش في
1: خلال
0: أيه. انا شاطرك الرأي فاش اللي لازم يخدم برشا برشا تو تشوف خدمه به يا راي قدام
1: قاعد
0: اي قاعده تخدم القدام تحسها في الميليو ولا تاك
2: تري تري فورت
0: فما لمسه واحده فما دي تريانغولاسيون فما تروازيامون فما خدمه فما لو جو موبيل فهمت مي ليني ديفونسيف نتصور نشاط الراي حمزه اللي لازم يخدم عليها برشا برشا خاصه والله حتى ريت حتى في
2: عنده الكاليتي
0: اي عنده
2: ليني دوفونسيف
0: والملعب التونسي غلط شوف غلط في الفورماسيون اللي بدا بها الجماعه هذه ما تحب صحيح انا ما انا عندي مشاكل علاش خلفه مثلا جيم دو مود علاش خلفه على البنك البارح هاي وجيب يوسف توري ريال دروا هاي
2: عطيت فما مشكل تاع ديسيبلين
1: خلي ليكيب اللي
2: نو يا ان بروبليم سا سو فوا اللي فما مشكل نتاع ديسيبلين في الملعب التونسي وحاجه منتظره راه في نويو جديد افيك ان اونترونور جديد
0: مازال يفركس في الفورمول
2: سي توت افي نورمال فهمت
1: سينو نادي سفيقسي ترجي جرجيس شكون تفرج في المباراه؟ 3 اهداف هي الحصيله. نادي سفيقسي بعد مباراه الجوله الاولى معناها ضد الملعب التونسي، خاطر هذوما نحكيو عليهم راه خاطر مواجهات كبيره جاوا من اول البطوله. والبوان دانتيروغاسيون بصراحه ما عادش سمعتوا تصريح طارق سالم ولا لا، بين السطور يقول لك برشا ناس معناها بلغت الكوره نبرت على نبيل كوكي بعد المباراه الاولى، وبرشا معناها اللي يقول لك عليه جي ولا خلي يمشي من الجولة الأولى. نادي سفيقسي البارح يمكن مباراة محترمة،
2: محترمة
1: مع ترجي جرجيس، فريق ماهوش سهل، لكن ديما نقولوا هذه أول البطولة، الناس كل لي روبير نتاعها معناها مازالت ما تحطتش 100%، مشارك يعرف الفريق صحيح، نبيل كوكي يرجع لنادي سفيقسي ويعرف أغلب الملاعبية، لكن لي كونديسيون راهم ماهمش هما بيدهم، دونك 2-1 يعكس الأداء اللي في الماتش تفرجت، مش ما نحكيوش على الديتاي نتاع الديتاي، خلينا
2: نحكي لا مش ديتاي، هو الحقيقة اللي يتفرج كورة ويتبع برشا البطولة التونسية راه ما ننساو الشهرين التالي نادي رياضي سفيقسي وترجي رياضي جرجيس يتقابلوا شهرين التالي، يعني ما بعدناش برشا. كان طرح الحقيقة كان تكتيكمون من أروع ما تفرجت في البطولة التونسية. الماتش بتاع البارح الحقيقة زادة إلى كونفيرمي كو نادي رياضي سفيقسي وترجي رياضي جرجيسي وليت وكأنه قريب شنو وليه، ونحكيو على ديربي الجنوب خليني نقول انتر دو كلوب دو غران كلوب، وقت اللي يتحطوا في التيران يلعبوا مع بعضهم البريزونت لي دو كلوب يعطيو طبق كروي معناتها شيق وممتاز، وفما النيفو محترم جدا فني على المستوى الفني خاصة، وحنا نحكيو على دوزيام جورنير ألي، يعني الحقيقة كسوا نبيل كوكي اللي كثر عليه الكلام ولهنا انا يذكرني برشا بال
1: بصراحه
2: مولا غالب وجدان ايش اقول لك
1: تو كي احنا مش اول مره معناه هو فما زيد لا
2: ساعه مش هو برك صحيح مش هو برك المدرب التونسي
1: جوله راهي تعديت
2: المدرب التونسي ديما لحم تحلو ديما لا غالب احنا هذيا نعانيو منها ونقطه هنا ما نحبش نتوسع فيها خاطر بالحق المدرب التونسي ديما يعني
0: ما حبيت جانترفيان في الموضوع زي انا كان لي شرف باش خدمت مساعد مدرب مع نبيل كوكي في الملعب التونسي، شخصيه بصراحه من احسن ما تشوف خدام
1: صحيح
0: يعطي حق اللعب
2: خاطر
1: ديسيبليني
0: محترم
2: وتعلم
0: افكار واضحه
2: وليه واضحه وتطور نبيل ماهوش نبيل اول ما بدا كيما تو يوريك اللي هو انسان بالحق. انا بالنسبه لي انا يذكرني اللي صاير مع نبيل تو باللي صار مع محمد كوكي اول ما خذ السيسي
0: نفس السيناريو
2: انا
1: جست حاب نفهم حاجه معني شنو هو اللي يخلي محب عادي لعبت جوله جمعيتك وما خسرتش ولا حتى كان خسرت ولا ملحة. اللي هو الطالب اقاله مدرب شنو هو الحاجه اللي ريتها في مباراه بركه تقول هذه كارثه ماهيش باش تصلح ولا راهو 50 سخانه عبيت تلعب راهو معني الماتش الاولاني والماتش الثاني
2: ما
1: فهمتش انا الناس
2: اللي جابه سهله راهو احنا ما ننساوش الناس كلنا سي نبيل راهو عنده باساج مع سي اس اس قبل
1: صحيح
2: وما كانش باساج ريوسي قعدوا الجمهور فما فئه من الجمهور خلي مش نقول خلي فما فئه من الجمهور اللي قعدت تغزر بالانتيسيدون هذاك، وكي بدات اول جوله مع الملعب التونسي اللي هي ان فوبا بالنسبه ليهم وكاتاستروف وكذا بغض النظر عن
1: كنت تحكي فيه كل وعدل معنى الملعب التونسي
2: صحيح ولا حتى لي شانجمون وقت اللي عمل دي شانجمون مع استاد ما كانوش دي شانجمون
0: اللي عطاو امباكت
2: يعني ما كانوش دي شانجمون اللي عملوا تغيير دونك قعدت العبيد سي نورمال بار بور بالخوف تكومباري نبيل كوكي قبل هو بيدو تو الوغ كو سي با فري
0: سي با فري هو تو المشكله على شنو يلوموا في السي اس اس يلوموا على الفون جو قالك احنا عندنا ADN في السي اس اس
1: صحيح
0: فهمت
2: اللي هو
0: ستيل معين
2: اللي هو نحب نفهموا ان ADN نتاع
0: الجلاب
2: هو موجود
0: الكات 2-3 4-3-3 احنا توا عندنا عامين معناها يلعبوا بثلاثه في الاكس فهمت دونك هذه ما تمشيش مع ADN نتاعنا ثلاثه في الاكس معناها فهمت هذه معناها الملاحظين
1: هذه معناها لازم تكون فالابل لي كونديسيون الكل مع المنافسين الكل
0: وحتى اللاعبين تبدلوا اللاعبين الناس الملاحظين في السي اس اس واللي قاعدين يعملوا في الكريتيك نتاعهم الدنيا تبدلت كهو فهمت صحيح لا دي ان نتاعك هكاك ولكن توا الموجود الليفكتيف اللي نجمت قدرت باش تاخذوا سي اس اس حسب لي مويان البيجي نتاعها
1: من احسن الميركاتوات اللي صاروا
0: ما يخاول ليش باش تلعب الشيء هذاك. دونك لونترينور توا يا اخي هو اعتباطين هكاك معناها وزار جاء محمد الكوكي لعب بثلاثة من بعد جاء بعده نبيل بالكوكي لعب بثلاثة في مانسور إلا فيزيوني وفي اللي زنترينمون راهو لعب بربعة وشاف شنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش من بعد إلا وبتيبش يكمل كيف ما زميل مش هكيك. دونك لازمهم يخليوا المدرب يختم على روحه ويعطيه شوية وقت انتاج باهية محترمة نول وفيكتوار نتصور محترمه برشا
2: نيول على الاكستيريور
0: اي نيول
2: مع منافس
0: صحيح
1: بيان سور
2: مش هذين فوالا
0: نيول صحيح في باردو سي با دوني ا تو الموند
2: وافيك ان ريتم خاطر راهو ريت كنت تذكر معايا الجوله الاولى والجوله الثانيه ماهوش ريتم تاع انا
1: ستان تريبون حتى ملاعبيه ما عادش انا بطل العالم يلعب في لي كونديسيون اللي نلعبوا فيهم في تونس ما ينجموش يتنفسوا
2: اي مالغري سا شفنا ريتم به شفنا مباراه ممتازه
0: صحيح
2: فيها تسابق وتلاعب
0: فيها دي سيكونس دو جو
2: باهين برشا وفما ان ميتريس دو جو حلوه ان ديبار بالحق
0: صحيح.
2: خليني نرجع وقول كما قلت قبل هنا قلت راه باش نشوفوا بدايه تاع بطوله باهيه بارابور لي ريكروتمون اللي صار بارابور للتحضيرات اللي كانت مركزه وذكيه من جمعيات الكل دون استثناء بما فيهم السي اس اس الحقيقه كما قال مهدي ثم جمعيه الوحيده اللي مريتها هنا الكونتينيو دون لو سونس دو بروجي بين عامنا ولوسنين
1: يطلع نشوفوا هذا على مستوى زاد الافريقي خلينا نقدموا شويه مازال عندنا مباريات اليوم فما جمعيه حتى التوا معناها ماشيه الامور ما ناخذوهاش بالعين نحكيوا على تقدم سقيط الدير اون ديبلاسمون في استاد المرسى البارح استاد المرسى اللي ساعات يولي كاهل وثقيل على معناها للوكو على الملاعبيه نتاع لافنير كما نقولوا بصراحه معناها ان شاء الله تقدم سقيط الدير يعمل معناها مانتيان به خاطر يستحق الافكتيف اللي موجود مع المدرب الرياليست ما عادش كان معايا والا لا يسري بن كحله يواصل ساعه مع الفريق وهكا باللي موجود يعمل في نقاط يلم فما مباريات نتاعو يحاول باش يفك خلينا نقولوا فما ماتشات باش تجاري باش تلعب مع ديزادفيرسير اكبر منك نيفو خبره لكن انت جديد في رابطه المحترفه الاولى دونك تحاول انك تكون واقعي ما تتضخمش ياسر روحك قدام الناس وتقعد بالكرة اللي موجودة واللي ريناها في الرابطة الثانية وميزتك على برشا فرق.
0: شوف بارفوا في أغلب الأوقات كونتينيوتي راهي باهية في الفوتبول. دونك تقدم ساقيت الدير طلع من ليغ من الناسيونال
1: بي الرابطة الثانية
0: الرابطة الثانية خلى نفس الجوريات وزاد عمل تعزيزات صغار فهمت خلى نفس الستاف يخدم ناس تخدم أنا نتصورها باش تكون معناها مفاجأة في الموسم هذا وبشد برشا جمعيات حتى جمعيات الكبار
1: وذيك اللي صار مع المرسى البارح
0: في بشد جمعيات وقاعده تلعب قاعده الديفلوب ان جو معناها محترم فما حاجه محضره المدرب نتاعهم مشهود له بالكفاءه كان عنده تجارب سورتو خارج الوطن سي بالكحله دونك بصراحه ساقيت الدير تبشر بكل خير في السيزون هذا بالنسبة للمرسى كيف ما قلت الملعب التونسي لازمها تلقى حل في خط الدفاع المرسى لازمها تلقى حل في أقرب وقت في التيرا اللي باش تلعب به
1: هما عمناو ما استعملوا ملعب الكرم
2: عمناو في بعض المباريات مش هي بركة استعملت ملعب الكرم برشا جمعيات بما فيهم السي اس اس استعملت ماتش سليم الكرم واللي هي حاجة الحقيقة أنا علاش قلت لك
1: راه توجهات مش غازون ناتوريل
2: ملعب الكرم نو تارتون 6ème جينيراسيون
1: جوست صغير شويه
2: لا بيه مونوغي وبي ويلعب لكن كمان احنا ماذا بينا نشوفوا جمعياتنا يلعبوا في في في تيراناتهم في ولاياتهم اي بوركو با زاد بالاضاءه خاطر باش نبعدوا على حكايه الاربعه ونص اللي هو
1: ماكش تشوف هذا ما
2: غير واش نقول لك مادام القرار توقيت مباريات البطوله الوطنيه المحترفه قرار سياسي واش قرار رياضي
1: باش نقعدوا في نفس التوقيت جمعتين اخرين باش نرجعوا مثلا ساعه ونص
2: وقت اللي وزاره الداخليه وقت اللي وزاره الداخليه
1: في ديسمبر
2: تقرر انها تزيد على الموضوع هذا وتخلي للفنيين هم تقديرا تقدير الوقت تو وقت نلقاو
1: هو راهو بخلاف مش حتى كان امور وزاره تنظيميه ولا وزاره داخليه. خلينا نكونوا واقعيين. شوف انت في تونس قداش من استاد فيه اضواء كاشفه، قداش من من استاد قادر انه يحتضن معناها لومبلاسمون نتاعو يحتضن ماتشات كوره في الليل، معناها نجموا الناس يروحوا لاباس امورهم عاديه بوضعيه عاديه. في المقابل فما بعض الملاعب، اسكو انت اليوم الاستحقاق الرياضي نتاع الاخرين يخليك تتفرق بين اكس وايغريك جمعيه ما نعرفش انا وين باش تلعب في القايله والاخرين يلعبوا الناس الكل باش تقول كيف كيف.
2: فوالا هو نظامين
1: انه هذاك هو
2: نظامين نظامين مبدا العداله
1: فوالا
2: نمشيو هكاك. لكن انا العداله علاش انت تاخذها في السونس هذا؟ علاش ما تقولش انا التيران كيما المتلوي باغزومبل نعطيه الضوء، علاش ما ياخذش الضوء التيران المتلوي؟
1: هوني هذا خير.
2: وعلاش ما ياخذش الضوء؟ باهي العبها في قفص
0: تيران متلوي.
2: اوكي تيران قفصه فيه ضوء،
0: ما ياخذ الضوء لازم يتبدل التابي نتاعو.
2: علاش قلت لك اذا علاش احنا مبدا العداله ماخذينه بالمقلوب؟ تيودي انت يمشي مبدا العداله بالسونس
1: تطلب في حاجه مستحيله. خلينا نحكيوا على الكوره باهي.
2: على شكون نحكيو قبل الواحد؟
1: على المرسى تنجم تلعب في
2: المرسى. المرسى خذيت القرار باش نلعب في الميدان نتاعها سنين.
1: هل حسب رايك قرار باش يكون صعب؟
2: اذا انا كهيئه مديره
1: خمس سنين تالي ظهرلي قبل ما ينزل مستقبل المرسى للرابطه المحترفه الثانيه، وقت اللي اي ملاعب يمشي باش يحط ساقيه في ملعب الشتوي يبدا خايف لا يتضرب. برشا اصابات وقتها صاروا فوق الحفره هذيك، كانت تفكروا كدور هذيك كيفاش
2: لهنا يلزم هو القرار.
1: ما فماش شتاء حتى لتوا
2: هو القرار يا وجدين. كي خذيته هيئه المرسى باش نلعب ماتشاتها في ملعب الشتوي ما كانش اعتباطي،
1: خذيته
2: بعد استشاره مع الولايه ومع المجلس الجهوي على اساس انه التيران لازم يتقد. اللي باش نصرفوا انا وهي راهي كي تعملها عمليه حسابيه المرسى رابحه وعندها الحق، يا انا جابلودي تري فور القرار نتاعها. اللي باش نصرفوا انا اونتروتيان ما يجيش في عشر اللي باش نصرفوا انا ديبلاسمون.
1: اما كمدرب ما تنجمش انت تحط طريقه لعب ولا تنجم
2: نورمالمون
1: في الصيف
2: في التريف نورمالمون في التريف راهي صارت الاصلاحات وراهي صارت الواحد وتولي تلعب على روحك.
1: تعيش في تونس انت؟
2: شوف يا وجدين راهو
1: تعيش في الكره التونسيه ولا قعدت في كوب دو موند؟ حسيتك قعدت شويه بين المغرب وبين
2: كان نقول لك كان نسمع كلامك نبطلوا الناس الكل
1: نبطلوا قبل ما نبطلوا. خلينا نحكيو على النادي الافريقي وامل حمام سوسه قبل بطبيعه الاخبار، خاطر حتى استادرات ديما نذكروا راهو وفات الصلوحيه نتاعو وراهو الملعب الوحيد اللي باش يستضيف مسابقات افريقيه بالنسبه للانديه نتاع العاصمه. معناها هل تعلم
0: سينو باش نعطيو حق المرسى؟
1: ايوه
0: مرسى راهو سي ان بون جروب
2: بيان سور
0: سي ان بون جروب
2: سي ان بون ايكيب.
0: فهمت خاطر تحدثنا على سقيت الدين ما تحدثناش على المرسى. سي ان بون جروب افيك ان بون اونترينور دي بون جوار كيف ما من الله بن حميده كيف ما الكارديان الجديد بن شريفيه كيف ما فما
1: مجموعة. اما الملعب باش ياثر عليهم كيما تفكروا قبل في التعبير الكتابي يقول لك سوء الخط انعكس سلبا على النوت نتاع الموضوع هذا ديما كانوا يكتبوا هذه. نفس الشيء باش يصير في الكوره معناها
2: سوء
1: الملعب باش يخلي معناها بصراحه برشا
0: يداركوا. مانيش عارف ملعب الكرم اسكو باش ينجموا يحطوا فيه الفار ولا لا حتى كان يلي
1: تو كي نبدا مراحت انا مطلع
0: ديسبونيبل. اما ان شاء الله يلقاو لا سوليسيون بالنسبه للبارتي نتاع الكلوب وحمام سوسه. جوستومون
1: اما الحمام سوسه العاد الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وما نساوش النادي الافريقي هذه اول مباراه يلعبها على ميدانه بعد لافي معناها حفله سيمفونيه النادي الافريقي قاعد راجع للبطوله في ثوب البطل. المباراه الاولانيه صعيبه في المتلوي معناها ربي معاهم زوز ملاعبيه والمدربين والحكام كيفاش لعبوها كيفاش ريت مباراه البارح.
0: مباراة البارح تاو دوزيام فوا للكلوب افريكان ساعة الكلوب افريكان عاملة 6 سور 2 ماتش معناها العلامة الكاملة حتى تاو دونك ما عندناش حاجة اللي باش نجمو نلومو. قعد دون 2 معناها ماتش اللي لعبتهم ماركي اون ديفيكولتي بصراحة
1: بعد 80 كيما البارح دقيقة
0: 88 فهمت دونك نادي الافريقي قاعد معناها كي تفهم اللي ايكيب تمركي في الاخر وبصعوبه دونك تفهم اللي فما دي بروبليم ا تروفي دي سوليسيون في الاوفنسيف في الخط الامامي. دونك نادي الافريقي وهذايا معناها تري وهذايا معناها لوجيك ياسر على خاطر
3: بعد خروج في راس شوط
0: بعد خروج في راس شوط دونك نادي الافريقي لازم يحسن برشا برشا في الانيماسيون اوفنسيف نتاعو يلقى اكثر معناها دي شوا في القدام ونادي الافريقي بالنسبه لي انا تو ماشي يعمل في باركور دان شامبيون هو شامبيون تونيزي عام ناول عامل العلامه الكامله السنة مازال باش نلقاو تو لقى ديفيكولتي كونتر متلوي ما عرف كيفاش يسرق 3 بوان خاطر بصراحه المتلوي عمل طرح طرح محترم ياسر ياسر على الجانب التكتيكي باش معناها باش نكونوا نعطيو حق نجم المتلوي نادي الافريقي سور اون فوت دو كونسونطراسيون قديده معناها انتهازي بطريقه كبيره برشا فهمت اللاعب هذا كان معناها تعدى في الباركور نتاعنا في الملعب التونسي عرف كيفاش يسرق 3 نقاط بارح كيف كيف مع طاج الزدام فهمت دوزيام بال عرف كيفاش يمركي اما في القريب العاجل لازم زاد النادي الافريقي يلقى اكثر حلول يعطيها للخط الامامي نتاعو باش يلقى باش ينجم يمركي اكثر اهداف باش ما يخليش معناها روحه لاخر وقت خاطر بارفوا تو مشات معاك المره الاولى الثانيه من بعد راه تلقى
3: رغم هذا زاد ما
0: اورغانيزاسيون اون ديفونس و ان بلوك باهي كومباكت معناها وكونسونتري يشد معاك عنده معناها اندورونس مونتال يشد معاك للاخر تنجم راك ما تلقاهاش
3: يعني ما ننسيوش زاد البارح عمل حميم سوسه كان يوقف كما يلزم معناها صحيح اللي ساعات بلوغة الكره يقول لك تلعب برشا الدفاع تنجم تغلط اما فما حاجه قالها مهدي حمزه مازال بطبيعه ماهر كنزالي كما كل الجمعيات الكل يلوش في التشكيله المثاليه ولا الافضل كيفاش باش يلعب زوج مهاجمين ليه مش بسهل باش تغطي بلاصه في راس شوات معناها مهاجم البطوله والملاعب اللي عنده فضل كبير في بطوله الموسم الماضي مع زاده مع الخو معناها الملاعبين اللي خرجوا مش ساهل حتى كان انتدابات ونحكيو على اجانب وبرشا مش راضيين على يمكن بعض الاجانب في نادي الافريقي من بعد زوج جولات بديت في المتلوي ديجا دي كونديسيون معناها صعاب برشا بدايه موسم تخمم اكيد في مسابقه افريقيه مدرب جديد فريق تقريبا الكل زاد جديد معناها مش ساهل باش تلقى نتيجه واداء معناها النادي الافريقي صحيح بطل ما راهو مازال لازمك تصبر على فريقك باش يعطيك هذيك الفورمول نتاع معناها ماتش باهي في برشا كوره في برشا فرص ومع نتيجه
2: فريق جديد ونصبر وكذا داكوردو وجدان اما علاش احنا في الفورمول هذه اذا كانت صحيحه في الكوره راهي تنطبق على الجمعيات الكل انا كي نشوفوا ليتوال والاسبيرانس في الجوله الاولى ما نجموش نقولوا اخدم واصبر وجمعيه هذه تبدلت وهذه تبدلت هذا ستاف جديد
3: وهذا ستاف جديد كيف كيف نفس الشيء
2: المشكله شنو هنا الحقيقه نحكي فنيا سي لو طومبون ماهر بالنسبه لي انا في في في نادي الافريقي حتى مع الترجي التونسي شفنا ماهر ديما يلقى صعوبات الترجي التونسي في الميطون الاول وفي الميطون الثاني افيك ان شونجمون يخطف شي بونتو باش يخرج يربح واحد بلاش اثنين بواحد سي لا ميم بروسيدور ماهر يحب لو جو الحذر بريفونتيف يحب يخدم ان جو بريفونتيف ويمشي اون فونكسيون دو لا بروغريسيون معناتها بارابور للماتش بحيثيات الماتش هي اللي تخليه
0: اخطاء الادفيرسير
2: ابار اخطاء الادفيرسير زاد اخطاء الجروب نتاعو خاطر ديما عنده عين على اخطاء الجروب نتاعو قبل ما يكون الادفيرسير باش ينجم يبعد علاش قلت لك بريفونتيف اكثر منه اوفونسيف كيما مثلا كي ناخذوا ريغي ريغي كامب سي ان اونترو تاع فراي فيه من قبل وجدين اللي هو سي ان اونترو بيرمون اوفونسيف فهمتني ماركي له جوج يماركي لك ثلاثة ماركي له ثلاثة يماركي لك أربعة ما يخرجش خاسر نخرج رابحة باهي ولو أنه لهنا
3: بعدنا شوية من المقارنات
2: لا مش منحلل مش نقارن
3: مشاعر الجماهير حمزة
2: لا مش نقارن
3: على ماهر الكنزاري فيغسيون نادي الفريق يمكن هو بوتيتر ساعات يعرف ما عنده مشاكل كلكو بار في الافكتيف ولا في لي شوا ولا غيره، لكن افورس ما ساعات تبدا سو بريسيون. راه اول مباراه قدام جماهير نادي الافريقي ماهر الكنزاري مدرب سابق
2: في الدرجه، هذاك علاش
3: دونك اوتوماتيكمون باش تكون فما اغلاط.
2: مش الاغلاط هي اللي نحكيو على الاغلاط، انا وقت اللي جبت المثال مش نقارن، اما قاعد نوضح في زوز طرق مختلفه نتاع تدريب ونتاع فيزواليزاسيون دي ماتش اي جيستيون دي ماتش. هذه تنجم توصل وهذه تنجم توصل، وجدين راه الفايده في شنو هنا؟ لي جوار نتاعك اكيل دوغري فون سابليكي، ها الفرق بين زوز افكار. ماهر سي ان فافوريز لو جو بريفونتيف، وخاصه في الظروف اللي كنت تحكي فيها، سي لو برومي ماتش في رادس ماريو الافريقي قدام جمهور الافريقي، جمهور الافريقي ماهوش 100% راضين وحابين ماهر،
3: نحب نقول ولا مقتنع، خلينا نقول مقتنعين على المشاكل
0: في كل الحالات. في كل الحالات لونترينور اللي رابح ديما هو الى تيجور ريزون،
2: هو توا
0: هو ما نجم حتى حد يتكلم
3: على ما يقدر. قداش من مدرب تم انتقاده وهو رابح، قداش من مدرب تنحى وهو رابح ومتصدر البطوله
2: يا وجدين في تونس. هذيك عين سبيكتاتور، السبيكتاتور ما عمره ما، اما كما قال مهدي
0: ما دام عنده العلامه الكامله من
2: في الاخر. في الاخر ريت لابروش، لابروش اللي عملها
3: بعد الشامبيونز ليج
2: شوف شوف لابروش نجح به او كخذ 3 بوان تاعو سي بون. لهنا تقعد تو تقول لي تو شو
3: شامبيونز ليغ يوسف المويهبي مع امل حمام سوسه.
2: يوسف المويهبي الحقيقه ذكي ذكي، كان تري رياليست،
0: لاعب واقعي،
2: كان تري رياليست ياسر واقعي، خاصة مع المنتدبين خاطر الماتش الاول تحرم منهم، ما لعبش بالمنتدبين، ما تأهلوش ماتش النادي الافريقي تأهلوا له، يعني سير لور برومي ماتش مع الجروب
3: معناه كان يزيد الكربيوري
2: ينجم صحيح مع انك تلعب دوفون جرون مورسو تحب ولا تكره في ميدانه.
3: دونك هو بالنسبة سيدة بالنسبه ليه معناه مباراه مهمه.
2: انا بالنسبه لي انا ان ايلايتي تري رياليست، مي هذيك الكوره كما قلنا قبيله نلعبوا على الاخطاء، اخطاء المنافس كلفتك.
0: بالنسبه لامل حمام سوسه حبيت نحكي على دو جوار عطاو برشا ستابيليتي، خاطر المجموعه راهي نتاع حمام سوسه جايه من ناسيونال بي
3: صحيح،
0: وغالبهم لاعبين مش معروفين.
3: وي.
0: حبيت نحكي على مالك باي. اي
3: مالك باي
0: عطا برشا ستابيليتي معناها في الليني نتاع الميليو تاعنا،
3: والهدف تقبل
0: بالرغم اللي تحس بالرغم اللي تحسه ناقص فيزيكمون لازم يخدم اكثر
3: صحيح.
0: وغازي عبد الرزاق اللي عطى ستابيليتي بحكم الخبره نتاعو،
3: عائد حتى هو اللي فايق
0: دونك هذوما دو ريكروتمون باهين، ونعرف اللي باش لابور نتاعهم في وسط المجموعه باش يعطيو يبشروا بكل خير.
3: حتى حارس المرمى بصراحه
0: البارح حارس المرمى باهين كانوا امل حمام سوسه كيف ما حكينا على الواقعيه نتاع يوسف المويهبي كان ينجم راهو تمشي معاه ويخرج يروح بان بوان
2: فهمت،
0: اما هذه الخبره كونك جاي من ناسيونال بي فهمت، دونك لازم يكون عندك برشا اندورونس مونتال
3: اكزاكتومون
0: باش نجم تشد مع الفرق
3: الرياضي
0: دونك باش نجم دونك باش نجم تشد مع فرق في حجم النادي الافريقي قدام جمهور كيف ما جمهور النادي الافريقي في رادس.
3: كلمة على أولى مباريات اليوم، أكيد بعد الأخبار نكملوا بقية المباريات. نجم الساحلي نجم المتلوي زوز فرق معناها انهزموا في الجولة الأولى، أكيد نحكيو معناها على نجم الساحلي وانت قبيلة حالة قوس حمزة بعد مباراة الكلاسيكو. اليوم في سوسة بالنسبة لنجم الساحلي مع المشاكل اللي تعدى بها الكل، أمور مادية ملاعبية مدرب جديد مع زاد فريق راهو حتى هو
2: يعني صعوبة
3: يعني صعوبات ومستحق النتيجة معناها نتصور أقل حاجة في الأربعة ونص في الغرغور متاع قايلة، خاطر احنا نعيشوا حتى غرغور الليل ولينا في تونس. ربي معهم هكا هو
2: ان شاء الله ربي معهم
3: والله. الاحساس تجري ما 3:30 تاع القايلة في الشارع
2: لا نعرفوا نعرفوا مجربوا هذايا ونعرفوا
3: تبدا
2: نحكيو وجدين ايماجين نحكيو على احنا هذوما جوارات سينيور ما لو كان نحكي لك على شوبان
3: وبروفيسيونيل وهذاك خدمته
2: وما لو كان نحكي لك على شوبان يلعبوا التسعة وال11 وماضي ساعة
3: ماضي
2: ساعة ماضي ساعة راهو ماتش نتاع كادي وتاع جينيور يبدا راهو ماضي ساعة
3: تاع
2: القايلة
3: نعرف
2: فهمت ما عليناش
3: باهي
2: هو علاش قلت لك ملاعبيتنا ملقحي من الصغرى من السنسين بالسخانة وبالتمرميت دونك ولو انه محبذ انه يلعبوا في اوقات حلوة لكن هذا واقع تونس وراه نيجي نقول لك تشوف ماهيش مشكل انا بالنسبه لي انا سي تان فو بروبليم راه شويه راه كي نشوف ممكن فما ناس كي باش تسمعني تو تنتقد تقول لك ما لقيت ما شكون تقارنا. كي تشوف بطولة سعودية برا شوف الشبان نتاعهم كيفاش يلعبوا فينا وقت يلعب
3: وقتاش
2: مالغري شو الطقس السعودية ما عرف شنو
3: اي سخون اي
2: سي سي لا ميم شوز قطر ولا في البحرين ولا في
3: هي ما شوفوهم لي كونديسيون تاع ريكوبيراسيون اللي موجودين على ذمتهم راه
2: ما قلت لك معناها زيدوني ما ننسوش حاجه اخرى
3: نكونوا قد
2: سي نورمال اما ما علينيش هو احنا من الضعف نخلقوا قوه لو انه محبذ انه نلعبوا في وقت يكون ممكن
3: باي برونوستيك للماتش لا
2: شنو برونوستيك شكون ليطوال والمتلوي الحقيقه المتلوي انا تفاجات الحقيقه بالمردود الحلو تاع المتلوي مالغري المشاكل ومالغريني براتيكمون اخر جمعيه بدات تحضيرات ومشاكل كبيره وبراتيكمون ما لقاش
3: ملاعبيه
2: دونك لكن فما فما فما اون ايكيب اللي موجوده في التيران اللي لا تحس فما جروب كومباكت ما فماش صحيحه سور لو بلان اوفنسيف يعني ابور كبير لكن تحسها جمعيه البو سوتونير معناتها دوران ماتش تكتيكمون وي تبقى كما قال مهدي قبيله لونديرونس مونتال اللي ان بو معناتها فراجيل خاطر يخليها ديجا تقبل في اهداف في اوقات معناتها خايبه وبعيده. بالنسبه للليتوال ليتوال الحقيقه ثم اون نوفيل فيزيون في ليتوال ونيفو دو ليكيب دايور فما ثلاثه ملاعبيه معناتها عرس ما وجه لهمش الدعوه المدرب وهز ثلاثه شبان في بلاصتهم يوريك معناتها قيمه الانضباط للديسيبلين وانك تحترم معناتها الجمعيه نتاعك والكوليج نتاعك وما فماش ملاعب كبير وملاعب صغير في الجمعيات اللي بالحق تما تحس انه فما باللاك تذاب تحس انه فما نوفو اسبري في ليتوال قاعد يتبنى تاع جمعيه بالحق تحب تبني جمعيه ومكونه وتلعب الكره الكره ان شاء الله معناتها يكون ماتش ولو انه بالنسبه لي انا ساسوفوار ريزولتا بالنسبه لي انا ليتوال
3: باهي مهدي نجم تلوي بعد ديبلاسمون بلوتو بعد ما قبل النادي الافريقي اليوم يتنقل باش يواجه النجم الساحلي هما بالمشاكل الكالندري للانديه مش حاضره تبدا ما كملتش
0: كالندري صعيبه بالنسبه للنجم المتلوي عملوا بديت لي بريباراسيون تاعهم مخر شويه فما اللاعبين زاد ما خلطوش اما الجمعه ذي معناها اليوم باش يدخلوا المجموعه الجديده نجم متلوي عجبني برشا فما فيه برشا ريغور تكتيك تبقينا يمانك دو سوليسيون على خاطر ناقص في الافكتيف نتاعو القدام معناها جمعيه ما في الماتش الاولاني ما وجعتش برشا في لو بلان اوفنسيف ان شاء الله افيك لي جوار اللي باش يدخلوا الجمعه ذي باش يكون معناها فما رياكسيون باهيه تعرف فريق يبدا منهزم في الماتش الاولاني ديما يحاول باش يعمل رياكسيون الحاجه الباهيه اللي في الجروب تاع المتلوي كانوا ملاعبين كلهم ماهمش معروفين ما عندهمش سي دي جون كلهم يحبوا يعملوا اسم معناها مشتاقين كونهم يلعبوا يعطيك 100% فهمت تعرف بالرغم الظروف الصعيبه تاع المتلوي ولكن اظهروا برشا في الماتش الاولاني معناها ظهروا برشا روح قتاليه وبرشا ديسيبلين تكتيك بالنسبه للليتوال ليتوال مع براكونيي قاعده تاخذ في ثنيه باهيه قاعد يفرمي في جروب باهي فماش اسمك معناها ما يخولكش كونك تكون تو في بارتي معناها من المجموعه فهم برشا كي اون تي اليميني من الغرب لام تاع براكونيي اليوم زاد الماتش الاولاني ظهر دي ديفايونس تلز باش ينحي لاعبين منهم دكدوك اللي هو لاعب معناها سيان نيكس انترناسيونال دكدوك
3: على الامور انضباط ما يزال
0: على الامور انضباط وان كونتر بارتي كي نحى اللاعبين هذوما جاب دي جوار اتومبيرامون اوفنسيف دونك تفهم اللي ليتوال باش تمشي القدام في الماتش هذا باش تحاول تماركي الماكسيموم خاصه معناها الماتش الاولاني ما مشاتش الامور واول ماتش قدام جمهورها دونك هذا زوز توجهات فما توجه نتاع فريق باش يجي يلعب لك اون بلوك ويحاول يكنترك فما فريق باش يحاول يصنع اللعب ويمركي لو ماكسيموم دو بيو
2: حتى لي تور تصنع لعبه
3: لي بعد موجز اخبار مالي 3:30 مازلنا مواصلين اكيد نحكيو على بقيه المباريات اللي باش يتلعبوا اليوم ديما نحكيو على الجوله الثانيه من البطوله موجز اخبار مالي 3:30 وراجعين
4: Summer Spot. Summer Spot.

0: Sport.
1: Summer Sport.
0: Info et sport. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن الشروع بداية من غرة سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2027 و2000 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. ديوان الخدمة الجامعية للشمال ينظم قريبا بشراكة مع جامعة تونس المنار الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركية أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمة البيئية. المكلفة بالأعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدية أفادت أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية، مؤكدة إطلاق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. الاتحاد من أجل المتوسط حدد يوم غد كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 28 و2000. إذا وكان الاتحاد قد أعلن عن فتح باب تقديم الترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 28 و2000، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نعت اليوم المدير السابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مصطفى بسباس الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس. ولفتت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم إلى أن الفقيد يعد من أبرز علام الهيدروجيولوجيا وعلوم المياه في تونس والعالم العربي وإفريقيا، وقد كرس مسيرته العلمية والأكاديمية لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسهم إسهاما بارزا في تطوير المعرفة المتعلقة بالموارد المائية الجوفية وفي تثمينها وحسن استغلالها. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
3: نبدلوا الأجواء من كرة القدم لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأكيد كما قبيل حكينا عليه ما عاش سمعنا ولا لا سيد ألعاب شخصيا موجود معنا في المباشر زياد الخياري. وهل يخفى القمر؟ زياد توحشتك، وينك؟ شنو حوالك؟ إن شاء الله ما يطلعش قصة علينا معناها بعد الاعتراف هذايا. نجم الدين أو كان واتساب محلول تعاود تتصل من جديد بزياد الخياري موجود أكيد في ظهالي مباراة كرة سلة. زياد باه نعاود نتصلوا بزياد الخياري، هذه أجواء المباشر. سينوم شنو تفضلوا أنتم تتفرجوا في ماتش كرة قدم في سخانة 50 في تونس، وإلا تتفرجوا في الدار في معشينا رياضة فردية أتليتيزم وإلا غيره؟ شنو اختياراتك؟
4: بالحق الحق
3: أيوة أنت في الجلاسة
4: ماذا بيك اسمي
3: باه كاسمي زياد مرحبا بيك. شنو حوالك؟
5: منتخبنا بنات توا خاسر قبل ثواني امام القبرص 13-5. البارح خسرنا البارح خسرنا مباراتنا الاولى امام تركيا، وتوا خاسرين 13-5 امام المنتخب القبرصي. الاولاد البارح المنتخب خايبه زاده، خسروا في اللحظات الاخيره امام المنتخب الايطالي، ومازال عندنا العشوائية أكيد في الباسكيت حاجة مازال هذايا سريت الباسكيت في راس الأحياني تذكر واه وجدان
3: صحيح،
5: يعني هذايا في راس الأحياني بدا في السريت في شارع حبيب بورقيبة في الدورات اللي صارت يعني في الأعوام 2012-2013. دونك مازال في راس بن سعد نسلم عليه مبعوثة تلجة التونسية. انتهت المباراة 14 القبرص 5 لتونس. بداتنا من الأول عملوا دخلة باهية وبعد أكيد خسروا المباراة نتاعهم
3: مالوريزمون
5: اكيد. يعني للدور المهم سائل المربع الذهبي فاينل، لانهم البلاصه فقط للمربع الذهبي. كما الاولاد زاد عندهم ماتش صعيب العشيه امام المنتخب، الاولاد باش يلعبوا مباراتهم العشيه عندي البرنامج قدامي اكيد. ملا سخانه وجدان ش عندكم غادي؟
3: بالحق ساعه احنا كنا حاسدينك على
5: الطقس
3: كنا زياد مستمتع غادي
5: كمان
3: يعني في بلاصه
5: سخونه كان يكون. دونك عندنا البوسنه الاولاد، عندنا البوسنه وعندنا اسبانيا. اوكي دونك تعرف انه الفوكس باش يكون على ماتش الفوتبول البعثة العالمية الكل، الفينال تونس تزير ماتش ديربي 1 2 3 هذه حلوه قايده عندك وجدان. باش يكون الاول ان شاء الله تونس، الثاني تزير او لعبه الكراسي، المغرب كونفيرمي ثالث ضرب ايطاليا سكور 4 4 1 دونك 1 2 3 هذه نستناوها. اما نحبوا اغنيه اللي نحن الجزائريه وخيانا وسلموا عليهم. دونك الماتش 6 عندك 7 عندي عندك زاده فما الفوال الطفله اكيد قاعده يعني تبحر بطريقه اولمبيه ايناس القباطي. اليوم ما مشاتش امورها عملوا راحه لكن ترتيبها بين الرابع والخامس، نسلموا عليها ونسلموا على مدربها ايناس برافو لهذه البطله في سباق الايكا 6. عندك الفروسيه خرجت معاهم يعني التيم نتاعنا فما شارل بن ميمون، غازي اللوز، محمد الجزاني وعمر الطرابلسي باش يبداو حاجه مزيانه وجدان تعرفها السود اوبستاكل القفز على الحواجز
3: حواجز.
5: حاجه تعمل
3: كيف حاجه اولمبيه وقفز على الحواجز
5: اي ما مش هكا مشيت غطيت غطيت
3: ابعث لنا شويه تصاور
5: عندك الفروسيه اي عندك الباسكيت كملنا مازال الاولاد العشيه الفوال اوكي. كره ثلاث سيدات عندنا الجزائر اكيد ماتش اخير شكلي لانه ينتظرنا ماتش تونس ايطاليا نهار 3-1 سبتمبر. تونس ايطاليا هو الماتش بتاع الذهب في بلاتن هونت دردور وبوري وعويش ربي معاهم. دونك اكيد توا بناتنا يكونوا كملوا عندك سكور اكيد يكونوا كملوا ماتش الجزائر الشكلي هذا يكونوا لاباس. وعندنا عبد السلام عيوني في 800 عنده تصفيات اليوم العشيه 6-4 عندك 7-4 عندي ما نجموش نحضروا له خاطر فما ماتش الفوتبول وجدان
3: صحيح.
5: هي تصفيات ماهيش نهائي 800 وعنده بعد ال 800 عنده 1500 هذه هي الملخص البعثه لاباس ان شاء الله بعد زوز ذهب يعني 4 فضه و9 برونز تطلع الحصيله وجدان. وسلم على الكيب اللي معاك والفريق التقني وكل المستمعين وان شاء الله ربي معانا في ماتش كره قدم. باش نتذكرك وجدان ما عرفش حضرتها ولا ما حضرتهاش 2001 تونس ايطاليا في راد
3: ليه انا وقتها
5: ربحنا ايطاليا
3: اي ربحنا منا وقتها صغيره الحقيقه
5: نزل انا خدمت الماتش هذاك خدمته في راد تونس ايطاليا علي الزيتوني دونك نسلموا على علي الزيتوني ان شاء الله تعاود اليوم مع الجزائر ماتش ديربي 50-50 وجدان يعطيك الصحه وجدان
3: يعطيك الصحه شكرا ليك زياد بالتوفيق ان شاء الله ربي معكم كل البعثه نتاع الاعلاميين التوانسه اكيد انتم اليوم باش تكونوا جمهور المنتخب الوطني التونسي في مباراته المهمه اكيد ضد المنتخب الجزائري في نهائي العاب البحر الابيض المتوسط وكما قال زيد ان شاء الله كيما 2001 علاش لا اليوم نربحوا باكثر من هدف ونكونوا كما قلنا دونك عاملين حاجه مزيانه برشا للمنتخب الوطني التونسي هذايا والجيل معناها بصفه عامه الجيل هذا خاطر مستحق انه يعمل حاجه اللي هو باش ينجم يبني عليها ويكون جاهز على مستوى الشخصيه باش يلقى روحه مع منتخب الاكابر. سينو نادي حملم في نادي البنزرتي الهمهمه اللي ما لعبش مباراته الاولى تاجلت الموعد لاحق مواجهه ضد اتحاد بنكردين ونعرفوا شنو وصار وقتها ان شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفوا الكل. اليوم نادي حملنف يستضيف النادي البنزرتي مباراه عن عليها برشا معناها في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ما ليناش نادي حملنف والنادي البنزرتي بعد ما رجع من الرابطه المحترفه الثانيه. هذا اول ماتش بالنسبه لنادي حملنف في الرابطه الاولى.
0: نادي حملنف في نسخه جديده في الوطني اي نستناو منه في روندمون اليوم يلعب قدام جماهيره دونك نسخة ذي متاع شمس الدين الذوادي فما لاعبين خرجوا فما لاعبين جاوا جدد صارت شوية بيرتورباسيون في البريباراسيون او نيفو معناها متاع الإدارة لازم نحكيو عليها معناها خاطر صارت برشا لخبطة انسحاب سين منجي بحرطة ولجنة تسييرية قاعدة تسير في النادي الرياضي الحملنف عملوا ستاج متاعهم في حمام بورقيبة عملوا لازم عملوا البريباراسيون متاعهم عملوا دي ماتش اميكو محترمين خاصة نحب نشيد بالروندمون اللي قدمته نادي رياضي حملم في كونتر نادي سفاقسي ماتش كان باهي وفي نيفو باهي وفي ريتم باهي دونك اليوم في الجديات حوار جديات شوف من قديش توا 4 أو 5 سنوات اول ماتش اليوم باش تلعبوا النادي الرياضي الحملم في القسم الاول دونك نستناو الجماهير نتاعو نستناو النسخه ذي شنو اللي باش تعطي خاصه اللي الجماهير معناها تعاطي امل كبير في الفريق هذايا ان شاء الله يشرفوا الجماهير نتاعهم
3: مع نادي بنزرتي اللي رجع معناها عنده انتظار في الجوله
0: الاولى. الضغط باش يكون اليوم على النادي الرياضي الحملنف اكثر من نادي الرياضي البنزرتي على خاطر اول ماتش بعد 4 أو 5 سنوات في الوطني الالف مع معناها قدام جمهور ان شاء الله تكون تروح باهي. اليوم النادي الرياضي البنزرتي عمل العلامه الكامله في الماتش الاولاني كونتر فريق محترم اللي هو المرسى اليوم يخرجوا لديبلاسمون باش يحاول نتصور لابروش نتاعو كونه يمتص الضغط اللي باش سلطوا عليه النادي الرياضي حملم في اول مباراه وباش يحاول من بعد يلعب لي ترانزيسيون باش يروح بالعلامه الكامله. زاد النادي الرياضي البنزرتي عنده فريق محترم اللي بشر بكل خير فيه لاعبين عملوا لي ريكروتمون نتاعهم زاد صارت له مشاكل في الاداره نتاعو في الهيئه التسييريه نتاعو في البريباراسيون نتاعو زاد ولكن المدرب ابن النادي قاعد منكب يخدم على روحه من غير برشا ضوضاء وبرشا كلام ان شاء الله نادي البنزرتي زاد يورينا روندمون اللي معناها في حجم النادي الرياضي البنزرتي.
3: قديش عندنا مشاكل اداريه بصراحه في الجمعيات الكل ومن بكري نحكي وكل واحد عنده مشاكل كل واحد قاعدين نحلوا عليه في قوس. اتحاد بنكردين حمزه اليوم في ضيافه الاولمبي البيجي نفس الشيء ما لعبش مباراه الاولى في المقابل الاولمبي البيجي انهزم قدام ترجي جرجيس ونعرفوا زاده حتى المشاكل اللي يعاني منها الاولمبي البيجي نحكيوا عليهم سوية معناها من عامين ولا سنين
1: هو الاكسبسيون المره ذي نعرفش من المضحكات المبكيات هي انه تبدا اول فريق بدا لا بريباراسيون الى ريبريز وكان بطريقه جيده جدا وكونسنتريك برشا هو الاولمبي البيجي معناتها سنين لكن في الامطار الاخيره لنهايه فتره التحضيرات والاستعداد لانطلاق البطوله انسحب مدرب يعني صارت لي بيرتورباسيون انعكست سا سوفوا انعكست على الاولمبي البيجي في الماتش الاول اللي ما كانش معناتها كانتش نتيجه طيبه مطالب بالتدارك مطالب شنو ياخذ 3 بوان نتاعو الماتش هذايا مع منافس اللي ما بداش الماتش الاول نتاعو لظروف اجتماعيه خارجه عن نطاقه ونتفهموها وان شاء الله ربي يرحم معناتها اللي توفاوا في المدربين
3: الكل ان شاء الله ربي يرحمهم
1: دونك في لي دو كلوب لا سيتوياسيون براتيكمون متشابهه في الديبار وكانه بالاولمبي البيجي ينتظر كانه سي لو برومي ماتش دو شامبيونا هو مع البنغردين ماهوش لو برومي ماتش اللي تعاد
0: حبيت حاجه يا حمزه انت حكيت عليها اللي ظاهره سنيبركه ريتا ظاهره هي اللي انترونور يعمل بريباراسيون انترونور يدخل في الكومبيتيسيون صارت في حمام سوسة وصارت في
3: بيجا
0: محمد علي نفخ عمل البريباراسيون كاملة تعب ذاك الكل هز ولا كتافه هو خاطر سيبارا وصعيب ياسر راهو بريباراسيون تاع ايكيب سينيور في سخانة كيف ما هكا
1: وقت اللي مهدي نوصل النقطة تاع انعدام كوميونيكاسيون انعدام ثقة ما عادش تهمنا المومون اللي باش نغادروا فيه خاطر زيد باش تقعد باش تولي انت المشكل ما عادش انت الحل. دونك حاجه عاديه في نظرا للمشاكل تعدى بها الجمعيات نتاعنا وخاصه الهيئات التسييريه هذه الموجوده اللي ديما ماهيش هيئه معناتها كامله الصلاحيه.
0: صحيح والله لي دو زونترينور اللي نسحبوا بصراحه
1: لاسباب دي
0: زونترينور لسعد معمر معناها مدربين محترمين كونفيرمي
1: لا ويحبوا على الربح ويحبوا
0: على الربح معناها تجي تو دوموند شنو اللي خلى انسان يتعب هكاك كالشهرين في السخانه وفي الشموس هذاك بعد يجيك وقت اللي باش يجي يتوج العمل نتاعو قبل بجمعه وقبل اربع ايام
3: راهو اكيد حاجه جراف
0: حاجه ماجور
1: معناها يقول لك حاجه ماجور وقت اللي تشوف مثلا اسعد معمر كيخرج شنو قال؟
0: قال
1: هو قال لا باش نوريك لاسباب خاصه نجي من بعد نشوف الهيئه التسييريه للاولمبيك بيجي تقول عكس هذا تماما
3: ديما هو الهيئات يعني بصفه عامه يقولوا عكس المدربين
1: وليه انا لهنا اللوم خونا الاسعد اخرج تكلم
3: لا هو ديما كيكا راهو هو
1: ليه ما تخليش شكون
3: صراحه محترم جدا ديما ما يحبش
1: يقول علاش قلت لك علاش قلت لك انا المدرب التونسي راهو مسكي
3: بيه هزيتني تو الموضوع اخر
1: ما علينيش
3: سالتك سؤال واضح هزيتني ضيعتني
1: لا انا كنت نحكي على بيجا جاوبتك على بيجا ان شاء الله معناتها باش يكون ماتش لو ديبار دو شامبيونا
3: ماتش لو الغازون تاع بيجا زعما حسبريك
1: نتصوره ممتاز
3: مع السخانه
1: نتصوره ممتاز ليه بون لونترتيان شنيا هي ما نعرفش
3: عملوا لونترتيان ما عندكش
1: الحقيقه ما عملتش كواليس لا ما عملتش طلع اما نتصور انه الملعب في حاله جيده حاله ممتازه لانه اخر ملعب الحقيقه جديد خليني اقول في تونس هو ملعب بيجا معناتها اخر واحد براتيكمون هو الاخراني هذاك علاش باش نصوروا باش نلقاوه في حله جيده وفي حله ممتازه وتناسب انها تمارس كره قدم. بالنسبه للاتحاد الرياضي بنقردين ديبلاسمون صعيب بالنسبه لي هو خاطر في مع بيجا في بيجا وبيجا اللي مطالبه للتدارك بالثلاث بوان نتاعها وشفتها تو في لعبه الحسابات
3: وهو اول ماتش يلعبوا ماني
1: نرجع للعبه الحسابات
3: الجوله الثانيه بدينا في لعبه الحسابات
1: اجي نقول لك حاجه انا كونفيرمي لك واحده
3: قبل ما تحكي تحكي ونضيع نقول لك شيء انا مزال ضايعه معناها مش هي تعدوا برشا جولات ثانيه راهي
1: وجدان هي حسابات طبيعيه ويفرضها الواقع
3: في المنافسين المباشرين بين بعضهم
1: واحده ناخذ اكزامبل شو اسمها اللي من صفاق طلعت جديد
3: سقيط الداء تقدم الرياضي بسقيط الداء
1: ديما نغلط سقيط الزيت
3: لا كره اليد
1: سقيط الداء سقيط الداء بار اكزومبل سي توت افي نورمال كوافد جديد على المحترفه الاولى اوتوماتيكمون تخمم في ميدانك نو باراتي شنو الاوبجيكتيف نتاعها هو؟ يعني تحط هاي هي تفهمنا باش نلعبوا المحترفه الاولى شنو؟ سي نورمال لو مانتيان
0: اليس
1: اليس انا ما نقولوش مليو تابلو لو مانتيان المانتيان اول حاجه تخمم فيها باش تضمن المانتيان تقول انا في بلادي ما نخسرش
3: انا نتفكر صلحني فما جمعيه وقتها كانت تلعب في الرابطه الثانيه وبعد طلعت للرابطه الاولى الرابطه المحترفه الاولى مسؤول وقت عمل تصريح كي لقاو معناها النسق نتاع المباريات ماشي والنتيج قال لك نلعبوا على اللقب فما ساعات تصريحات نتاع مسؤولين هما اللي هما مدربين ولا مسؤولين
1: هما اللي كي وقت الزهر اما لا الفو
3: هو توا في الرابطه الثانيه الفريق هذا
1: نعرف فهمتك شكون تقصد اما احنا نقولوا ان شاء الله معناتها ديما المسؤولين الاوبجيكتيف اللي تحط من الاول راهو هذاك الاوبجيكتيف اللي لازمك تخدم عليه ما تبديش خاطر تعرف روحك
3: كان تحط على قد امكانياتك.
1: شوف هذه هي ضمان البقاء بيه. بالنسبه للفئه معينه بتاع 5-6 جمعيات موجوده واضح. في التابلو ضمان البقاء ضمان البقاء يمر اساسا درجه اولى انك ما تخسر حتى ماتش في بلادك
3: ميدانك
1: دونك هذاك علاش الحسابات تبدا
0: هما الفرق هذوما كل يقول لك ضمان البقاء مانتيان اليس مش ما نخليش روحي على اعصابي
3: كان جات حاجه من بعد مرحبا
0: نحاول نمشي الماكسيموم لبعيد في الكوب
3: اي صحيح صحيح
0: هذوما هما الاوبجيكتيف نتاع الاربع خمسه جمعيات اللي
3: كيما عمل شبيبة العمران نتصور احسن اكزامبل بالنسبه للانديه اللي اول مره تلقى روحها في الرابطه الاولى انت تحكي على التقدم الرياضي بسقيط الدية تغلط فيها الجمعه الجايه راك تتعاقب تعرف شنو العقوبه
1: وسامحوني خاطر سقيط
3: سقيط الدية
1: كلهم
3: ايوا تابعين ولايه صفاقس
1: كلهم ما خرجناش من صفاقس المهم
3: كل شيء عندها جمعياتها خويا راهو فما ما نحكيوش على الرالي بطبيعة. بطبيعة.
1: والله
0: يا جدعان هي تلعب ماتش

0: برشا برشا كونسنتراسيون فهم برشا خدمة يخدم فيها المدرب بن كحل.
1: هي فريق ومعناه عنده شي يقول في روحه وفما تركيز وناس كل معناه اللي هي بيه إن شاء الله ربي معهم في الموسم في الرابطة الأولى. سينو أيضا أفيش اليوم بعد مباراة نجم الساحلي نجم المتلوي شباب تر عمران وترجل ذي تونسي. العمران في ميدانه عنده هزيمة ديجا في الجولة الأولى قدم ترجل ذي تونسي اللي ربح الجولة الأولى مباراة الكلاسيكو. وما ننسيوش عمناول فما شارم هكا في مباريات العمران ضد الترجي ضد النادي الافريقي ضد النجم الساحلي مع تصريحات بتبيع
2: حرب بالوكالة.
1: ستار عبد السلام بوحوش نتصور قريبا باش نلقاوه في التلفزه يمثل حاجه رمضان السنه معاك السيكونس كريتوها البارح ولا قديه 10 وجول و11
2: لا هوكا هوكا هوكا خرج عبد السلام وقال نبداو صفحه جديده مع الترجي واحنا وخيان وفرحوا بينا بدل المشي
1: هو بصراحه راهو عنده تصريحات عالميه. مباراه قبل معناها بالنسبه للترجي كما زاد النادي الافريقي نادي صفاقسي وترجي جرجيس كلهم عندهم مسابقات افريقيه الجورني الجاي اللي باش تتلعب بالتقسيط في طقس كيما هكا مع معناه فريق محترم. كيفاش تتوقع مهدي ماتش اليوم بعد المشاكل زاد اللي ريناهم الترجي الذي تنصف في المباراه الاولى رغم اللي حمزه قال لك ماتش فيه برشا فوليوم معناه نتاع لعب
0: لا باش تلقى ديفيكولتي سي كلير اللي لاسبيرونس باش تلقى ديفيكولتي في الشاد لي زويت مع مع مع شبيبة العمرة. شبيبة العمرة صرا سي ان بون جروب ويخدم من عام ناول وما سيبش لاعبين وزاد جواريات اخرين فهمت عمل تعزيزات نفس المدرب معناه نفس الاطار الفني ومعناه فما انكادرمون باهي فما جو تحس فريق خالق امبيونس الروح في الفستيارات البرا من التيران فما امبيونس باهية بيناتهم فهمت دونك الناس كلها فاهمه بعضهم لا عاملين جو بين بعضهم في شبيبة العمران وذاك راهو ينعكس على الميدان معناها ريت الصحبه بين اللاعب واللاعب البرا من الميدان تنعكس على الميدان اوتوماتيكمون باش يولي فرق صلاه صاحبه باش يولي يحس صاحبه نهار اللي يبدا مش في نهار ويحاول هو يغطي عليه فهمت دونك هذايا اللي يعجبني برشا في شبيبة العمران هي لا راج دو فانكر
1: نروح
0: على نا و معناها سي حتى في لي ستاتستيك راه تلقاها في البورسنتاج دو دويال في وسط التيران كل شيء نعرفوه شبيبة العمران يفو ميو ما تدخلش معاها في لي دويال برشا دونك تحاول تلعب لمسه اثنين باش خاطر جمعيه كوستو في لي دويال نتاعها دونك ليسبيرونس مش باش تكون لها فصحى سهله باش نعرف اللي ليسبيرونس باش تشوفها باش تربح شبيبة العمران اما مش باش تكون لها
1: ماتش سهل هذا مهدي بن حسين شقال هو اللي قال هو طاب برونوستيك طبعا نحسبوا عليها صيد اليوم الحارس اللي قلق ترجل دي تونسي في مواجهة العمران السابقة وكان معناه بيت نوار كوراوين اليوم معناه بدل الألوان ومورا الماء معناه بالنسبة للملاعبين هو مش موجود أساسي في المباراة لكن كما قال مهدي معناها فريق عنده ما يقول في روحه شبيبة العمران عنده طريقة لعب خاصة وعقلية خاصة مفرضها فربط المحترفة الأولى باش تتواصل في الموسم هذا زيدا
2: نتصور الحقيقة خاطر شبيبة العمران خليني يقول ما عاد شكل الجمعية اللي جات نقولوا احنا من رابطة
1: المحترفة
2: تو عندها سا كاتريام اني في التواجد في الرابطه المحترفه الاولى يعني اخذت الخبره اللازمه اللي تخليها تنجم تلعب ما عادش على تفادي النزول ولكن بتاتر على ضمان مرتبه مستبلو او خلينا نقول مرتبه مشرفه ينجم يكون هو الهدف نتاعها في الرابطه المحترفه الاولى خاصه وانها حافظت على النوايو متاع اللاعبين متاعها الإطار الفني وطعمت الزاد البشري اللي عندها بكالكو جوار معناتها اللي ينجموا يعطيوا الإضافة سياسة الانتدابات في العمران الحقيقة السنة الذكية ماهيش هاني عملت انتداب
1: حتى
2: الانتداب
1: في الماضية زادة
2: حسب الحاجيات حسب ما ينقصها وحسب زاد اللاعب خاطر فما كومبرومي تحبوا لا تكره فما سؤال قاعد يتطرح في الأواسط الرياضية خلينا نقول عامة في تونس توا احنا يقول لك جمعياتنا تعاني من الفلوس وما عندهاش وكذا هاي تعمل في الريكروتمون هم يجيبوا في الجوارات هم يشريوا المشكله شنو هي؟

0: ما هيش مشكلة انه فلوس موجودة ولا مش موجودة، فما ان كومبرومي يصير انتر دو كلوب. وفرض الواقع انت تستحق كلاعب جمعية وين تلعب وين تتكسبريم، وبوتيتر اذا يمكن اعتباره ان بون ترامبلان باش تمشي للمخير، وفما الجمعية زادة اللي تنجم توفر لك الشيء هذا. يعني بين العرض والطلب ما عادش ريال مو فلوس. توا نشوفه في برشا من اللاعبين ما عادش يمشي نيوغوسي على فلوس، ما عادش يقول لك والله تعطيني كذا وتعطيني كذا ونجيك، لا نحب نلعب توفر لي باش نلعب جو بو ايدي.
1: يعرف خاطر هو بعد ينجم يقع الكونت
0: نتاعو، لا وي لا بيزوان جوي
1: بيان سور.
0: وثم جماعه
1: اللي خمم بصحيح
0: بصراحه، ولا تقول لك انا ما عنديش فلوس، مثلا مش نعطيك 100 فرانك، ما نجمش نعطيك 100 فرانك، لكن نعطيك 50 فرانك اما في وقت غارونتي لو ترومبلان جو.
2: عبد السلام بوشاكيك يقول لك انا خذيت 9 سناب باغ اكزومبل في الريكروتمون، خذيت 9 جوارات ب 61 مليون متكلفين.
0: اي
2: دونك سي با دوني.
1: ويعرف راهو اليوم باش يخلصوا في وقت معين.
2: شوف انت قديش بيع منتصر سي
1: صحيح.
0: شوف هي كلها جيستيون وسافوار معناتها نيغوسي. خليني نقول انا ما نحبش نجمي ليميت على عمران، نحب نحكي بصفه عامه. بصفه عامه الجمعيات الكل الحقيقه في تونس قاعده تعرف نيغوسي مع اللاعبين، كل جمعيه حسب الامكانيات اللي عندها وحسب التوجهات نتاعها. كي نشوفوا الترجي التونسي بار اكزومبل، شوف قديش بيع قديش شرا شربح.
1: اما المشكل هوني حمزه راهو ساعات ملاعبيه نبداو معناها بصفه عامه منظومه كامله حاطين لهم فالور اكثر من اللي هما عندهم تكنيكمو اكثر من البطوله تسوى، مش لوجيك.
0: خاطر هذاك يا وجدان اللي كان ينيغوسي وكذا سي بسوني بلو ان اوم دو تيران.
1: باهي كلمه على المباراه خاطر ماعادش عندنا وقت دقيقه.
0: بالنسبه للمباراه انا باش تكون مباراه
1: مع حمزه انت تقول
0: لا باش نقول لك
1: مهدي سامح
0: لا باش نقول الترجي التونسي باش تلقى ديفيكولتي مع العمران. نو جو بونس با سورتو او نيفو اوفونسيف، سورتو او نيفو اوفونسيف باش تكون الترجي التونسي ضاغطه من اول المباراه. اذا فما تخوف من الترجي التونسي او من لعبيته مش من لعبيت العمران، خاطر يدخل برشا في التسرع وفي تضييع الفرص، وهذا وشفناه حتى مع ليتوال. وبعد ليتوال رجعت في الماتش
1: صحيح ضيع برشا فرص
0: ترجع لدي تونسي او البريزونت ان فوليوم دو جو انورم نوسيون ديكيليبر خلينا نقول ما بين اوفنسيف وديفنسيف ان بو توشي ماتش ليتوال ان شاء الله يطلع تداركها معناتها في ماتش العمران. لكن اذا فما حاجه ممكن عامل ارضيه الميدان بتاتر يأثر شويه على المستوى الفني للمباراه، لكن بالنسبه لي انا باش يكون ترجي التونسي في طريق مفتوح لفوز المباراه. وكا
1: يعطيكم الصحه شكرا، وبكيد الفوز للاجدر واللي يلعب خير معناه بلغتنا يربح المباريات. شكرا لكم مهدي بن حسين وحمزه افيبي. بعد شويه اش فما نجم الدين مازلت في ديكالاج
0: نجم الدين وائل الكفوري
1: شنو سامحني نجم الدين اير جي ميوزك شنو تحب تهدي سي حمزه لشكون تحب تهدي؟
0: والله انا نحب نهدي لعائلتي الحقيقه الكل عائلتي الكل اصدقائي. اختار انت غنيه ما نعرفش انت تعرف وائل الكفوري خير مني.
1: تو احنا ديجا عدينا وائل الكفوري
0: حاجه اخرى
1: غدوه صباح تو نعدي لك وائل الكفوري ونعمل لك ديديكاس. شكرا يعطيكم الصحه
0: ديديكاس سي حموده بن سليم
1: تحيه ليه ان شاء الله نرجع نتقابلوا
0: ونسيك في القرنيطه راك ما نسيتك
1: انت ليه. يلا اير جي ميوزك ومازلتوا مواصلين مع موجات اذاعه الشباب. Summer Spot. Summer Spot.

0: Summer Sport.
1: Am fost sport.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيد المقام العراقي محمد القبنجي، إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة. أهلاً.

0: مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنجي.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى تذكرونا.
1: محمد القبانشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله ملعن بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة. ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية، هي يعني المخبز. وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية، وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل التخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و 1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنيين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صاروا يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصرت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: قيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
1: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
2: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الإداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
1: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
0: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي وقال

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، المقام لم يكن مجرد ترفيه بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالأخير.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العني.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.
3: Yeah!

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القنبنش بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف نداً بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القنبنش كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا تبكي ليلى،

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر اذا انحدرت في حلق شاربها ازدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. ديوان الخدمة الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنار الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبية لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركية أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. المكلفة بالأعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدية أفادت أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية، مؤكدة إطلاق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. حدد الاتحاد من أجل المتوسط يوم غد كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام سنة 28 و2000. وكان الاتحاد قد أعلن عن فتح باب تقديم الترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 28 و2000، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. في أخبار العالم، أوضحت وزارة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى ارتفاع 73,454 شهيدا فلسطينيا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: شباب من تونس.
5: RG Music Playlist.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خمس نجوم، المجلة السياحية الأسبوعية من توا حتى شلال ستة ونص. اليوم معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، شذا المزوغي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. اليوم باش نهزكم للجربة وأيضا للظاهر، وباش نحكيه على مشروع جربة والظاهر أرض الكرم والضيافة مع السيدة إسلام الجربي، هي منسقة المشروع. تعرفنا بال الوجهة هذوما، هما تعرفوا الوجهات هذوما، لكن المشروع باش يزيد يرتقي بالخدمات السياحية بالنسبة للجهات. أيضا فما دورات تكوينية باش تكون في جربة وظاهر في فنون الطبخ، في ليدور الضيافة بصفة عامة لجيت غيرو. هذا كل باش نحكيو عليه مع سيدة إسلام الجربي. أيضا باش نحكيو صنعة تقليدية مع سيدة ميرا نويرة اللي هي رئيسة اللجنة الدولية للصناعات التقليدية والحرفيين، أيضا المنسقة العامة للجمهورية التونسية لرواد السياحة الدولية، والمشرفة والمدربة لعروض الأزياء الوطنية والدولية. باش نحكيه مع سيدة ميرا على أهمية الصناعات التقليدية للتعريف بوجه تونس، بما هي بما أنه هي سفيرة تعتبر في لعروض الأزياء الوطنية. أكثر تفاصيل بعد حين. نقعد ديما ونحكيو صناعات تقليدية، وباش نهزوكم إلى المنستير باش نمشيو مع سيد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، ونرجع على المعرض اللي دار مؤخرا بالمنستير، معرض الصناعات التقليدية. في الحقيقة هو معرض معناها متجول في جهة المنستير وولاية المنستير ككل. أيضا تكون لنا مصافحة مع حرفية كانت موجودة في معرض الصناعة التقليدية بالمنستير، السيدة مرح حجري، تعرفوا على الحرفة متاحة. ذوما إجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة ونص إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. شنبدأوا مع بها سلطان بكلم نفسي، وأيضا راغب على ما في انت الدنيا.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: الآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السياحة نيوز.
0: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
2: باش نمشي مع السيدة إسلام الجربي. مرحبا بيك مدام إسلام. أهلا وسهلا.
3: عايشك. مرحبا مدام عواطف، يعطيك الصحة.
2: شكرا ليك، مرحبا بيك. قلت للسادة المستمعين راهو باش نهزكم في مداخلة إلى جربة وأيضا جهة الظهر، وباش نحكيو على مشروع جربة والظهر أرض الكرم والضيافة، وأنتي مدام إسلام منسقة المشروع هذايا. في الحقيقة معناتها جهة جربة معروفة جدا، جريدة الأحلام جربة، جهة الظهر موش برشا برشا، لكن من خلال هالمشروع هذايا قاعدين تعرفوا باللي دو ديستيناسيون هذوما كسوسوا للتوينسا ولا سياح الأجانب، وأيضا من خلال هالمشروع هذايا نحب نرتقيه بالخدمات، نوصلوا إلى جودة عالية. فما دورات تكوينية زادة باش تكون في جربة وظاهر. أكثر تفاصيل بتبيعة معك أنت على المشروع هذايا مدام سليم.
3: عايشك، يعطيكم الصحة. حبيت نحكي على المشروع اللي هو مشروع تونس وجهة مستدامة. هذا مشروع ممول من عند سيكو أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، نفذ فيه الفيتاس بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وتشرف عليه ليكول 8 هوسبيتاليتي بيزنس سكول اللي هي ايكول دونك تونسية ناسيونال، ومعها اوهاشيل ايكول اوتوليير دو لوزان ان بارتناريا مع لي دو ريبريزونطون تاع جهتين جربة والظهر اللي هما دي ام او جربة ودي ام او الظهر. دونك المشروع هذايا لوبجيكتيف نتاعو هو تعزيز الكفاءات المهنيه بوغ لي بروفيسيونيل اللي يخدموا في لي ميزون دوت تابلو دوت جي تويغو ولا لي زوتيل دو موان دو 50 لي احنا نقولوا لهم لي زوتيل دو شارم. هذايا معناتها باش نعملوا برنامج تكويني في مجال الايواء السياحي شبه فندقي، نحبوا معناتها نطلعوا من لي ستاندار معناتها نتاع السيرفيس في لي ميزون دوت هذوما، وباش نكونوا معناتها كيما شويه لي ستاندار انترناسيونال يكون عندهم فكره عليهم ويحاولوا باش يكونوا معناتها او ميم ستاندار انترناسيونال اللي يعرفوهم معناتها لي كليون اللي يجيو بحداهم ولا الحرفاء اللي يجيو يلقاو رواحهم معناتها كيما مشاو للجهات مثلا البرا في الاوروب كيما يجي لتونس يلقى لي ميم ستاندار. دونك احنا بدينا فيه البروغرام هذايا ديبي 2026، عملنا دياغنوستيك تيران تاعنا وحضروا معناتها خبراء نتاع اوهاشيل و8 ان بروغرام كامل تري بيرسوناليزي، خاطر معناتها ياخذ بعين الاعتبار توسكي يهم الجهه هذيك كسوا اون تيرم داركتيكتور ولا لو كادر كولتوريل ولا لو مارشي اللي يخدموا عليه. وعملنا دونك نظمنا دورات هذوما في التصرف، في التسويق، في فنون الطبخ، مطاعم الضيافة، وديما الهدف هو تجويد الخدمات المقدمة للحرفاء. حبيت نركز زادة على الموديول الأخر اللي حبوا نعملوه وهذيك الواه دايو، حبيت نزيد نأكد عليه خاطر فرصة كبيرة وثمينة للإتابليسمون هذوما باش يشاركوا فيه، اللي هو موديول سيرفيس اي هوسبيتاليتي باش يصير اخر سبتمبر في جربة نهار 24 25 26 سبتمبر بالنسبة لجماعة جربة، ونهار 28 29 و 30 سبتمبر لجماعة الظهر. الظهر اللي هما جبال الظهر بين مدنين وتطاوين، جهة تولت معروفة برشا وتتميز كونها معناتها مستعدة حتى باش تكون وجهة مستدامة حاضرة اليوم في نجاح السياحة المستدامة في تونس. معناتها سي ان اكزومبل باهي برشا، خاطر سورتو في دي ميزون تروغلوديت في الجبل عندهم اركيتكتور سبيسيال وكل.
2: خاصة لو بوتونسييل نتاع السياحة المستدامة طبعا. سي ان بوتونسييل تو.
3: جوستومون هذيك الواحد احنا حابين نركزوا عليهم ليزيتابليسمون هذوما، خاطر سورتو زاد العباد اللي لاهيه بيهم سي دي جون، فما برشا دي جون يخدموا فيها، بريسك 30% من المشاركين نتاعنا دي جون. فما بالاخص مثلا في جربه صاحبات مشاريع تلقاهم برشا نساء ويحبوا يكون عندهم منتوج مستدام 100% وحاضرين باش يطوروا اكثر. دونك جهتين هذوما بالحق عندهم بوتونسييل كبير. دونك حابين العباد اللي معناتها يكونوا انتريسي ويشاركوا معنا ينجموا يدخلوا على لي باج نتاع دي مو جربة والظهر ويلقاو الليان ديسكريبسيون ويشاركوا معنا. فوالا هذه اهم معلومات معناتها حبيت نقولهم، وحبيت هذا نحكي على مميزات التكوين. اللي الدورة هذه معناتها تدوم 3 أيام، كل معناتها دورة تكوينية تدوم 3 أيام، حتى نعرفوا اللي بروفيسيونيل سونتري بري ويخدموا في كل شيء موحدها، معناتها تو اللي يخدم عنده ميزون دور تلقاه يعمل في الأشغال الكل، يكون لاهي بالضيافة ولاهي بالكوميرسيال ولاهي بالدنيا الكل. دونك ما حابينش نطولوا عليهم، وباش يكون معناتها دورة تكوينية معتمدة خاصة على العمل، معناتها لو كوتي بروفيسيونيل معناتها، ومعها برشا كوتشينغ انديفيدوال. الحاجة الباهية زادة اللي هاشيل وايت ايت ولات معتمدة ضمن شبكة المدارس المعتمدة التابعة لهاشيل. دونك هي بيدها الدون ان ديبلوم انترناسيونال معناتها ريكونو على انترناسيونال، والخبراء نتاعها كلهم يسون فورمي على طريقة التدريس QLF المعتمدة من عند اهاشيل. دونك الكاليتي نتاع الفورماسيون باهية برشا. دايوغ الدورات اللي تعديو وخدم فيها ان تو دو ساتيسفاكسيون بريسك 6 على 6 معناتها كلهم كانوا فرحانين بالكاليتي نتاع الفورماسيون. دونك ان شاء الله يشاركوا معنا المره هذه زاده، وتكون فرصه للعباد الجدد يشاركوا معنا في الفورماسيون.
2: كيفاش ينجموا يشاركوا مدام اسلام؟
3: دونك يدخلوا على لي باج نتاع ديامو جربة وديامو الظاهر، دونك فيدراسيون الاستاد
2: يلقاو لي رونسينيومون الكل،
3: يلقاو لي رونسينيومون الكل، وديامو الظاهر جربة اللي يلقاو لي رونسينيومون اللي ليان الكل. دونك هما الشروط ماهمش صعاب، يلزم يكون دو بريفيرونس يكون عنده لاغريمون معناتها اللي هو معناتها انسكري ان طونك ميزون دوت ولا جيتريغو ولا معناتها عنده وزارة السياحة، ولا يكون عنده باتون، حتى يكون عنده باتونت وليغال معناتها يكون كافي باش يشارك معنا. المهم موجود في الجهتين هذوما، في جربة
2: وفي الظهر. شكرا ليك، يعطيك صحة. إذا سيدة إسلام الجربي منسقة مشروع جربة والظهر أرض الكرم وظيفة معك، معك أنت كانت تفاصيل حول الدورات التكوينية اللي باش تكون في جربة والظهر. شكرا ليك وإلى اللقاء، احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: ومواصلين معكم الرحلة في خمس نجوم حتى لستة ونص، ديما معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، شذايا المزوغي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. باش نمشي للفقرة الموالية وفقرة صنعة تونسية.
0: صنعة تونسية.
2: في الفقرة هذه باش نمشي مع سيد كاظم المصمودي اللي هو مندوب الصناعات التقليدية بالمنستير. مساء النور سي كاظم، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
2: شكرا ليك. يعني مؤخرا كانت عايشة مدينة المنستير على وقع معرض الصناعات التقليدية، احكي لنا شوية على المعرض، هيت لخصوا شو أهم مدار مدى نجاح المعرض هذية، شو كان فيه، وهلونه معناتها في ولاية المنستير، أهالي المنستير بصفة عامة والمدن المجاورة لهم موعد مع معرض آخر ولا لا؟ لكن قبلها نرجع على المعرض الأخير طبعا.
3: شكرا. بالفعل كانت احتضنت مدينة المنستير وبالأساس ساحة الفنون وسط مدينة المنستير المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية في دورة الثانية. المعرض هذا انطلق يوم 18 أوت وتواصل لمدة 10 أيام. كانت فيه مشاركة متميزة ل 30 عارض من حرفيين مبدعين من أكثر من 8 جهات في ولاية الجمهورية. كانت العديد من الحرف متواجدة، نلقاو المنتوجات الخشب الزيتون، اللباس التقليدي، الفخار، الخزف، الحلي، منتوجات الأكلة التقليدية، منتوجات الحلفة، منتوجات الصعف، وكذا كانت معتها أكثر المنتوجات. وكان الحاجة تخلص الصدر أنه أغلب المشاركين ونسبة كبيرة هم من الشباب اللي اندمجوا في القطاع هذايا وحبوا يعملوا مشاريع. والديوان الوطني للصناعة التقليدية تعرف انه خاصة وزارة السياحة الاستراتيجية نتاعها هي دعم الشبان هذايا، دعم الجيل الجديد من الحرفيين من خلال تكثيف التظاهرات والمعارض خاصة داخل الجمهورية. وحنا تعرف بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي في مدينة المنستير اللي هي مدينة سياحية يقضي عليها سواء السياحة الداخلية تونس، ابناء تونس في الخارج اللي كانوا من اكثر زائرين المعرض، ثم كذلك السياح الأجانب اللي زاروا المعرض باعتبار أن المعرض كان في ساحة فنون، هو معرض متنقل لأنه هو معرض يقام تحت خيام متنقلة في ساحات مفتوحة، ذاك علاش نسميوه احنا معرض متنقل. كان هناك قبل من السياح الأجانب باعتبار موجود في مسلك سياحي يربط المدينة العتيقة حومة الشراقة بالمنستير بجانب الرباط المنستير، فضاء المارينا السياحي، مقبرة روض البرقيبة. ذلك علاش اخترنا الفضاء هذا باعتبار هو يجمع نقطة عبور للآلاف، تقريبا 2000 أو 3000 عابر يوميا. من خلال الاختيار هذا حبينا دعم وتواجد منتوجات الصناعة التقليدية ونشجعوا خاصة التونسي، احنا الهدف كان هو خاصة السوق الداخلية أن نشجعوا التونسي ونقربوا له في المناطق الكل باش يقتني ويشري منتوجات الصناعة التقليدية. هذا ما لاحظناه خاصة في الأيام الأولى، بطبيعة ثم بعض الأيام اللي كانت فيها الحرارة شديدة يمكن قل الإقبال، لكن في العموم التظاهرات هي الفضاءات والمعارض المتنقلة، المعارض اللي في الفضاءات المفتوحة تعاون الحرفيين وتمكنهم من فرصة لترويج منتوجاتهم.
2: وباش يبيعوا أكثر بطبيعة ويعرفوا بالمنتوجات متاعهم طبعا.
3: بطبيعة لأنه حتى في الاختيار الحرفيين احنا دعوناهم إلى المشاركة بعرض منتوجات الهدايا، منتوجات التذكارية، منتوجات اللي يقبل عليها التونسي في فترة الصيف. معناتها تعرف احنا عندنا معارض وطنية ودولية كبرى في الفضاءات مغلقة، خاصة معناها المعرض الدولي بقصر معرض الكرم نجد فيها كل المنتوجات خاصة الزرابي، الأثاث، اللباس التقليدي. لكن في المعارض المفتوحة والمعارض هذه اللي موجهة أكثر للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية نحاول باش نقدموا منتوجات الهدايا التذكارية. علاش سميناها احنا هدايا من بلادي تظاهر تحت الاسم هذا حتى نشجعوا حرفيين على التوجه نحو بعض المنتوجات التي تنجم تكون هدايا تذكارية ومنتوجات يقبل عليها التونسي أو الأجنبي.
2: هذه الدورة الثانية، دورة الثالثة بشكون في نفس المواعيد سي كاظم؟
3: بالفعل هو الدورة الثانية طبيعي، احنا في كل صائفة باش ننظموا المعرض هذايا في المنستير. هناك المعرض هذايا تعرف الديوان الوطني للصناعة التقليدية حب يستغل أكثر ما يمكن الفضاءات السياحية، كانت متواجد في المهدية باش شاء الله في السنة القادمة لما لا باش يكون في الحمامات، في تبرقة، في جربة، في المناطق السياحية، وثم خارج فترة الذروة الموسم السياحي الصيفي لما لا زال يكون داخل الجمهورية، باعتبار أنه قاع اقتناء هذا المعرض معناتها وقع اعداد وتجهيز حتى يكون مؤهل لاحتضان معارض كبرى سواء في العاصمه او داخل الجمهوريه وحتى خارج تونس. معناتها ان شاء الله هناك تفكير، كانت لنا مشاركه في سنه 2026 في ليتشي في ايطاليا في معرض التنقل، لما لا زاد كيف كيف المعرض هذا يتنقل حتى خارج تونس، وديما نحاولوا باش نمكنوا الحرفيين اكثر فرصه لترويج منتوجاتهم واكثر اقتراب من المستهلك في اي مكان يكون.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذن سي كاظم المسمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل الخاصة بالمعرض المتنقل اللي كان موجود في المنستير مؤخرا. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 5:30.
4: خمسة نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. تنتهي اليوم أجل تقديم ترشحات لراغبين في الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بيما، الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت عن الشروع بداية من 1 سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمترا، مع تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت لاستشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. وممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. هذا الموعد الإخباري في أمر الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: خمس نجوم،
1: خمس نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: في بداية الحصة أحكينا على تونس وجهة مستدامة من خلال مشروع جربة والظاهر أرض الكرم والضيافة مع السيدة إسلام الجربي اللي هي مناسقة هذا المشروع في إطار التعريف بالزوز وجهات. وأيضا حكينا على الدورة التكوينية اللي بشكون في جربة والظاهر بالنسبة لفنون الطبخ طبعا, وهذا كل يخص دور الضيافة اللي جيت غيغو. نعرفوا معنا كي نقولوا سياحة مش فقط لتوريزم بانيير, وأيضا فما منتوجات سياحية أخرى للمطبخ التونسي. دور الضيافة في حد ذاته هي منتوج سياحي وحده إضافة إلى النزل, والخدمات اللي تقدمها تختلف على الخدمة اللي يقدمها النزل, والسائح اللي يمشي دور ضيافة يلوج على خدمات تختلف على اللي بش يلقاها في النزل. يحب يحتك في المباشر مع الحياة الاجتماعية متاع التونسي, يعيش في قريب للتونسي العادات والتقاليد متاعه, يأكل الأكلة التقليدية التونسية. في هذيك علاش مهم جدا, وانه الروج لمثل هذه المنتوجات السياحيه اللي تستقطب نوعيه خاصه من السياح. بالنسبه لجامعه النزول فانها راهنت هذه السنه على السوق التونسيه اللي هي الحريف الاول في سنه 2026. بما اننا زاد نحكي على ترويج لوجهه تونس, يعني وزاره السياحه بدأت تخرج من كل ما هو تقليدي لترويج لوجهة تونس, وأيضا ديوان الوطني التونسي للسياحة. نذكر مثلا الزيارة المؤخرة اللي قام بها وفد من كندا, منهم إعلاميين كنديين جاءوا إلى السيت أركيولوجيك متاع سبيتلا. هذايا ما يعكس متطلبات السائح الكندي مثلا اللي يحب السياحة الثقافية, يحب السيت أركيولوجيك, وبرشا برشا سياح يحبوا النوعية هذه من السياحة مش فقط للتوريزم بانيير. وإحنا نحبوا النوع من المنتوجات السياحية والنوع أيضا من الأسواق اللي جينا إلى تونس, ونطمح إلى أسواق أخرى كما السوق الصينية, وعلاش لا السوق الكندية, السوق الأمريكية. مش فقط نكتفي بالأسواق الكلاسيكية اللي أنتخيومي قاعدة معناتها شوية فما تقلص من إقبال يعني السياح الكلاسيكيين على تونس, وتحديد جدا السياح اللي يجيو من أوروبا ويحبذوا أكثر أنهم يجيو في الصيف طبعا. وإحنا طبعا كتوينسا وكديوين سياحة زادة, وزارة السياحة تطمح لأنه موسم السياحة مش فقط يحتكر ولا يقعد فقط في موسم الصيف. فماذا بينا نخدم السياحة العام 12 شهر, وهي عجلة اقتصادية كاملة, مش فقط النزل يخدم ولا دور الضيافة ولا اللي يخدموا في النزل, لا التكسيسي زادة يعيش على قطع السياحة, بيع المشموم, بيع الفريكاسي إلى آخره. احنا في الاثنين مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: جنات ومحمود العيسي لجميل عربي وصلنا لل 55 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في خمس نجوم. الرحلة تتواصل حتى 6:30 باش نواصل مع الصناعات التقليدية وصنعة تونسية.
1: صنعة تونسية
0: من المنستير باش نمشيو إلى بنزرت مع كوثر الحوكي حرفية من بنزرت. مساء النور كوثر، أهلا وسهلا.
2: عسلامة، مرحبا مرحبا عواطف، مرحبا بيك ومرحبا مستمعي قناة
0: إذاعة الشباب. شكرا ليك، يعطيك صحة كوثر. هات نتعرفوا عليك.

0: والحرفة اللي انت تقدمها والمعرض اللي معناتها تشارك فيه والمعرض اللي شاركت فيه في بنزرت بالضبط.
1: اي انا كوثر الصوفي حرفيا من ولاية بنزرت أصيلة مدينة عوسوزة. نعمل تطريز ونخدم على تطريز بطريقة معناتها مودرن شوية وكل خدمت على الرسالة متاع الأكياس البلاستيكية اللي هي عملت لنا مشكلة كبيرة في البلاد. أيه. وين اخترت نخدم على البروجي هذا معناتها باش نحاول نعمل فالوريزاسيون دي ديشي حاجه هكا جديده انوفي ارتيزانال او ميم طون حاجه صديقه للبيئه وكل. دونك خدمت على الرسكله نتاع الاكياس البلاستيكيه ناخذ لي ساشي نخدم بهم في عود الخيط العادي ونطرز بهم نخدم حاجات مطروزه باللي ساشي بلاستيك ريسيكلي. الحاجات هذوما حاجات ينجموا يكونوا ديكوراتيف ينجموا يكونوا دي ساك دي بلاس دي ساك اما دي تابلو دي كوسان دخلتها ميم في اللبسه حاجه جديده وحاجه بالحق اللي يشوفها اول مره ينبهر بها وتعجبه كل تختو اللي هي حاجه معناتها ما تظهر جمله اللي هي مخدومه بمواد مرسكله ولا حاجه كيما هكا. هذا البروجي نتاعي البروجي نتاعي ناخذ البروفي معناتها من اللي نخطين تحصل على براءه اختراع. هو أول مرة يصير تطريز بالأكياس البلاستيكية
0: فريد من نوعه يعني
1: فريد من نوعه فريد من نوعه.
0: يعطيك صحة في الفكرة هو كوثر.
1: الفكرة هي بديتها أني قلت لك أنا مخدومة بتسكي هكا في ما ونخدم حاجة باليد وكل وإحنا الغجيان بتاعنا الكل هون يخدم
0: عوز جمالها
1: في ما وكل شيء وأنا حبيت نخدم على البختي هذه متاع الريسيكلاج نخدم التطريز العادي في اللبسة في كل شيء معناتها كسوا بالعدس بالكونتيل بال بال بالخيط الديمسي بالخيط الحرير وكل واخترت انه نعمل باختي متاع الباختي متاع الغيثيك العجبي.
0: بيه كوثر المشاركة في المعرض ساعة حكينا شوية على المعرض فيش يتمثل بالضبط وين؟
1: احنا بدينا معرض من 21 حتى لتفانس اليوم اخر النهار
0: اليوم اخر
1: النهار 10 ايام في القالغي متاع المندوبية تاع الصناعة التقليدية في بنزرت وفعوا اليوم هنا الاختتام معناتها اليوم النهار الاخر. الله غالب كلمتونا ما خش نستدعوكم ما مثالش اللي يسمع ولا يسمع فينا تو ينجم يصير يزيد يشوف ويتفرج فما
0: حتى الوقت ايش انتوما اللي قريب حتى الوقت ايه
1: حتى نص الليل
0: حتى نص الليل اي مازال بكري مازال بكري
1: مازال مازال مرحبا بالناس الكل اللي انتيغيسي هكا يحب يشوف حاجه ارتيزانال يعطيك الكادو ينجم يود بيه هكا برشا مواطنين بالخارج جاو عملوا علينا طلة شريو دي كادو معناتها حاجة ارتيزانال وجديدة وكما نقولوا
0: ان بون سوفونير ان بون كادو للناس اللي مروحة توا وقت مرواح المواطنين بالخارج يهزوا حاجة دو سوفونير ومعناتها والناس تحب تهز حاجة اوريجينال تهديها لاصحابها لي زيتخونجي
1: يكون انيك وارتيستيك وميم طون.
0: اجمالا توا نهايه المعرض تقريبا اليوم كيفاش كان المعرض كيفاش كان القبال انتوما كحرفيين وحرفيات معناتها هل تحدث الاستفاده من مثل هذه المعارض اللي تنظمها المندوبيات وديوان الصناعات التقليديه؟
1: بيان سيغ احنا ديما ماذا بينا هكا تظاهرات كيما هكا واحنا الحمد لله يبلغي هذه نتاعنا عندها عام اللي بدات هكا راسها تخدم كانوا فيها دي ترافو وكل فرحانين بها على الاخر قاعده تخدم معناتها انا قلت لك خيط عندها عام وحاجه معناتها بالحق تعاون الحرفي انه يلقى وين يفوزي الخدمه نتاعها ولا الكرياسيون نتاعها وكل نفرحوا برشا كي تبدا فما تظاهرات كيما هكا ونصح برشا زاد كي يجيونا معناتها لي فيزيتور وكل يكتشفوا ويشجعوا المنتوج التونسي بيان سور. قلت لي على المعرض هذا
0: مدى الاقبال
1: مدى الاقبال بوختون احنا فما جمعه
0: تعدات
1: سخانه وكله نتاع سخانه وقسم ضوء صحيح الاقبال كان مش كيما العاده وكلما فما مواطنين بالخارج فما العباد تخرج تريل بويسكو احنا من الاربع حتى النص الليل
0: حتى النص الليل اي جاب ربي التوقيت مواتي شوي
1: صحيح العباد تخرج تلقى وين تمشي وين تدور وين ما انت تلقى كان باش تحاول تقضي حاجات هكا بالاخص انا قلت لك للمرواح وكل هذه معناتها اوبورتينيتي باش يلقى يشري حاجه ارتيزانال موجوده تلقاها حتى نص الليل محلول يتفرج وياخذ على كيف وكل شيء.
0: طبعا اللي في المعرض الحرفيين والحرفيات مش فقط من ولايه بنزرت كوثره.
1: لا لا هي الاشهار نتاع معناتها الديوان يهبط على الصفحه شكون يحب يشارك والمشاركه متاحه للناس الكل
0: للناس
1: الكل معناتها من الولايات الكل نجم يكونوا عندنا من نابل فما من نابل فما من البلاد نتاعنا من هوني من غار جبل من الماكلين من غار ملح فما معناتها متعدى فما برشا حاجات وبرشا برشا حرفيين في
0: الجالري. ظهر من صوتك فرحانة كوثر بالمشاركة هذه يظهر لي حاصلة الاستفادة هكا ولا كما قلت هي فرصة لكم.
1: هو أفضل ديما حتى ولو كما قلت ظروف صعيبة وكل ما ساعات تشوف رأي العباد وحتى اللي ما يقدرش يشري يقول لي محليها ما محليها ويعطيك انرجي هكا وكلام مزيان وكل بالحق تحس روحك هي مثال خليني نزيد نطور من خدمتي شوية ونزيد نكمل ونواصل وكل بالحق فما تشجيع وفما معناتها كلام حلو من العبيد الشوف وكل بالرغم الوضع اللي معناتها بالحق أثر علينا شوية وكلما الحمد لله أنا مواصلين.
0: يعطيك صحة شكرا لي كوثر الحوكي حرفيا من بنزرت تحديدا من عوزجة وتشارك في معرض بنزرت. تزبروا ويحكم حتى ايش النصف الليل المعرض ذكرنا كوثر وين بالضبط لادغيس
1: معرض في وين لو فيبوغ الجالري نتاع المندوبيه الصناعه التقليديه
0: اي فوالا موقع استراتيجي الفيوبوغ الشاغم اللي في الفيوبوغ اللي قريب توا من بنزرت يختف روحه ومزل بكري حتى ايش النصف الليل نهار احد
1: تخفيضات راه فما برشا تخفيضات
0: فما برشا تخفيضات بما انه اخر يوم. شكرا لك الى اللقاء. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ديما معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك شذال مزوغي في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون ورحله تتواصل حتى للستة ونص في خمس نجوم ليس على الوقت بالضبط 6:04.

اسماء دو لا ميدينا ذي سابر ربيع على موجة إذاعة الشباب وصلنا لستة واثناش دقيقة باش نرجع إلى جهة المونستير. المونستير مدينة سياحية كما أحكينا زادة مدينة فيها العديد من الحرفيين والحرفيات والصنعة التقليدية موروث مادي والمادي. أيضا مشاريع سياحية مهمة في جهة المونستير وولاية المونستير ككل كما في مدينة لمتا فما مشروع مسلك سياحي بالمدينة. أيضا فما ترشح البلدية ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال فنون الطبخ من خلال منتوج البسيسة هكا. ولاية أنت من جهة لمتا نجم الدين مش قريب شوي قريب شوية أي معناتها كي نقولوا البسيسة نقولوا للساحل ككل مستير لمتا. إذا ها سيدي في لمتا منتوج البسيسة والبلدية مترشحة ضمن شبكة المدن المبدعة اليونسكو في مجال فنون الطبخ من خلال المنتوج البسيسة كما قلنا اللي يساهم في تثمين الموروث الغذائي والثقافي المحلي وإدماجه ضمن المنتوج السياحي وتنويع تجربة الزائر. فما زاد قصيبة المديوني وفما مجمع حرفي حديث التأسيس في مجال النسيج التقليدي أيضا هذايا في إطار مرافقة المؤسسات الحرفية الناشئة ودعم انتقالها نحو الجودة والتصدير. مشروع آخر مشروع تهيئة المنطقة السياحية بجنان الوسط ويعني إن شاء الله تسريع في الإنجاز والالتزام بالآجال فيما يخص هالمشروع هذايا طبعا في إطار السياحة المسؤولة والمستدامة كما قلنا. يعني بكري شوية كحكينا على جهة مشروع الجربة والظهر معناها السياحة المستدامة اللي هي ان بوتنسيال بطبيعة. وكما قلنا زادة دورة ثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية تحف هدايا من بلادي مونستير فيست اللي صار مؤخرا في جهة المونستير. احنا باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام.

علي روحي يا نسمة. هذايا سلطان الترب جورج وسوف على موجات إذاعة الشباب. وصلنا تقريبا إلى نهاية حصتنا لليوم من خمس نجوم. شكرا لكم تابعتونا منذ الخامسة. أجمل تحيات كل من نجم الدين بن سالم كان في التكنيك، شذى المزوغي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
3: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
3: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
4: وبرامج لكل الناس.
2: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: موجز 6:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنارة دورة ثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنار معز شفر أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة ستستهدف كل الطلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت عن الشروع بداية من 1 سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيما التركي أكدت أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج الحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. المكلفة بالإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس هالة دريدي أفادت أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية، مؤكدة إطلاق حملة تبرع لإفادة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. في أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. وممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا وقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكونوا بخير. من 7 حتى للتسعة بشرفكم ان شاء الله في متابعه لمباراه المنتخب التونسي، ثالث مبارياته في الجوله الثانيه من تصفيات الافرو باسكيت للمونديال القطري في سنه 2027. المنتخب التونسي بانتصار وهزيمه الى حد الان في مرحله رادس. كذلك باش نمشيو لتارانتو الايطاليه من اجل الذهب المتوسط. المنتخب التونسي لاقل من 21 سنه نحكي كره قدم لهنا، والمنتخب التونسي انهى الشوط الاول أمام منتخب الجزائري. طبعا شوية نمشيو لزياد الخياري نحكي معاه بأكثر التفاصيل على هذه المباراة. قبل ما نبدأ التحليل والتعليق على المباريات، نرحب بالكوتش كريم بن صالح باش يرافقني اليوم للتحليل والتعليق على مباراة المنتخب التونسي ومنتخب جنوب السودان في الباسكيت. كوتش مساء الخير.
1: مساء الخير عاطف، مساء الخير جميع المستمعين. إن شاء الله تتعدى شوية رياضية باهية إن شاء الله.
0: أكيد أنه بشكون صعيبة شوية، مباراة صعبة جدا المنتخب التونسي.
1: أكيد مباراة صعبة ضد منافس ورا اللي هو من طينة الكبار، عمل نتائج ممتازة جدا، عنده لاعبين كبار من أعلى مستوى ينشطوا في أعلى البطولات العالمية، حتى عنده لاعبين في الـNBA يعني في أمريكا. هذا اللي بش يخلي المهمة ماهيش باش تكون صعيبة، أما زادة ماهيش باش تكون سهلة، أما ماهيش مستحيلة.
0: القوة الصاعدة في الباسكيت الإفريقي جنوب السودان. كوثر البجاوي، مساء الخير كوثر البجاوي على الجانب التقني. كوثر البديوي موجودة في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. كوثر مساء الخير.
2: مساء الخير عاطف، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب تبيع جدة المغرومين بكرة السلة. كما قلت أنتم في المقدمة، لقاء صعب لكن نعرف كرة السلة ثرية وما هيش مستحيلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. كما قلنا يواجه المنتخب العملاق منتخب جنوب السودان، 8 دقائق 31 ثانية على نهاية الفترة الأولى، وما زال التعادل أسفار بين تونس والجنوب السودان. كما قلنا بداية صعبة، جس نبض من زوز منتخبات والمنتخبات قاعدين يحاولوا التسديدات من خارج القوس. لحد الآن ما فمش نجاعة من جانب تونس ومن جانب جنوب السودان.
0: يعطيك صحة كوثر، نرجع لكم أكثر تفاصيل بعد شوية. نمشيو لتارانتو الإيطالية. زياد الخياري حاضر لمتابعة مباراة الذهب المتوسط. إن شاء الله زياد، إن شاء الله وجهك خير، نجيبوا الذهب ذكريات سنة 2001 والذهب المتوسطي تونس الجزائر في كرة القدم. زياد مساء الخير.
3: شحوينك عاطف، تحية الكوتش اللي معاك أكيد، وتحية لكل المستمعين والطاقم الفني. كملنا الشوط الأول خسرين مع الجزائر في نهائي دورة كرة القدم في الألعاب المتوسطية 1-0. تخيل عاطف الهدف سجل يعني في 36 ثانية تقريبا مع بداية الماتش، بس انك يتخنع معنا دخله خايف. شوطه من 27 25 متر من اللاعب الجزائري بوكحيلي بن احمد، هو ولد باراد وعاطف تعرف التوش نتاعو والكره اللي يلعب فيها، يعني شات كره قويه. غلطه حارس منتخبنا الوطني، بمبيت قدامه في ال 550. بوكحيلي عمل كونترا جديد يظهر لي عاطف تبع معايا من باراد والأكاديمية المعروفة في ألجي إلى المولدية، مولدية العاصمة. دونك عملنا شوط سيء، خسرين واحد بلاش. الآن لعبة الكوتشينج في الناخب الوطني أنيس بوجلبان، نشوف في بوسلينا في المباراة باش يدخل كرقم 6 ورقم 12 في تشكيلة المنتخب الوطني. الجزائر جات والبريك عاطف، جاتها الكرة الثانية ضربت على العارضة. دونك الجزائر عندها قليلش معناتها مونتاج يمس كورة وينسي مموة 10 يجي كلوار يمشي ينشط يلعب. تذكروا قليلش عمل باساج نجح ما نجحش، موضوع آخر مش أنا باش نقيمه. في النادي الإفريقي هو اللي عامل كل شيء في المباراة في الشوط الأول هنا أمام منتخبنا الوطني. كما قلت قايد عندك عاطف عاوني، عندي 14 في المباراة، 12 و 6 هما محمد. لو ممكن محمد شوية يريح في ملعب مباراة في تارانتو، ناخو التشكيلة الرسمية. محمد الورتتاني زميلنا في التلفزة الوطنية مبعوثة للتلفزة أكيد، و تغييرات المدرب أنيس بوجلباني، دخل 14 12 يخرج 15 و 6 ويخرج 10. عاطف ما مشيتش الأمور في التنشيط الهجومي، شكون خلى بلاصة في لونتر جو في وسط الميدان؟ هو لاعب الوسط اللي خذا حمرة في ماتش إيطاليا حمزة العبيدي. معناتها حتى كي تشوف البونتو نتاع الجزائر قدام لكس نتاعنا قدام علالة وبقديدة تفهم وأنه الملاعب نتاع نادي الفريق حمزة العبيدي يعني ستايل نتاعو بوسكيتس، عنده قامة طويلة ذو ثقيل يلعب يعني بيفو سنتينيل قدام الديفونس، خلى مكان. وهنا مشكل يعني عاطفة نتاع الحمراء، انت كملت الماتش وتورن اوفر صار ورابحين ثلاثة وهو على البنك، وضربة تاع السخانة هذيك وهو على البنك الماتش الصباح تذكر، وبعد مشى قعد يعني في البنك عمل حكاية، ممكن نكلم لاسيستون في ديريكت، خذ الورقة الصفراء الثانية وخلى الفريق ويلعب منتخبنا اليوم يلعب نهائي بلاش أحسن لاعب في الماتش حمزة العبيدي. دينا المباراة في الشوط الثاني عاطفة 1-0 للمنتخب الجزائري امام المنتخب التونسي. اكيد قاعد تبع في الالعاب بعد في تورنتو في الجنوب الايطالي، تتحدث عن تالق منتخب الفرنسيه غازي لوز والتيم تاع غازي في السودو بستاكل القفص على الحواجز، بدايه قويه لرباع المنتخب في الفرق. نتحدث عن يعني خامس انتصار لمنتخبنا امام الجزائر ماتش تربي، الماتش تلعب في فاسانو بعيد برشا هنا في الجنوب الإيطالي على مدينة تورنتو، دونك ربحنا تزير 26-21. عندنا حكاية مع تزيرية أشقائنا، عندنا ماتش ديربي في الهوند اليوم ربحناهم، وتوا خاسرين قدامهم في فينال كرة القدم، مش مازال عندنا عاطفة،
0: وعندنا معاهم مباراة يعني الباسكيت، وعندنا معاهم مباراة باسكيت 3-3 زيادة في الألعاب المتوسطية اليوم العشية.
3: أي الباسكيت ما مشيتش الجمهور، ردوا بينا في ديفونس، يخرج الحارس ريان اكيد في الاعطار ياخذ كره ريان بسباس، قلت لك عاد فمشيتش الامور في الباسكيت 3-3 دونك البنات ما ترشحوش خسروا اليوم العشيه، وطبعا الماتش مع وجدان الاولاد كيف البارح ما مشيتش الامور، نيفو عالي بالنسبه لملاعبيتنا ما عندهمش تجربه في الالعاب المتوسطيه، دونك مشيت امورنا في كرة 3 شربوا فينا مع ايطاليا ان شاء الله نهار 3-1 سبتمبر. نتحدث عن تاهل العداء عبد السلام العيوني اكيد في 800 بعد ما عمل تصفيه بتاع هذا السباق اليوم باش يكون في الفينال غدوه عطف ان شاء الله،
0: ان شاء الله
3: تاع العشيه عندك 7 عندي بالنسبه لعبد السلام العيوني. وبالباسكت كما قلت لك الامور ما مشيتش في 3 باي 3 ونقعدوا باتصال عطف انا في كره قدم، رجعنا في الماتش تقريبا عندي 47 دقيقه لعب زوز خايق شوط الثاني 1 بلاش الجزائر امام تونس.
0: يعطيك صحة ازيد الخيري، هذه متابعه للالعاب المتوسطيه ونهائي تونس الجزائر من اجل الذهاب المتوسطي في كره القدم، نذكر المنتخب التونسي منتخب جزائري كذلك بالفئه العمريه اقل من 21 سنه. كوتش كريم بن صالح نذكر يرافقني في التعليق والتحليل مباراه تونس جنوب السودان، لكن قبل نمشيو للكوثر نرجعوا لقاعه رادس باش نشوفوا تشكيل المنتخب والخمس دقائق الاولى كوثر تونس جنوب السودان.
2: شكرا لك عاطف. 5 دقائق 20 ثانية تصل على نهاية الكورت الأول الأسبقية لجنوب السودان 9-5. نذكر أنه لونتام نتاع المباراة زوز منتخبات ما سجلوش أول نقطة جابها منتخب جنوب السودان بعد 56 ثانية لعب، دونك كانت بداية صعبة بالنسبة للزوز منتخبات. أول 3 بونت جات المنتخب التونسي اللي عول برشا المرة هذه على التوغلات عكس المباريات الفارتة. نذكر أنه كذلك المنتخب الوطني التونسي بدأ خماسي الخبرة عمر عبادة زيد شنوفي جوهر الجوادي بشير بن يحيى وفراس الحياني، فقط مختار غيازة ما كانش موجود في الفايف، دونك شفنا عادل ثلاثة ما قامش بتغييرات منذ انطلاق الفترة الأولى. عكس المدرب الأمريكي مدرب جنوب السودان قام بعديد التغييرات ايفي روي لا يناسي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. قميص 24 عمر عبادة بلاي ميكر المنتخب، 4 يوسف الضيف، رقم 2 محمد منفذ، 5 زياد الشنوفي، 8 بلال جزيري، 9 جوهر الجوادي، 10 ياسين تومي، القائد مختار غايزة رقم 11، 13 بشير بن يحيى، 15 واصف المثنيني، 23 فارس الحياني، ورقم 32 أحمد العدامي. مدرب المنتخب عادل الثلاثي يساعده زهير العياشي. منتخب جنوب السودان قائد الفريق رقم 1 أوموت نوني، رقم 2 توت جاش، رقم 4 جيمس كارليك، رقم 5 لوك وور، رقم 7 مايتانغ مانكوك، رقم 11 شايوك ماريالا، 13 ماجوك دانغ عملاق هذا 2 متر و13، رقم 14 بيتر جوك، 20 ماكوا جونسون، رقم 21 جي تيتور، رقم 23 كورك كويتا، ورقم 32 جابرييل ونيان. يدرب منتخب جنوب السودان الامريكي ايفي رويل ويساعده امريكي كذلك سولومون فيتشر. طاقم تحكيم المباراه اليوم من افريقيا بالطبيعه إريك أوموندي حكم الأول، يساعدوه محمد ديالو المالي وإمبايسي من السنغال. نلعبوا في 4:27 على نهاية الفترة الأولى، وفيرست ليد أول أسبقية لمنتخبنا الوطني 11-9. وهذه سلة ثنائية لصالح المنتخب الجنوب السوداني، جابرييل وانيين كلهم تقريبا أكثر من 2 متر لاعبي المنتخب الجنوب السودان. تو بعد كريم يعطي أكثر المنتخبات اللي يلعبوا فيها والفرق بليتو اللي يلعبوا فيها. المنتخب الوطني التونسي في الامتلاك والتواغل من بشير بن يحيى، وسكند شانس للمنتخب الوطني التونسي، لكن لا يضيع كورتو وترجع باش ترجع الرميه جانبيه لصالح منتخب جنوب السودان. 12-11 المنتخب جنوب السودان، 11 للمنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله نيغوسيابل الماتش. المنتخب الوطني التونسي ما عنده حتى خيار لابقاء الامل هو الفوز في مباراه اليوم. نذكر بالجماهير عاطف الحقيقه فما خذلان للمنتخب الوطني التونسي، عزوف 2 مباريات الفارطة الجمهور كان قليل برشا، فقط اقتصر على المقربين من عالم كرة السلة من عائلة اللاعبين من بعض الجماهير، لكن قاعة راد كنا متعودين بها تكون يعني مليانة، اليوم ما فمش. نشوفوا حتى الجمهور جنوب السودان موجود يعني بعدد كبير، تقريبا إذا كان نحسب نحيو العائلات يقارب العدد الجمهور اللي جاء وحده وقصه باش يتفرج في المباراة هذية. نقطة استفهام ما نعرفوش السبب، هل هي حرارة الطقس أم دعاية غير كاملة من الجامعة التونسية لكرة السلة؟
0: هو بصراحة كوثر تسمح لي يعني ما صارش التسويق كما يلزم للدورة هذه، يعني ثم التوانسة ما سمعوش من المنتخب التونسي يلعب في تصفية المونديال في كرة السلة.
2: صحيح، وأنا الحقيقة سمعت في الكوليس أنه حتى المساند الرسمي التونيزي تيليكوم نقولها لأنه مساند أبريتو المنتخب الوطني التونسي اليوم بركة، وين هبت البلاغ أنه يعني فما نافذة في تونس. دماج، احنا نشوفوا النافذات اللي تلعبوا في رواندا عاطف، معناها القاعة ولا مكان شاغر. علاش في تونس اليوم وتوقيت باهي 7 تعليل، معناها ماهوش وقت عمل، ونعرفوا سيون تينيك النجم نستجب تكون حاضرة. نقطة دعاية زادة كانوا ينجموا يتوجهوا للولايات، للصغيرات في الولايات، لدور الشباب، دور الثقافة، يعني فما خدمة ربما كانت ناقصة شوية من الجامعة التونسية لكرة السلة، وما نحبوش نافذة إن أبرسيو هكا مقارنة بالدول اللي تحتضن. شوفوا في مصر قاعة القاهرة، شوفوا في قاعة السنغال داكار أرينا.
0: في داكار مباراة المنتخب السنغالي الجمهور موجود بكثافة،
2: ورغم اللي راي في السنغال يمكن تكون اللعبة الرابعة في السنغال الكرة القدم مقبل، فما زاد المصارعة الشعبية هي الثانية، وربما كرة السلة تجي الثالثة ولا الرابعة، لكن الجمهور يحضر واحنا اللعبة الثانية في تونس، معناها هذا مؤكد. بعد كرة القدم نشوفوا اليوم الجماهير ماهيش موجودة، معناها حتى كانت الجامعة تنجم تلقى حلول، تلقى جوائز للحضور، دعوات أكثر. نعرف شنو الأسباب، على كل اختارة، وكما قلنا منتخبنا الوطني التونسي قاعد يمشي كلوز جيم 12-13 قبل 3:16 يعني، وكان فما دزة من الجمهور ربما كان المنتخب يقدم أداء أحسن، خاصة نحكي على مباراة الفارطة اللي يعني خسارة ربما ذيك مورال مو ربما تأثر، لكن لحد الآن ما فهمش تأثير الحمد لله. منتخبنا قاعد واقف في فتنة منتصف فترة، 3 دقائق مازالوا على نهايتها، ومنتخبنا ماخذ الأسبقية توا 14-12، ومازالت عنده رمية حرة عمر عبيدة الفريترو، وإن شاء الله عمر عبيدة إذا كان هو يبدأ حاضر نعرفه يهز على الأقل ثلث المنتخب ويسجل برشا سلات. الرمية الحرة الثانية ناجحة 15-12، 3 دقائق فاصلة على نهاية الفترة. خروج فراس الأحياني نعرفوه، معناها لاعب خبرة، لاعب كبير، ما ينجمش يجري مباراة ب40 دقيقة.
0: أكيد
2: يدخل ياسين التومي لاعب شاب وربما أضاف في مباراة الفارطة وقدم مردود مهم للمنتخب.
0: تفضل. خلينا ناخذ الكلمة عند كوتش كريم بن صالح. كوثر، على بداية 7 دقائق الأولى وأكثر شوية من 7 دقائق المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب جنوب السودان، حكينا كوتش على أنه غول بعبع كرة السلة الإفريقية جنوب السودان، كان إلى حد الآن المنتخب التونسي حاضر، ما نتصورش نحلم ببداية أفضل من هكا إلى حد الآن.
1: الحقيقة اللونتام تاع الماتش بداية طيبة للمنتخب القومي، قاعدين نلاحظوا يعني في لاحظوا اللي الفريق القومي محضر مليح الماتش نتاعو، عامل برشا سكاوتينغ على الفريق ادفيرسير. المنتخب التونسي اجريسيف على حامل الكره، نلعبوا في الدفاع الضاغط، يعني اللي ياخذ في الكره ماهوش قاعد يعمل اللي يحب في المنتخب جنوب السودان. ورينا زاد على مستوى الهجوم تغيير لبعض لي سيستيم اوفنسيف، يعني الخطط الهجوميه، الشيء اللي خلانا نفاجئ نوعا ما المنتخب السودان عن طريق لي بوستاب على فراس الحياني، حاولنا نوصلوا له الكره لداخل، وعن طريق زاد اللي ما كانش متوفر في الزوز مقابلات الفارطه لي كونتر اتاك، جرينا في لي كونتر اتاك. وكذلك فما رقم مميز اللي لحد الان عاملين 100% من اللي فري ثرو الرميات الحره، يعني لحد الان 100%، وهذا حاجه ايجابيه. بالنسبه للمنتخب جنوب السودان هو وفي التقاليد، اللاعبين اللي قاعدين ياخذوا في اكثر تسديدات كما وينيان جابرييل، هذا ملاعب ينشط في امريكا، وماجوك دانغ اللاعب المعروف في تونس اللي يلعب في البال مع اهلي بنغازي وفاز معاه بالبال. وكذلك من نقاط القوة متاع جنوب السودان هما لي سيكند شانس، قاعدين ياخذوا في لي دوزيام بال، وقاعدين هذاك باش لقاو الحلول باش ماركاو، وزادا كانوا اجريسيف اكثر في الاتاك، مشاو للبانيي، شاطوا 4 مرات من 3 نقاط، ماركاو 2، هذا رقم ممتاز. دونك اللعبة لحد الان متوازية نوعا ما، 16-14، مازالت لعبة طويلة، ومازلنا نشوفوا نتصور العامل البدني هو اللي باش يحدد اسم الفائز. شفنا زادا التغيير لي شونجمون، سي عادل تلات اللي بدا بالتغيير الروتاسيون في الروستر نتاعو في الدقيقة 6 عن طريق تغيير بشير بن يحيى ومختار غيازة، ومن بعد دخل التومي في بلاست زياد شنوفي، ودخل وصف المثناني مركز 4 في بلاست فراس الحياني. الشيء هذا يخلينا نمنو بحظوظنا مادام سكور قريب قدام جمهورنا، ورغم اللي جمهور قليل لكن عنده امباكت في التيران، قاعد ينجم ياثر، وبشويه بشويه ندخلوا في المقابله ويهيج الجمهور، وان شاء الله نقعدوا للاخر. من بعد في الاخر على كوره 2 نجموا علاش لا نفوزوا بالمقابله هذيا اللي هي من اهم المقابلات. هذيا ممتازه جدا من وصف المثناني، فايك
0: فشل في الاولى صلحها
1: ودانك، يعني ممتازه جدا رغم تغيير الدفاع من منتخب جنوب السودان اللي حاول يباغت يعمل ضغط على حامل كرة على الملعب الكل، لكن الفريق القومي كما قلنا عامل سكاوت نتاعو وفايق بكل لي زاكسيون في الماتش، قاعدين نقراو في المليح في اللعب ولادنا، وهذا الشيء اللي خلينا مازلنا شادين ترح في دينا، رابحين 3 بونتو، وان شاء الله نكملوا كيك.
0: ان شاء الله ناخذ معكم وقت مستقطع كوثر وكريم، نمشيو لتارانتو في ايطاليا نشوف زياد الخياري، ووصلت مباراه المنتخب التونسي منتخب الجزائري الفينال والنهائي الذهبي من اجل الذهاب المتوسطي كره القدم، منتخبات باقل من 21 سنه. زياد تسمع فيا؟ زياد الخياري في تارانتو مش موجود معنا. زياد نرجع لك. كوثر في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس تونس جنوب السودان، ممتازة جدا المنتخب التونسي،
2: ممتاز جدا، والسلة الأخيرة دليل على ذلك، 3 نقاط 3 بونت للمنتخب الوطني التونسي 21-17 قبل دقيقة 36 ثانية، والمنتخب السوداني حتى من بعد كريم معناه زيد يوضح ماهوش قاعد يلقى الحلول في اللعب الجماعي فرديات، وبعض الوقت تكون خطأ، وحتى المدرب يظهر لي ايفي روي الغير تقريبا استعمل كل البنك، يعني ماهوش لاقي التوليفة ربما المثالية لحد الآن منتخب جنوب السودان والمدرب نتاعو. منتخبنا الحقيقة يقدم في مردود ممتاز في فترة أولى مازال فيها دقيقة وحقق اللازم، يعني يظهر لي أحسن مباراة قدم فيها سجل فيها سلات في فترة أولى 21-19 ميسيون أكومبلي، نعرفوا في كرة السلة 20 نقطة كي تحققها في فترة يعني حققت المطلوب، وهذا اللي قام به المنتخب الوطني التونسي 21 مقابل 19، والامتلاك باش يكون لصالح جنوب السودان. اللاعب رقم 1 قائد الفريق نونو أوموت يلعب الكرة قدامه محمد منفذ، محاولة دانج العملاق كذلك دانج يبحث على الخطأ ويربح خطأ، يربح خطأ. وصف المثنيني قام بخطأ ضد دانغ، وأكيد زوج رميات حرة لصالح منتخب جنوب السوداني، حاول يرجع في النتيجة قبل دقيقة 6 ثواني فاصلة على نهاية الفترة الأولى، 21 مقابل 19، وفما فري ثرو لماجوكن دانغ.
1: كوثر، تأييدا لكلامك، اليوم أحسن ماتش يعني على المستوى الهجومي، أحسن فترة، احنا في الزوز مقابلات اللي فاتوا ماركينا 60 نقطة يعني بمعدل 15 نقطة في كل فترة، اليوم فما 21 نقطة اللي هو أول مرة، ذاية تهنينا على الكمباكتيمون أوفنسيف الحمد لله. لكن على المستوى الدفاعي نقبلوا 19، نتسميه أكثر زادة شوية من المعدل، الشيء اللي يخلينا ومع لسقونا اللي فوت كوثر كان تلاحظ، ذاية عامل مهم يعني باش لآخر مباراة، وذاية الشيء زادة فاق به عادل ثلاثي غير تول 10 لاعبين مسوا أرضية الميدان بما فيهم عمر عبيدة اللي خرج من التيران وخلى بلاستو اليوسف الضيف باش يكمل الدقيقة الأخرى. ذاية
2: صحيح دخول يوسف الضيف أكيد يرتح شوية عمر عبيدة، مازالت المباراة طويلة. يرجع في الالتقاط الدفاعي منتخب جنوب السودان، محاولة الفاست بريك، يحاول يتوغل لاعب رقم واحد قائد الفريق نونو، قوي نونو، لكن ترجع اللاعب رقم 2 توتغاش. توتغاش محاولة التوغل قدامه زوز لاعبيه وتسديد من خارج القوس وإيربول. نشوفه في الالتقاط مسها اللاعب رقم 32 لاعب جابرييل وينيان، لاعب في الام بي اي، لاعب عملاق، هما كلهم الحقيقه لاعبين عمالقه طول القامه. لاعب رقم 11 32 لاعب خاصه رقم 1 قائد الفريق أوموت نونو، كما قلنا طول القامه نتاعهم ربما يساعدهم تحت السله وقت اللي يكون توغلات للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكره للقائد مختار غيازة، رميه حره لصالح المنتخب الوطني التونسي. أكثر مسجلين نقاط للمنتخب هما رقم 23 فراس لحياني مسجل 7 نقاط، وعمر عبيدة 5 نقاط، وستة نقاط لرقم واحد أوموت نونو لاعب منتخب جنوب السودان. مازالت عنده الرمية الحرة الثانية مختار غيازة، 21-20 نقطة فارق لصالح المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله تتسجل فري ثرو، هذه تنجح التسديدة ينجح مختار غيازة. 22-20 قبل 28 ثانية على نهاية الفترة الأولى. إن شاء الله منتخبنا يكمل فترة أولى نعرفها مهمة جدا للمعنويات، خاصة بعد هزيمة في المباراة الأولى، والفريق اللي تحكي عليه برشا أمبتا بالفريق قوي، فريق يعني ولا الأفضل في إفريقيا. منتخبنا لحد الآن قاعد يقوم بمردود سيف لحد الآن، مباراة يقوم بها وممتازة، ممتازة من فراس لحياني. ترجع مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي، يوسف الضيف يلعبها مع ترجع للمنتخب الوطني التونسي. مازالت عنا الكرة عند مختار غيازة، وفما الخطأ مع نهاية الهجمة ونهاية الفترة، نهاية الفترة الأولى بفارق 2 نقاط لصالح المنتخب الوطني التونسي، 22-20. نجم نقولوا ميسيون أكومبلي في فترة أولى. كريم وعاطف في انتظار بالطبيعة 3 فترات باش تكون طويلة على المنتخب الوطني التونسي اللي ما عنده حتى خيار اليوم سوف الانتصار، في انتظار بالطبيعة بقية النافذة الأخيرة إن شاء الله.
0: علاش كوثر تحكي هكا؟ لأنه نذكركم بالترتيب إلى حد الآن بالنسبة للمجموعة هذه، مجموعة ونافذة قاعة رادس في تونس في المرتبة الأولى، الكاميرون اللي كنا نهزمنا معها في الجولة الثانية والمباراة الثانية ب7 انتصارات وزوز هزائم، غينيا في مركز ثاني ب6 انتصارات وثلاث هزائم، جنوب السودان منافسنا اليوم ب6 انتصارات وزوز هزائم، نيجيريا 5 انتصارات و4 هزائم انهيت المباراة نتاعها وانهيت مبارياتها، تونس ب5 انتصارات و3 هزائم، والكاب فير بالعكس يعني 3 انتصارات و6 هزائم بالنسبة للكابير. يعني المنتخب التونسي أمام حتمية الانتصار، أمام حتمية تقريبا نمسوا شوية المستحيل نربحوا جنوب السودان، الأمل الوحيد. علاش؟ لأنه زوز مجموعات، نافذة في رادس، نافذة في دكار، الأول والثاني من كل مجموعة باش يترشح مباشرة، الثالث زوز الترتيب الثالث باش يواجهوا بعضهم من أجل 5 المقاعد المؤهلة لإفريقيا في المونديال. كريم،
1: صحيح عاد فاحنا المجموعة ذي اللي تضم كل من الكاميرون اللي هي من ورات اللي هي من أقوى الفرق الإفريقية وتستحق المرتبة الأولى. قعدت العركة على المرتبة الثانية بين المنتخب التونسي جنوب السودان والمنتخب الغيني اللي انتصر على نيجيريا. إن شاء الله ربي وفقنا اليوم نربحوا منتخب جنوب السودان ونخليه حظوظنا وافرة باش نستحفظوا على المرتبة الثانية، لأنه المرتبة الثانية
0: استاذ بحك كريم مسيالش نخدم عندك شوية وقت نمشيو لتارانتو في إيطاليا مع زياد الخياري في متابعة مباراة المنتخب التونسي منتخب الجزائري النهائي المتوسطي في كرة القدم. زياد تفضل عندك خط.
3: يعطيك الصحة عاطف، شكرا للكوتش، تحية لكل المستمعين. في تورنتو الماتش صعيب برشا على منتخبنا كيما ماتش تونس جنوب السودان في الباسكيت. في كرة قدم تقريبا نلعبوا في 65 باقي واحد بلاش للجزائر أمام تونس. نذكر هدف في الدقيقة الأولى للاعب جاي من أكاديمية أكاديمية بارادو بوكحيدي بن أحمد وانتقل إلى مولدية العاصمة. إن شاء الله منتخبنا يرجع بالتغييرات اللي صارت، وممكن أكيد تصويبة قوية، لكن كان عمل ديكالاج حل على اليمين أحسن، اختياره كان فاشل. لاعب منتخبنا الوطني في اللقطة الأخيرة رقم 17 ونتحدث عن اللاعب محمد ريان عنان. عاطف عمل يعني تريبل شانجمون، دفعة واحدة مع بداية المباراة في الشوط الثاني، دخول سيم الخضراوي، فارس بوسنينة، هيثم ضو، وزدنا منذ قليل يعني كادا. منتخبنا أفضل خذ الماتش في دي، لكن تزيريا أكلوان تاتش وكرة يعني نظيفة. بوسنينة يخو كفران، يخو مخالفة، تبعها معك عاطف،
0: تبعها معك، ترجع للخط في الاستوديو.
3: أكيد أكيد خوي الغالي، في 65 دقيقة لعب قبل الأخبار منتخبنا خاسر 1-0 أمام تزيريا في فينال دورة ألعاب المتوسط، جمهور غفير، الحرارة أكيد تبعناها اليوم في النهار كانت صعيبة، لكن الماتش بدأ 7 عندي 6 عندك، لكن فما رطوبة عالية عاد ما نجموش نكونوا مكان اللاعب والرياضي في الموف، يعني في الحركة في التنجيزة كل مباراة يرتاحوا نهارين ويرجعوا من مقدونيا من المغرب من تركيا من إيطاليا إلى النهائي أمام الجزائر. يعني تخيل قداش من ماتش، 5 ماتشات في 10 أيام، من عشر كوتش يعاوني ولا كيفاش، معناتها كل نهارين ماتش. لعبية عمرهم أقل من 21 سنة، أكيد يلعبوا في السينيور، يلعبوا في النخبة، لكن صعبت عليهم خدمة كبيرة من ستاف، من الطبيب، من الليكيني. هذه المخالفة ممكن هدف التعادل لمنتخبنا عاطف قبل موجز أخبار الساعة 8:30 عندي 7:30 عندك. إن شاء الله تجيب الهدف ونعطيك الخط عاطف. الكرة على مسافة 25 ترحرش لارير جوش تاع منتخبنا الوطني، عنده ساق يسار مزيانه يخليها اكيد لزميله، وكروه من الحارس من باراد من حارس المنتخب الجزائري. تاخذ الخط عاطف،
0: ماناش خايبين،
3: رجعنا في الماتش بكوتشينغ المدرب اسمه جيلبير، واحد بلاش للجزائر.
0: ان شاء الله نرجعك بعد نشره الاخبار بتاع 7:30 في اذاعه الشباب، نحكيو باكثر تفاصيل عن مباراه كره السله المنتخب التونسي منتخب جنوب السودان 23 مقابل 20، 3 نقاط فارق المنتخب التونسي، 1 بلاش للاسف الهزيمه الانيه المنتخب كره القدم في نهائي الذهاب المتوسطي امام منتخب الجزائري. كوثر زياد، كريم بن صالح كوتش، نرجع بعد نشره الاخبار.
4: Life Sport.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين النشرة في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من 1 سبتمبر المقبل. والبارحة اختتام دورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا، وفي النشرة حوار مع مديرها هشام التومي. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنارة الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة تستهدف طلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات.
6: الدورة الأولى السنة الماضية كانت دورة ناجحة، السنة هذه باش نزيدوا ندعموها باش ننجحوا أكثر، باش تكون أكثر طلبة، باش يكون فما نداء خلال الأسبوع القادم. الدورة هذه والثانية باش تكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. النداء هذه لكل الطلبة في الجمهورية التونسية. صحيح حنا جامعة تونس منار والديوان الخدمات الجامعية للشمال، ولكن باش نواجهها لكل الطلب وخاصة لكل التخصصات، باش تاخذوا عدد كبير من الطلبة، باش تكون فما سيليكسيون، فما فرق متكونة من التخصصات الكل يكونوا المشروع نتاعهم ويقدموا المشروع نتاعهم، وفضل جوائز جد قيمة من الديوان ومن جماعة تونس منار، وكذلك جوائز أخرى من البارتنير والسبونسور اللي باش يكونوا شركاء في التظاهرة هذه.
5: تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من 1 سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وفي بلاغ لها أكدت الشركة أن الاشتراكات حافظت على أسعار السنة الفارطة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية هالة دريدي أفادت بأن الجمعية تتكفل بأكثر من 10,000 طفل.
7: كفالتنا وفي مسؤوليتنا أكثر من 10,000 صغير، بتحديدا 10,807 صغار في مختلف المستويات الدراسية من الروضة للسنة أولى إلى البكالوريا وما بعد البكالوريا مرحلة جامعية. صغيراتنا تقريبا موجودين في كافة المستويات الجامعية، وهذا يحكي عليه نسب نجاح الجمعية التونسية للقراءة في الأسواس. تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
5: في الشأن الثقافي وبالإعلان عن نتائج المسابقتين الوطنية والدولية، اختتمت البارحة الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا الذي انطلق يوم 23 من أوت الجاري. دورة عرفت مشاركة 28 فيلما في المسابقة الدولية و26 فيلما في المسابقة الوطنية، إضافة إلى ورشات ومعارض ولقاءات. الزميلة تبرا نعيمي التقت مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا هشام التومي في الحوار التالي.
8: حازت إيران على جائزة الصقر الذهبي، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي إلى البرتغال، وتحصل حسام الدين سويف على الجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية. مدير الدورة هشام التومي وتفاصيل أوفى.
9: في المسابقة الدولية شارك 28 فيلم من 25 دولة، في المسابقة الوطنية المشاركة ب 26 فيلم. الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية كانت من نصيب عود لحسام الدين سويف، جائزة لجنة التحكيم لفيلم المردومة لياسمين النصر، جائزة أحسن فيلم الهواة ومستقلين فيلم حوه لسيف الدين بن غزي، وجائزة أفضل فيلم مدارس لكرم العائلة ليوسف الغرياني. بالنسبة للمسابقة الدولية، جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط سيلك سبون من كندا، جائزة أفضل فيلم تحريكي تجريبي لشريط أليغوري أوف ذا كيف من الصين، جائزة أفضل فيلم روائي لفيلم براير من البرتغال، جائزة لجنة التحكيم الخاصة هي لفيلم هيفن باوند لحسام الدين سويف من تونس، وجائزة الصقر الذهبي لفيلم واردن لصباح محمدي من إيران.
8: وأكد هشام التومي على التنوع الكبير للأفلام المشاركة في هذه الدورة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التكوين في مجال السيناريو.
9: لاحظنا تنوع في الأفكار في طريقة طرح مواضيع مختلفة، لكن زاد ثم أفلام شاهدنا فيها نوع من النمطية، يعني كأنها الفيلم نجم تكون شفته قبل وإلا شفته بنفس الطريقة قبل. هذا اللي احنا نحاول نخدم عليه. التكوين مهم على قراءة الأفلام، وخاصة في كتابة السيناريو. فما برشا أسباب، فما كثرة الاستهلاك ممكن متاع أشرطة نوعا ما تجارية. الحاجة الثانية هي ممكن احنا زادة حاولنا نختارها كمحور للدورة، اللي هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. الهدف متاعنا هو كيفاش نقرأ الصورة، كيفاش نجم نوصف الصورة والسينما، ما نستسهلوش عملية الانتاج السينمائي.
8: من جهة أخرى، شدد مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا على أهمية الثقافة السينمائية للشباب وللأطفال، حتى يحسنوا استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالهم الفنية.
9: لجنة التحكيم الوطنية اللي هي تعنى زادة بمسابقة السيناريوهات، كانت من الملاحظات متاحة التعويل التام وإلا شبه تام على الذكاء الاصطناعي، هو خاصة مع الشباب والأطفال. فكيفاش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي؟ أسكه هو الوسيلة وإلا هو حاجة بتعاوننا؟ كيفاش نجمو نستغلوه باش نحسنوا في الحاجة اللي موجودة عنا، وما ناخذوش النتائج وإلا الأفكار متاعه مسلمة؟ معناها نجم نقولوا اللي سيناريو مكتوب تقريب 90% بالذكاء الاصطناعي، وهذا ممكن لمثل نوع من الخطر على الشباب متاعنا في فتح الأفاق التفكير والتعبير الفنية لهم هما. هذا ما يمنعش للذكاء الاصطناعي نجم نوصفه بطريقة مبتكرة، بطريقة تخدم الفيلم والفن. كيف شفنا في بعض الأفلام تم استعمال الذكاء الاصطناعي في توليد مقاطع صغيرة اللي هي بالإمكانيات اللي موجودة عنا ولا موجودة عند نادي ولا عند طالب ممكن ما يخلطش باش يعمل، لكن الذكاء الاصطناعي نجم يعاونه وما يأثر على الجانب الفني.
8: ما من شك أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في صناعة السينما، لكن لن يعوض بأي حال الإبداع الإنساني الذي يبقى أساس كل الفنون ومنتهاها.
5: من أخبار الطقس، يتميز الوضع الجوي بقية هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ليشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وينتظر أن يتواصل الوضع الجوي غدا ملائما لتساقط الأمطار مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلت.
10: يتميز الوضع الجوي آخر هذا النهار وبداية الليل بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا في بداية الليل بعض الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والكيف والقصرين، ونتوقع أعلى الكميات تروح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن تجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بقية المناطق يكون سحب عابر. بالنسبة للرياح، القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة معتدلة وتقوى نسبيا في أثناء الليل بالجنوب الشرقي. بالنسبة للغدوة، يتواصل هذا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبقية المناطق يكون سحب عابرة، بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات. أما بداية من نهار الثلاث، الحرارة بتولي في انخفاض طفيف، وخاصة نهار الثلاث والأربعاء نرجعوا لمعدلات الحرارة العادية لهذه الفترة.
5: إلى أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,454 شهيدا وأكثر من 174 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء إضافة إلى 14 مصابا. حذرت حركة حماس في بياننا اليوم من خطورة استمرار تحويل سجون الكيان الصهيوني إلى ساحات مفتوحة لتهديد وتعذيب الأسرى الفلسطينيين، داعية القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والعالمية إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى والأسيرات ورفعها إلى أعلى المستويات. ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم الدورة الثانية من الهاكاثون الليبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. الشركة الوطنية للسكاكة الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من 1 سبتمبر المقبل. والبارحة اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، وفي النشر حوار مع مديرها هشام التومي. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: Life Spark.

شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: اهلا وسهلا من جديد في لايف سبور ومتابعه لمباراه منتخب التونسي منتخب جنوب السودان تصفيه المونديال القطري في كره السله. المنتخب التونسي في وضعيه صعبه نسبيا في الربع الثاني من هذه المباراه. نمشي كوثر في قاعه رادس نخدم عندها التوقيت والنتيجه. كوثر مساء الخير من جديد.
1: مساء الخير عاطف كريم من جديد. دقيقه مازال 52 ثانيه على نهايه الشوط الاول والاسبقيه الاربع نقاط لصالح منتخب جنوب السودان 40-36.
0: يعطيك الصحة كوثر. ابقى معايا نمشي لزيد الخياري في تارانتو في ايطاليا نتابع مباراة منتخب التونسي منتخب الجزائر من اجل الذهاب المتوسطي في كرة القدم ونرجع لك نكمل معك هذا الشوط الاول. زياد الخياري
2: يعطيك الصحة. عاطف صعبة هنا في تارانتو منتخبنا خاسر 2-0 منتخبنا الوطني خاسر 2-0 امام الجزائر دوبلي احسن لاعب في الماتش يعني هو رقم 7 بوكحيلي بن احمد هدف اول في دقيقه لعب وهدف ثاني في الشوط الثاني في الدقيقه 82 يعني من ضربه جزاء. اسمع فيا عاطف عندك برشا حس.
0: نسمع فيك زياد فقط نستسمحك ابقى معايا نكمل الشوط الاول مباراه الباسكيت ونرجع لك باكثر التفاصيل في مباراه تارانتو. تفضل كوثر عندك الخط نتابع معك دقيقه ونص مازالت في الشوط الاول مباراه الباسكيت بعد نرجع مع كريم بن صالح محللنا نحكيو شويه على الشوط الاول من هذه المباراه. تفضل كوثر.
1: جزرة مية حره اخيره كانت ناجحه للبشير بن يحيى لصالح المنتخب الوطني التونسي قلص الفارق الا زوز نقاط كما قلنا لحد الان كلوز جيم مع اسبقيه خذاها منتخب جنوب السودان في بدايه الفتره الثالثه وتايم اوت كان لعدد ثلاثلي رجع الامور وقام بتغييرات في المنتخب الوطني التونسي يرجع عمر عبيده يخرج يوسف الضيف 38-40 اسبقيه زوز نقاط والهجمه التونسيه لبلاي ميكر منتخب عمر عبيده محاوله الربح خطا لكن لا ترجع الكره لصالح منتخب جنوب السودان جيمس كارليك والالتقاط الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي يخرج الكره لعب بشير ياسين التومي دخل منذ قليل ياسين التومي الهجمه مركزه لصالح المنتخب الوطني التونسي البحث على الحلول ما عادش برشا وقت للتسديد 9 ثواني فقط بشير بن يحيى تحت السله ترجع الكرة الجوج وجوهر الجوادي محاولة التوغل مرة أخرى وناجحة التوغل لياسين التومي وزوز نقاط للمنتخب الوطني التونسي أول تعادل في المباراة 40-40 قبل 28 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول ممتاز المنتخب الوطني التونسي. الحاجة الإيجابية أنه يعرف يرجع في فترات خداء المنتخب جنوب السودان الفارق 4-5 نقاط منتخبنا عرف يرجع الهجمة لصالح جنوب السودان إن شاء الله هذه ما تسجلش ممتاز في راس لحيان يلعبها عمر عبيدة فاست بريك لصالح المنتخب وحده تحت الفانيه وناجحة السلة الأخيرة قال الومام عمر عبيدة 42-40 مع نهاية الشوط الأول أسبقية مهمة زوز نقاط كريم باش يفسر بعد العودة لحجرات الملابس أمام فريق قرينا له ألف حساب 42 لصالح المنتخب الوطني التونسي 40 لصالح منتخب السودان اكيد برشا كلام ومازال برشا كوره ان شاء الله منتخبنا يبقى بنفس الريتم وحتى كان فما تراجع فما تروشيكات من الكوتش عادل التلاتي منتخبنا قادر انه يرجع وان شاء الله نقول ان شاء الله نفوزوا بهذه المباراه المهمه. قبليك قلت الترتيب عاطف في صوره الانتصار اليوم يبقى الامل لكن لا قدر الله ما فمش انتصار اليوم تعرف انه منتخبنا يلزم يفوز بثلاثه مباريات خارج الوطن وقف النافذة الأخيرة ويزن زادة فما سكورينج معناها برشا حسابات ماذا بينا على الأقل اليوم نخليه المنتخب في السباق.
0: يعطيك الصحة كوثر برافو على تعليقك على الشوط الأول ذكر النتيجة 42-40 بسرعة كريم بصالح باش نرجع لزياد وبعد ناخذ أكثر وقت لتحليل المباراة. فقط مش نسألك باش نذكرك بكلام قلت وأنت منذ البداية قلت من الناحية الهجومية في حوارك مع كوثر قلت هجوميا حاضرين لكن من الناحية الدفاعية عندنا برشا صعوبات.
3: صحيح عندنا صعوبات هوروزمون يعني في الفترات في لي مومون فيبل المنتخب جنوب السودان ما تمكنش من تسجيل سلات سهله شيء ذي خلينا في المقابله وخلى المقابله مازال ما تلعب فيها شيء. اهم حاجه اللي تبني عليها لي ديتاي تكنيك تكتيك تو نحكيو عليهم لكن الروح نتاع الفريق القومي الاولاد الشعور يعني بالمسؤوليه ما يحبوش يرميوا المنديل كبشوا، بالرغم اللي جنوب السودان طلع برشا في النسق وصار شوية اضطراب، لكن قعدنا متوازنين وما مشيناش للانهيار، شيء اللي خلينا في الطرح. المقابلة مازالت ما بداتش، كل شيء وارد
0: ان شاء الله. زياد الخياري، في كرة القدم للأسف المنتخب التونسي منهزم آنيا أمام الجزائر في نهائي المتوسطية، الألعاب المتوسطية لكرة القدم. زياد، ونصرنا في المباراة. زياد الخياري في تورونتو الإيطالية. نذكر تونس الجزائر نهائي الألعاب المتوسطية، إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا زياد الخياري. نذكر المنتخب الجزائري متقدم 2-0. زياد في الاستماع؟ مش في الاستماع زياد الخياري. تفضل زياد، تفضل.
2: الله يخليك خويا الغالي. تقريبا 90 دقيقة لعب الماتش، 90 دقيقة لعب الماتش 2-0 للجزائر أشقائنا أمام المنتخب الوطني. شكون سجل الأهداف؟ أحسن لاعب في الماتش رقم 7 قسم من أكاديمية بارادو، بوكحيلي بن أحمد، شوطة من 24 في الشوط الأول، غلطة من الدفاع من الوسط والحارس، مشتركة الغلطة، والهدف الثاني من ضربة جزاء موجودة للمنتخب الجزائري. بوكحيلي بن أحمد سجل دوبليه وانتقل كما قلت لك عاد في الميركاتو إلى مولودية العاصمة الجزائر، استحق ذهبية عن جدارة يعني. وانت تدور كرة تعبنا ما لقيناش الثوابت نتاعنا. وأنيس مجلبان برغم التغييرات عاطف منذ قليل كان آخر تغيير، دخول جريد قبله كادا قبله ضو قبله بوسنينة وقبله الخضراوي، ضيعنا فرص أهداف ما قصرناش. نقولوا برافو للأولاد يعني 10 أيام قدش من ماتش، 3 في المجموعة معهم نصف نهائي ومعهم فينال، 5 مباريات يعطيهم ألف صحة. هذا المنتخب ممكن نبنيه عليه الأولمبياد اللي هي الصعيبة في الأفريق، الأولمبياد عاد باش ترجع لأمريكا 28، فما غيابات فما اختيارات فما إصابات فما تحذيرات صارت بعد طول الدورة، برشا دي شيء اليوم شفناه، برشا أكيد تعب، لكن منتخبنا ما قصرش. لاعبين كل برافو الحارس فسخ الهدف الثالث، هذا دي شيء اللي قلت لك الغلطات نتاع الأكسيال المتاع الأكس نتاعنا وسط الميدان. أعتقد عاطف لاعب الوسط حمزة العبيدي، وهذه عقلية في الكرة التونسية يعني. حمزة العبيدي كنت رابح إيطاليا السباح في إيطاليا يعني 3-1 تخرج بحمرة وانت مازال عندك نهارين ماتش، هذه أنا ما نقبلهاش أنا في الإدوكاسيون في التنشئة.
0: أغلاط متاع صغر زياد، أغلاط متاع صغر، حتى الملاعب بتأثر كبير برشا بعد الورقة الحمراء.
2: نعرف خويا نعرف من شنو ظلموا يعطي الصحة، عمل تورنوا ممتازة، من عارف اسكو موجود في الكاستينج بتاع ماهر الكازاري ولا لا، توا ماهر يعمل على الصغار من عبد الحق للجوارات اللي تعرفهم لعبوا في البطولة مع بداية الموسم. دونك حمزة العبيدي وسط ميدان ما لعبش اليوم، خلى مكان خاصة في لونترجي في وسط الميدان، لباس اديس للتزيرية، الحكم هذا 5 دقائق لعب، أشقائنا نقول لهم مبروك الميدالية الذهبية. منتخبنا مع تغييرات صارت فما برشا تعب برشا ارهاق، يعطيهم الف صحه. الزينه ذهبيه 2001 عاودوا نرجعوا للمتوسط، اكيد شاركنا في مرسينا، نتذكر عاد كنت موجود في تركيا 2013 نسيت وقتها شنو الميداليه، عملنا
0: برونز
2: تعاوني، كان عندك
0: حسب نتذكر برونز
2: نتاع ادريس المحيرسي، اي نتاع ادريس المحيرسي والحاتم المساوي كمدرب ونزار خنفير ورضوان الخلفاوي، الجيل هذاك برشا بطلوا كره. واليوم الجيل هذايا يلزمنا معناتها نعملوا الخلطه المزيانه، معين شعبان يخزر لهم شافهم الناخب الوطني اكيد باش يستحق لهم في المنتخب الوطني، فيهم عناصر شابه واعده بجرين تبروح يعني، جابوا اطراح مع تركيا مع المغرب مع ايطاليا، في ايطاليا مو سهل، يلعبوا سباح يلعبوا في سنتيتيك يلعبوا في الجازون ناتورال، دخلوا في القريه العائمه المتوسطيه الباخره الضخمه ذي يعني فيها 5000 رياضي مش مستنسين عاد يعني، مستنسين بالبيو لك يسكر عليه في نزل ويعرف الطبق نتاعه ويعرف بيته كونكتي يعرف الاجتماع نتاع وقته، يدخلوا الباخره العائمه يلقوا معناتها 25 دوله من كوسوفو لمونتينيغرو لتركيا لفرنسا لاسبانيا، افهم وحدك عاطف. دونك يعطيهم الصحه الاولاد، كومبورتمون كانوا توب، الستاف خدم خدمه كبيره في الحوايج في الغسيل في التدريب، الطبيب الكيني خدموا خدمه جباره، معناتها بجهز ملاعبي بتعرف ملاعبي في كره قدم غير ملاعبي في التايكوندو او في المبارزه، حاجه اخرى عاطف ما عندكش فكره

0: القدم. ونرجع للباسكيت، كريم بن صالح محللنا كوتش، قبل المباراة حكينا على انه ماهيش مستحيلة، صعيبة برشا، البعبع جنوب السودان، القوة الصاعدة في كرة السلة الافريقية، المنتخب التونسي ضيع مباراة الكاميرون، كانت يعني المباراة المعاملين عليها اكثر من هذه المباراة، لكن الى حد الان بعد شوط اول نصف المباراة المنتخب التونسي مازال حي، مازال موجود، متقدم بزوز نقاط فارق على، نذكر مرة أخرى، البعبع تاع جنوب السودان في كرة السلة.
1: أي صحيح،
0: بدينا نطمعوا شوية شوية،
1: من حقنا نطمعوا، عندنا الإمكانيات يعني، خاصة عندنا الروح اللي تخلينا نجم نواجه أي منتخب، وحتى ذي يظهر في الأرقام، فما الروح وفما التركيز، يعني كي نشوفوا المنتخب القومي عنده نسبة نجاح 42% من زوز نقاط، قدامهم هما 36%، احنا من 3 بوان 31%، حاجه باهيه تتسمى بارابور للعاده، وهما 27% المنتخب المدجج بلاعبين ينشطوا في اسبانيا وفي امريكا وفي بطولات عديده، هذا من نجم كان يخلينا واثقين اللي المقابله ان شاء الله عنا، ان شاء الله نربحوها. احسن لاعبين بالنسبة للمنتخب القومي التونسي على مستوى سكورينج، فما ياسين التومي سجل 10 نقاط، وبالنسبة للمنتخب جنوب السودان لعب ماجوك دانك اللي حكينا عليه 12 نقطة. على المستوى الدفاعي الحقيقة فراس مختار غيازة عنده دور كبير يعني في تأطير الفريق على المستوى الدفاعي، لكن مطالب بشيء.
0: ولو انه في الكواليس، خلينا نفضح شويه الكواليس نتاعنا في استديو كريم بن صالح، كنت متقلق شويه من الروبون، ما مشيش مليح الروبون الالتقاط الدفاعي.
1: شوف، هي الروبون مثلا هم هازين علينا 12 روبون اوفنسيف، يعني 12 مره مشاو
0: خسرنا الكره في دفاعنا،
1: في دفاعنا، واحنا هزينا 6 فقط، وهما 27 جنرال واحنا 21، وهذا شيء متوقع، لكن الحمد لله ما رجعوش كرات ثانيه، صحيح هزوا كرات ثانيه لكن ما مركاوش على كرات ثانيه، الشيء اللي خلينا قرب شويه في سكور، والشيء هذا هو بيدو يعني القرب في السكورينج يخليك متماسك ومتوازن حتى على المستوى الذهني. فريقنا القومي
0: تفضل زياد، الخيري تفضل.
2: نقولوا مبروك مبروك مبروك مبروك للشقاء الجزيرية الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطة تورنتو، عن جدارة ميريتي عاطف، مين بلاش للجزائر أمام منتخبنا، أولادنا ياخذوا الميدالية الفضية، برافو أنيس جبال يدخل المعبية يهنيهم. خمسة أيام في 10، معناتها خمسة ماتشوات في 10 أيام، برشا تعب، لازم يرجعوا يشاركوا هكا الشان والمتوسط يعني ويمشوا الأولمبياد، برافو. من 2004 عاطف مشيناش الأولمبياد، من جيت كريم حقي في أثينا ما مشيناش للأولمبياد، من 2013 في مرسين في تركيا ما مشيناش للمتوسط، دونك ربي يعينهم يخدموا، برافو أنيس جبال يخدم خدمة كبيرة، برشا أخلاق تربية، يمشي للطاقم التحكيمي. المنتخب الجزائري يفوز بالميدالية الذهبية 2-0 للجزائر، عندك الدوبلين نتاع شكون عاد ولد أكاديمية بارادو، انتقل إلى بلدية العاصمة، وتحية لشقائنا الجزائرية 1-2-3. اكيد علاش الجزائر الاولى، تونس الثانيه، والمغرب الثالثه، المغرب ربحت ايطاليا، برافو عاطف، هذا بوديوم مغاربي عربي متوسطي، مبروك للجزائر، صحه الكريم بحذاك،
1: مبروك للمنتخب الجزائري، نسلم عليك خويا، وحتى المنتخب التونسي مرتبه ثانيه في الالعاب المتوسطيه، نسميها ايجابيه، والاهم هو الاحتكاك بالفرق الكبرى، وفي الصيف يلعب اكثر مقابلات دوليه، ذا الشيء يخلي المستوى يتحسن
0: في الباسكيت، في الهوند، في كره القدم، في الفئات السنيه النتائج ماهيش هي المهمه برشا زياد، الاهم انك تلعب كره، تتطور، تصلح اغلاطك، مش وقت نوصل للاكابر وقت تولي الامور اكثر رسميه، النتائج عندها اكثر اهميه.
1: صحيح، فما فرق بين لاعب 10 ولا 15 مقابله دوليه قبل ما يطلع للاكابر، وفما ولاعب ما عمره ما لعب مقابله دوليه وتجي تعرضه في الاكابر، تلقى مشاكل كبيره يعني، حتى على مستوى التاقلم وعلى مستوى الريتم هذا اللي تحكي عليه زياد، 10 5 مقابلات في 10 ايام هذا بينجم كان يحسن
2: في خدمه كبيره. اكيد اكيد يلعبوا في السينيور، هما في جمعيه عاطف، مالها تصويره بين معناتها الجزائريه والتوانسه، نسم جلبان هنا صاحب الدوبلي يعني بوكحيلي، ملاعبي ملاعبي قلالش عمل ماتش كبير، هذوما المتكونين في العاصمه الجي في اكاديميه بارادو، هما دي جوار لوكو لكن قاعدين يكبروا، بعد تسمع بهم في اوروبا، محليهم التوانسه والجزائريه، عاطف محليهم، محليهم تصويره مزيانه تجيك، بحر واحد بلا حدود احنا وتزيريه وخينا شقائنا هما.

0: احلى الفضه، المغاربه زاده بلا حدود، شنو هو بلا حدود هذا ياخذوا البرونز كلوب ميد هذا ما احنا لازم ترجع هكا الكره العربيه المغاربيه. والف مبروك مره اخرى لاشقائنا الجزائريه.
1: التصوير
0: ما عندكش فكره، ما عندكش فكره التصويره محليه
1: لانه ثم تصويره سبقتها زياد، وكنت دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الاعلام الفرحه بتاع المنتخب المغربي والمنتخب التونسي في ترشح للدوره نصف النهائي، فرحه بين زوز بعثات زوز منتخبات. نعاودوها مره اخرى مع الاشقاء الجزائريين، برافو يعطيهم الصحه. هذه المهم بالنسبه للدورات هذه، وان شاء الله نتعلموا من اغلاطنا ونتحسنوا.
0: برافو، تعبنا هنا برشا، ماك تعرف رطوبه عاليه سخان، جامعه 28 اختصاص، المدينه كبيره، هزونا للقرى للريف للزيتون للكرموس، دورونا في تارنتو من الهوند للباسكيت يعني للتكواندو للمصارعه للبوكس، كل الالعاب مرهق جدا، الالعاب ما هي سهله يعني اكيد. وتبعنا معكم كل التفاصيل، كل الميداليات اللي هي حاجه مش سهله، لكن عاد نستناو مروه بوزيني، نستناو كريم بن هنيه، نستناو ايمن باشا، نستناو الجناوي الجزيري، نستناو وفاء محجوب في الكاراتيه، مازال عندنا
1: بنات الهوند يا زياد نهار ثلاثة ماضي ساعتين ان شاء الله ضد ايطاليا،
0: الهوند سبوركو مع ايطاليا ان شاء الله. اي
1: ان شاء الله
0: يعطيك الصحة. ما قصروش، عندهم كان عاطفة، عندهم كان يحضروا فيها في ديسمبر في تونس، ما قصروش رغم غياب المحترفات. الى اللقاء في الغالي، سلمي على الكوتش تحية لكل المستمعين.
1: برافو يعطيك الصحة زياد الخياري. مادام حكيت انت على الكان، فقط نذكر بالنتائج الايجابية اليوم العشية، منتخب التونسي للكرة الطائرة السيدات في ربع نهائي أمم افريقيا في نيروبي في كينيا كان فاز على منتخب المالي بثلاث اشواط مقابل صفر بسهولة كبيرة، فاز المنتخب الوطني التونسي الاصعب قادم ان شاء الله نهار ثلاثة في حدود الساعة الثانية ضد المنتخب المصري في الدور الربع النهائي. نحكي هنا على الكرة الطائرة، تابعنا كرة القدم، المنتخب التونسي يكتفي بالفضية في الألعاب المتوسطية بعد الهزيمة أمام المنتخب الجزائري 2-0. تابع حاليا إلى حد الآن ممتاز المنتخب التونسي في كرة السلة وتصفية الفرو باسكيت الفيبا ومونديال قطر 2027. بعد شوية نرجع نعلق على المباراة هذه، نحلوا أكثر هذه المباراة وقفة قصيرة مع الأنغام، نرجع بعد لكوثر في قاعترة.

0: Live Sport.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في لايف سبور في متابعة لمباراة المنتخب التونسي منتخب جنوب السودان تصفية المونديال القطري في كرة السلة. إلى حد الآن المنتخب التونسي يؤدي جيدا في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نذكر نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي 42 مقابل 40 بمعدل تقريبا 20 نقطة في هجوم المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله من ناحية دفاعية نتحسنوا أكثر في هذه المباراة. نرجع لك كوثر البديوي في قاعة رادس، تفضل.
2: أهلا وسهلا بك عاطف من جديد. 7 دقائق 27 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، 51 للمنتخب الوطني التونسي، 47 لمنتخب جنوب السودان، 4 نقاط فارق لصالح منتخبنا، إن شاء الله يستحفظ عليها. وكانت الرمية الحرة لصالح منتخب جنوب السودان، سجل توت جات رمية حرة يقلص فيها الفارق إلا 3 نقاط، 48 مقابل 51 وسبقية للمنتخب الوطني التونسي. وفي الحقيقة الزوز منتخبات معنيين يعني بنتيجة مباراة اليوم، حتى برشا تحقيق قالوا ربما منتخب جنوب السودان دخل ريلاشمون شوية. لا مش صحيح، منتخب جنوب السودان يريد المركز الثاني. نذكر بالترتيب الآني في الترتيب الفيبا، الكاميرون عندها 16 نقطة، غينيا 15، جنوب السودان 14 نقطة، نيجيريا عندها 14 نقطة في مركز رابع، الخامس تونس 13 نقطة، وسادس الكاب فير غير معني عنده 3 انتصارات وستة هزائم. دونك المنتخب الوطني التونسي في صورة انه يفوز اليوم انه يصبح في مركز مع جنوب السودان، واذا كان انتصر جنوب السودان وهذا ما نحبذوه، جنوب السودان يصعد للمركز الثاني وراء منتخب الكاميرون ويفك مكان المنتخب الغيني. معقدة في الحقيقة مجموعة المنتخب الوطني التونسي منتخبنا، ان شاء الله ننتصر اليوم ونيغوسيو زوز مباريات اخرى في النافذة الاخيرة. نرجع للمباراة، 6 دقائق 52 ثانية، 54 48 بقية 6 نقاط لصالح المنتخب الوطني التونسي. نعرفها عاطف وكريم، فترة ثالثة مهمة إذا كان المنتخب واصل فيها منتصر فإنه فترة رابعة ربما يكون خذاء الأسبقية المعنوية. ترجع الكرة لصالح المنتخب الجنوب السودان، محاولة المرور من لاعب رقم 4 جيمس كارليك، جيمس يحاول توغل، ترجع الكرة للاعب جاش، التسديد من خارج القوس، وقعد برشا يسدد من خارج القوس منتخب جنوب السودان في اللحظات هذه، فمش نجاعة كبيرة في الحقيقة، ربما يكون أنجح في التوغلات في السكند شاف، لكن التسديدات من المسافات البعيدة ما فمش نجاعة، نحكي خاصة على الفترة الثالثة هذه.
3: صحيح كوثر، وذي تحسوا اختيار من العادل ثلاث اللي حاول يغطي في الديفونس تحت السلة أكثر من الدفاع على اللي تروى بوان، شيء ذي خلينا ناجحين نسبيا. وكان لاحظت كوثر الديفونس متاع الزون متاع جنوب السودان ما لقاوش حلول دفاعية، فحبوا يباغتوا يعملوا ديفونس دو زون، لكن الفريق القومي متاعنا جاهز للهجوم على دفاع المنطقة.
2: صحيح كريم، وهذه محاولة كما كنت تحكي، والالتقاط الدفاعي ريباوند لصالح عمر عبادة في راس الحياني، يرجع الخماسي تقريبا اللي بدأ به المباراة. ترجع الكرة من جديد الوصف المسمراني، ممتازة ممتازة سلة لياسيم التومي، سلة جميلة برشا دانك لصالح المنتخب الوطني التونسي، عزل بتايم اوت لإفري رويل مدرب المنتخب جنوب السودان. 56-48 أول فارق 8 نقاط، كان من
3: أول مرة
2: أول مرة 8 نقاط،
3: خلينا 5 نقاط لكن أول مرة 8 نقاط. صحيح،
2: أي ذي بقيت ليد في المباراة 8 نقاط مهمة، المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يواصل بنفس لونفي. نعرفه إذا كان نحكيه طول قامة كريم هما أقوى منا، نحكيه فرديات نحكيه يعني منتخب فرق يلعبوا فيها، لكن منتخبنا نحسه اليوم فما روح عادل ثلاثي كانها رجعت للمنتخب الوطني التونسي، حتى طول القامة ما نقارنوش. إذا نخزروا محمد منفذ، عمر عبيدة نحكيه عليه، كذلك يوسف الضيف، لا مقارنة بالمنتخب منتخب جنوب السودان، لكن لحد الآن دفاع قاعد يقدم في مردود متوسط، نحكيه على الدفاع، لكن هجوم المنتخب الوطني التونسي ونجاعة عمر عبيدة والبقية موجودة. 9 نقاط لعمر عبيدة، 14 نقطة مسجلة اللي في راس لحياني و13 نقطة كما قلنا اللاعب ياسين التومي اللي مفاجأة للنافذة هذه في الحقيقة، لاعب ممتاز لاعب المنتخب الوطني التونسي كما قلنا كان تايم اوت للمنتخب منتخب جنوب السودان. شنو باش يكون التغييرات؟ استنفذ كل البنك، المدرب رويال اعتمد على كل اللاعبين الموجودين على البنش، منتخبنا الوطني التونسي فقط يظهر لي لاعب وحيد مازال ما دخلش، بلال الجزيري روستر المنتخب الوطني التونسي شارك تقريبا في المباراة، وترجع الرمية الجانبية لصالح منتخب جنوب السودان. جونس كارليك في العملية الهجومية المنسقة في الدرايف لصالح منتخب جنوب السودان، التسديد من خارج القوس وناجحة السلة الأخيرة لمنتخب جنوب السودان ديريكتومون بعد تايم اوت، فما رد فعل وفما سلة ثلاثية لجنوب السودان. 56-51 تبقى أسبقية الفايف بوند لصالح منتخبنا الوطني التونسي. عمر عبيد جوج وجوهر الجوادي تسديد من خارج القوس وأثير السحياني في الالتقاط الدفاعي، والكرة لعمر عبيد يظهر لي خرجت باش ترجع لصالح منتخب جنوب السودان قبل 5 دقائق 35 ثانية. يلزمنا نحافظوا على الفارق هذايا حتى كان ما خديناش أسبقية كبيرة، على الأقل نلعبوا براحة 3-5 نقاط هكا ولا كريم.
3: صحيح كوثر، خاصة نحن نعرفوا في زوز مقابلات الأخيرة وحتى في النافذة اللي فاتت عنا تقريبا نقطة ضعف متاعنا هو الريبريز بعد الميتون تروازيام كارتون، يصير نوعا ما من الاضطراب وياخذوا علينا السكور ليزادفيرسير. المرة هذه دخلنا مركزين أكثر، دخلنا واعيين اكثر ومسؤولين اكثر على اللي لازمنا نعملوه في التيران، كل واحد قاعد يعمل في التاش نتاعو ونشوفوا في لعب جماعي، يعني هذا حتى يظهر في الارقام، عاملين اكثر منهم ديز اسيست، هما يعملوا على اللعب الفردي، احنا المجموعه بدات تلحم المقابله الثالثه قاعدين يلعبوا مليح مع بعضهم، فما جو كوليكتيف في الاتاك ممتاز وحتى جو كوليكتيف في الديفونس زاد ممتاز، شيء خلينا نمنوا بحظوظنا، يعني ان شاء الله ربي يوفقنا اليوم وان شاء الله هما يقعدوا هكا ما يسجلوش والارقام نتاعهم تخليهم بعاد على سكورينج، هذا الكل يخلينا نحلموا الحقيقه باش نمشيوا لكاس العالم. ما ناقصنا شيء اذا كان نكملوا نلعبوا هكا بالروح هذيا وبالانضباط هذيا وبالانضباط التكتيكي نجموا نفوزوا على اي فريق.
1: بالنسبه نذكر سامحني كريم انه في المباراه الاولى كنا فزنا على الكابير 60-56، المباراه الثانيه انهزمنا ضد الكاميرون 83-61، اذا نقارن بعد 3 مباريات المنتخب التونسي قدر افضل مبارياته في النافذه هذه يا كريم.
3: اي صحيح، هذه افضل مباريات المنتخب التونسي في النافذه هذه وحتى في نافذات اخرى، لو عاطف ماناش قاعدين نماركيو برشا، المره هذه وصلنا ل 56 نقطه وفي وسط الفتره الثالثه، يعني الحقيقه حاجه باهيه وهذه تبشر، حتى نعرف صحيح الديفونس هو المهم ويجيب الالقاب ويجيب البطولات، لكن زاد حتى الهجوم يعني مهم جدا، اذا كان تلعب ديفونس وما تمركيش فهي خيبه المسعى، احنا قاعدين نمركيو، هذا الشيء اللي يغطي شويه في بعض الاخطاء الدفاعيه وبعد شويه تاخر كيما على غرار اللقطه ذي اللي قاعدين يشيكوا عليها باش يشوفوها تروى بوان ولا
1: دو بوان. محتاجين عدد تالي وفراس اللحياني منذ البدايه، يعني بعد خروج كرة بالضبط فراس يقول نقطتين كاو مش 3 نقاط، هل انه الملاعبي نتاع جنوب السودان كان تساقوا على الخط او لا الحكام؟
3: ما ينجموش يوقفوا اللعبه ما دام تمشي بعد اول
1: توقف
3: للعب، رجعوا للياريس اللي الياريس المستمعين يزوم يعرفوا اللي هو كيما الفار
1: في كرة القدم،
3: فما الياريس في الباسكيت، وأقر الحكم قراره الابتدائي 3 نقاط لجنوب السودان، يخلي الفارق مش بعيد وزادة مطمئن نسبيا، يخلينا النجم نيجوسيو الفاند ماتش كوم يلفو.
1: 5 نقاط فارق إلى حد الآن، نذكر نتابعوا النافذة الخاصة بقاعة رادس من تصفية المونديال في كرة السلة المنتخب التونسي المنتخب جنوب السودان. المنتخب التونسي فاز في المباراة الأولى ضد الكاب فير، للأسف انهزم في المباراة الثانية ضد الكاميرون، المباراة ما كانش لازم ينهزم فيها المنتخب الوطني التونسي، وحاليا منتخبنا متقدم ب5 نقاط فارق أمام جنوب السودان 56 مقابل 51 في منتصف الربع الثالث من هذه المباراة. كوثر البديوي موجودة في قاعة رادس لمتابعة هذه المباراة. تعطيك خط كوثر للتعليق على بعض الثواني من الشوط الثاني.
2: شكرا لك عاطف. دخول جي تي تور كذلك عديد التغييرات قاعد يقوم بها مدرب الامريكي لجنوب السودان. كما قلنا اما فمش نجاعة كبيرة في التسديدات من ثلاثة نقاط سوف الاخيرة اللي صار عليها جدل. 4:52 52 51 بقيت خمسة نقاط لصالح المنتخب الوطني التونسي اللي لاقي صراحة التوازن متاعه. ومنتخبنا كما قلنا طمعين في المباراة هذه لأنها ربما تكون مفتاح ومن الفيفري عمل الله نجمه حتى نجيبه لاعب أجنبي نجنسه لاعب أجنبي قد يعطي الإضافة للمنتخب الوطني التونسي. المهم اليوم
1: هذيك البوليميك اللي كبيرة صايرة في تونس توا في كرة السلة وممكن حتى في الرياضة التونسية. تصريح عادل التلاتلي بعد الهزيمة ضد الكاميرون إمكانية التجنيس مع أو ضد خليك خط. ونرجع نحكيه بعد شوية مع كريم بصالح على اللقطة هذه ولأنه ثلاث نقاط أخرى لمنتخب جنوب السودان تخليه يقرب إلى إلا اثنين في هذه المباراة. فضل كوثر.
2: صحيح عاطف زوز نقاط فارق 56-54 لصالح منتخبنا الوطني التونسي والمحاولة لجنوب السودان. وفما الخطأ للاعب رقم 21 صار عليه الخطأ اللي دخل منذ قليل جي تي ثور. وزوز رميات حرة باش تكون من أجل التعديل لصالح المنتخب جنوب السودان. 56-54 أربعة دقائق فاصلة على نهاية فترة ثالثة. كلوز الحقيقة لزوز منتخبات ما نجموش نقولوا من الأفضل. مرة المنتخب الوطني التونسي ثم يعود منتخب جنوب السودان ولو أنه منتخبنا فاز زوز فترات وإن شاء الله جميع 203 إن شاء الله يفوز في الفترة الثالثة هذه. وعلى شلاف المباراة الرمية الحرة الأولى
3: مباراة مازلت طويلة واللي باش يتحكم فيها حساب وأكثر الحقيقة مباراة عصاب باش تكون ان شاء الله.
2: حضور زاد بدني
3: حضور بدني اكيد جدا يعني.
1: والربع الاخراني وحده حكايه وحده مباراه كامله. فقط كريم نحب نسال عندك شي الاحصائيات نتاع النجاح في رميات ثلاث نقاط بالنسبه للمنتخب التونسي؟
3: عندي بالنسبه للمنتخب التونسي اليوم يحقق في ارقام قياسيه 33.33% هو المعدل العالمي نتاع 3 بوان سي يعني باهي. بالنسبه للمنتخب جنوب السودان 31.58% يعني بالرغم اللي عنده دي تيرور منتخب جنوب السودان مستانس يشوتو ويعولوا برشا على التسديد الثلاثي لكن الاختيار نتاع الكوتش عادل التلاتلي الحقيقه لحد الان ناجح مركز اكثر على الدفاع في المنطقه الداخل تحت الراكيت وخليهم يشوتوا لانه الحقيقه معقول وهذا تفكير سليم لانه اقوى منا على المستوى الداخلي. دونك لي 5 جوار لاحظوا ديما في اي توغل في اي تدوير للكره قاعدين يلموا الداخل يعني الاختيار هذا لحد الان ناجح مادام ما مركاوش توا 30% بعد التسديده الاخيره.
1: ولو على يعني ثلاثه فشل في ثلاث نقاط
3: ثلاثه على عشرة الحقيقه يساعدنا ماذا بينا تقعد هكاكا ذاك علاش المقابله ذي يعني قلت مقابله عصاب لانه تنجم تكون لاعبين المنتخب الوطني التونسي واعيين اللي تنجم تكون مقابله مصيريه يعني بعد المقابله ذي اذا كان لا قدر الله ما ترشحناش لكاس العالم فنتصور باش نقول فما تغييرات جذريه وقرارات جديده للتفكير في مستقبل كره السله. لاعبين ذوما الجيل ذي قاعد يحافظ ويحارب على حظوظه باش يكمل يعني المهمة متاعه لاخر رمق
1: أمبوتي كملها بمونديال في قطر
3: ان شاء الله يا ربي يكملوها بمونديال اللي هو مهم برشا راهو للرياضه الرياضه التونسيه وخاصه رياضه كره السله في تونس يعني تمشي المونديال يعني فما تطلعات جديده فما تحضيرات فما سبونسور باش يدخل فما برشا حاجات تخلي كره السله تنتعش فما مدربين توانسه ينجموا يخرجوا يدربوا لبرا فما لاعبين ينجموا يلعبوا لبرا فهذا الكل النتيجة مهمة لمستقبل الباسكيت في تونس.
1: نذكر أن الباسكيت بعد لقب 2011 بعد الأولمبياد 2012 الروح الجديدة اللي رجعت في كرة السلة التونسية في الفترة هذه. نرجع لك كوثر كمل معك الفترة الثالثة من مباراة تونس جنوب السودان. نرجع بعد شوية نحلو مع كوتش اللاعب السابق والمدرب كريم بصالح.
2: يعطيك الصحة عاطف. فترة فراغ في الحقيقة يمر بها المنتخب الوطني التونسي تقريبا 6 سنين ما سجلنا حتى سلة 56-56 تعادل مرة أخرى، هذا ثاني تعادل في المباراة، ورمية حرة وبونيس معاه لصالح اللاعب نونو أوموت لاعب المنتخب جنوب السودان. الرمية الحرة الثانية ناجحة، ياخذ الفارق منتخب جنوب السودان في الفترة الثالثة هذه أول مرة ياخذ الفارق 57-56 قبل زوج دقائق، والكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. ياسين التومي يلعبها مع عمر عبادة، ترجع ياسين التومي مرة أخرى، دفاع متقدم، دفاع مان تو مان دفاع منتخب جنوب السودان، والسلة ناجحة، ناجحة السلة من ياسين التومي، زوج نقاط لصالح المنتخب الوطني التونسي 58-57 مع نقطة أسبقية لصالح منتخبنا، والهجمة لتوتقاش، توتقاش لصالح منتخب جنوب السودان.
3: بلاي كوثر نحب نسألك، خاطر ما عندناش الأخطاء الفردية، نشوفوا في الأخطاء الجماعية، احنا كل خطأ باش يشوط جنوب السودان رمية حرة، كان تقول لنا على أنت في السالة تنجم تشوف الأخطاء الفردية للاعبين نتاعنا على الأقل.
2: الأخطاء الفردية عندنا لاعبين 13، لاعب رقم 13 عنده 3 أخطاء، بشير بن يحيى 3 أخطاء، كذلك وصف المثنيني عنده 3 أخطاء، 3 أخطاء للاعب أحمد العداني، والبقية عندهم خطأ يعني مش معناش لاعب مهدد بالخروج بالخطأ الخامس.
3: هي باهي على الاقل، خاطر اذا كان مثلا بشير بن يحيى ومختار غيازة لا قدر الله يضربوا بالأخطاء نجموا يعني نتقلقوا، وكيما هذا الخطأ ما حسبوش الحكم روزمون الحمد لله.
2: لا مختار غيازة ما عنده حتى خطأ، صفر خطأ. ولا كذلك المنتخب جنوب السودان ما عندهش لاعبين مهددين بالخروج، تقريبا 3 لاعبين عندهم 2 أخطاء شخصية. نرجعوا للماتش، دقيقة 41 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، والأسبقية بنقطة لصالح المنتخب الوطني التونسي 58-57، ومنتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله ما يخونوش المجهود البدني في الحقيقة اللي قدموا تيلة 3 فترات. منتخب جنوب السودان نحسوه ماهوش قاعد يعطي في الأداء الكبير، ماهوش بنفس القوة ربما اللي شفناه في النافذة الأخيرة، ينجم يكون يخمم في النافذة الأخيرة وقد يكون عنده حظوظ أوفر للفوز بثلاثة مباريات. على كل ما نعرفوش شنو تخمام مدرب وتخمام اللاعبين، لحد الآن ماهوش المنتخب الكاميروني اللي شفناه في مباراة أول أمس. منتخب الكاميروني كان أكثر اندفاع، كان أكثر رغبة في الانتصار. منتخب جنوب السودان طرديات قاعد يجاري في المباراة، ياخذ مرة الفارق ثم منتخبنا الوطني يرجع، وتكتيكمون احنا احسن رغم قوت كما قلنا نعود نقولوا القيمة الفردية لمنتخب جنوب السودان. ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، دقيقة 45 ثانية فقط فاصلة على نهاية كوارتر ثالث، وكما قلنا
3: كوثر الحكام قاعدين رجعوا للخطأ متاع وصف المثنيني، فما مطالبة بباساج اون فورس دخول بقوة، المدرب طلب باش يرجعوا للياريس، وهذا اللي باش نشوفوه باش ياخذوا عليه قرار. الاغلب هو باش تمشي باساج اون فورس، لانه خرج جدو على سيلاندر نتاع بدنه، فهذا غالبا ما تحتسب يعني هجوم بقوه ولا دخول بقوه.
2: في انتظار بتبيع قرار
1: هو من الزاويه هذه ما تظهرش بالكدا،
3: ما تظهرش، نجم تكون فلوبينج للاعب الجنوب السوداني اللي يمثل يعني لهنا يلزمه ياخذ قرار.
1: كريم ثم مرفق ظهر لي،
3: ثم مرفق تو نشوفوه، ها تو باش يعطيه القرار. الباسكيت تتلعب على جزئيات، النقطه بحسابها، الخطا بحسابه يعني، خاصه في مقابلات كيما هكا مقابلات مصيريه، فنتصور قرار الحكم ينجم يكون مؤثر.
2: ذكر النتيجه لصالح وصف المثنيني في اللقطه الاخيره لصالح المنتخب الوطني التونسي، الرميه الجانبيه عمر عباده على الكره. الحقيقه الحكام اللي شفناهم في النافذه هذه مستوى كبير في الحقيقه، تقريبا شاركوا في كل المباريات، نحكيوا على ريك اوموندي، مامادو ديالوس كان شارك في المباراه الفارطه، وكذلك مبايسي الحكم السنغالي مستوى عالي، حتى كرة السلة الإفريقية تطورت من
1: هو كوثر. سبقتني في السؤال متاعي، كان هذاك السؤال متاعي، لأنه الملاحظة العامة توا أنه كرة السلة الإفريقية من ناحية الحكام، من ناحية حتى التكنيك، من ناحية اللعب، كل المنتخبات بامتياز كبير برشا، يعني ثم تطور كبير برشا في كرة السلة الإفريقية من مختلف المنتخبات، مش فقط المنتخبات الكلاسيكية القديمة اللي كنا نعرفوها.
2: صحيح، وانت تعرف اذا كان بلاد تنفستي في كرة السلة، نحكيو على رواندا والسنغال كوم اكزامبل، على افريقيا، دونك الانفستيسمون باش يكون في كل شيء، في اللاعبين، في الانفراستركتور، في تكوين الحكام وتدريبهم، يجيبوا لهم في حكام يعني من امريكا من اوروبا، دونك هذا الكل اذا كان مشات الامور نتاع المنتخب. حتى واحنا في فتره ما في اوج المنتخب وقت اللي كنا نفوزوا ببطولات افريقيا ونشاركوا في كؤوس العالم، كانت عندنا زاد فئه من الحكام، نذكر هيك القسنطيني، نذكر عديد الحكام اللي كانوا نوفل شادو، كانت زاده تونس تسخر بعديد الحكام اللي كانوا موجودين على الساحه العربيه والافريقيه. تو للاسف ما عادش عندنا برشا حكام يمثلونه، نحكي في قارتنا السمراء، ان شاء الله زاده الحكام الشبان اللي توا طلعوا جدد ياخذوا فرصتهم ويمثلوا كذلك تونس كما مثلوها الحكام السابقين. كذلك نتذكروا بن زينب، عديد الحكام في الحقيقه ما نجمش نذكر، لكن على الاقل كانوا عندنا سته حكام كانوا دائما يمثلوا تونس في المحافل الافريقيه.
1: ثلاث نقاط مهمه للمثنيني كوثر،
2: اكيد المثنيني ثلاثه نقاط، 61-61 تعادل مره اخرى في المباراه قبل 16 ثانيه عفوا فاصله على نهايه الكوارتر الثالث. الصعب في الحقيقه كان ننتظروا 10 دقائق باش تكون هي الاصعب في المباراه، كانها طول كما قلت انت طول مباراه كامله. الكره ترجع مره اخرى للاعب المنتخب يوسف الذيف الجي مع نهايه الفتره، تعادل 61-61، يظهر لي الفتره الوحيده اللي فيها تعادل، بعد فترات كانت لصالح المنتخب الوطني التونسي. 10 دقائق كريم وعاطف بتكون صعبه تكتيك، ما شكون اللي باش يكون عنده مجهود بدني اقل، شكون عنده باش اقوى هو ينجم يفوز بالمباراه، وان شاء الله يكون منتخبنا الوطني التونسي كما فاز بزوج فترات ان شاء الله ينهي المباراه كما اونتام به، ان شاء الله الفينش يكون ممتاز لصالح المنتخب الوطني.
1: حتى انت كوثر لازمك برشا امكانيات للعشر دقائق الاخرانيه، لان مش تكون فيها شد عصبي كبير برشا، مش تكون فيها برشا لاعب منتخب التونسي منتخب جنوب السودان. كوثر قالت كلمه في تعليقها كريم بن صالح كوتش ومحللنا في اذاعه الشباب على طول الموسم الفارط، كوثر قالت انه ثم البعض قالوا انه منتخب جنوب السودان دخل بشويه رولاشمون، لانه في الفتره الثالثه ومع الشوط الثاني برفع شويه في النسق منتخب جنوب السودان، هذاك علاش لقينا بعض المشاكل معاه في خاصه الناحيه الهجوميه.
3: شوف بالنسبه للدورات هذوما اللي يتلعبوا ثلاثه ماتشوات ورا بعضهم باك تو باك كل يوم ماتش، راهو مش كيما نسق البطوله العاديه بعد ثلاثه ايام ولا اربع ايام، دونك نيغوسياسيون نتاع تورنوا كامل مش نتاع ماتش بركه، يعني المدربين واللاعبين يعرفوا لي الجانب البدني مهم جدا على ثلاثه ايام، فما نجموش راهو منتخب باش يلعب 40 دقيقة دفاع ضاغط على كل ملعب ويمشي للهجمة سريعة، فراو أكثر
1: اللاعب الناس جميع اللي تسمع فينا في كرابها توا كريم مش متبعة برشا الباسكيت كل تي هما 40 دقيقة تي ساعة غير أربعة، كيفاش ما نجموش نكملوهم
3: 40 دقيقة؟ فليعلم مستمعينا في السيارات راهو الباسكيت كل ما تخرج الكرة يقف الوقت، يعني ما ال 40 دقيقة الكل لعب، الكل لعب مش كيما في الفوتبول مثلا ساعة ونص، ساعات ما نشوفوا كان 20 دقيقة لعب
1: المعادل نتاعو شوية و40 دقيقة،
3: وما فماش راهو دفاع وحده وهجوم وحده، المدافع هو بيدو يولي مهاجم، المهاجم لازم يعمل ريبلي،
1: والمهاجم مربوط ب 24 ثانية باش يكمل الهجمة نتاعو.
3: يعطيك صح، دونك العامل البدني مهم جدا، وهذا نرجع للتعليق قبيلة على كرة السلة في افريقيا تطورت برشا لأنه تعتمد برشا على القوة البدنية، يعني الأفارقة الحقيقة قويين جسمانيا، الشيء اللي خلاهم يتطوروا مع الإمكانيات اللي حكيت عليهم كوثر، فنشوفوا الهاي ليفل من نوع ذا، نشوفوا اللاعبين يمشيوا ينشطوا في أوروبا وأمريكا، خاطر أول حاجة في الباسكيت لازم نحكيوا على أتلات، على البدن، على الليتا فيزيك، على المورفولوجي، ومن بعد نحكيوا على التكنيك والحضور الذهني والذكاء اللي هي الاي كيو. دونك انا ننصح العباد اللي تو في كراهبها تمشي تخلط على الماتش 61-61، تونس تلعب في مقابله تاريخيه نجم توصل بها لكاس العالم، لكن اللي قلبه ضعيف ما يتفرش.
1: مازالوا 10 دقائق مهمه برشا، نرجع لهم ان شاء الله بعد موجز اخبار الساعه الثامنه والنصف، وقفه غنائيه قصيره بعد موجز الاخبار ونرجع نتبع ال 10 دقائق المهمه جدا للمنتخب التونسي امام منتخب جنوب السودان، نذكر النافذه الثانيه من تصفيات المونديال القطري لكره السله.
0: Live Sport.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. تنتهي اليوم أجل تقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بيم الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت عن الشروع بداية من غرس سبتمبر المقبل في بيع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين حيث تتراوح على كميات بين 20 و 40 مليمترا مع تجري تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب الرعد. في أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع غزة في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. ممثلون على الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أحباء الباسكيت، أحباء كرة السلة التونسية، بشد عصبي كبير برشا. مازالوا أكثر شوية من 6 دقائق على نهاية مباراة الثالثة، مباراة منتخب تونسي منتخب جنوب السودان. نذكر هي النافذة الثانية من تصفيات المونديال القطري في الباسكيت، في كرة السلة في قاعة رادس. هم زوج مجموعات، مجموعة في قاعة في دكار، مجموعة في قاعة رادس. كوثر موجودة في القاعة في متابعة لهذه المباراة. تفضل كوثر، عندك الخط.
1: أهلا وسهلا عاطف مجديد. 6 دقائق 33 ثانية هما الأهم في نافذة تونس بالطبيعة للمنتخب الوطني التونسي. خذال فارق 66-64، زوج نقاط فارق لصالح منتخبنا الوطني التونسي. واصف المثنين قبلك كريم حكى على عنده 4 أخطاء شخصية، وأكيد شي خليه ربما للثواني والدقائق الأخيرة عادل التلاتي ما يشاركوش خوفا من الخطأ الشخصي الخامس والطرد. ترجع الكرة لعمر عبادة مع فراس لحياني، يحاول يتوغل فراس لحياني يخضر للبانيه، ترجع من جديد لعمر عبادة. دفاع ضاغط، دفاع المانتومان، دفاع منتخب جنوب السودان. عمر عبادة وفما المرشي، يظهر لي مرشي ضد عمر عبادة قبل
2: نهاية الهجمة. كوثر 24 ثانية، دفاع ضاغط جدا،
1: ضاغط جدا دفاع المانتومان. وتعرف انت كريم طول القامة معناه فما فرق كبير بين لاعب المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب السودان.
0: حسب ما لاحظت ثم تركيز على عمر عبيدة في الدفاع متاع جنوب السودان.
1: صحيح، هو اكيد عمر عبيدة عنده 2 أخطاء شخصية، مازال عنده الشانس يكمل المباراة، يرد باله عمر عبيدة بيس متريس في صفوف المنتخب الوطني التونسي. يضيع الهجمة الأخيرة منتخبنا الوطني التونسي، يرجع جنوب السودان. كذلك دفاع المنتخب الوطني التونسي تحت الفانيل سهلة كانت للاعب رقم 13 اللاعب ماجوك دانغ، نعرفوه في كرة السلة التونسية.
2: فما اضطراب كوثر على مستوى الدفاع، بشير بن يحيى ما كانش عارف شنو قاعد يعمل،
1: وخلى اللاعب وحده تحت الفانيل، وأكيد لاعب في طول القامة ما كانش نجم يفاوض على الزوز نقاط الأخيرة. تعادل مرة أخرى 66-66 الهجمة، وتسديدة من خارج قوس 675 وكانت إيربول وخاطئة، والامتلاك يرجع لجنوب السودان. محاولة التوغل من لاعب رقم 4 جونس، التسديد ويرجع للالتقاط الدفاعي والريباوند الدفاعي لصالح منتخبنا الوطني التونسي. محمد منفذ يلعب الكرة مع عمر عبيدة لياسين التومي، التسديد من خارج القوس. وما زالت الهجمة، معناه كان ينجم المنتخب التونسي ربما يلقى حل أفضل، ما هيش ناجعة لحد الآن التسديدات الثلاثية لصالح منتخبنا الوطني التونسي.
2: ملاحظتك في بلاستها كوثر، نورمالمون توا نلعبوا 24 ثانية، نلعب كما يلعبوا هما في عقلهم، نلعبوا الهجمة المركزة ونختاروا أحسن حل وأحسن وقت نسدوا فيه، لأنه كل سلة بحسابها الحقيقة. توا المقابلة باش تلعب على المستوى البدني وخاصة مع الذهني، يعني اللي مركز أكثر هو اللي بشي ياخو أكثر نقاط. ووقت التايم أوت قرب، يظهر لي تول سي عادل تلاتلي كل نقطة بحسابها.
1: أكيد بدأ يخمم كوتش عادل تلاتلي في تايم أوت، إن شاء الله تتسجل هذه على الأقل ترجعنا شوية في وتخرج الكرة يضيعها بشير بن يحيى وترجع الجانبية لصالح منتخب جنوب السودان. وخطأ في الحقيقة ما كانش وارد معناها من بشير بن يحيى.
2: بشير بن يحيى قعد برشا في البنك، وكيف تحسوا برد مازال ما دخلش، يزمو شوية وقت باش يدخل، يعني الشيء هاو كيما
1: جات تايم اوت، جا اللي عادل ثلاث اللي قبل 4 دقائق على نهاية الفترة الرابعة، بقية 2 نقاط لمنتخب جنوب السودان. الحقيقة شيء ما تلعب كوتش، لأنه المباراة مازال تعرف 4 دقائق في كلوز جيم، في مباراة متسابقة تسابق وتلاحق على النتيجة. منتخبنا لحد الآن ما يعني حظوظه مازال وافرة جدا للفوز باللقاء، ومنتخب جنوب السودان مازالت عنده كذلك الحلول، ونعرفوه يشوت من خارج القوس من المسافات البعيدة وأقوى منا صراحة نقولها في التوغلات لطول الفرق في طول القامة. منتخبنا يحاول ربما على اللي فاست بريك الهجمات السريعة، عمر عبيدة يعاون شوية ما لعب فراس لحياني، ننتظر أنه على الأقل دقيقة أو دقيقتين يرجع واصف المثنين في المباراة. كل شيء مازال ما تلعبش، 4 دقائق صعبة صعبة جدا على الجمهور التونسي الحاضر وكذلك جمهور السودان اللي منذ انطلاق المباراة ما توقفش على التشجيع. ونذكر انه عاطف بعطلك من قاعة السنغال لانه قاعة دكار ارينا قاعدة توا منتخب السنغالي قاعد يلعب وشوف الفرق في الجماهير ولا مكان معناها انا قبليك كنت نحكي على ماضي قاعة دكار ارينا توا الحاضر اليوم في الوقت هذا بالذات ثم مباراة قاعدة تلعب منتخب جنوب السودان ولا بلاصة فارغة مرة أخرى
0: حتى المباراة الأولى كوثر أنا حكيت لك خاطر شفت المباراة الأولى منتخب السنغال مصر يعني كانت تقريبا أكيشي فيرمي تقريبا الجماهير الكل كانت موجودة في دكار على عكس قاعة رادس للأسف برشا أسباب ممكن تراجع النتائج بالنسبة للباسكيت التونسي ما ثماش برشا تسويق إلى غير ذلك نرجع احنا الماتش بعد نرجع نكملوا التحاليل
1: ثلاثة دقائق 41 ثانية خذل فارق منتخب جنوب السودان ثلاثة نقاط فارق 70 مقابل 66 يزم يرجع منتخب نجم سلة ثلاثية أو حتى ثنائية ترجع معنويات اللاعبين محمد منفذ التسديد من خارج القوس وفما في الالتقاط المنتخب الوطني التونسي لكن لا ترجع لجنوب السودان ضيع السكند شانس منتخبنا الوطني التونسي وفراس الأحياني خطأ ضد اللاعب رقم 4 جونس كلاريك باش تكون الرمية الجانبية لصالح منتخب جنوب السودان إن شاء الله يضيع كورته هذه
2: كوثر قداش عنده بالفوت فراس الأحياني نمره 23
1: فراس الأحياني عنده ثلاثة أخطاء
2: توا فراس الأحياني من اللاعبين يعني المهمين لي جوار كلي اللي نجموا ياخذوا على عاتقهم بقية المباراة فما عمر عبيدة فما التومي وفما فراس الأحياني هذوما اللي باش ياخذوا أكثر كور وزاد البوست 2 اللي هو المنفذ اللي قاعد يعدي في مباراة باهية لازم ياخذ أكثر ثقة في روحه ويمشي أكثر للسلة. حكينا على جمهور السودان كوثر غادي شامل في سالة نسمعوا في صوته لهنا في استوديو.
1: والله تشجيع تقول معنا العدد هو قليل تقريبا 200 مشجع لكن عاملين أمبيونس وما تعرف الأجواء الإفريقية الطنبور والأجواء عاملين أمبيونس وحتى الجماهير اللي حاضر الحقيقة توا قاعدة فهمت أنه المنتخب قريب من الانتصار دونك فما دفع معنوي ولو أنه الجمهور مش الكبير أما حتى الحاضر قاعد يقوم بواجبه مشكور اللي اتدخل في السخانة هذية وجالي دعم المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة لياسين التومي محاولة الفردية للتوغل ويربح الخطأ ياسين التومي قبل جزء 39 ثانية الفارق 4 نقاط 70 مقابل 66
2: ممتاز ياسين التومي فهم اللي
1: اليوم
2: الفهم اللي 3 بوان ما يزمناش نشوطوا زوز وثلاثة ورا بعضهم 3 بوان فالقال فيمشي بكل قوته واستعمل الديتونت نتاعو الكل وبالفينيش الباهي حط كوره انوان خلتنا في الطرح خلت
0: في ثلاث مناسبات كريم التومي وقت كل منتخب جنوب السودان ياخذ الفارق يرجع بيسلم التومي
2: لاعب عنده شخصيه كبيره متكون في الولايات المتحده الامريكيه يلعب في فريق الجامعات NCAA دونك لاعب ما يخافش مستانس بالاجواء
0: وعنده القراءه التكتيكيه بتاع الماتشوات يعرف وقتاش ياخذ الريسك
2: توا باش المستمعين ما نكثروش عليهم لكن اللقطه فنيا اللي عملها يعني ممتازه جدا قرا مليح الكلوز اوت يعني العوده الدفاعيه منين جاه المدافع ومشى من الزاويه المحلوله ومشى للمدافع في وجهه وحطها له لفوق
1: وزاد
2: البونوس دونك نتصور ياسين التومي هو بشيخ المقابله على عاتقه في اخر مادام يده سخونه يزمو يكمل هو لازمنا نعرفوا على شكون نكملوا الهجمات.
1: ايوا الحمد لله اللي عنده زوز اخطاء شخصيه فقط رجع المنتخب الوطني التونسي الا نقطه وحيده والامتلاك ربما يكون الاهم عمر عبيده ترجع مع محمد منفذ 69 ذكر
2: الحمد لله
1: 70 ان شاء الله تكون سله هذه مره اخرى التومي ممتازه اللي حكينا عليه ياسين التومي قد يكون هو اليوم السوفر المنقذ المنتخب الوطني التونسي
2: نفس 70 اللي حكينا عليه كوثر المدافع كان يستنى لياسين التومي باش يتوغل فخلاله الفرصه باش يسدد قوه شخصيه بوانيه ممتازه حط البوان في وقتها خلتنا رابحين دو بوان
1: لكن
2: وهيج السله زاد
1: ايوا هيج السله ورجع جنوب السودان كذلك بثلاثيه 72 72 التعادل الرابع في المباراه قبل دقيقه 39 ثانية ماذا بينا ما نكونوش في بلاصة عدد ثلاثة ولا الجماهير ولا اللاعبين في قاعة راد في الحقيقة. التسديدة من خارج القوس وفما في الالتقاط الدفاعي جنوب السودان مرة أخرى اللاعب رقم 14 بيتر جوك محاولة التسديد من المسافة المتوسطة وناجحة زوج نقاط لصالح جنوب السودان. 72 المنتخب وقت تايم اوت بطبيعه ما عادش برشا وقت 75 72 بقيت 3 نقاط لجنوب
2: السودان. تايم اوت هذا ربما نقول بكري شويه 3 نقاط فارق راهو في اخر مقابله ما نسميوش برشا. نتصور سعاد الثلاثي خذاه بكري شويه باش ما يسرحش سكور لكن فما شويه قمار. ان شاء الله يكون الوقت مستقطع ذايا في صالحنا يعني.
1: شنو ما ربما لي كونسيني عاد الثلاثي تو مبقات
2: نتصور تو دقيقه و19 ثانيه مازال على الاقل عندنا 3 بوزيسيون 3 هجمات اذا كان نحسبوا باش نلعبوا. نتصور باش نلعبوا الاولانيه باش نلعبوها هجمه مركزه نحاولوا نلوجوا على احسن سيتوياسيون دو تير وبعد اذا كان ماركيناها فما نكملوا نلعبوا دفاع ما غير ما نعملوا اخطاء. كان ما ماركيناهاش زاد نكملوا دفاع للاخر والهجمه اللي بعدها هي يظهر لي الاهم للفريقين يعني الهجمه اللي هذيا يلزمنا نماركيوها باش ما يطلعش سكور الخمسه وسته بونت وربما تصير لنا مشاكل. مع العلم المستمعين كل فريق عنده زوز اوقات مستقطعه في اخر دقيقتين من المقابله فما 3 اوقات مستقطعه في الشوط الثالث في الشوط الثاني يعني في الشوط الثاني ككل. اذا كان ما خديناش واحد يقعدوا لنا كان زوز في اخر دقيقتين تو خذينا منه خذينا وقت مستقطع مازال عندنا الحق في واحد بينما الفريق جنوب السوداني مازال عنده زوز اوقات مستقطع. هذا شيء مهم لانه ينجم يلعب الكرة من نصف الملعب الامامي هذا شيء مهم جدا يعني الاوقات المستقطعة في اخر المقابلة.
1: بسترجع الكرة عمر عبيد في الرمية الجانبية والهجمة مهمة لصالح المنتخب الوطني التونسي وبطبيعة الدفاع المانتومان دفاع منتخب جنوب السودان محاولة التوغل وضيحة في رأس الحياني وإن شاء الله لا خرجت الكرة عب ينقذ الموقف ياسين التومي يخلف على الكرة أوتسايد الكرة الأخيرة وباش ترجع الجانبية
2: اختيار سعاد الثلاثي باش يلعب الهجمة السريعة باش يلعب في أكثر وقت مازال عندنا وقت دقيقة وثمانية ثواني برشا كنا من المستحسن ندوروا أكثر كرة ونحاولوا
1: تسرع
2: تو باش نشوفوا الهجمة ذي إذا كان سجلت باش نوليو بصيف علينا نلعبوا الهجمة السريعة ونوقفوا باللي فوت.
1: الهجمة الأخيرة لصالح منتخب جنوب السودان والامتلاك لصالح المنتخب الوطني التونسي. محمد منفذ في الهجمة هذه منتخب لازم يدور الكرة ويحاول يلعب على اللاعبين اللي سددوا من خارج القوس هكا توغلات صعبة انت شوف الزون ديفانس لحد الآن لصالح جنوب السودان
2: وسويتش في الدفاع يعني كل اعتراض يقول لي سجلنا كوثر ولا كيفاش
1: سجل لصالح المنتخب الوطني التونسي سلة التعادل 3 نقاط 75
2: ممتاز زياد التومي
1: فسخ وعود من جديد كأن الماتش يبدا قبل 24
2: 30 سكوند ايجاليتي
1: 75 قبل 17 ثانية على نهاية المباراة والهجمة الأخيرة لصالح منتخب جنوب السودان سجلها للأسف سجلها زوج نقاط للمنتخب جنوب السودان 77 75 13 ثانية فاصلة والتايم اوت يظهر يخذها المدرب الأمريكي أخذها عادل ثلاثة للتايم اوت الأخير
2: باش نحطوا المستمعين في الإطار مازال عندنا 29 ثانية والمنتخب جنوب السودان فايتنا بزوز نقاط توا حل من الاثنين يا نلعبوا ال 24 ثانية نستغلوا ال 24 ثانية وتسديدة واحدة تقعد لهم خمسة ثواني صعيب باش يماركيو فيها وإلا نمشيو نلعبوا الهجمة السريعة. سمحني راهو في التابلو عندي 13.8 انا لهنا كيف كوثر غادي
1: 13 ثانية
0: بوزيسيون واحدة مازال
2: يا اما نمشيو نلعبوا على البرولونغاسيون نمشيو نتوغلوا ونحاولوا نجيبوا لي فوت والا نلعبوا على رمية واحدة تير واحد وان شانس ماركيو 3 بوان نربحوا المقابلة. ما فماش اختيار ما فماش شوا غلط كل مدرب يعرف القيمة نتاع الملاعبية يعرف شو يعمل مع الملاعبية نتاعو دونك ان شاء الله ان شاء الله نمركيوها 3 بوان. انا نقول لازم يقمر سي عادل ثلاث اللي عنده من الجراه اللي باش يحط سيتوياسيون سبيسيال.
1: هو جينيرالمون يلعب على اللي فوت معناها في وقت حساس كيما هكا باش يحاول يوقف التوقيت.
0: كوثر كريم انتم مستنسين شويه بالباسكيت، الناس اللي مش مستنسه برشا نذكر مازالوا 13 ثانيه 8 اعشار، 75 لتونس 77 جنوب السودان، امتلاك تونس ينجم التكتيك نلعب على ملاعبي معين في المنتخب التونسي بثلاث نقاط وناخذ الريسك الكل اني نربح المباراه في 13 ثانيه هذوما.
2: اكيد وانا متاكد توا فما واحد من الاثنين مش يلعبها، يا زياد التومي التومي والا عمر عباده، وهذا جنوب السودان عنده زاد حلول اخرى دفاعيه، نجم يبدل الدفاع، نجم يعمل دفاع منطقه يباغتنا خاطر، والا يعمل لي سويتش يبدل في كل اعتراض يعمل سويتش. خلينا نشوفوا اللقطه ونعلقوا عليها.
0: نرجع لك كوثر التعليق على ال 13 ثانيه الاخيره، تفضل كوثر.
1: شكرا لك. كما قلت ياسين التومي على الكره الجانبيه قد تكون الأخيرة في الحقيقة لصالح المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله تكون بثلاثة نقاط أو حتى زوج نقاط راضيين تعادل في مرحلة أولى. وكما قلنا حاول تزيد من خارج القوس، 6 ثواني فقط فاصلة 77-75، الأسبقية مازالت لصالح منتخب جنوب السودان. وكما قلت كريم قمر بالتزيدة من خارج القوس وما كانتش فما نجاعة.
0: هو ثلاث رميات من ثلاث نقاط ما كانش ناجحه بصفه كبيره في الشوط الثاني،
2: وعملنا فوت والمنتخب جنوب السوداني ماهوش باش يسدد رميات حره، دونك باش يلعب كره من الملعب يلزمنا نعملوا توا دو فوت ورا بعضهم باش يوليو يشوطوا على الاقل تقعد لناشي فرصه باش نسدوا واحده ابو ثلاثه. الاختيار كان على المنفذ باش يشوط تسديده ثلاثيه.
1: مش كان الاختيار ربما ماهوش صعب كريم؟
2: والله سي ان شوا، كانت ماركات يولي احسن مدرب في العالم يلزم يعمل شوا.
1: احصائيا ما سجلش اليوم ثلاثة نقاط المنفذ برشا معناها.
2: صحيح انا كنت نتخيل التومي اللي باش يلعب 3 بوان هذيا، فكي خذاها المنفذ ربما يعني اختيار يتحمل مسؤوليته سي عادل ثلاث اللي يعرف شو يعمل في التيران، ربما حب يموه بالناس الكل كانوا يتخيلوا تومي باش يشوط يا اخي حتى المنفذ هذا اختيار ما نجموش نقولوا راهو اختيار صعب، راهو الاختيارات الكل صحاح من بعد النتيجه.
0: هو كما كنت كريم يعني اللي فهمته من النقاش صاير بين اللحياني وجوجو، اللحياني يسال علاش الفوت من جوهر وجوهر يقول شوف الوقت عطى الفوت عمل الفوت لونسي باش يخلي شويه الامتلاك تاع 4 ثواني الاخرانيه للمنتخب التونسي.
2: هو اوتوماتيكمون يلزم يعمل فوت، تبقي لنا حتى وكان مركاها ولا ما مركاهاش احنا باش نلعبوها من الاخر الملعب يعني، هذاك علاش انا ربما قلت التايم اوت الاولاني نتاع دقيقه و38 ثانيه كان بكري شويه عاطف نسبيا، ما يخليناش توا نمشيو نلعبوا من نصف الملعب الثاني يعني، هذاك علاش
0: هو اذا سجل الكره هذه انتهت الامور. نرجع لك كوثر تفضل.
1: شكرا لك. 79-75 مع 4 نقاط والمنتخب الوطني التونسي، عمر عباده التسديده من خارج القوس ونهايه المباراه كانت التسديده فاشله وكان الانتصار لصالح منتخب جنوب السودان. ما نجموش نقولوا باخت المنتخب، منتخب فاش في كل فترات تتعادل في فتره ثالثه، والفينيش كما قلنا والنهايات كانت لصالح

0: اللي ما مشاش في النافذة هذية. ونذكر بالنتيجة عاطف 79 لجنوب السودان 75 لتونس. شكرا لكم، شكرا كريم، شكرا عاطف، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى.
1: برافو كاثر، يعطيك الصحة على تعليقك على مباراة منتخب التونسي منتخب جنوب السودان قبل 5 دقائق من نهاية البرنامج. كريم خليك الكلمة، تحليل، انطباع وبرشا حديث لازم يتقال، لكن بليذيق الوقت مش نسألك، تفضل كريم.
2: والله شوف، هي ما هيش الحقيقة نتيجة يعني كارثية، هي نتيجة متوقعة.
1: أداء منتخب تونسي محترم جدا،
2: أداء محترم على ماتش نجم تربح نجم تربحش، سبحان الله. يعني المنتخب جنوب السودان كنا نعرفوه منتخب قوي وقاعدين يخدموا وفيه لاعبين ممتازين جدا، لكن منتخب التونسي مش من اليوم خسر المقابلة الحقيقة، ربما ملي بعد ملي كان الجيل الذهبي يعني يلعب ونهزوا في الكوب دافريك ونشاركوا في الكوس العالمية.
1: الجيل الذهبي نحكيه من الجيل 2011 حتى 2015،
2: يعطيك الصحة. ما خممناش برشا ربما في 2026 2027 في كاس العالم، ما خططنا لوش برشا، كان فما شوية يعني ما نقولش تقصير، لأنه يقولوا اللي ما فماش امكانيات الحقيقه في الجامعه التونسيه لكره السله باش نصلوا ونجيل الاخر، ولا نخليو فما كونتينيتي بمنتخب بعث منتخبات شبان.
1: اعطونا كان بصفه مباشره كريم،
2: قول لي بابا.
1: خممنا اكثر في النتيجه وعملنا على الدريم تيم تاع الباسكيت التونسي، وقلنا نخلي النتيجه والجيل اللي بعد حرمناه انه يوصل الاكابر هذاك اللي ندفع فيه الضريبه هذيك توا.
2: هو راهو فما عدة عوامل، من العوامل هو الجيل اللي بعد الدريم تيم نتاعنا، الجيل الذهبي نتاع تونس، ما حضرنالوش، ما خممناش، وربما فما ما نعرفش انا، ربما ما عندناش الامكانيات صحيح باش نأطروا الصغيرات ونوفروا لهم تربصات والمشاركات الدولية، الشيء اللي خلينا المستوى يقل. ولليوم كيما نشوفوا مختار غيازة لليوم يلعب، يعني من جيل الذهبي لليوم يلعب اللاعب اللي بعده.
1: ثم بعض الفيديوهات كريم من المختصين ومتابعين في الباسكيت يقولوا انه ثم ملاعبيه موجودين في الروستر التو نتاع المنتخب الوطني التونسي تقريبا على عتبات الروتريت.
2: صحيح فهم.
1: السؤال الثاني، نخلصوا في ضريبه نزول مستوى البطوله الوطنيه؟
2: هو سيانتو راهو الباسكيت ولا الرياضه ما نجموش حاجه بركه تطيح وما نجموش حاجه بركه تهز، اذا كان توفرت عده عوامل ننجحوا، اذا كان ما توفرتش عده عوامل ما ننجحوش. احنا فما برشا حاجات، منها ضعف البطوله التونسيه، منها ضعف التكوين، منها عدم المشاركات الدوليه في اصناف الشبان، ما عندناش او 14 او 16 او 18، يعني كي نعملوا او 18 مره في 6 سنين ما تنجمش تربط بها مع الجيل الذهبي، لازمك تستحفظ عليهم.
1: الامور بدات تتبدل بشويه عن الاو 18.
2: بالنسبه لي انا الحقيقه متفائل، لانه ربما النتيجه هذه تخلينا نربحوا الوقت، لكن على شرط ناخذوا قرارات، ناخذوا فما تغييرات
1: من القرارات هذه. السؤال الشهير اللي عمل بوليبيك الكل توا، مازالوا دقيقتين بعمل حسابي الكريم قبل التجنيس، حل من الحلول؟
2: انا نقول نعملوا مجموعه
1: ذكر، علاش نحكيوا هكا على التجنيس؟ لانه الكوتش الوطني عادل تلاتلي في الندوه الصحفيه ما بعد مباراه كامرون قال انه لازمنا نجنسوا بلعبيه.
2: اي هو حق منتخب التونسي والمنتخبات من الفيبا نجنسوا، لكن انا نقول قبل ما نجنسوا يلزمنا نجنسوا، اما قبل ما نجنسوا يلزمنا نحضروا مجموعه طيبه فيها لو مينيموم ستريكت نتاع النيفو اللي يخليك تلعب على ليشيل انترناسيونال. اذا كان وفرنا فريق حتى احسن من المتوسط شويه وجنسنا تكون النتيجه خير، اما كان نجيبوا ملاعبي باهي احنا فين باش نجيبوه بوست 1 بوست 5 بوست 3، عندنا نقائص على الحقيقه في الكومبارتيمون الكل، يلزمنا نجيبوا 3 مجنسين على حساب هكا باش نمشيو لكاس العالم. ماهيش صعيبه الحكايه، يعني نخدموا شويه نستحفظوا على الوليدات اللي نجموا يعطيوا اليوم، احنا 2027 راه مازال عندنا فيها امل قطر، لكن الحقيقه قمار
1: صعب.
2: اما 2031 اسهل و 2035 اسهل برشا، اذا كان نبداو نخدموا في 2035 من اليوم راه يلزم فما نظره، فما فيزيون، فما واقع، فما يلزم تصير تغييرات وهذا يراه شعر به الحقيقة المكتب الجامعي وسلطة الإشراف اللي نعرفه أنا قاعدين عاملين بلان بي باش يمشيوا للتوجه الجديد هو تشريك لاعبين ينجموا يخلطوا ل 2031 وعندنا برشا ملاعبية دي بوتنسيال اللي ينجموا يكونوا في الفريق القومي ويكتسبوا الخبرة.

0: واحنا بالنوت الايجابيه هذه انه ثم مؤشرات نتاع بدايه عمل واصلاح لكره السله التونسيه. نذكر المنتخب التونسي انهزم امام منتخب جنوب السودان ب 79 مقابل 75 في كره السله. في كره القدم المنتخب التونسي انهزم في النهائي المتوسط امام الجزائر 2-0، المنتخب التونسي يحقق الفضيه. بالنسبه لكره الطايره منتخب السيدات فاز في ثم النهائي امم افريقيا امام منتخب مالي 3 أشواط مقابل 0، يلعب ان شاء الله نهار 3 مباراة تدرب عن نهائي ضد المنتخب المصري. شكرا لك كوتش كريم بن صالح.
1: شكرا لجميع المستمعين،
0: وتمنيت تكون حاضر معنا بالانتصار. للأسف ولو أن المنتخب التونسي ما قصرش، لكن للأسف كانت الهزيمة اليوم بعد شوية سهلة سلطاني في مؤنسة خاصة جدا. شكرا لك كوثر، إلى اللقاء.
2: Live Sport.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
0: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير مساء النور تحية لكم من ما كنتوا تحية لكل من اختار موجات إذاعة الشباب لمتابعة هذه السهرة الصيفية لنرجوها تكون سهرة رائقة لكم وين ما كنتوا موعد ما جديد مع المؤنسة ودعوة لتقاسم تجربنا مع الدنيا مع الحياة مع الماضي مع الحاضر وأيضا طرحها علاش ليه أسئلة المستقبل مواضيع عديدة في الحقيقة كل مرة نحاول نطرح البعض منها ساعات نطرح نفس الموضوع ولكن من زاوية أخرى المواضيع هذه هي نابعة الحقيقة من اقتراحاتكم من تجاربكم من حكايات انتم عشتوها وماذا بينا ديما نتحدثوا على تجاربنا الشخصية والذاتية في كل مرة نوع المواضيع فقط من أجل يعني تلبية مقترحاتكم هذا كعنصر أول وكعنصر ثاني أنه نحاول نوع المواضيع نعرف اللي في عالم الذكريات وعالم الاسترجاع الإنسان ديما يحن لنقاط معينة فحتى ما نكرروش نفس المسائل عليكم نحاول كل مرة نجدوا المواضيع ونعدوا زاوية النظر هذا لا يعني اللي احنا منرجعوش ساعات لنفس الموضوع ولكن في تفاصيل أخرى ربما أو من زاوية أخرى أكيد فما برشا مواضيع هي الأقرب ليكم واللي انتم تتحدثوا فيها موضوع اليوم هو من بين المواضيع اللي هي مقترحة من طرفكم انتوما حسيت اللي هي نابعة من تجاربكم مش من السهل اليوم إنسان باش يتحدث على موضوع خاص جدا موضوع يهم حياته الشخصية والحميمية أيضا لأن وقت اللي نتحدث على الطليق الصامت وقت اللي تنتهي تقريبا العلاقة الزوجية والروابط الإنسانية الروابط الحميمة بين زوجين يعيشوا تحت سقف واحد هنا نتحدث على ربما طليق صامت يعني الانفصال موجود ولكن بقات ممكن الأمور الشكلية والقانونية والإجراءات هذيك لم تنهي وتحسم المسألة ولكن يعيشوا هذا الطليق الصامت موضوع في الحقيقة نابع منكم انتم وذلك علاش باش نسمعوا اليوم حكاياتكم وشهاداتكم في الموضوع هذايا في تجربكم كان عشتوا هالمسألة هذه اللي هي مش مسهل انه انسان يعيشها وخاصة انه يتحدث فيها لأنه كما قلت تمس جوانب خاصة جدا ومشاعر خاصة جدا ما معنى الطليق الصامت كيفاش تعيشوه كيفاش عشتوه شنو أسباب شنو الأسباب اللي تخلي ساعات زوز مازالوا في نجم نقولوا مقتبل العمر ما عديوش 30 ولا 40 سنة 10 باش يوصلوا لهالمرحلة هذه اللي نراه اللي ساعات مجتمعنا إلى حد ما مطبع مع المسألة هذية كيف يتقدموا في العمر الكوبل يعني الزوج والزوجة نروا أنه يعتبر المسألة تقريبا عادية رغم اللي هي ما هيش عادية ولكن اليوم باش نسمعوا شهادات وباش نسمعوا زيد حكايات باش نقرأ لكم حكايات وصلتني الناس مازالوا في مقتبل العمر مازالوا في مرحلة الثلاثينات في بداية الأربعينيات زواجهم ما عندوش عشرات السنوات ولكن يحصل هذا الفتور وهذا البرود اللي يصير في المشاعر. أكيد عنده أسباب عميقة، عنده أسباب مباشرة، ويكون هذا الانفصال الصامت، وتبقى ربما العلاقة قائمة فقط للصورة الاجتماعية. علاش تبقى هالصورة؟ علاش نبقي هذه الصورة؟ زد ماذا بيا نسمع آراءكم من خلال تجاربكم انتوما الشخصية، باش ما نقعوش في التنظير لتجارب لسخرين ما نعرفوهمش، باش ما نحملوش زد الناس ربما أفكارنا احنا. هذيك علاش ماذا بيا اللي عاش التجربة هو اللي يعطينا فكرة في الموضوع هذايا. لماذا نبقي على هذه الصورة؟ نجم نقولوا الهيكلية ولا الخارجية، رغم اللي المحتوى ولا المضمون يعني مبني كان على الفراغ. ثم كيفاش نعيشوا هالفترة هذه، فترة الانفصال الصامت؟ هل أنه كل واحد فينا نقبلوا هنا قانون اللعبة، وكل طرف من أطراف العائلة يعني من الزوج والزوجة يعيش حياته، يكون عنده عالم، وتكون عنده زاد علاقاته الخاصة والخارج إطار الزواج. هذه زادة المخاطر اللي إذا دخلنا في هالدائرة هذه ما عادش نجم نخرجوا منها، والانفصال هذية يزيد في الجفاء ويزيد في البعد. كيفاش نعيشوا هالتجربة هذية؟ فماشي طرق ربما تخلي التقارب يصير بين زوز أطراف. كيفاش نجموا نقربوا هالفجوة وهالجفوة هذه أيضا بيناتهم، باش ترجع لحياة سليمة وحياة عادية. الطلاق الصامت أسبابه العميقة اللي يظهر لي زادة في جزء كبير منها مبني على ما هو أيضا خاص وخاص جدا وحميمي، ساعات حتى مبني على صورة الآخر اللي تأثر ربما على جوانب أخرى خاصة وحميمية. وكما قلت نقع في سلسلة من الردود الأفعال ربما اللي ما تخلي كان كل واحد يبعد على الآخر. الطلاق الصامت هو موضوعنا الليلة في الجزء الأولاني على الأقل من سهرتنا. مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم الهاتفية كان تحبوا تشاركونا وتعطيونا من تجاربكم. 50 15 25 95 على ذمتكم. وبيودي قبل ما نواصل الحديث في دروب المؤنسة نوجه تحية شكر للصديقات اللي كانوا يشاركونا في موعد سابق، تحدثوا على تجربهم في البكالوريا، كيفاش رجعوا قرأوا بعد انقطاع دائم ساعات العشرات السنوات ونجحوا سواء في دورة المراقبة ولا في الدورة الرئيسية. ياريت لو كان يعاودوا يتصلوا بيا لأنه مع الأسف ضيعت الكوردوني الخاصين بهم، فياريت يعاودوا يتصلوا بيا لإتمام الوعد اللي وعدته لهم في أنهم يسمعوا الحصة ويكون لهم تسجيل متاع الحصة. فياريت يبعثوا لي حتى مساج على رقمي الخاص يقول لي أنا فلانة ومش هكيك أنا بعث لهم. شكرا لكم انتوما اللي ديجا قاعدين تتصلوا بنا على رقم 50 15 25 95. تحية لسي صالح من الغرابة، تحية لسي محمد من نابل، تحية أيضا صديقنا كامل هبهب، سي محمد الفاضل من منزل برجيبة، تحية أيضا لصديقنا خالد، شكرا لك يا خالد، أهلا وسهلا، مساء النور. تحية أيضا لكم، إرسالياتكم قاعدة توصل. هذا رؤوف يقول مساء الخير، مساء الأنوار لفريق المؤنسة وكل المتابعين، سهرة طيبة للجميع. رؤوف تحية لك، رؤوف شكرا لك. صديقنا محمد العيد، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، صديقنا محمد العيد تحية لك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. هذا موضوعنا اليوم، مرحبا بكم على 50 15 25 95. مرحبا زادة مقترحاتكم الغنائية. كوثر البجاوي معنا اليوم في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطاني تتمنى لكم سهرة ممتعة.

0: تحية لكم مين ما كنتوا، شكرا على تواصلكم مع البرنامج، شكرا على حكاياتكم الحقيقة، وأيضا حديثكم في موضوع اليوم اللي بعد تعلق عليه الكوتش من الأسود. تحية لكم على صراحتكم، على استحسانكم للموضوع، لأنه في الحقيقة ربما كانت مواضيعنا المقترحة في الفترة السابقة مواضيع نجم نقولوا اجتماعية أكثر منها شخصية، وتتهم حياتنا الخاصة والخاصة جدا. فبتبيعة إذا عندكم أي موضوع تحبوا نتحدثوا فيه، ولا موضوع تنجموا أنتم زادة تفيدونا فيه، لأنه المواضيع كثيرة، ولكن موضوع يلزم يكون أقرب لكم وأنتم اللي تعطيونا فيه تجربتكم، حديثكم، رأيكم، خلاصة أيضا التجربة اللي عشتوها، لأنه الحديث راهو ساعات يسهل برشا مسائل قدام الناس. ساعات الحديث في موضوع ما يخلينا نكتشف اللي المسألة هذه موجودة بصفة كبيرة، وأنه مكش وحدك في هالإحساس هذي ولا في الأزمة هذه. وإذا من شأنه أنه يخليك تبحث على أسباب، ما عادش ربما الإنسان يعيش حالة الإنزواء وحالة الوحدة اللي من شأنها أنها تزيد تعمق الأزمة وتعمق ربما الإحساس بالألم وبالوجيعة. فالحديث دائما والتواصل سواء كان عن طريق كما البرامج الإذاعية ولا الصفحات بالطبيعة الخاصة، وإلا على المختصين اللي نجموا يعاونونا وناس اللي متمكنين في هذا المجال، بالطبيعة هذا من شأنه أنه يخفف علينا. وفي الحقيقة اللي وصلني أنه المسألة هذه مطروحة جدا يبدو لي عليكم، وأنه الظاهرة هذه منتشرة كثيرا. مع الأسف ما عندناش أرقام علمية وثابتة، ولكن يبدو أنه المسألة هذه منتشرة جدا، لأنه كما قلت المسألة هذه أو هذه الظاهرة ما تنجمش تتحسم ولا ما تنجمش تتحدد رسميا، لأنه كاين اتفاق ضمني بين زوز أشخاص، اتفاق بيناتهم، ربما يسمعوا به المقربين منهم والمقربين جدا، ولكن ما فماش إثباتات مادية، ما فماش أوراق رسمية تبين أنه العلاقة هذه وصلت إلى نهايتها. في الحقيقة نعرف اللي الموضوع هذي خاص وخاص جدا، هذيك علاش فما زوز من سالي كان المفروض باش يقدموا شهاداتهم في آخر لحظة، الآن اعتذروا رغم اللي أنا قلت لهم تنجم تقدم اسم مستعار، ولكن في آخر لحظة، وأنا أتفهم ذلك، في آخر لحظة قالوا لي نعتذروا على أنه نعطيه شهادتنا في الموضوع، وكل واحدة قدمت عذر. الحقيقة يبدو أنه هو انسحاب في اللحظة الأخيرة، ولكن معنا مستمع بعد شوية باش يعطي شهادته، وأنا نفرح لأنه نحب نسمع، كما نحب نسمع رأي النساء في بعض المواضيع، نسمع زيدا رأي الرجال اللي في الحقيقة نقص شوية في حصتنا، نلقاو أكثر نساء هما أكثر الناس اللي يعطيه شهاداتهم ويتحدثوا على تجاربهم أكثر شوية مرجال، راهو ماشي من باب الإقصاء، ولكن تعرفوا لي البرنامج يقوم أساسا على التجارب الشخصية والذاتية، والناس اللي تتحدث ربما في المواضيع هذه الخاصة هم من النساء أكثر منهم من الرجال. معنا حتى مشكل أنه يوصلونا شهادات من عند أخواتنا الرجال، هما أصدقائنا، هما يعني مقربين منا، زادة معنا حتى إشكال معهم. دونك موضوعنا اليوم هو الطلاق الصامت بين زوز أطراف، وقت اللي زوز أطراف يختاروا أنهم ينفصلوا معنويا وجدانيا عاطفيا، ولكن يبقوا على الصورة الخارجية قدام ربما العائلة الموسعة، قدام المجتمع. شنو هي الأسباب اللي تخلي رغم أنه هذه العلاقة انتهت تقريبا بيناتهم، ولكن يخليوا هالصورة هذه الخارجية اللي ربما تحميهم من شنو تحميهم؟ برشا باش يقولوا لي صغار وعلى خاطر الصغار، هل أنه هالصورة هذية قادرة أنه تحميهم وتحمي الصغار من ربما من المجتمع؟ شنو زادة كيف الحاجات اللي نقدموهم نخسروهم في المقابل وقت اللي نخليه الهيكل الخارجي ولكن المحتوى يكون محتوى فارغ عاطفيا وجدانيا ونفسيا. كيفاش نعيشوا هالتجربة هذه؟ بالحق كان بيودي أنه فما نساء يعطيونا شهاداتهم، ولكن يبدو أنه الرجال أشجع في المسائل هذية وأقدر على أنهم يقولوا ويتحدثوا في الموضوع هذية بصراحة أكبر. مرحبا بكم، كان تسمعوا فينا وعشتوا التجربة هذية، راهو تنجموا تعطيوا اسم مستعار، ما فهمش حتى قلق، ربما هذا زاد كيف يعني يبعد عليكم شوية الحرج ويبعد عليكم شوية ربما الانتقادات، وإلا زاد فما شوية من الوصم، لأنه احنا مجتمع يعني تونس، يقول تونس صغيرة وناس الكل تعرف بعضها يعني. فمثالش تحب تستعمل اسم مستعار خاصة في المواضيع هذه الحساسة جدا، مرحبا، ما فما حتى مشكل. 50 15 25 95، خلي نسلم مرة أخرى على أصدقائنا اللي تواصلوا معنا ومع الأسف ما نجمتش نسلم عليهم، اللي أول مرة يتصل بينا من رقم مش مسجل عندي الاسم بيودي يبعث لي رسالية قصيرة يقول لي فيها اسمه، بشكل نجم نسجل الرقم ومن بعد نبرمجه في قائمة الأصدقاء اللي باش نكلمهم ونعطيهم المجال أنهم يعطيونا رأيهم في موضوع اليوم. تحية صديقتنا صندي، سهلا وسهلا بيك، إن شاء الله تكون بخير. تحية ليك ولكل أهلنا في قربة، يظل أنتم متمتعين بالصيف في قربة، صيف إن شاء الله يكون هادئ، صيف جميل. تحية أيضا لصديقتنا وسيلة، شكرا لك يا وسيلة، إن شاء الله تكون بخير، نشكرك برشا على اتصالك الهاتفي. وتقول صديقتنا وسيلة، من أدق وأصعب التجارب اللي نجم نعيشوها، خاصة كيف نعيشوها في السنوات، ساعات مازلت في السنوات الأولى، ولكن تقول وقت اللي الإنسان يلقى روحه قدام خيارين أحلاهما مر، وقت اللي تكون ماكش قابل انت حتى نفسيا ووجدانيا انك تكمل المسيرة وحدك، تقبل على الاقل انه شكليا او هيكليا انتم ما زلتوا مع بعضكم، ولكن في الحقيقة كل واحد عنده عالم خاص به، كل واحد يعيش غربة ربما تبعده لسنوات على الشخص الآخر. تقول مع الأسف في الأول يبدو هذا حل من الحلول، ولكن مع مرور السنوات مع تزايد الجفاء نكتشفوا اللي هالحل هذية زادة كيف نقدموا فيه برشا تضحيات من صحتنا، من نفسيتنا، من سعادتنا، من فرحتنا، لأنه في نهاية الأمر الشخص اللي ما عاد تربطنا به حتى شيء ماهوش باش يفكر مرتين إذا باش يعيش حياة أخرى بالتوازي مع حياتنا، العائلية. فتقول هذية من شأنه أنه يزيد يعمق المشاعر هذية مش يحل الإشكالية. تقول ساعات نتصوروا أنه البقاء على الهيكل أو الصورة الخارجية هو حل، ولكن تقول مع مرور السنوات هل الاختيار هذية يبين لنا اللي راهو ماهوش حل، خاصة تقول كي يكون على حساب المرأة، لأنه المرأة وقت اللي تكون مازالت في عصمة رجل تشعر اللي هي مش مع منطقي، مش أخلاقي ولا ديني ولا اجتماعي أنه تعيش تجربة موازية ولا تعرف شخص آخر، بينما تقول مع الأسف الرجل، وهنا تتحدث على تجربتها الشخصية، تقول يعيش حياته وكأن شيئا لم يكن، وليبقى ليربطنا هو الواجب والمسؤوليات العائلية، المسؤوليات المادية، مسؤوليات الإنفاق على الأبناء وعلى الأسرة. شكرا لك صديقتي على الرسالة هذه اللي حدثنا فيها بصراحة كبيرة على تجربة كما قلت مش مسهل أنه واحد يتحدث فيها، ساعات حتى الأقرب الناس لي يتفادى أنه يحكي فيه الموضوع هذية. مرحبا بكم، موضوعنا اليوم الطليق الصامت بين زوز أطراف، أهلا وسهلا بكم على 50 15 25 95. رحلتنا بدأت 9 وجولتنا تنتهي في حدود منتصف الليل، سهرة أخرى من سهرات المؤنسة توفى في حدود منتصف الليل مش في حدود الواحدة. فمرحبا باتصالاتكم الهاتفية، مرحبا بكم، كان تحبوا تحكيوا لنا على تجاربكم في هذا الموضوع، نرجع لكم بعد الأخبار. مؤنسة خاصة جداً.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: أنسينا يا الأغاني،
3: يا الأغاني
2: بلغي عن السلام،
3: عن السلام
2: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام،
3: أسرار الحمام
2: مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر وتر.
0: تذكر
2: سفر
0: سفر. تذكر تذكر.
1: مؤانسة خاصة جدا. مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بشراكة مع جامعة تونس المنار دورة ثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنار معز شفر أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة ستستهدف كل الطلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن الشروع بداية من غرة سبتمبر المقبل في بيع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ويام التركي أكدت أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. المكلفة بالإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس هالة دريدي أكدت أن أكثر من 10,000 طفل تتكفل بهم الجمعية، وتفيد بإطلاق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. في أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. وممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة شباب من تونس،
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تحيه لكم مين ما كنت. والاغنيه من اختيار صديقنا عادل اللي باش نسمعوا شاهدته في موضوع الليله، الاغنيه اللي هي الحقيقه رومانسيه على الاخر وتحكي على انسان عايش حاله حب معناها متواصله. اهلا وسهلا بك عادل، شنو حوالك؟
1: مشرف ومرحبا، عايشك ربي فضلك. بارك الله فيك.
0: يعيشك. انا نحب نشكرك برشا انك قبلت باش تعطينا شهادتك في موضوع الليله اللي هو اللي نسميه بالطليق الصامت، يعني وقت اللي تقريبا تنتهي العلاقه بين زوز اطراف وتقعد كان المسائل اللي ممكن الاجتماعيه ولا الظاهريه فقط. انت متزوج عادل الى حد الان؟
1: أنا نعيش الحالة اللي تحكي عليها أنت توا، كنت تحكي عليها عايشها أنا توا، فهمتني؟
0: قديش عندك
1: متزوج؟ ولا عندي توا أنا متزوج جملة تقريبا 25 سنة.
0: ما شاء الله
1: 25 سنة متزوج.
0: فين عمر عرست؟
1: وتوا عندي عرست في 26 سنة،
0: يعني صغير لسك. نسبيا اي خاطر
1: اي صغير
0: حسب عمرك و25 سنة زواج، يعني يبدو أنك عرست صغير شوية. اي
1: هي حوذي اكبر غلطه، راه فما برشا ناس تنسيق وراء المشاعر الحلوه نتاعك المراهقه والحب وكذا شنو وكذا وكذا وما يختارش الانسان اللي كيما نقولوا نحن اللي ما يغزرش للجوانب الاخرين، معناها نتاع البشر يغزر ديما للجوانب نتاعك شعرها محليها عينيها محليها مذنيها فهمت، ما يغزرش للحاجات اللي فيها الفائده، فهمت؟ البشر ديما يتبعك الحاجات اللي
0: العاطفيه
1: كاو، اما البعض من بعد يبدا يثبت في الحاجات الاخرى، يلقى الكومبورتمون ماهوش هو اللي يحبه، فهمتني؟ وهي كيف زاده تجيه باسلوب معناها كل يوم تسمع الكلام وعاقله ومحلاها كيما نقولوا نحن، تحسها معناها متيعه فهمتني وكل شيء، ومن بعد الزواج تتبدل هذاك الكل يتبدل تولي معناها تقول لك الحاجه، تقول لك كيفاش وما تجيش وعنيد ونكد زاده. والراجل نقول لك حاجه، الراجل نحن بصفه عامه رجال تعبين البرة، رانا نخدمه في خدم معناها انت وكل واحد وخدمته، مهما تكون خدمته لازم فيها ستريس وفيها برشا حاجات تقلق وياسر، وقت اللي يروح للدار باش يرتاح يلقى حاجات تقلقه اكثر من الخدمه، فهمتني؟ تلقى مرأة مثلا تعرض وما تخليش حتى يتنفس حتى يرتاح حتى كيما نقولوا نحن، يا ودي من الباب من اللي يدخل فهمني الباب ساعة ساعة يا الصباح حتى كي شي خارج تقول لك الزبلة هز تايشها ولا من عشنية فهمتني، فما حاجات قلق في الزواج تفدد فهمتني. تصور انت واحد على الصباح خارج تقول لك الزبلة خرجت، على الصباح نحكيو على الزبلة
0: حشيكم
1: فهمني، واحد خارج حشيك ما سامحوني في على الموضوع
0: فهمني. هذوما كمان الا تفاصيل
1: حكيت نتاع تربية، فما حكيت نتاع تربية واحد يزمو يكون
0: القرار هذي أنكم بعدتوا شوية وبديتوا تبعدوا بديت على سنوات
1: يبدأ الشمعة ريت الشمعة كيفاش تبدأ تشعل وذوب البشرة كيكة يبدأ يتعبى لين يتكلاتة يترشق، وقت اللي يترشق بعد تجي جوانب تخليه ياخو قرار ما يضحي كما نقولوا نحن، واحد توا باش يغرق في البحر مثلا ويبدا عنده ولده يفضل يموت هو ويخرج ولده من الماء، فهمت؟ يمنع ولده فهمتني، نحن كيكة زادة يضحيوا على خاطر ولادنا، على خاطر ولادنا باش ما يقعدوش عندهم عقدة ولا باش ما يقعدوش كما نقولوا نحن يمرضوا هكا نفسيا نتاعهم تتعب، تلقى الانسان يتنازل على كل شيء يقول لك فك عليا خلينا هكا حتى لين يستقروا ولادنا يعرسوا ويتهناوا، بعد تلقاه عايش عازب مع مرته، هو مرته في بيته وهو في بيت فهمتهم عايشين مع بعضهم تربطهم كحكايه شقذيت برقذي برا جيب برا شري كذا برا كذا، ذيك العلاقه نتاعهم هكا عباره عازب وعايش هو مرته كل حد على روحه، واللي فما برود كبير زاده فما برود يتكون بيناتهم عباره اخوات في الدار وكهو، فهمت؟ هذيك الحاجه
0: معناتها اللي انتم كاينه كما قلت انت اخترتوا انه تعيشوا هالحاله هذيا نتاع الانفصال العاطفي
1: مؤقتا، راهو سامحني مؤقتا انا واحد من الناس كان
0: احيانا
1: ربي ما نعرفش لا مش تتطور، معناها انا عندي برنامج في حياتي باش نعمله ان شاء الله كان احيانا ربي، وعشنا نحن كل شيء مقدرنا ربي برشا حاجات اما انا مش باش ننسى، انا عندي كيما نقولوا نحن رساله باش نوصلها وبعد ناخذ ثنيه اخرى في حياتي، انا ديجا باش ناوي باش نعمل حياه اخرى وكما نقولوا نحن باش نعاود حياتي، علاش
0: يعني نموت انا؟
1: يعطيك الصحة، علاش ما فما ناس باهين كيفي انا، كيما معناها كيما نختارهم انا، كيما مش كيفي انا، مانيش باهي انا، الله اعلم بيا باهي ولا خايب، انا ممكن نشوف في روحي باهي والله اعلم بيا، فهمتني؟ اما لازم عندي شكون مثلا اللي في حياتي باش نعيش معاها انسانه معناها تكون لاباس بقدرة ربي، وليت نعرف نختار معناها، وليت عندي خبرة في الاختيار.
0: شنو هما المقاومات في رايك؟ انت اليوم حسيت روحك نضجت اكثر يا ربما عندك تجربة
1: اكيد
0: أكثر.
1: اكيد
0: حكم العمر.
1: انا توا المرأة
0: شنو المقاومات اللي أنا اللي أنا تراها أنا في المرأة؟
1: انا المراه قبل كنت نغزر لها شكل، تو انا ما عادش نغزر الشكل نتاع المراه، نغزر المراه لخلاقها واسلوبها كيفاش تتصرف هكا. ما هو واحد بالخبره يولي يعرف، كيما المراه زاده ما لازمهاش تغزر الفلوس الراجل ولا تغزر شنو يخدم ولا كذا، تغزر الاخلاق وتربيته قبل كل شيء. انا برشا نسير شوف فيها تتغرر المظاهر هاي كرهبته ما نعرفش كيفاش، ولا هاو يخدم في كذا وهو يلبس ما نعرفش كيفاش، هذيك الكل حكايه فارغه، فايده في الاخلاق وفي الانسان وفي رجوليته. يفهم رجال سواء في ساعه ساعه عادي، مرته تكلم راجل ولا تخرج مع راجل نورمال ما يهموش، فهمتني؟ هي بيدها تتقلق منها الحاجه ذي، نتصور انا برشا نسيه ما يحبوهاش الحكايه ذي، تقول لك راجلي معناها نحسه
0: هو انسان وقت اللي قرر باش يرتبط بشخص معناها هو اسمه ارتباط، دونك فما حاجات اللي نورمالمون تولي ما عادش مجال للحديث فيها اكيد. يعني الارتباط هو واش معناتها الارتباط الزوجي؟ يعني زوز من الناس باش يبنيوا حياه مشتركه، شنو اللي يصير اللي ما يصيرش هذيك فما اتفاق يصير بيناتهم؟ دونك فهمت من كلامك عادل اللي كاينه فما مشاكل داخليه بيناتكم على امتدادها ل 25 سنه، يعني اولادكم توا في العشرينات هكاك
1: هكاك اكثر لا اكثر شويه.
0: دونك على امتداد الفتره هذيك كاينه حسيت اللي بعد ما تسكر عليكم باب واحد حسيت اللي ماهيش هذيا المراه اللي ربما عاونتك بتدخل انت تعيش وضعيه خاصه وهي ممكن زده كيف اليوم كما قلنا باش تتواصل العشره بين زوج من الناس، كان انت بحكم التجربه نجم نقولوا الفاشله المؤلمه اللي عشتها وقاعده تعيشها لليوم، شنو اسرار انه تكون حياه زوجيه متواصله؟ خاطر نقولوا حياه زوجيه راهو مش عام ومش اثنين، احنا نسميوها فرحه العمر، معناها باش تتواصل السنوات، شنو الحاجات اللي يلزم توا احنا في موسم الزواج زاد خلي اللي يسمعوا فينا
1: يعطيك صح
0: المقبلين على الزواج يعرفوا على شنو
1: قادم. انا ماذا بيا ننصح برشا ناس، انا ولات عندي خبره بالكدا في الحكايه هذيا، وشوف نقول لك حاجه ريت اللي صاير لي انا صاير نقول لك فما 90% صاير لهم، اما فما ناس ما تحبش تحكي راهو
0: قلت حتى انا هذا موضوع ما نحكيوش فيه.
1: يعطيك الصحه، فما واحد تسال ويقول لك لاباس، وانت تو تشوف الناس تضحك وفرحانه معرسين تشوفهم هكا شيخين، انا ناكد لك اللي هما يعيشوا في عيشه ماهيش تعبين وفادين وقلقين من بعضهم، كان نلقى واحد فهمت، اما يتظاهروا ناس تظاهر قدام الناس ما نعرفش اللي نقولوا نحن مظاهر خذاعه، فهمتني؟ تشوف فيهم هكا فرحانين وهما تعبين، الزوز يكرهوا بعضهم وقلقين من بعضهم وفادين من بعضهم، فهمتني؟ ما يحكيوش. حتى كي تسال امراه تقول لك والله لبس علي ومفرهدني ومشيخني ويهز فيا ودرشني وتبدا مش صحيح، ما نحن التوانسه بصفه عامه مش نقول توانسه، العرب نحبوا ياسر نحكيوا ونتباهوا
0: نخافوا من بعضنا نخافوا
1: نحبوا نشمتوا في بعضنا شو
0: اي نخافوا بمعنى انه نخاف انه لي خاف شك فيش باش يغزر لي ولا باش يضحك عليا ولا باش
1: يعطيك الصحة
0: هذاك شنو قصدي يعني نخافوا
1: وديما تحب توري روحك
0: الصورة المثالية
1: وديما يعطيك الصحة. انت شوفهم حتى في حفلة في مناسبة تلقاهم الناس توري في الواحة اللي هو خير منك وما يغزرلكش اللي كيحب يوريك اللي هو خير حاجته هو خير وديما انا خير منك انت، هذيك اخيب حاجه هو الانانيه هذيك وما نعرفش يسميوها حب الذات ولا شنو هي، عندنا ياسر فوق القيمه حب الذات هذه، حتى اخوات غير من بعضها فهمتني؟ توا بنيه اختها تعرس مثلا تحسدها في راجل في راجلها وصايره هذه وفما شكون فكت لها راجلها فهمتني؟ معناها ما نعرفش انا شبيه العبيد هكا وليت فهمتني؟ ياسر الناس وليت تحب رويحها فوق القيمه، وحب الذات هذايا هو اللي يكون زاد الحكاية هذية ويخلي الناس تجري وراء الفلوس وتخلي الناس تنسى ما نعرفش رواحة وتتعب فهمت؟ من بعد في الاخر النتيجه تكون سلبيه معناها في الاخر.
0: بالنسبه لتجربتك خونا عادل حاولت مع زوجتك مرات قعدت وحكيتوا حكيتو في بعض التفاصيل اللي هي مش عجبتك في حاجات اللي انت زاد المفروض تبدلهم فيك زادة.
1: شوف هما راهو نحكيو الصحيح هو راهو برجوليه راهي حتى المراه زاده راهو عندها تعب زاده راهو المراه زاده هي تعبه وتسلم في روحها وتولي برشا حاجات تتبدل في عين الراجل فهمتني خاطر بحكم التعب نتاع الدنيا وتعبها مع الصغار وفما نسيه تو مثلا يتعب وتلقاها مع ولادها وتلقاها تجري من الصباح دار وشارع وما نعرفش شنو وتولي بيدها على اعصابها هي تولي على اعصابها وهو على اعصابه ماشي تفهمه
0: اي فما بالك اذا مراه هي
1: اذا هي تبدا تخدم هو في الخدمه مثلا اي يخرج يلقى زميلته هو في الخدمه يلقاها ورود ويلقاها فهمتني تضحك له وكلامه عسكيل عسل محليه تسمعه فهمتني يبدا تسمع فيه هو يتكلم وتسمع فيه
0: ما زيد هكا عاد ظهرت لنا كاين الراجل سيدي تيتا معناه يعني هو بعد ما بني أسرة وعائلة كاين وقت اللي في أول واحد هكا كيما الولد الصغير اللي بشي يعطيه كعبة حلوة بشي تبعه وبشي يقول يا والله يا ننسى زدا سامحني زدا لهني
1: أنانية
0: زدا أنت وقت اللي بنيت عائلة وهزيت بنت الناس وطلبت المرأة هذيك وجبت معها صغير الأول والثاني ربما ولا أكثر وقت هذيك الكل وينه
1: سامحني الراجل شو الراجل نحن من الاول الدنيا تربينا الراجل عنده هيبته وعنده قيمته سامحني اذا كان المراه تبدا تعلي في صوتها على الراجل وتسيح بالند هي وياه الراجل والمراه مراه ربي يميز الراجل على المراه مش معناها المراه كما قلنا احنا عبيد
0: حلنا باب نتاع نقاش كبير برشا خلينا نقولوا المراه عندها خصائصها والراجل باش ما نقولوش ميز حد على حد يعني كل واحد عنده صفاته وعنده
1: يعطيك الصحه فمقدر تحترم الراجل هذاك معناها الراجل لازمك تعطيه قيمته أكيد. وهيبته خاطر الراجل مهما يكون اللي هو
0: لازم انه الاحترام تمس بيناتكم عادل
1: نح بالطبيعه يتمس مال شنو اذا كان انت تبدا تعيط وتصيح وشنو باش نضربك انا معاش عصر نتاع ضرب توا باش يجي واحد يضرب مرته ما نحبش انا
0: اذا ما نحكيوش

0: كان انت حليت لنا قلبك، شني مؤاخذاتها كانت زوجتك من الاول؟ شني الحاجات اللي تقول لك راهو هذوما مقلقيني، ولا ملي هكا تروح انت تلقى على اعصابها؟
1: شوف انا قلت انا تو انا نفهم وضعيه نتاعها، راهو شوف انا نفهم الوضعيه مناش، اما انا ما نجمش نتحمل، انا نتحملك نهار اثنين اما تخرنين ياسر، تخرنين فهمت نعاش، تعرف شكون معناها كلمة تخرنين؟ اللي واحد يخرنين ياسر، عبارة سيدي مجروح يعاود في نفس الحكاية، فهمتني؟ تفد تقلق انت، حتى اللغة هي بيدها، تبدل اللغة شوية، نحكيو معناها كلام آخر، ما نحكيوش اللغة هي بيدها، نفس الجملة، جيب الخبز، جيب ترشنية، واحد يقلق، فهمت؟ روتين معناها في العرك، في الكلام نسمع فيه كل يوم، فهمتني؟ واحد يفد، ما نعرفش تولي عيشة ماسة، تولي يولي مفضل ينعزل ويكره العالم هذا كله، ماذا بيه يبعد عليه، فهمتني؟ هي كانت تكون ذكية المرأة، تحاول تتاخذ وقت، معناها ما تكلموش في اللحظة ذيك، عبارة واحد فايض هكي وانت تزيد تقويله في الغاز، عبارة طنجرة تغلي وانت تزيد تقويلها في الغاز تزيد تفيض الطنجرة، فهمت؟ حاول انت تجيه في وقت اللي يكون نحا معناها هادي هو. انا كان تجيني في وقت هادي وتبداش تقول لي في مهما كلام نقبله مش مشكل، اما انا يعلم بيا ربي فهمتني مروح كيفاش وانت تزيد، يعني هذاك هو الشيء، يعني قلت لك صاير لنا في تونس الناس كل العباد اللي ترى فيها تطلق توا كل يوم في المحاكم والمشاكل نتاعها كلها كي راهو.
0: وبالنسبه للعائله دخلتش حاولش تدخل العائله انها تصلح بيناتكم؟
1: حاجه ريتهم اللي يدخل بين امراه وراجل، شوف شنو نفسر لك حاجه، هذه خذ قاعده، عمرك ما تدخل بين امراه وراجل، راه تقعد انت في الدوانه من بعد. علاش؟ اول حاجه يرجعوا هما لبعضهم وانت باش تجي كون باش ينتقم منك اللي جيت ضده وانت فهمت كيفاش؟ باش يرجعوا لبعضهم هما، راه هذيك مؤكده، ولا باش تنصح واحد على واحد، انا قبل مثلا جاء واحد سهلني على واحده باش ياخذها مثلا، جيت قلت له صيب عليك ما خاطر ما نعرفها ما تصلحش بيه وماش نتاعه وكذا وكذا، باش يعاود لها، جيتني قلت يا ودي ندمت انا، يعني عمرك ما تجي بين زوز وتنصح واحد خاصه في المراه والراجل، ولا تجي مرت راجل تقول لها راجلك هكا تمشي تعود له، تقعد انت في الدوانه ما تعملش حتى حاجه، ما تدخلش بيناتهم لا بالصلح ولا بشيء، راكي باش تجي تصلح بيناتهم انت الزوز، من بعد اللي باش تقول له انت راك غلط وقتها باش تولي انت في المشكله، فهمت؟ معهم الزوز خليهم يدبروا روسهم، خاطر زيد راهو باش تصلح، باش تصلح باهي صلحتهم انت تو، بعد شويه زعار باش تقعد، يلزمهم وحدهم يقتنعوا ببعضهم، هذه حاجه
0: نتاع بعضهم. وصلتوا للمرحله هذه نتاع الانفصال نجم نقولوا، ولا الطليق الصامت، انتم مع بعضكم ولكن كل واحد في عالم، تو تحس خير الاختيار هذا سليم؟
1: والله يعني شو هو الاختيار محلاه، هو راهو بيني وبينك ساعه ساعه واحد يحس روحه كان وعازب فرحان بالعزوبيه نتاعو، فهمت؟ يحس في روحه عيب وعبء، هبط من فوق كتافه، فهمتني؟ بقات مسؤوليه صغيره عباره كالصغار هذوك هكا، هو ما تنحياتك الجوج ما نتاع راسي هو اللي باش تتحارك معايا ولا
0: تتحارك. وكيفاش اقنعتها بالفكره هذه يا عادل؟ يعني كيفاش قلت لها اسمع توا راهو
1: احترمنا نحترموا بعضنا
0: كل واحد هو باش يولي على روحه، كيفاه؟
1: اي اقتنع، خاطر حاجه ارتاح لي انا وارتاح لها هي، باش ما نوصلوش معناها نطيحوا قدر بعضنا وما نوصلوش معناها المرحله تكون اخطر من هكا، فهمت؟ ماذا بينا نربحوا قدرنا وعز نفسك تسيبها كما قلنا احنا، وتبقى حاجه حتى كي نتفارقوا نتفارقوا هكا معناها حلوه حلوه، معناها نهايه تكون حلوه خاتمه باهيه، فهمتني؟ من غير ما تكون معناها خاتمه خايبه وتعطيها قدر وسبني ونسبك وكل، فهمتني؟ هكا خير اخويا، واحد عز نفسك تسيبها، ما فاهمش اخويا كل حد
0: حسيت هكا مرتاح، هكا مرتاح خير،
1: مرتاح ومانيش مرتاح. شو اقول لك حاجه باش نكون معاك واضح، الراجل يلزم مراه مهما تكون، والمراه هذيك ما نعرفش انا السونس نتاع المراه هذيك حاجه، فما نساء يقول لك
0: انا لازم تطرح السؤال على روحك يا عادل
1: يعني انا هكا خير، يعني انا توا
0: هكا كي انتم زوز من الناس يعني كاينكم ديكو لوكاتير معناتها ساكنين في نفس الدار، كل واحد عنده جزء من المسؤوليه معناتها،
1: ريت
0: انت قلت الراجل لازم المراه، والمراه اسكو زاد هنا تطرح السؤال يعني
1: حياتها. انا نعرف احساسي، انا شو يقول لي مشاعري انا، خاطر ما نعرفش ما جربتش باش نكون مراه باش نفهم شنو هو المشاعر نتاع المراه، خاطر فما نساء توا ما على بالهمش راهو بالراجل جمله، ما نعرفش تولي عندهم فما يوصلوا لعمر معين ما عادش توجع الراجل جمله راهو، فهمت؟ ما نعرفش كيفاش انا بار كونتر الراجل نقولوا نحن الفاليديتي نتاعو اطول من المراه حسب مخي انا، ما نعرفش انا مانيش عالم في المساله هذه. اي
0: ليه
1: والمراه فما وقت تجي فما وقت تدخل لك اخويا ما عادش صغار نحن.

0: يا اخويا
1: لا انا مش نحكي على نساب اون جينيرال، اما نحكي على وضعيتك انت. يعني انت توا ما نحبش نزيد ندخل اكثر في خصوصياتك، اما كي انت اليوم زوجتك عباره على جارتك ولا انسانه متقاسمه معاك الدار، كما قلت انا ناس كريم مع بعضهم نفس الدار، انت عندك حياتك الخاصه العاطفيه والجنسيه، معناتها
0: العاطفيه والجنسيه هذيك هي
1: السؤال زاد هنا باش تطرح المرأة اللي قاعدة تعيش مع رجلها جوست على كما قلت أنت على الصغار باش ما نشتوش العائلة، ممكن على الصورة الاجتماعية هكا خير، ممكن حتى في المصروف حتى في الفلوس هكا خير، يساعد مثلا
0: لا فلوس راهو شوف
1: أنه يعيشوا مع بعضهم خير من أنه باش يصرف على زوز ديار معناها.
0: لا انا تو بالنسبه للفلوس انا ولادي هذوكم مسؤوليتي هذوكم قدام ربي، يلزمني نصرف مش ما باش يقول لي الحاكم اعطي ولا ما تعطيش، انا نعطي ما بالسيف عليا هذاك واجبي، فهمتني؟ مش كيما برشا ناس تو ما نعرفش شنو هو يبدل في الشبي نتاعو ولا ويبدل زعما اني ما نخلصش بالك دي، علاش ولادك انت جبتهم هذوكم لازمك تتحمل مسؤوليتك، انا نصرف على ولادي ما نكذبش عليك ما غير حتى شيء ما غير مزيه زاد واجبي هذاك،
1: باش نكون هذا جزء من الواجب الجزء المادي هو جزء من الواجب.
0: مانيش شنو مادام جبت ولادي هذوكم قدام ربي حسبني عليهم، يلزمني نوصلهم يلزمني نقريهم يلزمني كذا. وبالنسبه للحكايه الفلوس هذيك الفلوس في الدار انا نصرف بطبيعتي، انا ما نتبدل شيء من الحكايه هذيك، وبالعكس ما نخليهمش ناقصين حتى شيء داري، جامي مش خالي مرتي ناقصه حاجه ولا تمرض وزاد نهزها للطبيب ولا بها حاجه، مش باش نلوحها راهو جميع باش نلوح عليك عشيرة عمري معناها، اما فما حاجة ما تفهمناش فيها اما الغدوة تبدا بها حاجة لازم مش نقف معها، ما حتى كي نبعد مهما يكون لازم مسؤولية، ما نعرفش كضميري يقول لي ما يعطينيش قلبي انا باش حاشاك واحد يربي قطوس عامين كي يمرضك القطوس ما ينجمش حاشاك، خلي عابد 10-20 سنة باش تلوح وما تنجمش، وكل واحد وهمته ما تفهمناش في حاجه، ما مش ما تفهمناش باش نلوحك ولا باش ننتقم منك ولا باش نشمت فيك، لا ام اولادي تستحق حاجه اي حاجه تيح بها تلقاني في كل وقت.
1: ايوه
0: فما جانب ما تفهمناش فيه هذيك حاجه اخرى، اما مش معناها بك القسوه اللي كيما نقولوا نحن باش نكرهها ولا باش ننتقم منها ولا باش، لا ذاك ما نوصلوش انا ما نخمم فيه،
1: كيما بدينا بالمعروف نوفيو بالمعروف يعني
0: بالطبيعه
1: ايوه هنا نهايه اخلاق
0: العائله نحن احنا عائله، شو احنا عائله في كل الحالات، معناها عباره اخوات وفامي وناس معناها كلينا مع بعضنا ماء وملح وعشنا مع بعضنا، ما يجيش في الاخر واحد ينتقم من الاخر ولا يكره كرهك نتاع الشماته، لا ما تفهمنيش في حاجه كل حد على روحه، فهمتني؟ تي نحن عباره اخوات يا اخي، واحد كبر مع واحد فهمني وعاش معاه العمر هذا باش يزيد يولي يكرهه، فهمت؟ هكا هو الكره هذاك، ما انا قلت لك فما جانب ما تفهمناش فيه واخترنا باش نعيشوا هكا، انا مقرر باش نعيش حياتي.
1: اولادكم توا تبارك الله هما فاتوا 20 سنه اكيد حاسين اللي انتم يعني فما جفوة بيناتكم يعني.
0: شوف انا اولادي حابيني نبعد، انا راو انا وامي وامهم ما تفهمنيش، قالوا لي هكا خير كي تقعدوا بعد خير، خاطر هما بيدهم تعبوا راو من المشاكل اللي راو فيها بيناتنا كل يوم عارك، هما بيدهم مرضوا
1: يعني كبروا في المشاكل.
0: يعطيك الصحة، شوف قديش من سنين روحوا أنا ونبدأ نتعاركوا فدوا قلقوا، بابا قال لي أنت ما عادش تتفاهم مع ماما، وهم فرحانين كي نبعدوا يفرحوا، خاطر عبارة نحينا لهم كابوس، فهمتني؟ كابوس يراو فيه كل يوم، فهمتني؟ من المشاكل هذيك ولا قلت لهم كابوس، هاكا قاعدين معانا توا شيخين وعاملين جو كرايفين، احنا كل واحد نحترم رواحنا كاو كل شيء كما يحبها حد راه
1: بالطبيعه اكيد.
0: تصور انت عاركه قدامك تشوفها كل يوم كل يوم، انت حتى جارك تفد منه تنقل منها الدار، تقول فك عليا منها الدار، تسمع عاركه كل يوم في دارك كل يوم، شنو هي السكنه ذي؟ تقول تتوتر اعصابك فهمتني، تبدا نفسيتك تعبه، خلي تعيش في وسط دار انت ومشاكل ومرض وهم واحد في يتعب، فهمت؟ احنا شو البشر توا في الوقت هذا خاصة احنا الوقت نتاعنا ياسر ضغط عنا، نعيشوا في ضغط كبير ياسر، فهمت؟ ناس كل على اعصابها وناس كل هك تسمع ساعة ساعة واحد من قوة الواحد او ضربها وقتلها ودرشنية، فهمتني؟ ناس اللطف كثر بالحق راهو هك
1: انتم قديش عندكم عايشين الوضعية هذه؟ تو قديه من عام؟
0: والله شوف، عندنا برشا، عندنا برشا عايشين الوضعية ذي، ممكن تنجم تقول عندها 10 سنين ولا أكثر من 10 سنين عايشين الوضعية ذي. بقى واحد كيما نقولوا نحن فاضل كيس، فاضل كيس طبعا، عندي 3-4 سنين أنا ملي فاضل كيس وصي ولم واحد كيما نقولوا نحن بدبش وصي وقعد كل حد على روحه وكيكا، فهمت؟
1: يعني انت ما عادش في نفس الدار، ميم با في نفس الدار؟
0: لا لا، في الدار. شوف في الدار انا نعيش ويتعيش معايا في الدار، اما مرتاح نحس في روحي متفرغ، فهمتني؟ عباره واحد داك اللي
1: فما كل مساحه المشتركه هذيك نقصت، دونك نقصت المشاكل وعلى كل واحد عنده. فوالا،
0: كنت نبدا نروح نبدا نخمم في حاجه تستنى فيا، كيما نقولوا نحن عباره خنقه باش تجيني هكا، قلبي مقبوض عكاني حاجه، حاس بتصير لي حاجه هكا لين نخلط وتصير هكا الحاجه هذيك وما عندي ما نعمل، فهمتني؟ يعني نواجهها وكا هو الحاجه هذيك. تو نروح عامل جو شيخ، ما عندي شيء، عندي حاجه في مخي باش نتفرج في التلفزه مثلا ولا باش نعمل كذا ونعمل اللي نحبت. انا قبل نشد التليفون تقول لي شنو اش تعمل في التليفون؟ في شنو التليفون اش نعمل؟ تكلم في ما نعرفش شكون، حاسين ياسر ياسر عصب، ياسر توتر، وياسر سيرتو مرات تخرنين. نحن انا كونتر تخرنين، ما نعرفش كل واحد كيفاش طبعه.
1: فما ناس بشويه نصائح عادل للي يسمعوا فينا، وحنا توا كيما قلت في موسم الزواج للزوجه وللزوج باش نعدلوا، خاطر احنا سمعنا الحكايه بالفيرسيون تاعك انت، دونك خلينا ننصحوا المراه وننصحوا الراجل.
0: انا ماذا بيا ننصح المراه والراجل؟ انا ننصح المراه والراجل ياخذوا وقت كافي باش يعرفوا بعضهم. اللي قرت استوى برشا برشا اللي يبدا عنده بنت شويه اكتب عليه الزيق، اكتب باش ما يبدلش ولا رايه. بالعكس اش تكتب الزيق نتاعك في عقلك؟ واه تكتب عليه الزيق ولا بدل رايه، وخلي بدل رايه ولا راح
1: خير.
0: اما خير
1: من فم البين،
0: اما خير ولا من الاول في عقلك. خذ الوقت، المراه لازمها تاخذ وقت وما تخزرش للمظاهر. عايش بنتي يقول لها ما تخزرش للفلوس وتخزر اللي هو باش يسكنك في قصر، راهو كيما شريك كيما يبيعك من بعد بالفلوس اللي شريك بها نجم يبيعك مثلا. خلي روحك خمم في حياتك معاه الانسان هذاك، شوف الكومبورتمون نتاعو، شوفوا كيفاش. والراجل زاد كيف الشيخ والمراه يشوفها زاد، كان يلقاها ماديه ما ياخوهاش. او تعرفها بكري كيفاش نجربوا المراه نحن؟ المراه كي تهزها للبركه وتختار لك خاتمك اللي غالي غالي برشا، هذيك ماذا بيك ما تدورش بها، ابعد عليها، هذيك مش نتاع نقولوا نحن مش نتاعنا، فهمتي؟
1: هذه التيست الاولاني،
0: التيست الاولاني الخاتم الغالي اذا كان هبطت لك على خاتم نتاع ما نعرفش. وكان عاد ظروفك ولقاتك كيما نقولوا نحن تقول لك فاش قام نشري في الخاتم هذاك، ولا فاش قام ماشيين الريستورون هذاك غالي نقعدوا لهنا ناكلوا حاجه هكا، هذيك كبش فيها. ولا كل نساء اللي يقول له انا كل يوم في الحجامه ودرشنيه ونحب الروبه ما نعرفش بقديش، هذيك زاده كيف كيف راهي باش تحطمك وباش تدقدقك وباش. هذه نصيحتي للشباب.
1: اي توا من جهه انت تحبها منوره وتحبها تعرف
0: لا منوره
1: فرحانه
0: لا لا
1: واو
0: اي منوره مش من جهه ليه اسمعني شوف ان التنوير راهو ماشيش بالفلوس، راهو نجم تنور
1: باش
0: التنوير راهو مش بالفلوس. التنوير ينجم الانسان راهو حتى بالضحكه الحلوه كي تضحك ويبدا وجهك معناها ما فيش هكا تخديم المخ كيما نقولوا نحن، تجي ضحكه معناها وفما ضحكه تبدا هكا العينين تلصلص
1: صفراويه
0: وتبدا تضحك، تحس اللي فما من بيف منصوب لك ومش تطيح في وسطه، فهمت؟ معناها ما نعرفش انا تو نشوف في برشا يبداوا يضحكوا عينيهم هكا تعمل، معناها نبدا مش مرتاح انا، فما حاجه كمين فما، فهمت؟
1: اليوم ليكيب ليكيب نسي انا وكوثر في الواحد قالت لك كيفاش تحب تنوير وما تحبهاش تمشي للحجامه وما تحبهاش تصرف
0: اي تمشي شوف تمشي للحجامه اما مش معناها
1: زاد ساعات الرجل راهو زاد عادل عنده شويه كل ازدواجيه في الشخصيه، يحب برشا صفات ويحب صفات عكسهم تماما. كانش انسان مش عادي باش يتوفر فيه.
0: انا نعطيك حاجه نحكي لك على روحي، انا نكره المكياج سامح احترامتي لك اللي مكجو.
1: ليه مش تمشي تمكيج للحجامه؟
0: تعرف علاش نكره المكياج وغزولي؟ ليه فما من سامح ليهم والله، فما من سامح محليها. تي انا كنت قريت الحمير انا ما نحبوش، علاش؟ خاطر تلقى فما محليه روز يهبل وكذا تحط عليه كالاحمر هذاك تخاوي خايبه خايب خايبك الاحمر هذاك، نقول لها علاش تعمل في الاحمر هذاك؟ تي خفزته تي محليه فمك، نقول لها فمك لونه يهبل وكذا تحط له فك المكياج هذاك وما نعرفش انا الريحه حاجه زين. تي فما بنيات مزيانين والله ربي يعطيهم زين ما شاء الله، يتلبس وجهه تحط له كل كريمه ولا شنو ويولي يفهمني كوش ودرشنيه في وجهك يولي كل واحد ما نعرفش انا الريحه اللي ماشي فما حاجات هكا من عند ربي وفما اللي تستحق هي يلزمها تعمل هكا باش تكون مزيانه، فهمت نعاش؟
1: ايه هذه زاد حاجات اللي يعني زوز من الناس هي
0: اللي يحب مرته
1: حكايه اذواق هي
0: اذواق واللي يحب مرته شو. انا واحد من الناس كي نحب امراه ما عادش نغزل المكياج ولا عاد نغزل شعرها مشبشب ولا عاد يهمني فيها هي حبي معناها نحبها كالمراه هذيك وكهو ما نغزلشها وشعرها ما نعرفش مشبشب وبرا مشبشب شو يهمني فيه ماني نحبها وكهو فهمتني أيه. ولا لا يلزم مجبود ولا يلزمه باش نحبها اكثر بكل الجبده هذيك، بالعكس انا نحبها خاطر اخترت الروح اللي فيها، فما روح هي تتحب راهو الحب أيه. الصحيح
1: أيه.
0: الانسان اللي يحب الحق يحب الانسان على روحه على على حاجاته على ذاته، مش اذا كان باش يحبها على مكياجها ولا زين هذاك ما يطولش راهو عنده دات يوفى فيها
1: سنوات
0: يولي بيريمي فهمتي سنوات وتوفى الحكايه هذيك كي نوجه جلد شويه مثلا ولا تبدا مثلا كذا يولي يبدل يشوف واحده ما خير وتمشي هذيك على روحها هذاك اللي صاير توا فهمتي. ولذا يلزم المراه والراجل يكونوا يحبوا بعضهم بصدق وتكون نواياهم باهيه مع بعضهم وما فماش هذي تحبوا على خاطر هو تبارك الله طويل.
1: في الطبيعة سي عادل في الطبيعة حكينا على الكوتي المادي الكوتي متاع الشكل وفي الطبيعة في التعامل اليومي خاطر هذو مزوز من الناس باش تقاسموا الحياة اليومية بكل تفاصيلها في الطبيعة يعني كيفاش الزوز من الناس تنجم تنجح
0: الزوز يلزم واحد يطيح على واحد معناها ما يطلعوش مع بعضهم الزوز يلزم مثلا كيما قلنا احنا كي راه واحد منرفز تو انا كي راه مثلا مراه منرفزه يولي واحد يطيح من روحه ما يزيدش ما يلزمهاش ما يخبو بخاطرها مثلا وسع بالك عزيزتي وتو نريقلوا امورنا وكذا وخليها معناها تحاول كيفاش اما مو تشوف هي متغشه وانت زاده تزيد عليها فهمتني.
1: فما حاجات من الاول اذا تفتنت بهم راهو مستحيل يتبدلوا من بعض
0: شوف راه في بعضهم يجيو اغزلي شوف فما ناس ما تعطيش حقيقته من الاول تو يجيها مثلا انسان ساعه حساس وسنسيبل ويحب عبد الحليم حافظ ودرا شنو من بعد العرس يولي لها ما نعرف شنو يحب طبال ويحب ما نعرفش شنو ويحب كذا ويتبدل يا ودي وينك الجانب اللي كنت ترى فيه انت كنت تحب الشرقي وتحب الغناء الرومانسي تو وليت لي تحب لي فهمتني ويولي ما نعرفش شنو يكون فين وهكا يولي يحب العصبان ويحب الدواره ويحب الدرشنيه فهمتني ويحبها تعملها له معناها يتبدل طبيعه اخرى يجيها بنوع ويولي نوع اخر فهمت كل طبيعه ماذا بيك عندك طبيعه قولها من الاول افرش كوارتك من الاول وهي كيف زاد باش تعرف الديفوات نتاعها الكل يا خويا انا انسان راني نحب هكا مرتي ونحب كذا ونحب كذا واللي فما قابله باش تعيش معايا كيكه مش متوريها وجه ومن بعد تعطيها وجه اخر هي بيدها باش تتبدل من بعد معاك
1: اي
0: فهمت الغلطه نتاعنا تو برشا ناس بنيت تقاها هكا فين ودرش شنيا وين ما نعرف شنيا وما يسالش وكيفاش واللي تقول انت هذاك ومن بعد تولي بالكلمه هي وياه فهمت تولي تفرز عليه في رايه ولا يلزم كاكا وامك ما نعرف شنو ما ساعدنيش وابوك قسمته وبرشا بنات راهو الراجل راهو ولا اي واحد ما يحبش يمه وابوه مهما يصير معناها ماذا بيك تحترم له امه وتحترم له ابوه مش لا اذا كان مسيته في ام وابوه يتبدل معاك وحتى ما يقولها لكش من داخل يحس يبدا يتكون الكره فهمت يبدا يتكون يلزمك بوه كيما تقبل كيما قبلك انت وقبلت يلزمك تقبل مع عائلته معاه فهمتني
1: واضح يعطيك الصحه يا عادل شكرا عشك. جزيلا لك على هالشهاده هذيا على نصايحك زاده وتوصيتك للمقبلين على الزواج خاصه ان نصارحوا بعضنا ونوريوا الوجه الحقيقي حتى كانوا خايب الوجه هذاك لانه من يسيرش. بعد اي من بعد تتعكر اكثر الامور ربما وتصير في عظم مفاجاه تولي مفاجاه معناها
0: وفما حاجه اهم منهم الكل سامحني كان قصيت على كلامك شوف راهو العرس عبارة شريكة معناها عبارة واحد يعمل مشروع أول حاجة يحسبوا حساباتهم بالقداء قداش باش نخلصوا كراء وقداش باش نخلصوا ضوء وقداش باش نخلصوا كذا مش ندخلوها كيكة بصحة الأبدان وبعد الضوء ما خوش خالص والماء وتولي تكبر المشاكل أعمل روحك برنامج كانت نجم تقد روحك توكل عبارة واحد باش يحل حانوت ولا باش يحل شريكة وتشوف البرنامج متاعك يتود تعمله معناها اسكو ينجح المشروع ولا لا خاطر زاد راهو اذا كان تدخلها بلغه حب وعواطف ومن بعد خويا توحل في العرس معناها في المشاكل من بعد باش تعيشها مرا باش توكلها حب ما باش توكلها مصروف وفلوس وخدمه وكذا. وتوا الدنيا تبدلت توا المراه والراجل ولاو حتى كي يخدموا الزوز مع بعضهم مع شيخلتهم ما نعرفش في الدنيا صعيبه ياسر توا كريه ب 800 بمليون فهمني والشهري نشوف فيها قاعده كما هي انا نشوف الشهريات قاعده كما هي والدنيا غلات ياسر. يعني واحد كان ينجم روحه باش يعرس يتوكل على ربي ما يكذبش على بنت الناس يقول لها انا نجم وانا نعمل وانا ويحللها في الجنه ذريعه ومن بعد يوحلها يقول لها لا ولا جيب الشاي بالديون وبيلكها بالديون ومن بعد يقول لها باش نخلص ونخلص وخلص معايا وتولي المشاكل بعد العرس. احسن حاجه الوضوح احسن حاجه الوضوح والكذب لا خاصه الكذب راهو اخيب حاجه الكذب راهو برشا شباب يكذبوا على نساء ونساء تكذب على كذا فهمتني هذاك راهو يطيح القيمه نتاعك يطيح لك فالورك نهار اخر كي يكشفك بالكذبه نتاعك ولا هو يطلع كذاب زاده يتيح من عين المراه احكي لي فما فهمتني قادر باش تعمل لك حاجه ماكش قادر قول مانيش قادر وعلاش كان ربي سهل فيها سهل ما سهلش مش مشكل خير من اللي تعمل لك العمله ومن بعد تطلع انت في وسط عائلتها معناها ماكش في المستوى فهمتني نقولوا عليك تو الاغلبيه الشباب اغلبيه حاجه ما يستاهلش يكذبوا ياسر يكذبوا والبنات تكذب زاد
1: هي مثل زوز اطراف
0: ربي يهدي ما خلف زوز الكذب هذاك هو اللي
1: هو اللي يعطي صوره مغالطه يغالط زوز اطراف ويعطي صوره مش حقيقيه بعد تكتشف بعد الزواج مباشره
0: الاولياء زاد ماذا بيهم يساهموا في الموضوع هذا ماذا بيهم يحسبوا زاد خاطر اذا كان الشباب يدهززهم الغرام والحب يجيبوا مثلا ولم يحسبوا جا بابا قديش هريتك انت كما قلنا احنا مليون وانت قديش كذا وين باش تسكن في الدار الفلاني قديش الكري قديش الضوء قديش مياه نعمل حسابات يا خويا تنجم باش تعيش يا خويا بابا شاريتك هذه ما تنجمش تعيش بها مراه راك عايش ولدي مثلا وعلاش باش تعمل باش يفشل المشروع نتاعكم مش باش ينجح قدر سهلة العملية سهلة فهمتني
1: واضحة فما أسس يلزمها تتوفر في زوز أطراف بخلاف المحبة وبخلاف التعاطف وبخلاف التفاهم أما ثم زاد أمور حسابية اللي هي زاد هذيك هي هذيك زاد من أسس الزواج الناجح أكيد
0: بالطبيعة الدار خاطر استنى الدار أو الدار مشكلة كبيرة راهو واحد يبدا ما عندوش دار ويعرس وكري غالي كري هذيك زادت تعب وياسر الحكاية فهمت
1: من بعد ساعات حتى كانوا بداوا بمحبة كبيرة من بعد ساعات يتسأل وين مشيت وين مشيت أي قدام المشاكل المادية قدام عدم الاستقرار
0: الحب يموت بك الحكاية هذيك راهو يموت بشوية بشوية من بعد هي تندم وجي صغير وباش والصغير تولدوا في الكلينيك تو ما عادش نساء تمشي للسبيطار تقول لك أنا سبيطار ما نمشيلوش نحب في الكلينيك ولا فيز زاد
1: دونك المصروف هو ديجا ملي يبدا مازال في كرشها ديجا يبدا فما برشا مصروف
0: انا كلمت مره واحد صاحبي عرس قلت له هاي مبروك بيه العرس قال لي بيه ما فيه مشكله شنو هي المشكله؟ قال لي حكه الحليب ب 50,000 ولا شنو
1: يعطيك الصحه يا سي عادل يعطيك الصحه شكرا لك ما مازلت ما وصلتش 50 دينار مازلت اما كوميم غالي بالحق غالي وبرشا برشا مصاريف الحقيقه ساعات الكوبل ما يقراليش حساب هذا حبيت تقولوا انت لازم يقرا له حسابه لانه يفرحوا بك الصغير اما راهو الصغير من اللي يجي زدنا نخمو له وقت اللي باش يجي من بعد وين باش يقرا كيفاش باش نتعاملوا معاه لانه هذيك حياه جديده ومسؤوليه جديده يعطيك الصحه سي عادل شكرا جزيلا ليك على شهادتك معنا فرحانين برشا روحه خفيفه رغم المشكل الكبير اللي هو يتحدث فيه ولكن خفت روحه ما خلتنيش نحس بالحق الوجيعة والألم اللي يعيشه إنسان باش يوصل للقرار هذايا أنه زوز من الناس يتفارقوا ولو مش رسميا ولكن عاطفيا ووجدانيا يكونوا موجودين في نفس المكان ولكن كل واحد عنده عالمه يقول هو كان حل من الحلول اللي نقصت علينا برشا مشاكل ولكن ما وصلنا له كان بطبيعة ما أولادنا كبروا في المشاكل وكان الخصام هذاك الزوجي الدائم اللي قديش يأثر على نفسية الأطفال اللي ساعات يكون الانفصال حل من الحلول باش ننقذوا هك الصغار اللي برشا ناس اللي كبروا في المشاكل هذية وقت اللي يوصلوا لمرحلة النضج يقول لك من أسوأ ما ينجم يعيشه الصغير هو هك الخصام المتواصل بين زوز اطراف اللي بالحق يخلي برشا جروح في الذاكره وفي النفسيه. كنتوما تحبوا زادة تحكيوا لنا تقاسمونا تجربتكم مرحبا بكم على 50 15 25 95. شكرا لكل الاصدقاء اللي قاعدين يتصلوا، ان شاء الله نسمعوكم تباعا. وبعد نتوقف شويه مع حكايه صديقتنا ايناس من القصرين اللي اعطتنا زادة شهاده في هذا الاطار.

0: شكرا على كل اتصالاتكم الهاتفية. هذه شهادة أخرى توصلنا من سي أمين من غار الملح. أهلا وسهلا بك سي أمين.
1: مرحبا بك.
0: يعيشك سي أمين. يقول لي تزوجت توا تقريبا 15 سنة وتزوجت بمرأة عمرها 17 سنة وقت اللي
1: هكي.
0: 17 سنة يعني ما زالت
1: هي نقول احنا ما زلت ما تعرف حتى شيء يعني كمان يعني دخلت الدنيا تعذر بهذا يعني لباس يعني تحفونا على الاخر يعني
0: اي في وقتها كنت ماديا خير خير من طبعا
1: يرحم والديك يرحم والديك وقتها يعني صح اللباس بالكده ونخدم خدام يعني عامل يوم ونخدم ونصور ونخرج بحر يعني نصور اما تو بعد يعني امور اخرى ولات وين احنا تو نعيشوا يعني ديما تقول لك كذب تكذب انت تكذب عليا وما ادري شنو وما يشكر يعني هذيك اللي كل شيء ولا ماش مصدق كل شيء ماش مصدقك انت بالعاني انت متعب جبنا انت ما تفكرناش انت برشا حديث وما تتمنش بحاجه هذيك راهي ما فماش ولا قولها مثلا ساقي تقول هي تقول لك ما يمنيش فيك هذيك الساقه لروحك وانا نحبها انا والله يا اختي لاباس راهي تو الماكله في الدار موجوده يعني طيب انا نجيب والله العظيم ما نكذبش عليك هذا فما حوانت تستني فلوس توا حتى كنا ندخل جاني قال لي خويا برحمة فوق كان ندور العقل لوجلي خاطر انا راني تعبت معك يعني هكا يعني نقعد يعني بالمده طويله شويه خاطر توا تبارك الله كذا خشاش يعني كل واحد عنده وقت وعنده حسابه توا سكولير جاي ان شاء الله يعني
0: اي توا سي امين زاد نفهم من كلامك اللي المسائل الماديه تغير المسائل الماديه خلق ساعات مشاكل
1: هو عمل برشا مشاكل اصلي والفيق يعني والمراك يعني قداش عندها في الحياه ويدوروا بها شكون فهمت يعني يدوروا بها يكون تكون هي ما عاديه على خبات يدوروا بها شكون يقلبوا لها راسها كما نقولوا احنا نقول لها وزك واش احنا عايشين مثلا اختها ما هذيك تتوري فيها مثل خاطري اخي منها شويه وفي تقول له اوزر لبسه تاعي اوزر شنو شيت جديد اوزر شنو عندي هي برغم اللي راهو هي في دارها راهو في دارها يعني دارها تاعها تبارك الله في طاقه ثالثه نراو الدنيا كل قدامنا من الجبل ومن البحيره الدنيا كل يعني مانيش يعني كل شيء تراها قدام يعني دار ملك يعني تاعي هي انا ملك يعني ماهيش كلينا كير حتى يعني اوزر برماني قديش حاجه محليها يعني انا حاجه هذه شنو انا قلت لك عجبني سيدي كان يحكي مقبلك يعني هذوما احنا عايشين كما يحكي هو تو محسوبه كك يعني ديما
0: فهمت يعني حتى لكن ديما حاسسها اللي هي ماهيش فرحانه ديما قاعده
1: حاضر مش فرحانه
0: وتعدي لك المشاعر هذيا في شكل خصام في شكل نقاش في شكل صوت العالي
1: كنقول لك اللي تحكي عليهم انت هيك مش كلام مو زينيه تقول هي انا كما نحبش نرجع لها تقول لك انا مثلا عمري ما حبيتك وعمري ما ما قلت اللغه هذه مش زينه تاع كي كبرنا هكا تقول لي عمري ما حبيتك عمري ما
0: انت قديش فيتها من عام سي امين قديش بيناتكم عمر
1: عامين ونص وقت اللي خذيتها انا
0: لا يعني بيناتكم عامين ونص
1: يعني لا بينات 9 سنين احنا
0: 9
1: انا عامين ونص انا ما خذها مش بعد تزوجنا فهمتني عامين ونص انا ما يعني ما خذها في الدار انا خاطبها انا خطيبها
0: يعني خطبها خطبت عمرها 15 سنه
1: صحيح
0: ولا أمام أقل يمكن 14 سنة يعني طفلة
1: 14 ونص هي صغيرة على الأخر
0: وتزوجت بها عمرها 17
1: هما ما خطر هما مالي يعني نسألوا عليا كل شيء أنا خطر ما قعدتش ياسر بعثت الوالد مش قال الوالد أنت عملوا المرض سألوا عليا أربع جيران بحزين إحنا خطر معروفين قالوا أخي عنده المفيد عنده دار أمور واسعة وتمشي رجلها ويكمل بس ما كملتش دار كوقت يعني بشوية بشوية بعد كملنا عامين ونص ورجلنا مونا عرسنا اما كي قلت لك هي من بعد وقت شيء قالت انا ندمت على عرسك وشيء تو كي هي ولدت في سنين او ثلاثة يعني هي تحسي روحها يعني تقول لك انا ندمت
0: هذا كلام جارح وهذا زاد من بين الاسباب اللي تخلي زوز من الناس يبعدوا على بعضهم الكلام الجارح اش معناها انسان يقول لشخص ما نحبكش ولا نكرهك ولا
1: ما نحبش نحكي كلام اختي ما عادي حتى واحد والله يا معلمة حتى يعني كلام مجرم
0: ولكن انت مع ذلك
1: نحط وراء ظهري يعني الثلاثة خشاش اللي عندي
0: تبارك الله ثلاثة
1: صغار عندي زوز واحد يقع في القسم الرابع واحد مازال يتعب راسه خير خير والغشير الاخر والطفلة تقع في الليسي
0: أم لكن إلى أي مدى إنسان ينجم إلى متى إنسان ينجم يقعد يعيش في الوضعية هذه؟ إن شاء الله تهم بعد مع الكوتش تعطينا شوية حلول كيفاش نجم نقربوا هالجفوة والجفاء بين زوز أطراف، لأنه نجم يكون هذا حل ولكن حل مؤقت، لأنه كما قال صديقنا عادل قبيلة في شهادته في توا من 43 فاضل كيس باش ما يوصلش الإنسان لك المرحلة هذيك، شنو هما الحاجات اللي يلزم ننتبهوا لهم، شنو الحاجات اللي تنجم تنقذ الحياة للزوجين. خليكم مع نشرة العاشرة والنصف ثم لنا عودة لمتابعة جولتنا في دروب المؤنسة.
2: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
3: مؤنسة خاصة جدا،
2: مؤنسة خاصة جدا.
4: إذاعة شباب من تونس،
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار. وفي عنوان نشرة في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، الدورة الثانية من الهاكاتون الطالبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من 1 سبتمبر المقبل. والبارحة اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا، وفي النشرة حوار مع مديرها هشام التومي. إلى التفاصيل.

0: نشرة العشرة والنصف. نشرة العشرة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ديوان الخدمة الجامعية للشباب ينظم قريبا ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنارة الدورة الثانية من الهاكاثون الطليبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنارة معز شفرة أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة تستهدف الطلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات.
1: الدورة الأولى السنة الماضية كانت دورة ناجحة، السنة هذه باش نزيدوا ندعموها باش ننجحوا أكثر، باش تكون أكثر طلبة، باش يكون ثم نداء خلال الأسبوع القادم. الدورة هذه والثانية باش تكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. النداء هذه لكل الطلبة في الجمهورية التونسية. صحيح حنا جامعة تونس منار والديوان الخدمات الجامعية للشمال، ولكن باش نواجهها لكل الطلب وخاصة لكل التخصصات، باش تاخذوا عدد كبير من الطلبة، باش تكون فما سيليكسيون، فما فرق متكونة من التخصصات الكل، يكونوا المشروع نتاعهم ويقدموا المشروع نتاعهم، وفما جوائز جد قيمة من الديوان ومن جماعة تونس منار، وكذلك جوائز أخرى من لي بارتنير لي سبونسور اللي باش يكونوا شركاء في التظاهرة هذه.
0: تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من 1 سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وفي بلاغ لها أكدت الشركة أن الاشتراكات حافظت على أسعار السنة الفارطة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية هلا دريدي أفادت بأن الجمعية تتكفل بأكثر من 10,000 طفل.
2: كفالتنا وفي مسؤوليتنا أكثر من 10,000 صغير، بتحديدا 10,807 صغار في مختلف المستويات الدراسية من الروضة للسنة أولى إلى البكالوريا وما بعد البكالوريا مرحلة جامعية. صغيراتنا تقريبا موجودين في كافة المستويات الجامعية، وهذا يحكي عليه نسب نجاح الجمعية التونسية للقراءة في الأسواس. تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
0: في شأن الثقافي وبالإعلان عن نتائج المسابقتين الوطنية والدولية اختتمت البارحة الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الذي انطلق يوم 23 من نوت الجاري. دورة عرفت مشاركة 28 فيلما في المسابقة الدولية و26 فيلما في المسابقة الوطنية إضافة إلى ورشات ومعارض ولقاءات. الزميلة تبرا نعيم التقت مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا هشام التومي في الحوار التالي.
3: حازت إيران على جائزة الصقر الذهبي فيما ذهب جائزة أفضل فيلم روائي إلى البرتغال، وتحصل حسام الدين سويف على الجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية. مدير الدورة هشام التومي وتفاصيل أوفى.
4: في المسابقة الدولية شارك 28 فيلم من 25 دولة، في المسابقة الوطنية المشاركة ب 26 فيلم. الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية كانت من نصيب عود لحسام الدين سويف، جائزة لجنة التحكيم لفيلم المردومة لياسمين النصر، جائزة أحسن فيلم الهواة ومستقلين فيلم خوف لسيف الدين بن غزي، وجائزة أفضل فيلم مدارس لكرم العائلة ليوسف الغرياني. بالنسبة للمسابقة الدولية جائزة أفضل فيلم وثائقي لشريط سيلك سبون من كندا، جائزة أفضل فيلم تحريكي تجريبي لشريط أليغوري أوف ذا كيف من الصين، جائزة أفضل فيلم روائي لفيلم براير من البرتغال، جائزة لجنة التحكيم الخاصة هي لفيلم هيفن باوند لحسام الدين سويف من تونس، وجائزة الصقر الذهبي لفيلم واردن لصباح محمدي من إيران.
3: وأكد هشام التومي على التنوع الكبير للأفلام المشاركة في هذه الدورة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التكوين في مجال السيناريو.
4: لاحظنا تنوع في الأفكار في طريقة طرح مواضيع مختلفة، لكن زاد ثم أفلام شاهدنا فيها نوع من النمطية، يعني كأنها الفيلم نجم تكون شفته قبل وإلا شفته بنفس الطريقة قبل. هذا اللي احنا نحاول نخدم عليه. التكوين مهم على قراءة الأفلام، وخاصة في كتابة السيناريو. ثم برشا أسباب، ثم كثرة الاستهلاك ممكن متاع أشرطة نوعا ما تجارية. الحاجة الثانية هي ممكن احنا زاد حاولنا نختارها كمحور للدورة، اللي هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. الهدف متاعنا هو كيفاش نقرأ الصورة، كيفاش نجم نوظف الصورة والسينما، ما نستسهلوش عملية الإنتاج السينمائي.
3: من جهة أخرى، شدد مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا على أهمية الثقافة السينمائية للشباب وللأطفال حتى يحسنوا استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالهم الفنية.
4: لجنة التحكيم الوطنية اللي هي تعنى زادة بمسابقة السيناريوهات كانت من الملاحظات متاحة التعويل التام وإلا شبه تام على الذكاء الاصطناعي، هو خاصة مع الشباب والأطفال، فكيفاش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي؟ أفكه هو الوسيلة وإلا هو حاجة بتعاوننا؟ كيفاش نجمو نستغلوه باش نحسنوا في الحاجة اللي موجودة عنا وما ناخذوش النتائج وإلا الأفكار متاعه مسلمة؟ معناها نجم نقولوا اللي سيناريو مكتوب تقريب 90% بالذكاء الاصطناعي، وهذا ممكن لمثل نوع من الخطر على الشباب متاعنا في فتح الأفاق التفكير والتعبير الفنية لهم هما. هذا ما يمنعش للذكاء الاصطناعي نجم نوظفوه بطريقة مبتكرة، بطريقة تخدم الفيلم والفن، كيف شفنا في بعض الأفلام تم استعمال الذكاء الاصطناعي في توليد مقاطع صغيرة اللي هي بالإمكانيات اللي موجودة عنا ولا موجودة عند نادي ولا عند طالب ممكن ما يخلطش باش يعمل، لكن الذكاء الاصطناعي نجم يعاونه وما يأثر على الجانب الفني.
3: ما من شك أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في صناعة السينما، لكن لن يعوض بأي حال الإبداع الإنساني الذي يبقى أساس كل الفنون ومنتهاها.
0: من أخبار الطقس، يتميز الوضع هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط ليشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وينتظر أن يتواصل الوضع الجوي غدا ملائمة لتساقط الأمطار مع انخفاض نسبي في درجة الحرارة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
5: يتميز الوضع الجوي آخر هذا النهار وبداية الليل بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بعض الأمطار من المناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا في بداية الليل بعض الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والكيف والقصرين، ونتوقع أعلى الكميات تروح بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن تتجاوز 70 كم في الساعة. بقية المناطق يكون سحب عابر. بالنسبة للرياح، القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة معتدلة وتقوى نسبيا في أثناء الليل بجنوب الشرقي. بالنسبة للغدوة، يتواصل هذا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبقية المناطق يكون سحب عابرة، بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات. أما بداية من نهار الثلاث، الحرارة بتولي في انخفاض طفيف، وخاصة نهار الثلاث والأربعاء نرجعوا لمعدلات الحرارة العادية لهذه الفترة.
0: يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا صباحا اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وجرت اليوم قرعة تناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من غرة سبتمبر المقبل. والبارحة اختتم الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، وفي النشر حوار مع مديرها هشام التومي. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: جد
1: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسرار الحمام مثل أسرار الحمام.
0: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: تحية لكم مين ما كنت، وأهلا وسهلا بكم. المعذرة كان بيودنا نسمع صديقتنا إيناس اللي بعثت لي منذ قليل إرسالية قصيرة تحدثت فيها باختصار شديد على حياتها مع زوج كان عنيف جدا، عنيف لفظيا وجسديا. تقول تحملت برشا، تحملت على خطر أولادي وعشت كل التجارب، عشنا الانفصال كل أشكاله، لدرجة أنه في فترة ما، في فترة البعد، في فترة وقت اللي اخترنا أنه نقعد نتقاسم حياتنا فقط من أجل الأبناء، تقول تخلى حياتي رجل، وتقول بحكم أخلاقي، بحكم ديني، بحكم تربيتي، وأنا مازلت على عصمة رجل آخر على الأقل رسميا، تقول ما قبلتش أني ندخل التجربة هذه، واقترحت على شريك حياتي الانفصال الرسمي والنهائي. وبالفعل تقول انفصلنا، وهذا الشخص اللي لليوم صحيح ذكريات مؤلمة برشا تربطني به، خاصة عنفه الشديد، خاصة رفضه للحوار، يحب كان كلمته هو اللي تمشي، كان رغبته هو اللي لازم تتنفذ مهما كانت الحيثيات والتفاصيل، ولكن لليوم مازال في ذهني هو بو أولادي. وتقول لليوم مازال نحاول قدر ما نجم أني نجمل صورته في ذهن أولادي. شكرا لك إيناس، كان بيودي نسمعها، ذاك علاش كنا نسمعه في إشارة البرنامج، لأنه الهاتف انقطع في آخر لحظة، حاولنا نجدد الاتصال به لكن يبدو أنه فما مشكلة في التغطية. كان أنت حاضرة معنا إيناس مرة أخرى تنجم تتصل بنا ونرجع نسمع شهادتك، ماذا به خاطر نسمع كما نسمع شهادات النساء نسمع شهادات الرجال. شهادة أخرى جينا من سيل هيدي، أهلا وسهلا بك سيل هيدي، مرحبا.
1: مرحبا، شنو أحوالك؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: والله يعطيك الصحة، برنامج حلو برشا،
0: ربي فضلك يعيشك.
1: محتوى عمق صحة، أنا على خاطر نتبع في الإذاعات ونسمع في البرامج هذه ما فماش حاجة اللي هذا البرنامج هذا عجبني برشا،
0: ربي فضلك يا سيدي، شكرا.
1: لأنه هذايا محتوى معناها من الصميم، محتوى من الصميم،
0: هي تجاربكم وهي فرصة باش نتقاسموا تجاربنا، باش نسمعوا حكايات بعضنا، لأنه ساعات إنسان كيف يتكلم أول حاجة يخف عليه شوية الحمل، ثم أنه كيف يسمعوا إنسان آخر، ساعات أنت بدك تكتشف برشة تفاصيل وجزئيات، فتولي تنظر للمسألة هكا شوية من بعيد، فيقل الحمل شوية عليك على الأقل نفسانيا، دون بتبيع الاستغناء على رأي الكوتش اللي بعد شوية تلتحق بينا من الأسود، اللي تعطينا برشة أفكار صحيحة وتعطينا كيفاش نعاود نفكروا في المسألة من جذورها، لأنه ساعات فما حاجات تظهر هكا في السطح ولكن عندها أسباب عميقة، فلابد أن نفهم هكا الأسباب هذيك الحقيقية باش نلقاو حلول، أو نحاول كل طرف أنه يقرب من الطرف الآخر. تجربتك سيل هيدي قلت لي نحب نحكي في الموضوع هذايا اللي هو موضوع ريت، اللي هو موضوع مهم جدا، أنت عشت هالتجربة هذه سيل هيدي؟
1: والله يا بالنسبة لي أنا عشت هالتجربة هذايا.
0: كان نجم نعرف عمرك، قديش عندك متزوج؟
1: باهي بالنسبة لي أنا توا فهمتي، توا نعمل 63 سنة.
0: أي
1: أنا متزوج، عندي بنية وعندي وليد.
0: قديش عندك متزوج؟
1: برسك في 30 سنة توا.
0: 30 سنة، أيوة أيوة.
1: أي تجربة ناجحة، تجربة ناجحة، لانه احنا كي دخلنا فهمتي توا انا كعرفت زوجتي هذه، انا كنت واضحه معاه وصريحه معاه، انا كنت واضح وكنت صريح وما حليتش لها فهمتي توا في الجنه دراع ولا كذا ولا كذا. ايجي يا بنت الناس، انا راني انسان عامل يومي، راني انسان فهمتي توا في النهار تدور في كذا كذا، راني ساعات نخدم ساعات ما نخدمش، باش تعرفي علاش قادمه فهمتي. معناها باش تقولي لي فريجيدار، وباش تقولي لي بيت نوم، وباش تقولي لي ابترشنيه وكذا وكذا وكذا، فهمتي توا الامور هذيا اذا انا نقدر نجيبهم، ما نقدرش معناها راني ما نقدرش.
0: هذي 30 سنه الى الوراء.
1: نعم
0: هذي 30 سنه الى الوراء، خاطر توا هذوما ولاو من اساسيات الحياه.
1: لا هاني جايك ترى احكي لك، ما هو لهنا ريت علاش انا توا مثلا جبت إذا تستحق في الجدار كان عندي نجيب ما عندكش نجيب، إذا تستحق بيت نوم كان عندي نجيب ما عنديش ما نجيبش، فهمني كيفاش؟ أنا لهنا قاعد نتسكي لها في مخها شنو هي جوها بالضبط.
0: صار هو اختبار
1: بطبيعة الحال، هذا يا اختبار، هذا يا اختبار.
0: نجحت في الاختبار.
1: اي بتاع لا، هي نجحت في الاختبار.
0: قديش منسيون؟ منسيون بيان، تري بيان. بامتياز نجحت.
1: نجحت في الاختبار، تنجم نقول معناها انا نعطيها 10 على 10.
0: أي بيه، مادام تزوجتها دونك حسيت

0: إذا النوايا باهية.
1: شوف اللي كلمك هي المشكلة هنا. هذه الغلطة في المستوى تاع المجتمع. يحب على كثرة الفلوس، كثرة الفلوس تعمل برشا مشاكل. خير الأمور أو سبب.
0: هي كثرة الفلوس يعني المسائل النسبية، ساعات اللي تراه أنت برشا فلوس غير كي راه يصرفوا في جمعة ولا في جمعتين يعني. فهمتني يعني المسائل النسبية هي. أما اللي حبيت نفهم شنو العناصر القوية. أنت من الأول أول حاجة الصراحة، وهذه نقطة مهمة، أنك أنت قلت لها هذه إمكانياتي، هذه حدودي، هذا أنا اللي نقدر عليه. كان أنت وهي قبلت، خاطر زادها من بعد ساعات نجم تقبل من الأول، ولكن وقت اللي يزيد الحمل يجي صغير الأول والصغير الثاني والحياة تتبدل. يعني اللي توا كما قلت لي 30 سنة يعني تقريبا في تقريبا في آخر التسعينات، هكاك في أواخر التسعينات 96 هكاك تزوجته، يعني مش ما هوش 2026، الحياة تتبدل تتغير. ساعات نسق الحياة من الأول تظهر لنا المسائل تي مثال شو عملوا. صحيح نتوكلوا الكلنا على ربي وهذيك أحسن حاجة، أما ساعات من بعد تظهر أمور أخرى. يعني الحياة خاطر إيقاع الحياة اليوم ولا سريع جدا، و100,000 في آخر التسعينات ماهيش 100 دينار اليوم، ما أنت في 2026، ومع ذلك تقول أنت الحمد لله تجربة تعتبرها ناجحة.
1: أي شوف هي روى كما تحكي لي توا، هي الأمور راهي معناها خلبت رأسا على عقب. يعني ما عادش في توا احنا توا إذا كان عندك توا مليون توا تقول عندي 100,000.
0: أي نظرا للبرشا عوامل صحيح اقتصادية.
1: اي عندك انت تو 100,000 بقول عندي 10,000، ما عادش تقول 100,000. فهمتني ولا الامور تغيرت جمله.
0: اي شو كنت تلقى كي ترجع للدار؟ فهمت من كلامك اللي زوجتك في الدار وانت هو اللي تخدم على العائله، يعني شو كنت تلقى كي تروح في اخر النهار؟ نتصور عامل يومي راه ما عندوش سوايع محدده من العمل، ساعات ينجم يخرج الستة يروح الستة متاع العشيه. شو كنت تلقى مع هالزوجه الكريمه هذيا؟
1: والله يا نلقاها في انتي توا اللي جبته انا مرمتاته فهمتني. نهاير نلقى شكشوكه، نهاير نلقى كسكسي، نهاير نلقى محمصه، نهاير نلقى مقرونه، نهاير كذا فهمتي توا. يمشي لها هكاك حكيوه حكيوه فهمتني ولا. وديما فهمتي توا حتى ما فماش هوك عشان الضحك ولعب.
0: والصغيرات شنو اكلوهم؟
1: والله لا صغيرات وقت اللي جاوا صغيرات تو تقلبت شوي المعطيات وقت اللي يجيوا صغيرات فهمتي تو احنا وقت اللي جبناهم ما كانش فهمتي تو باكوكوش كما يحكي لك السيد اللي سمعت وانا
0: تغيرت.
1: اي قال لك راهو عندي صاحبي قال لي فهمتي تو
0: الحليب وصلت 50، اللي حكت الحليب وصلت 50 دينار. اي حليب بالرضا بون هو يبالغ شويه خاطر هي كمان ما وصلتش 50 دينار.
1: ما نعرفش انا هاني قاعد نسمع علاش قلت كراني
0: ان شاء الله مع الاحفاد تعيش التجربه هذه. اي
1: بالنسبه لي انا فهمتني نوفر لهم اللي نقدر عليه. نوفر لهم في اللي نقدر عليه،
0: يعني حتى لو الوليدات ربيتهم بالموجود
1: بالقناعه بالموجود. ما هو احنا توا عندنا مثل يقول لك فهمتي توا قول محذر والبس مستر. هكا ولا واذا ما تربيش وليداتك انت على الشيء هذايا على خاطر ولدك اذا كان ديما يطلب وانت تلبي له راهو في يوم من الايام اذا كان ماكش باش تعطيه راهي باش تدير برشا مشاكل.
0: ايوه فين تنجم توصل نهار تعجز على تحقيق مطالبه، لانه المطالب هذه باش تتطور باش تزيد مع العمر مع العين المحلوله. تنجم توصل نهار تعجز توصل مرحله العجز.
1: انا تو نمشي معاك في الشيء اللي تحكي فيه. اما تبقينا فهمتي تو صغيرك تسمع بك المثل اللي يقول لك ربيه
0: على الرخاء والشده.
1: صحيح على الرخاء والشده. تربيه على الرخاء والشده مره فما مره ما فهمش تمشي هكاك.
0: وتحملوا معك المسؤوليه الوليدات تبارك الله هم ناجحين في قرايتهم، مثلا كانوا يخدموا في الصيف كانوا يدبروا روسهم هما دي ستوديون والبنيه ستوديونت، يعني كيفاش عملت في هالمصاريف هذه الكل؟ نعرف زوز صغار يقراوا بعاد طلبه مش سهله.
1: بالنسبه للولايه فهمتي تو في الصيف كان يخدم. البنيه ما تخدمش في الصيف. البنايه ما تخدمش خسيف، الولايه كان يتحرك ويخدم وكذا ومنا فهمتني؟ هكا اللي يعاون في روحه. حتى الرونتري سكولير.

0: وكذا واعر فهمتي توا انا يدبر شويه مصروف ويدبر حق كسوته وكذا تبقى الكتب وكل الامور الاخرى وكذا ذيك بتبيعتها فهمتي توا عليا فهمتني
1: ايوه
0: متى حط كلام البنيه زاد كيف كيف كل ما لازم عليا انا وراس بنتي مش معطيك انا حاجه ريت الدنيا ذي الدنيا ذي بركه ماهيش حركه بركه ماهيش حركه فهمتني ما تسمع بها قال له البركه غلبت الرزق
1: اي وفما ايه كريمه تقول تحسبهم اغنياء من التعفف فما ناس متعفين وما يشكيوش مش الناس اللي يشكي ويبكي وديما ما عنديش وناقص الناس تتصورهم عندهم برشا فلوس وهو كما قلت انت بركه بركه ربي وكن نجاح وكن نيه صافيه بين الزوز من الناس وكل قلب الباهي اللي كيما يحب الخير للوليدات ويحب الخير لوليدات الناس فربي بالطبيعه يسهل له برشا امور فما برشا ناس عتبهت تقول لك ليه اكيد عنده برشا فلوس هذا وهي الحكايه كيما قلت انت ربما بركه من عند ربي سبحانه اللي يخليك انت قادر على انك تنجز حاجات ربما انسان عنده الملايين ما مش قادر على انجازها.
0: سيدي والله شوف نعطيك حاجه انا مثلا ولادي مثلا معيشهم من الفريب معيشهم من الفريب.
1: معيش بيه مش عيب الناس الكل تلبس من الفريب.
0: معيشهم من الفريب نطلع للاسواق الاسبوعيه نكسي فيها من الفريب. تشوفي لبستهم تقول لي هذوما يمكن بوهم في تو في الشهر ياخذ في 10 ملايين. تفضلي.
1: اي.
0: العباد بيت يا خويا هذا سبادري سيني هذيك السروال سيني الاخر مانيش عارف البلوزون سيني هذاك الكابوت سيني هذاك كذا هذاك كذا هذاك كذا وهو ريت لبسته معناها من صباته حتى راسه ما توصليش فهمتي تو حكايه 70 80 الف.
1: أي. هنا حسن التصرف زادة في الفلوس مش كل شيء زادة إنسان يعرف يمد ساقية على قد الحافو ما هوش عيب إنسان المهم أنه كما قلت أنت مستور يلبس مستر يعني باش إنسان يخرج في صورة محترمة في صورة كما أندادو ما هوش قل من أندادو في حويجات تليق بالمقام المشيل وكان ماشي الكلية كان ماشي الحفلة كان ماشي الفرح وغيره المهم هو هذا المعايير والمقاييس اللي يلزمها تتوفر سيدي سعادة جدا أنك كنت معنا فرحانة برشا بشهادتك هذه إن شاء الله ربي يبقي عليكم الستر وإن شاء الله تفرح بالوليدات تراهم هاهم تبارك الله تخرجوا دونك بيانتو إن شاء الله ربي يسهل لهم في الخدمة ويهزوا معاك وذن القفة وهذا الكل يقعد هالنضال هذا الكل بالحليل يقعد حكايات وتقعد ذكريات إن شاء الله تفرح بهم وإن شاء الله بالحق الذرية الصالحة هي من أجمل الأرزاق ومن أفضل الأرزاق وقت اللي الإنسان يتعب ولكن يرى مجهوده مشي في ثنية صحيحة وقت اللي يرى نجاح أولاده وبناته يعطيك الصحة سيدي سعيدة جدا بمشاركتك صديقتنا إنيس كان رجعت الإمكانية باش أنك تكون معنا مرحبا سينون بعد شوية تكون معنا الكوتش منال الأسود تحية لكم الكل خليني نسلم على محرز من جلمة شنحوي لك سي جمال الخطاس سعيد عودة ميمونة إن شاء الله تكون بخير تحيل صديقتنا حيوتة من قفصة تحيل صديقتنا مينا من صفاقس صديقنا صالح من الغرابة إن شاء الله نسمع أصواتكم شوية بعد آخر موجز اليوم لقانا اليوم يتواصل حتى منتصف الليل تحيل صديقنا الحبيب العقربي من صفاقس شكرا لكم تحيل صديقنا محمد من نابل شكرا لكم الكل سامحوني اللي ما ذكرتش أسمائهم تبعثونا بإرسال ليتكم القصيرة وإلا على الواتساب زاد الواتساب على ذمتكم مرحبا بكم يقول صديقنا محرز بن سعيد من جلمة تحية لك صديقنا محرز نتمنى لك ونتمنى لبقية المستمعين سهرة طيبة بعد شوية تكون معنا الكوتش من الأسود

0: شكرا على شهاداتكم، شكرا على مكالمتكم الهاتفية. في الحقيقة طبيعة البرنامج، طبيعة الحصة تخليني ساعات نتوقف مع بعض الشهادات، نعطيها أكثر حيز من الوقت باش نعرف أكثر تفاصيل عليها، لأنه ما تنجمش تكون يتنجم يكون الحوار سين سؤال جيم جواب، لأنه كما تعرفوا هي تجربة حياة كاملة. وقت الإنسان باش يوصل إلى الانفصال أو الطليق الصامت، يعني لازمنا نفهموا طبيعة العلاقة، بعد العلاقة وين ماشية الأمور. فهذه كل تفاصيل ساعات محتاجين أن نتعرف عليها. سمعنا شهادة صديقنا عادل اللي حدثنا على تجربته مع زوجته، اللي يقول تزوج في عمر بلوز أو موان صغير، يعني في عمر تقريبا 26 سنة. يقول ممكن كانت وقتها المقاييس مختلفة، كنت ماشي برشا بالعاطفة، يهمني برشا جمال المرأة، تفاصيل ممكن عاطفية رومانسية، ولكن كل وقت اللي انتقلنا للعيش مع بعضنا واكتشفت برشا تفاصيل أخرى، كما هي ربما زاد اكتشفت فيها حاجات اللي مش خليتش الأمور تمشي، تبايع تمشي مع بعضها. يقول كان فما برشا خصام تقريبا يوميا. يقول اليوم أولادي عمرهم يعني فوق ال 23 سنة، بين 23-24 سنة، عندهم 25 سنة حاليا زواج. يقول اليوم يقولوا لي كيف بعدتوا شوية على بعضكم، صار هالانفصال على الأقل الصامت كما يقولوا، كل واحد عنده حياته، نقصت المشاكل ونقص هكا الخصام اللي يقولوا كما تحدث هو أولاده اليوم بعد ما وصلوا وفاتوا عمر العشرين. يقولوا راهو من أسوأ ما عايشتونا، من أسوأ التجارب والذكريات اللي أنتم كنتوا كل يوم تتعاركوا، كل يوم تتعاركوا على ساعات تفاصيل التفاصيل، والعرك ساعات يمتد لساعات، فهذا زاد خطير جدا على نفسية الأطفال. يقول اليوم الانفصال الهذية العاطفي أو الطليق الصامت اللي عايشينه، مازلنا عايشين في نفس الدار، أولادنا معانا. يقول اختيار تقريبا وصلنا له 10 سنين من اللي احنا بعاد يعني وجدانيا وجسديا على بعضنا، ولكن كل توا 4 سنين من اللي قررنا أنه كل واحد بالحق يكون عنده عالمه، يكون عنده حياته. يقول هكا حسيت روحي أرتاح شوية، أبنائي كيف يقولوا هكا خير، لأنه على الأقل هكا المساحة اللي كانت مشتركة بيناتكم ما عادش موجودة، اللي هي ما كانش فيها اتفاق، ف البعد ساعات فيه نوع من الرحمة. يقول حاولنا من الأول، قعدنا حاولنا نتواصل ونفهمها، إنسان يعيش يعني في بلاد معناها فيها العمل مش سهل، فيها إثبات الذات مش سهل، مش كما إنسان يعيش في بلاده. فيقول نرجع للدار آخر النهار بعد ساعات طويلة من العمل، كانت انتظاراتي باش نلقى زوجة تنتظرني بمحبة بضحكة، بتوفر لي جانب من الراحة اللي أنا نفتقد له النهار كامل، لكن كل هذا ما كانش متوفر، إلى جانب أنه كانت الثقة مهزوزة، وكانت على أقل حاجة تصير مناوشات وتصير شجار وعرك حتى على التليفون ولا على الفترات الشخصية اللي في حياته. بتبيع هذه الفيرسيون اللي قدمها الناس عادل، فهذا يخلق صدام متواصل انتهى بهذا القرار اللي هو الطليق الصامت، اللي هو يقول هو حل جزئي أو حل ظرفي، لأن وقت اللي يكبروا الأولاد حسب ما فهمت من كلامه ربما يتزوجوا ولا يستقلوا ماديا، من عرشنا ويقصد أنه وقت اللي الأولاد يستقلوا برواحهم باش يشوف حياته، يعني ماشي نحو الانفصال النهائي. كما قلت هذه 25 سنة 10. صديقنا أمين يتحدث على تجربة أخرى، 15 سنة 10. يقول تزوجت بها عمرها 17 سنة، خطبتها وهي عمرها مازال ما وصلتش 14 سنة، يعني طفلة شابة، مازالت الإنسان يتبدل ويتغير. يقول اليوم أولادنا عنا ولدنا الكبير في الكوليج، ومن هنا يقول بعد ما تراجعت أموري المادية، بعد ما عادش عندي نفس المستوى المادي اللي كنت موفره في السنوات الأولى من الزواج، يقول حسيت برشا ضغط على زوجتي وتغيرت في معاملتها شديد التغير، لدرجة أنها إلى جانب الصوت العالي وقلة الاحترام، هذه النقاط زادة اللي تحدث فيهم صديقنا عادل، قال ما عادش فما احترام، ما عادش فما قدر، وقت اللي أنا نقول كلمة هي تجاوبني 10، ولينا نمسه من من من كرامة بعضنا. يقول صديقنا أمين زادة كيف كيف، وليت تقول لي كريمة ما منحبكش ونكرهك وكرهت الحياة معاك، وأنا لهنا جست على خطر أولادي، وهذه ما هيش عيشة اللي عايشينها. فأكيد الكلام الجرح، يقول أنا توا الكلام هذا نحطه ورا ظهري، ولكن إلى متى إلى متى باش تتواصل العلاقة بهال الجفاء هذايا وبهال بقلة الاحترام ومس من كرامة الغير. تجربة صديقتنا إيناس مع الأسف انقطع الاتصال الهاتفي، ولكن كتبت لي بعض التفاصيل. إيناس صديقتنا عاشت أكثر من 10 سنوات مع زوجها، جابوا صغيرات، ولكن تقول من أول فترة الزواج سيد هذا كان عنيف جدا، عنف لفظي عنف مادي، تحملت وصبرت وحاولت أني نلقى حلول مختلفة، حاولت نتحدث معه، حاولت العائلة كيف كيف تتدخل، ولكن السيد هذايا متمادي في تصرفاته، وذيك سلوكه وهذيك طريقة حياته. تقول جربنا الطريقة الأولى أنه انفصلنا عاطفيا ووجدانيا وجسديا، ولكن كنا نعيش في نفس الدار حفاظا على أبنائنا، ولكن تقول في الفترة هذايا تخلى حياتي رجل السيد هذايا، لقيت فيه صورة مناقضة تماما للزوج. وهنا تطرح السؤال على صديقتنا إيناس، أي أنت توا في فترة أنت منفصلة ولا ماكش منفصلة؟ وهذا السؤال الحقيقة اللي أنا طرحته على صديقنا عادل، أنت الآن منفصل ولا ماكش منفصل؟ الأشياء اللي تحللهم لروحك وانت الآن في الوضعية هذه، هل أنك تحللهم لزوجتك؟ هل هي مازالت تحمل أول حاجة اسم زوجتك وإلا لا؟ هذم بالحق الأسئلة زادة لازم إنسان يسألهم. تقول وقت اللي حسيت روحي منجذبة للشخص هذية اللي لقيت فيه كل المواصفات الشخص اللي المرأة تحبهم، وإلا المرأة تزيد حاجتها ليهم وقت اللي تعيش مع شخص عنيف، شخص جافي، شخص ما يحترمش المرأة، لكن تقول وقت اللي حسيت أنا باش تزل بي القدم قررت أني ننفصل رسميا على زوجي احتراما الأخلاقي مبادئي وقيمي، وتقول وقتها قررت أني ننفصل بصفة نهائية، وبالفعل كان القرار النهائي بالانفصال نهائيا على زوجي. اللي تقول اليوم ما زلت نحاول نجمل صورته عند أولادي لأنه في نهاية الأمر بوهم. دونك هذوما هما اللي تيمونياج اللي سمعناهم اليوم، بخلاف تيمونياج صديقنا الهادي اللي حدثنا عليه السعادة الزوجية حتى بالقليل وبالبسيط، واللي ساعات حتى الأمور المادية راهو نجم نسلكوها، نقولوا احنا بالتونسي إذا فما محبة وفما قدر وفما احترام. كوتش أهلا وسهلا بيك، مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور سهلة، شحويلك إن شاء الله تكونوا لباس. مساء النور على كل مستمعينا،
0: الكل يسألوا عليك، قالوا لك خليت علينا بلاصة وعودة ميمونة.
1: عايشك مرسي، شو ديزولي. دونك اي المره اللي فاتت مانيش معاكم، المره هذه هاني هوني.
0: مرحبا
1: مرحبا. يعني شكرا
0: لك. الطلاق الصامت او الانفصال هذايا الوجداني بين الزوجين،
1: اي الطلاق الصامت، انا نقولهم الطلاق الصامت هو وقت اللي يسكت الخلاف وتمرض العلاقه، هوني نحكيو على علاقه مريضه مش على عارض. هو شوف سهله، ساعات نتصوروا احنا انه اخطر حاجه تنجم تصير ما بين زوز هي العيات، المشاكل، الخصام، ولا انهم كل يوم يتعاركوا، اما في الحقيقه ساعات الاخطر مش كي على صوت، الاخطر وقت اللي الصوت يختفي تماما، وهذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم. سمعت لي تيمونياج، دونك حسب لي تيمونياج اللي سمعتهم فما الحقيقة مش لكل النجم نقولوا عليهم طلاق صامت، على خاطر تنفسروا شو معناها طلاق صامت، معناها من الناحية العلمية هو أصلا الكلمة ما هيش علمية، ما هي نفسية تنفسروها. نشوفوا معناها حسب ما سمعت فما خلافات، فما خلافات، لكن في نفس الوقت فما ناس فاهمين أنه كل شيء يوفي أما هما ما يحبوش يوفي، ولهنا يظهر لي الوضعية أخطر من طلاق صامت. باش ما نفوتوش الحديث، خلينا احنا ديما دونك نحكيو على الحالات معناها ولي تيمونياج اللي عندنا، ما زاد الناس اللي تسمع فينا خلينا نفسروا لهم شنو اللي يصير، شنو اللي يوصل الناس للحاله هذه. يمكن نجموا ننقذوا ناس، ننقذوا لي تيمونياج لي تيمونيو نتاعنا، وننقذوا ناس يمكن مازالوا معناها دخلوا في المرحله الخايبه هذه. وقت اللي الزوجين يا سهلة يكونوا يحكيوا ويتخالفوا ويتعاركوا ويسألوا على بعضهم، وبعد مدة يولي كل واحد فيهم ساكت، هوني نحكيوا على الطلاق الصامت. نحكيوا على ناس ساكنين في نفس الدار، يأكلوا في نفس الطاولة، عندهم نفس الأولاد، نفس المصاريف، في نفس المسؤوليات بتاتخ، أما عاطفيا كل واحد في عالم وحده. وهنا نحكيو على الناس، وهنا نحكيو على اللي الناس تسميه الطلاق الصامت أو الانفصال العاطفي. خلينا ساعة نوضحوا من الأول حاجة، الطلاق الصامت ماهوش تشخيص طبي رسمي كيف ما حكيت لك قبيلة، أما في علم النفس والعلاقات الزوجية فما مفهوم معروف اسمه الانفصال العاطفي، وثم برشا دراسات على طريقة انسحاب الأزواج من العلاقة. من أشهر الناس اللي يمكن درسوا العلاقات الزوجية في علم النفس هو جون غوتمان. غوتمان تابع أزواج لمدة 14 سنة، ولقى أنه بعض العلاقات تنهار مش جوست على خاطر فما مشاكل، لكن أحيانا بسبب حاجة أخطر من هذا برشا، واللي هو اختفاء الحاجات الإيجابية في العلاقة. فيعني ما عادش هوني نوليو نحكيو على ما عادش فما فضول تجاه الآخر، ما عادش فما ضحكة، ما عادش فما حنية، ما عادش فما محاولة أنه الإنسان معناها يصلح، ما عادش فما محاولة أنه أصلا نفهموا بعضنا. هو زاد يحكي على أربع تصرفات باش نحكيو عليهم اليوم، اللي هي إذا وليت هي الطريقة العادية اللي يتعاملوا بها الزوجين، لهنا العلاقة راهي في خطر كبير، ومن بعد نحكيو كيفاش هل لازمها توفى ولا لازمنا نصلحوا فيها. الأربع أشياء هذوما هما النقد، الاحتقار، ويظهر لي ذوما سمعنيهم في التيمونياج الكل أي. اليوم، واللي هم حاجات عادية. معني هوني رانا نحكيو على أربع تصرفات كان هي موجودة في العلاقة، رانا في دحريرة خايبة كما نقولوا احنا. فهمت؟ دونك عندنا النقد، الاحتقار، لا كونفرونتاسيون،
0: المواجهة،
1: وبعدها المواجهة الدفاعية اللي أنا ندافع وأنت تدافع، وكل واحد يدافع على روحه، وحتى واحد فينا ما هو عاطي الفرصة للآخر باش يفهم على شو قاعد أنا ندافع. فهمت؟ دونك سا سي ان بو غراف. ومن بعد يولي فما الانسحاب، ومن بعد آخر مرحلة هي الصمت. المرحلة الأخيرة هي اللي ترهمنا برشا في موضوعنا اليوم كان باش نحكيو على الطلاق الصامت. دونك اش معنيها انسحاب؟ خلينا نفسروا شوية. مثلا واحد يحكي على مشكلة، الآخر يسكر الحوار كومبليتمون، سايب عليا، مانيش ناقص، أعمل اللي تحب، ما عندي ما نحكي، برا تصرف. ريتهم الكلمات هذوما، هذوما راهو كان دخلنا فيهم رانا معناها في حالة خطر قصوى. مرة على مرة، وكل مرة كي يتقالوا الكلمات هذوما يموت الحوار ما بين الزوز من الناس، وكل واحد راهو اللي يقول الكلام هذية عنده تبريرات، واللي يقول لك أنا تاعب وأنا يعلم بيا ربي ومانيش نقصني مشاكل. فهمت؟ دونك في علم النفس فما حتى نمط معروف يسميوه المطالبة والانسحاب، وهذه كان يدخلوا الناس يعملوا عليه دي ريشيرش، ماذا بيا باش يفهموا بالضبط فاش قاعدين نحكيو اليوم. يعني باش نبسطوها شويه، طرف يحب يحكي وخالط على المشكله، معناها يلزمنا نتفاهموا علاش تعمل هكا، احكي معايا. الطرف الثاني كل ما يزيد الضغط عليه يزيد يهرب ويسكت. الاول كي تلقاه ساكت، فوالا، الاول كي تلقاه ساكت يزيد يضغط اكثر، معناها يولي حتى هو أكل بالمعان ده. فهمت؟ والثاني كي يحس بالضغط أكثر يولي ينسحب أكثر، وهكا ندخلوا في دايرة خايبة برشا، واحد يجري واحد هارب، فهمت؟ واحد ملاحق عبد والآخر هارب. فهمت؟ وفي الأخر الاثنين يبعدوا على بعضهم، اللي ملاحق واللي يهرب. أما السؤال المهم هنا، خلينا نفهمه، فما علاش قلت لك قبيله سمعت لي تيمونياج، وفما فرق ما بين طلاق صامت اللي حكينا عليه وما بين خلاف عادي ما بين زوجين. وهنا خلينا نفهموا كيفاش نفرقوا الساعه. سي تري امبورطون. مش كل انسان عنده، الناس كل عندها مشاكل، ما فما حتى كوبل في الدنيا هذي ما عندهمش مشاكل، فهمت؟ احنا عندنا كلمه بالتونسي يقول لك المسارن في الكرش تتعارك. خلي ناس عايشين فرد دار سي نورمال موجود، لكن خلينا نفهموا خاطر ما نحبوش كل مره زوز يتخاصموا نقولوا لهم زواجكم في خطر مثلا، فهمت؟ الخلاف في حد ذاته حاجه طبيعيه على الاخر، ما فماش كيما قلنا زوز في الدنيا يتفقوا على كل شيء، مستحيل. تنجم تختلف على مصروف، على تربية صغار، على عيلة، على الوقت، على الغيرة، هذو ما حاجات عاديين على الاخر، حتى على شكون خلص حن فوق في الليفي معناها يصيروا معناها، فهمت؟ المشكلة مش ان نختلفوا فينالمون، المشكلة هو كيفاش نختلفوا. ويظهر لي هذي حكينا فيه برشا المرات اللي فاتت، كل ما يجينا موضوع الزواج في النزاع العادي سهلة، حتى كانت غششنا مازال موجود الاهتمام، وهذا سي تري امبورطون. خاطر نتغشش عليك على خاطرك تهمني، نعاتبك خاطر نحبك تفهمني، بعد ساعات ولا نهار نرجع نحكيو عادي، فهمت؟ مازال واحد يسأل على الاخر، مازال فما رغبة باش نلقاو حل. اما في الطلاق الصامت تبدا الحاجة تختلف تماما، ما عادش نحب نفسر، ما عادش يهمني فهمت ولا ما فهمتنيش، ما عادش يهمني إذا أنت مغشش ولا مش مغشش، وجودك وغيابك يولي تقريبا كيف كيف. وأحيانا أهم جملة نسمعها هي اللي تدل، يعني أنا نقول أكثر جملة اللي كانت تتعاود برشا من بين الزوجين تدل على الطلاق الصامت، مش الخلاف، يعني سي تري امبورطون باش نفرقوا. ما عادش يهمني، كلمة ما عادش يهمني هي أخطر حاجة في هذا الكل. ولهنا لازمنا ننتبه على الأخر، خاطر الغضب ساعات يقول أنا موجوع، أما اللامبالاة كي نوصلوا لها تقول أنا خرجت عاطفيا من العلاقة. كيفاش نوصلوا جنرالمون سهلة للمرحلة هذية؟ خلينا نفهموا شوية. نادرا ولا معنيها غارمون وين تبدا بكارثه كبيره، راهو السيتواسيون هذه برشا مرات تبدا بحاجات صغيره اما تتراكم تراكمات في جرت بعضهم.
0: أي.
1: واحد يحكي الاخر ما يسمعش، واحد يطلب اهتمام الاخر يمشي في باله ويدلل عنا احنا كم ليه قاعده تدلل، عرفت؟ مره نجرحك وما نطلبش سماح، مره توجعني ونقول لك خلي بركه شيهمني فيها، ثلاثة أربعة عشرة مئات موقف كي من هكا، وكل مرة نحط الجرح في صندوق وقلتهم من بعد نحكيه، أكيد الصندوق باش يتعبى، وقت اللي يتعبى صندوق أي حاجة تتعبى تطرش، ويجي نهار الإنسان ما عادش عنده حتى طاقة باش يحل حتى الصندوق ويشوفش فيه. من الأسباب زادة اللي نشوفها أنا توصل للحالة هذية هو الإهمال العاطفي، اللي هو مثلا كان نهار نعملوا فيه حلقة باش نفهموا شو معنى الإهمال العاطفي، خاطر احنا كي نقولوا إهمال عاطفي يقول لك بالله أنا بعد 10 و 15 سنة مازلت أنا باش نخمم في إهمال عاطفي. ما هوش هذية جملة، الإهمال العاطفي أنه أنت ما تقدرش البارتنير متاعك شنو قاعد يحس، انه انت ما تحاولش حتى كان ما فهمتوش ما تحاولش تحكم عليه. دونك هذا شابيتر فريمون معناها كان نقعدوا نحكيوا فيه راه وما نوفاوش. وهنا يلزمنا نفهموا حاجه مهمه يا سهله، تنجم تكون راجل مسؤول جدا جدا، تخدم تصرف على الدار، ما نقص عائلتك حتى شيء، اما مرتك عاطفيا تحس روحها وحدها، وهذا الخطر الكبير. نجم تكون امرأة تعمل كل شيء في الدار وللأولاد زادة معناها في الجهة المقابلة، أما الراجل يحس اللي هو آخر واحد في قائمة اهتماماتها، معناها ساعات راهو ما فماش شرير وضحية، فما عدم تفاهم وعدم تقبل للآخر. وساعات فهمت دونك
0: الاهمال العاطفي تو نرجعوا نحكيوا عليه كوتش بعد موجز 11:30 وعلاش ليه نضم صوتي لصوتك، هذايا موضوع الحصه الجايه. دونك نستناو شهاداتكم، نستناو تجاربكم. الاهمال العاطفي تو زدت توضح لنا اكثر الكوتش ما معش معناها اهمال عاطفي، نقطه مهمه برشا، لانه من بين ساعات الاسباب العميقه جدا اللي تخلي العلاقات الزوجيه تنهار. نخليكم مع آخر ما وجز اليوم ثم لنا عودة لمتابعة لقانا.
2: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
3: مؤنسة خاصة جدا.
2: مؤنسة خاصة جدا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. تنتهي اليوم أجل تقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية بيم الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن الشروع بداية من غرة سبتمبر المقبل في بيع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي المقبل المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهة الشرقية وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات سريانة والكاف والقصرين حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تجير تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. وممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: مؤنسة خاصة جداً. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جداً. مؤنسة خاصة جداً.
4: تحية لكم وين ما كنتوا. شكراً لكم. في الحقيقة الموضوع راهو من مقترحكم أنتم، الإهمال العاطفي الكوتشة اقترحت علينا موضوع، كان أنتم زادة تحبوا تحكيوا لنا مرحبا باللي تيمونياج متاعكم بالنسبة للحصة الجاية. مهم أنه نحكيوا على تجاربنا في كل مرة نقترحوا موضوع، إلا ويكون نابع من حكاياتكم، من تفاصيل أنتم عشتوها. مرة أخرى كما في الحقيقة لومت شوية على زوز مستمعات كانوا المفروض باش يقدموا تجاربهم في الإطار هذية، ولكن في آخر لحظة اعتذروا. نتفهم أنه الحديث في هالمواضيع الخاصة والخاصة جدا، لكن الحمد لله وصلنا برشا شهادات من عند مستمعين، نشكرهم زادة كيف نشكر صراحتهم ونشكر قلوبهم اللي حلوهم للبرنامج، لأنه مش سهل أنه إنسان يتحدث على تفاصيل حياته إذاعياً. دونك وصلنا كوتش للنقطة مهمة اللي هي نقطة الإهمال العاطفي، اللي هي من بين النقاط اللي ربما تخلي العلاقة الزوجية تنهار. كان نزيدوا نقربوا أكثر شو معناتها الإهمال العاطفي، كان نعطيه أمثلة شو معناها إهمال عاطفي من طرف الزوج للزوجة أو من طرف الزوجة للزوج.
5: الإهمال العاطفي هو كيف ما حكينا سهلة أنه تفقد الكونيكسيون ما بينك وما بين الشخص الآخر. يعني يولي وزوز من الناس ما عادش عارفين كيفاش يوصلوا لبعضهم. لا هو فاهم هي ش قاعدة تحس ولا هي فاهمة هو ش قاعد يحس، واللي قاعدين يعملوا فيه الكل هو وجود تبريرات لرويحهم مش للطرف الآخر. فاليوم وقت اللي احنا رانا ندخلوا في روتين الحياة والدار والصغار والخدمة وهذاك الكل، ويمشي في بالنا انه سيبهم، يعني احنا زوز من الناس لذلك هي الحياة، فهمت؟ لكن في المقابل الحياة ماهيش هذيك الحياة، يعني لازمنا نفهموا اللي راهو في الدار صحيح فما مصاريف ومسؤوليات وصغار، اما راهم الدار قائمة اساسا على الزوز من الناس هذوكم، على الكوبل اللي موجودين اللي هما اللي يعملوا هذيك الكل. فأنا اليوم كنجي الراجل اللي ما يفهمش احتياجات مرته العاطفية، ما يفهمش كيفاش يهتم فيها. احنا يمكن شوية نسيها كي اكثر من رجال، خاطر الفيزيونومي متاع البدن متاع المرأة مغايرة شوية على الراجل، فما هرمونات، فما أوقات صعبة تتعدى فيهم المرأة، فما راهو اليوم سهلة اليوم راهو الراجل، يعني أكد لك اللي برشا رجال راهو يقدم على عرس وهو مش عارف أصلا أك الجمعة اللي تتعدى بها مرته في الشهر شنو قاعدة تحس وشنو مطالب باش يعمل لها،
4: وهذا داخل في إطار الثقافة الجنسية.
5: أكيد في إطار الثقافة الجنسية، في إطار أنه نفهم البارتنير متاعي كيف ما نفهم بدني ونفهم احتياجاتي، نفهم اللي الشخص اللي معايا عنده احتياجات وعنده جسم لازم نفهمه زيادة هو. فمانيش نحكي حتى عن سيره، واليوم زاد الرجال كيف ما قال اخونا قبيله في التليفون، قال نروح من الخدمه تاعب يعلم بيا ربي، فهمت؟ هو في المومون هذيك محتاج اهتمام عاطفي وقت اللي يحل باب الدار، مش محتاج يلقى دار نظيفه وماكله محطوطه وعبد ما يخزرلوش حتى في عينيه، محتاج يحس قداش هو اللي تعب عليه والنهار اللي عداه سافو لو كو سافو الكو، على خاطر فما انسان فاهمه، فما انسان استقبله حتى بتبسيمه، استقبله حتى بضحكه، قدر حتى اللي هو شنو اللي قاعد يعمل فيه. في المقابل تلقى المراه تقول لك انا زدت نهار كامل وصغار ودار ومدري شنو، راهو المشكله يا سهله احنا هنيا، المشكله في الكوبلوات راهو سنتو تتلقش يمشي يجري للطبيب، ولا سنتو تيح يمشي يجري للطبيب، أما 20 سنة عرس يتيحوا ما يخممش حتى واحد فيهم باش يمشي يحاول يشوف حد يعاونه، يشوف الكلنا نتعديو بمراحل، راهو حتى المختصين معناها أنا مختصة ويجيني ناس معناها نعاونهم، أما في نهار من نهارات نحتاج شكون يعاونني، على خاطرنا ديما راهو لوي دو ليكستيريور ديما راهي تعطيك نظره اخرى. علاش نقولوا احنا قداش مره هنا نبداو نحكيو، راهو كي نحكيو احنا نحكيو من عين خارجيه، عين يمكن تشوف اكثر من اللي يشوف، خاطر الانسان اللي يبدا في وسط القوقعه ما ينجمش يشوف ابعد من اللي هو فيه، يبدا متاخذ بال بال بالحاجات ومتاخذ بالغش، على خاطر شنو اللي يصير، نتغشش عليك وتتغشش عليا، انا نغلي من داخل وانت تغلي من داخل، ولا لا انا مش فاهم روحي، انا انت اوتوماتيكمون مانيش فاهمك وانت كيف كيف، فيصير الصدام هذاك، وشويه شويه تلقاه ومع هاني تاعب هاني هاو بالله حكايه فارغه، المراه زاد نسى ساعات على ظوافرها، معناها تستحق شكون يقول لها يا صحة ما احلاه، ابسط حاجه بالحق، فهمت؟ الراجل هو كي تجيب بتخمام الراجل تيقول لك باللي تعمل في ظوافرها كل جمعه، ليه ما يسالش؟ هاني قلت لك هو مانيش نحكيو على ظوافر ولا نحكيو على حاجه معينه، نحكيو على اهتمام، نحكيو على انا حاسس انت شنو حابب وانت حاسه انا شنو حابب، هذا المهم. المهم ان ما نتجاهلوش عاطفه بعضنا، ما نتجاهلوش هاك البكيه اللي تجي وما نعرفوش عليها منين جات، ونقولوا اوه حكايه فارغه قدكش اوفر وقدكش تزيد.
4: واضح.
5: سي سا، دونك برشا برشا حاجات، وفما دراسات كبيره تعملت معناها على الاهمال العاطفي، علاش قلنا المره الجايه دونك نحكيو فيها ديتايي و تريز انتريسون. فما دكتور عمل ابحاث لمده 20 سنه حكى فيها على الاهمال العاطفي، حتى الاهمال العاطفي حتى ما بين الاصدقاء مش حتى الكابلز، تخيل. معني تخيل العاطفه راهي حاجه ياسر متينه وقويه لاستمرار العلاقات، مش حتى العلاقات الزوجيه، الاهمال العاطفي حتى في ما بين الام وولدها، الإهمال العاطفي حتى ما بين الناس اللي يخدموا مع بعضهم، ما نحسش بيك وما يهمنيش فيك، فهمت؟ احنا نسوم دي زيت خيما، والباز متاعنا في الحياة هذه هو المجتمع، احنا تخلقنا عنا مجتمعات، والمجتمع شنو لاليزون ما بيناتنا، لاليزون هي مش العاطفة بالمعنى العاطفة اللي نعرفوه احنا، هي لسنتيمون. كان أنا اليوم سهلة ما نحسش بيك، ما ينجمش يكون فما بيناتنا كونيكسيون.
4: واضح.
5: وكان ما تحسش، فهمت؟ سي سا. دونك حاجة إن شاء الله الجمعة الجاية تنزيد ونحكيو فيه الموضوع بالكدا. دونك خلينا توا نرجعوا للتيموانياج نتاعنا نتاع اليوم. دونك عملنا حكينا على الفرق ما بين الخلافات اللي تصير ما بين الكوبل واللي هي تنجم تطول زيادة، فهمت؟ وحكينا على الطلاق الصامت اللي سميناه طلاق صامت، ولا اللي هو معناها النفور العاطفي ما بين الكوبل. وصلنا دونك سهلة انه نحكيه، فما كما قلنا فمش شرير وضحية، فما زوز من الناس تعبوا ما عادش يعرفوا كيفاش يوصلوا لبعضهم. دونك نرجعوا هذه النقطة المهمة، نجم نكونوا تاعبين، عش قلت قبيله ديما راهو لا دوموند ان نطلبوا المساعده، حتى من عند عائلاتنا، مساش خليه ناس أخرين تدخل ما بيناتكم، على خاطر راهو سي نورمال رانا باش نتعبوا، راهو كي نتاخذوا في الحياة وكيما قال خونا قبيله غربة وتعب وخدمة صباح وليل، فهمت؟ باش نتعبوا، كي نتعبوا ما عادش عارفين نوصلوا لبعضنا، ما عادش عارفين. هو الكلام اللي نقولوا فيه راهو احنا نحاول ديما باش نكون ياسر واقعية، ماناش اليوم باش نقولوا لا لازمنا نحيو كل شيء، نعرف انه موجود التعب وموجود ان نكونوا ماناش في المود متاعنا، وأحنا بيدنا مستحقين شكون يهزنا من يدنا ويخرجنا من هذيك الكل. دونك دوموندي ليد سيل فو بلي. نرجعوا للأسباب اللي توصل الطلاق الصامت زادة يا سهلة، هو فقدان الثقة، واللي هو عنصر ياسر مهم. نحكيو كان فما كذب، كان فما خيانة، كان فما سر مخبي ما بين الأزواج، كان فما وعود تتعاود أما ما تتنفذش، ويظهر لي رينا حتى حالات في حلقات سابقة أنا وياك حكيت الوعود هذه ما تنفذتش وين وصلت، فهمت؟ ولا حتى حاجة قديمة قلنا سمحتك عليها أما في الحقيقة من داخل ما سمحناش، هذه يعني تعمل تراكمات خايبة، هذه تخلي الثقة تنعدم. زيد عليهم كيما حكينا توا ضغط الحياة والخدمة والفلوس والديون والصغار، يعني الزوجين هنية يبدأوا العلاقة هما من الأول كحبيبين وشريكين، أما وراو بعد سنين يلقاو رواقهم جست شريكين في إدارة وإلا مؤسسة اسمها الدار. أكاهو هوني معناها شنو يصير وقت اللي يصير الفقدان العاطفي هذايا، نوليو روبوات، انت خلص فاتوره انا نجيب الصغير، انت امشي للمارشي انا نعمل رونديفوات، كل شيء يخدم الا العلاقه في حد ذاتها اللي هي الباز والركيزه نتاع هذا الكل، فهمت؟ وهنا سهله نجيو للسؤال الاخطر، شنو يعمل الطلاق الصامت في الانسان؟ وهذا اللي لازمنا نحكيه فيه اليوم ولازمنا نوعيه فيه الناس. أول حاجة يعملها الطلاق الصامت يا سهلة هي الوحدة. والوحدة داخل الزواج ساعات أصعب مليار ألف مرة من الوحدة وانت وحدك، ثقيلة برشا، خاطر فما إنسان جنبك أما لا تنجم توصله ولا تنجم تتواصل معاه، تحب تحكي ما تلقاش كون يسمعك، تحب هاك، تحب تتحضن، تحب وتحس انه فما بيناتكم حيط ما تنجمش، تحب تقول انا تعبت اما تعرف انه الجواب باش يكون بارد، حتى كلمه تعبت شي يقول لك بسم الله عليك، وفما بسم الله عليك من بسم الله عليك،
4: ولكن انت تعبه
5: حتى انا تعب، ولكن انت تعبه حتى انا تعب، اكزاكتومون هذيك هو. وبعد مده هذا ينجم يضرب حتى ثقتنا في رواحنا يا سهلة، ونبدأ ونسأله أنا مانيش كيفي، شنو ناقصني، علاش ما عادش يحب يتكلم معايا، علاش ما حدش يحب يراني، ووقتها يجي القلق ويجي الحزن والعصبية والأحباط، وساعات حتى أعراض جسدية من كثرة الضغط ما تتصورهاش قديش، وجيعة توصل حتى في البدن وهذه مثبت علميا يا سهلة. وبعد الناس يبدأوا يلوجوا البرة على حاجات اللي فقدوها في الزر، وهون يمشينا في زرزيحة أخرى وخايبة. مش لازم فقط راهو نحكيه على الخيانة الجسدية راهو، دونك خلينا نبدأ وفهمين. ساعات تبدأ بخيانة عاطفية، حد يسمعني، حد يسأل عليا، حد يضحك معايا، حد يبحث لي حتى صباح الخير ويحسسني أنه أنا موجود، وهنا تبدأ العلاقة الأصلية تزيد تضعف وتضعف وتوشك على الانهيار. والمشكلة ما توقفش على المرأة والراجل، المشكلة راهو فما أسرة وفما أولاد، برشا أولياء يقولوا احنا معناها، وحتى في التيمونياج نتاع اليوم سمعنيهم، نستحملوا على خاطر ولادنا. النية اوكي، النية طيبة انا معاك، اما اجا نسألوا بالله شنو قاعدين يشوفوا هالولاد اللي انت قاعد على خاطرهم في علاقة كيف من هكا؟ الطفل ما يلزموش يسمع السياح باش يعرف اللي فما مشكلة، رأي سهلة الطفل يحس. احنا ديما عندنا مشكله ماشي في بالنا اللي صغارنا ما يعرفوش، ديما احنا مخاخنا صغارنا ما يعرفوش وما يفهموش وما يحسوا، ونجموا نعديوها عليهم. اوكي هما اكثر منا بمليار الف مره، فهمت؟ دونك الطفل راهو يحس أمه وبوه ما يتكلموش، يحس اللي فما برود في الدار، يشوف كل واحد في تليفونه، يشوفهم يخرجوا كل واحد وحده، ما يشوفش كلمة طيبة، ما يشوفش ضحكة، ما يشوفش تعاون. شنو طالب منه هالطفل هذية باش يتعلم؟ وكيفاش طالب منه باش يكون إنسان سوي نفسيا؟ راهو هذا لازم نخمو فيه برشا. هو اليوم قاعد يتعلم هذي هو العرس هكا لازم يكون، فمن بعد رانا باش نشوفوا تبعيات أخطر على أجيال القدام. وبعد يكبر ويا إما يعاود نفس النموذج، هو باش يعاود نفس اللي شافه ونفس اللي عاشه، يا إما يخاف من العلاقة أصلا. وهذي اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، يقول لك ليه ما حشتيش لنحب نعرس لا نحب حتى شيء. يا يعاود نفس السيناريو اللي شوفه، وهذاك هو. لهذا مش المهم جست انه البو والام يبقاو في نفس الدار، راهو مهم زاد نوع العلاقه اللي الطفل قاعد يعيش في وسطها. قبيله المسيو قال ولادي ولاو يقولوا احسن كي بعدتوا. علاش مش من الاول؟ علاش تعيشوهم هذاك كل عليه؟ باهي خلينا نوصلوا توا للسؤال المهم، كيفاش نتفاداو إن نوصلوا لطلاق الصعب.
4: أنا 5 دقائق لأنه اليوم نكملوا نصف الليل. أيه كوتش.
5: أوكي. بيه. أول حاجة ما تستناوش حتى العلاقة تموت باش نفيقوا بها. كيف الجسم يعطينا أعراض قبل المرض، العلاقة زادة راهي تعطي إشارات. خلينا نكون واضحين، إذا ولينا ما نحكيوش، إذا ولا كل واحد يحب يقعد وحده، إذا العلاقة الحميمة بالأخص اختفت، إذا ولينا نرتاحوا أكثر وقت اللي كل واحد يكون ماهوش موجود مع الآخر، هذوما إشارات لازم نتوقفوا ونشوفوهم شنو اللي قاعد يصير في حياتنا. ثاني حاجة ما نخليوش العتاب يتراكم. حاجة وشعتني نحكي، أما نحكي بطريقة ما تجرحش. فرق كبير بين أني نقولك أنت أناني وعورك ما فكرت فيها، ما بين أن البريود الأخرى نحس في روحي وحدي ونحتاج منك أنك تكون أقرب. سهلة هي، جوست نبدلوا شوية الكلمات في بعضهم، فهمت؟ خاطر الأولى ما تهاجم فيه، الثانية قاعدة تفسر أنت ولا قاعدة تفسر أنت شنو أتحق. ثالث حاجة ما نستعملوش أرجوكم الصمت العقابي لي ولا هذية موضة هالأيامات، نسكت ونعاقبه بالصمت. أنت تقول أنا توا مغشش، أعطيني ساعة نهدى وبعد نحكي، هذا صحي it's okay. أما أنك تسكر على إنسان 3 أيام وما تجاوبوش باش تعاقبه، هذا الكل يدمر الإحساس بالأمان، وإذا الإحساس بالأمان تدمر الدار تدمرت يا جماعة، العلاقة مشيت دار تهدمت بسم الله عليكم. رابع حاجة ما تستهينوش بالحاجات الصغيرة، العلاقة راهي ما تتغذاش جوست بالسفر وكادوات كبيرة وذهوبات. ليه قهوة نشربوها مع بعضنا الصباح، 20 مينوت من غير تليفون كل واحد فينا سانز اكران. انا يجوني نقولهم جربوا اعملوا مرة في الجمعة ساعة سانز اكران وحدكم، افهموا بعضكم، شوفوا بعضكم، اتكلموا، فهمت؟ اسأل عليك في عدا نهارك، قول كلمة باهي يعطيك الصحة، قول توحشتك. مثالش راو المرأة والرجل نجم يقولوا توحشتك لبعضهم، مش على خاطر عايشين في الدار ما لازمهمش يتوحشوا بعضهم، فهمت؟ حاجات بسيطة أما هي اللي تحفظ وتخلي الرابط قوي ما بيناتنا. وزيد لازم ما نخليوش الأولاد يبلعوا الحياة ويبلعوا الزوجين، معناها احنا صغارنا نعطيوهم الدنيا الكل، انت ام صحيح، انت بو صحيح، اما قبل هذا كل انت راك مراه وراجل، انتم كوب قاعدين تعيشوا في حياة. الاولاد يكبروا وبعد كل واحد يمشي في حياته، بعد تلقى راجلك هو اللي قاعد بجنبك واللي معك. 20 سنة حكينا جست على الأولاد ونسينا بعضنا، هذا اللي قالوا المر اللي يظهر لي، كان أنا ما سمعتش بالغالط المسيو في المداخلة.
4: أي.
5: قال 20 سنة. أي فوالا. أوكي، إذا وصلنا فعلا مرحلة الطلاق الصامت خلينا نسألوا رواحنا هل فات الأوان. الحقيقة هو مش بالضرورة، أما هنا يلزم الصراحة. أول خطوة خلينا نعترف، خلينا نعترف اللي احنا ما نش لباس، ما عادش نكبروا، خلينا مش نقولوا العائلات الكل هكي، لا، فما ناس يقول لك على الأقل ما نتعاركوش، هذا أخطر برشا. ما تتعارك، اتعارك وتكلم وخرج اللي في قلبك خير من اللي تقعد ساكت، على خاطر راهو أنك ما تتعاركش مش معناها أنك عايش أون بي سنغي نافوار. يمكن ساعات عدم أنك ما تتعاركش معناها ما عاش عنا شيء نقولوه لبعضنا، معناها خليكم صريحين في الحوار، اقعدوا مع بعضكم، ما تسألوش شنو هو السبب، اسألوا شنو هو صار لنا، ما تحاولش تقول انت غلط وانا غلط، شنو اللي قاعد يصير لنا، خاطر اذا دخلنا باش نلوج وشكون المذنب، كل طرف باش يحضر محامي الدفاع نتاعو كيما حكينا قبيله بشوي، مخك قاعد كان يخمم شنو هو انت الاساليب اللي باش تدافع بها على روحك. اما كان السؤال كيفاش وصلنا لهنا، نوليو نحاولوا نفهموا. وبعدها السؤال الأهم يا سهلة، هل مازلنا الاثنين نحب ونصلحوا هالعلاقة ولا؟ إذا الإجابة نعم، حتى ولو الحب تجرح، حتى ولو القرب نقص، عنا أرضية نخدموا عليها ونرجعوا خطوة بخطوة. دونك نحكيو كما قلنا باش ما نطولش، كان استحقينا طرف ثالث، أي امشيوا المختص، مستشار زوجي، أخصائي نفسي، معالج، أمان، انفستيو في علاقتكم، راهي هذيك اللي قايمة عليها دنيتكم الكل. انفستيو بوقتكم، بفلوسكم، بجهدكم، بأي حاجة عطاها لكم ربي، ما فيها حتى عيب. راهو احنا كيما قلت قبيلة، راهو كي تتكسر لنا سنة نجرى للطب، أما كي تكسروا 20 سنة

0: اليوم زاد نحكيه على حاجة أخرى. اليوم راهو فما سؤال لازم كل إنسان زاد راهو اللي حكينا فيه الكل هذاك أوكي، أما كل إنسان زاد راهو لازم يسأل روحه، أنا اليوم قاعد نحاول ننقذ علاقة ولا قاعد نضيع في روحي وأنا نحاول؟ هذا زاد موضوع كبير
1: زادا
0: برشا. اكزاكتومون، انا اليوم النجم معناها نكون قاعده نخسر في صحتي النفسيه في حاجه ماهيش باش تتصلح، وهوني ماهيش سامحني راهي دعوه للطلاق هذيا ابدا، بالعكس هي دعوه ان ما نخلطوش بين الصبر وتدمير الذات. سي
1: ايوه
0: تري امبورطون، الصبر يكون، الصبر يكون وقت اللي ثم امل مجهود ونعملوا مع بعضنا نحاولوا باش نغيروا، اما انسان واحد يصلح ويسامح ويفسر ويتحمل والطرف الاخر مازال مستمر بالاذى، هذا ماهوش، هذيا ماهوش اصلاح علاقه،
1: واضح
0: هذيا تدمير نفس.
1: اكيد باش نرجعوا للموضوع
0: فباش ما
1: هذايا.
0: نفوتو اكزاكتومون، باش ما نخليني باش نختم معاك. دونك خلينا اليوم نفهموا اللي العلاقة الصحية هي علاقة نعرفوا كيفاش نرجعوا بها لبعضنا بعد كل خلاف، هذا اللي نحب نقوله لكم.
1: واضح
0: حاولوا باش تبنيوا علاقات صحية وإن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر الناس كل.
1: يعطيك الصحة كوتش من الأسود، ميرسي بوكو، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. في الحقيقة الموضوع تتفرع منه برشا مواضيع أخرى، الإهمال العاطفي كيفاش نجموا زادة نتفاديو الإهمال العاطفي، راه ما نلزمش نخمو ديما في الفلوس وفي الأمور المادية، ينجم يكون موضوعنا الأسبوع الجاي. مواضيع أخرى زادة في انتظاركم، مرحبا بكم، مرحبا بمقترحاتكم، 50 15 25 95 على ذمتكم، واتساب ولا تحبوا تبعثوا ميساجات. شكرا للكوثر البجاوي كانت معنا في الهندسه الصوتيه للقاء، شكرا جزيلا مره اخرى للكوتش منال الاسود على كل ما تفضلت به في موضوع اليوم اللي هو الانفصال العاطفي ولا الطليق الصامت، فمش تسميه 100% علميه. نتمنى لكم بقيه سهره ممتعه على موجات اذاعه الشباب. سهله سلطاني تقول لكم في امان الله والى اللقاء.
2: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جداً.

0: خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: تذكر
1: سفر
2: تذكر
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب نون ستوب.